قلبات ما تصبرش. وصلتك معونة شكرت ومدحت، التفتنا إلى آخر دميت، تقل لا في روحك. وقت ما توصلك المعونة سلام الله عليكم وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم. وقت ما نلتفت لآخرين، هيا وين الناس للناس، وين أنتوا، وين الناس للناس، إحنا بنموت جوع. الناس كلهم بيعانوا، الحالات المحتاجة بمئات الآلاف. إحنا لا مثل، إحنا لا حاجة بسيطة، بنعمل اللي علينا والباقي على الله. بنعمل، فتحنا جبهة اجتماعية يا من الصمود متعدد الجبهات، فتحنا جبهة، بنعمل جهدنا، يوصلنا 100,000 ولا يوصلنا 100,000,000 بنوزعها حتى الذي هم محتاجين يتقوا الله. بهناس بيطالبنا أكثر من مرة والله ما وصلنا لهم، واللي بيرسلنا رسائل وما رديناش عليه، بنقرأ الرسائل بس ما نرد على كل واحد. واللي بيقول وأقولها للمرة المليون، بتردوا على المنفقين؟ أيوة بنرد على المنفقين. اللي بيقول أريد أن أنفق بنرد عليه برسالة، ما بنجابرش إحنا وياه، ما بنفتحش صداقة. أريد أن أنفق بنرد عليه برسالة بس، علشان نحاول نوصل لك إنفاق أو معونة. بس أنا عارف أنه إرضاء الناس غاية لا تدرك، لكن البعض يحسسك أنه أنك فتحت على نفسك طاقة من تقدها. بنعمل جهدنا والباقي على الله. هيئة الزكاة اللي وصل خيرها لكل الناس، اللي ما كان حد داري أيني هيئة الزكاة بعض الأنظمة السابقة، اللي كان يوصل هيئة الزكاة كان يوصل لمسؤولين هدايا. اليوم بيوصل هيئة الزكاة، بيوصل زكاة الأموال إلى كل الناس المحتاجين بمليارات الريالات، وما وصلوش للناس كلهم. يوصلنا في الأسبوع 120,000 200,000. ويسألنا البعض الإنفاق هذا والمعونات بتوصل إلى المحافظات ولا إلى صنعاء؟ يلا نوصلها حي، لو نغطي حي ما لنا شيء.

الراشي عفو الله وغفرانه، المنفق والباذل سلام الله على قلب، بإذن الواحد الأحد الالتزام الأسبوعي 10,000 ريال ستصلكم كل يوم أحد. سلام الله عليك، كتب الله أجرك وأخلفك الله وكل المنفقين والباذلين، أخلفكم الله أضعاف أضعاف ما أنفقتموه.

كل الرسائل التي توصلنا بالرضا عليها بإذن الله برسائل من نفس الرقم. طريقة إيصال الإنفاق، كل من أرسل رسالة، وأتمنى أن يكونوا صادقين في رسائلهم. من لديه الرغبة، من أراد أن ينفق يكتب رسالة أريد أن أنفق، اللي مش قادر، اللي ما يشتيش، لست مجبر، براحتك يعني.

0: أريد أن أنفق. كيف طريقة الإرسال؟ بتوصلك إن شاء الله. أريد أن أنفق بدون ذكر الأسماء، أنفق معكم ب3000 ريال من حاضر، وقت ما توصل حاضر. أريد أن أنفق، أريد أن أنفق، أنفق معكم ب10000 ريال بدون ذكر الأسماء. ألو، أريد أن أنفق بس ما بشتغلت، بكمان نية مالك. أريد أن أنفق معكم 5000 ريال، أريد أن أنفق إن شاء الله، إن شاء الله يا رب، أساهم ب2000 ريال.
1: نكافح على صون الكرامة وستر الحال، ونخفي وجعنا من تشفي
0: أعانكم الله لما يحب ويرضى. يا رب يا الله يا الله،

الكوميم الكوميم مش الكوميم لا الكوميم بالميمة. بعدين الرسالة عندك على ما في رسالة سخنص سند عبده محمد الكوميم. أيوة في رسالة وصلتني الأسبوع الماضي قال ها المهم إنه في آخرها قال أسمعك تقول سند عبد الكوميم عبد الكوميم لا عبده الكوميم لأنه بيقول قال الكوميم مش من أسماء الله لا عبده الكوميم الها عائدة إلى الله سبحانه وتعالى عبد الله هذا عبده عبد الله كلنا عباد الله. قال أنا درست أنا وأنت دخلت أنا وأنت دورة ثقافية في بداية العدوان قال إلا كلنا لا. قال والدليل إنك ما كنتش تصرخ إحنا في الدورة الثقافية وأنت بتقرأ الملازم كنت أقرأ لهم الملازم وما صرخش واللي بيدرسنا والمسؤولين في الدورة الثقافية ولا واحد منهم مش حاتبني سألني بس حتى سؤال مثلا ليش ما تصرخ ولا واحد منهم والله العظيم 15 يوم أخذنا دورة ثقافية وبين أقرأ الملازم كنا نقرأها كامل كلنا كل واحد يقرأ صفحة كنت أقرأها فهم طلبوا قالوا يكون يقرأها سند يعني صوت مضيء وأداء يعني ما بدينا ناش النوم كنت أقرأها أنا في كل صفحة وقف هم يصرخوا وأنا ما بين أصرخش لنهاية الدورة كل واحد بيقوم بيلقي كلمة خلاص يعني مغرب عن خرج فقمت ألقيت أنا كلمة فذكرت الموضوع هذا قلت أنا منتظر من المشرف من الكذا حد يسألني حد يعاتبني ليش ما بتصرخش ولا حد منهم سألني سؤال مش ما بالعتاب أو يقول لي مثلا الصرخة وكذا والصرخة هي براءة ولا حد. في آخر الدورة ألقيت الكلمة وقلت لهم 15 يوم وإحنا جمعة وما بين صرخش ما حس أني ولا حد قلب صورته علي ولا حد عاملني معاملة يعني طبيعي جدا. قلت الآن نفسي أصرخ وحدي وندعت صرخة وصرخوا كل من في الدورة صرخت من قلبي خلاص قناعة وصلنا إلى قناعة ونحن في بداية العدوان في 2016 أنا ما أعتقد في ذاك النباه ورجع سألني هذا السؤال قال سند عبد الكميمة الكميمة مشهور من أسماء الله الحسنى قلنا عبده الكميمة لذلك الوالد رحمة الله تخشى أسكنه الله فسيح جناته يا ربي الله أسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له وأن يجزيه خير الجزاء. عندما بين أقول ليش أسمي ابني عبده رفض قاطع قلت أنا ليش أسمي عبده السند عبده قال ماشي ما سمي قال سمي ما اشتيت قلت أنا ليش عبده قال لا يكفي أنا عبده قلت خلاص أسمي عبد الرحمن عبد الملك عبد الناصر عبد الرحيم بس عن كل داعي بعبده قال أهم حاجة يكون اسمه في الوثائق في الشهادة عبد الرحمن عبد أما عبد من راسك في أنا رحمة الله تخشى نكافح على صون الكرامة وستر الحال ونخفي وجعنا من تشب في أعادنا ولا ضاقت الدنيا. الشخص اللي رسل لي الرسالة قال أريد أن أنفق بس ما بزلط ما قلنا له ما قلت له قلنا يكفي النية صح في نيتك علم الله أن النية صادقة ما كانش بيسخر لأن الله سخر له من ينفق بدل ب5000 ريال قال لا نية هذا الشخص اللي شي ينفق بس قال ما بش معزلط من الراجي عفو الله وغفرانه قال هذا 5000 ريال خالصة إلى نية الأخ العزيز الذي قال إنه يريد الإنفاق ولكن ما بش معه وكتب الله أجر مقدما. قلنا لكم كما بالنية صادقة ربك كريم مكتوبة 5000 ريال لنية هذا اللي قال الشيء ينفق كأنه انفقها هو من الراجي عفو الله وغفرانه سلام الله عليك.

أبو عثمان الزيدان بيقول السلام لأول مرة يرسلنا. السلام عليكم وعيد مبارك يا سند اليمن. أنصح بعض المحتاجين أن يتركوا الفضفضة في الكلام وعدم معاتبة موصلين الخير، ولا ينتظروا العطاء من المخلوق بل من الخالق، وما كتب الله لهم من هذا المشروع يعتبروها زيادة نعمة. تحياتي أبو عثمان وزيدان. حياك أبو عثمان. صحيح والله، احنا ما هو الانفاق له مننا، هو الله، احنا لا سبب. بعض الحالات هو الله اللي بيرزقهم، بيوصلوا عبر مكالمة هاتفية عدة حالات، اللي هم تابعين البرنامج عدة حالات كانت توصل عندنا حالة عبر الهواء، ونقول اطرح حاجتك وكذا، انت على الهواء تشين اطرح تلفونك ولا عبر البرنامج، يقول عبر البرنامج وهو على الهواء ويطرح. بعضهم كانت توصلهم 200-300 ألف. حالة من الحالات عبر البرنامج، الناس للناس.

مليون وثلاثمائة وخمسين ألف، بعض الحالات أربعمائة ألف الحالة واحدة. يعني هو الله سبحانه وتعالى، ما هو إحنا، إحنا لا سبب، سبب. والمنفقين بينفقوا بذل وعطاء ورغبة لله وثقة في البرنامج أنه بيوصل هذه المعونات لمن يستحقها من الأسر المستحقة. غالبية الآن في الفترة الأخيرة أو السنوات الأخيرة غالبية المعونات توصل للأسر حتى ما بيتابعوش البرنامج. يعني مش ضروري أنه من المستمعين أو من المتابعين أو مش فاهم ماذا. بعضهم يقول مدّاكم، من اللي قال لكم إن إحنا محتاجين؟ ما إحناش محتاج، أنا في خير وعافية والحمد لله، الله مدّي لي. وقلت لكم في بعض الحالات إنه كنت أبسل الذي دلني على أبسل، يعني يقول ما لك، يقول لي ما بش، ما صدقاش فعلا ما بش. عزيز نفس، ولا بنشر إنه برنامج أو ولا بنقول للتابع البرنامج في كذا كذا، بنطمن أنه ما بيطلعش اسمه ولا عم تذكر حالتك. حتى بعض الحالات كنا نذكر تفاصيل الأسرة، أسرة مكونة من كذا كذا، رب الأسرة، ما عاد نذكرش. لأن البعض مجرد ما يعني الوصف عام بشكل عام، مئات الآلاف من الأسر بنفس الوصف، يعني أسرة من أربعة مكونة من زوج وزوجة وابنين أو معهم ثلاثة أولاد، أو يسمع يتخيل انه هو انه كان احنا بنوصفه. بطلناها، ولا بنقول للتابع البرنامج والبرنامج عبر الاثير اذا عصنا ولا شيء، بنوصل لها المعونه من الله، الناس للناس. عاد في ناس خير فيهم خير، فضل من الله سبحانه وتعالى، بيحسن عدد الناس بيستشعروا بهم. ومثل ما قلنا لكم بعض الردود اللي كانت يعني مؤلمة، أنه ليش مش في رمضان وكأنه ما توصل معونات إلا في رمضان. يقول لك ما هو هذا، نقول خير من الله جاك من الناس، الناس للناس. يطنن شوية يرجع يقول ليش مش في رمضان، مؤلم والله، أنه كأنه الخير والمعونة والاستشعار بالناس ما يكون لا في رمضان.

أختنا أيمان المؤمن سلام الله عليها من الصامدات والمتابعات والمستمعات للبرنامج، بتقول في مثل هذا الوقت الثالثة فجرا وتحديدا قبل شهر 11 من ذي القعدة بدأت سكرات الموت لزوجي وفاضت روحه الطاهرة 6:30 الصباح، وأسألكم له الفاتحة والدعاء وعيدكم مبارك. إيمان المؤمن صلى الله أن يرحمه ويغفر له ويسكن فسيح جناته بحرمة الفاتحة وصورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآل نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.

الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى. يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام.

0: الحب
1: في آخر الأخبار. الولايات المتحدة الأمريكية، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول الإيرانيون يريدون التوصل لاتفاق ولا يزال من المبكر معرفة متى أو ما إذا كان سيتم التوصل إليه. الإيرانيين يريدون أم ثرامبا وندو. دي جي فانس، هناك أخذ ورد بين الولايات المتحدة وإيران بشأن بضع نقاط تتعلق بسياقة النص، ومن بينها مسألة التخصيب. يعني ترامب يعطي أوامر لكل الدول إلا إيران بفوضها، يعني رغم أنها ضعيفة وبتطالب على الاتفاق والتوصل إلى الاتفاق، لكن ترامب لا عندهم بفوضهم، أما الباقيين بأمرهم أمر. دي جي فانس، نعتقد حقا أن الإيرانيين يتفاوضون بحسن نية، ونحن في وضع يتيح لنا إحداث تراجع مستدام في برنامجهم النووي. مدعوسين ورب الكعبة أنهم مدعوسين. أعتقد أن وقف إطلاق النار مع إيران يعد راسخا ومستقرا إلى حد كبير. دي جي فانس نائب الرئيس ترامب، هناك تفاصيل معينة لابد من تسويتها، وهي تفاصيل قد يستغرق حسمها بعض الوقت. دي جي فانس نائب الرئيس الأمريكي، جزء مما نسعى إلى تحقيقه هو تمهيد الطريق لمفاوضات ناجحة، ونصل إلى مرحلة قد تتيح الجلوس إلى طاولة المفاوضات وحسم القضايا. دي جي فانس، أشعر حاليا بتفاؤل كبير إزاء مسار المفاوضات. مدعوسين ورب الكعبة أنه مدعوسين. في آخر الأخبار، وسائل إعلام إسرائيلية، صحيفة إسرائيل هيوما، إسرائيل والولايات المتحدة تعملان على اتفاق أمني جديد يستبدل المساعدات العسكرية الأمريكية الحالية تدريجيا بمشاريع تطوير وإنتاج دفاعي مشتركة.

0: القوة.
1: في آخر الأخبار، مجرم الحرب نتنياهو. يوجد مسيرات لحزب الله مزودة بألياف بصرية، أخبرت القادة العسكريين أنها تشكل تهديدا استراتيجيا لنا. مجرم الحرب نتنياهو: إننا نواجه أخطر تهديد تكنولوجي يتمثل في المسيرات، خصوصا العاملة بالألياف البصرية والجيل القادم منها. عادك وعاديا ابن اليهودية. للأخبار العاجلة والأخيرة في آخر الأخبار، المجرم ترامب. اسمعوا المجرم ترامب: لقد تصرفنا في العراق بشكل سيء جدا، وكان ذلك أمرا أحمق للغاية. أكيد كل تاريخكم أسود. هذه أمريكا، تاريخ أسود في كل العالم. المجرم ترامب: لقد تصرفنا في العراق بشكل سيء جدا، وكان ذلك أمرا أحمقا للغاية.

0: الجلال.
1: أخبار بتفاصيلها: وفاة الرئيس اليمني السابق عبد الرب منصور هادي في الرياض. توفي صباح الخميس في العاصمة السعودية الرياض الرئيس اليمني السابق عبد الرب منصور هادي عن عمر نهز 81 عاما إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

أخبار بتفاصيلها. السعودية تمنع دفن هادي في أبيان. رفضت السلطات السعودية طلبا لأسرة الرئيس الراحل عبد الرب منصور هادي بدفن جثمانه في مسقط رأسه بمحافظة أبيان. وقالت مصادر مطلعة إن أسرة هادي كانت تعتزم إقامة جنازة رسمية للرئيس هادي في عدن قبل نقله لدفنه في مسقط رأسه في مديرية الوضيع بمحافظة أبيان. وأضافت المصادر إن السلطات السعودية رفضت ذلك وأصرت على إقامة دفنه في الأراضي السعودية، وأوضحت أنه سيتم ورد جثمان هادي في مقبرة العودة بعد صلاة عليه في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض. أخبار بتفاصيلها. وضع مأساوي للحجاج اليمنيين. أظهرت مقاطع فيديو متداولة وضعا مأساويا وغير إنساني للحجاج اليمنيين رغم المبالغ المالية الباهظة التي تدفع للتأمين أو لتأمين الخدمات خلال أيام الحج. وظهر عشرات الحجاج متكدسين بشكل مزدحم في هنجر صغير غير صالح للسكن الأدمي، ولقي مقطع الفيديو غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر الناشطون ما يحدث وإساءة واستخفاف بالمواطن اليمني، وطالبوا بالتحقيق في المخالفات التي ترتكبها وكالة الحج والخدمات السيئة التي تقدمها مقابل الأموال الكبيرة التي تتقاضاها.

أخبار بتفاصيلها. اليمنية تحذر من توقف رحلاتها. حذر شركة الخطوط الجوية اليمنية من إيقاف بعض الرحلات المجدولة بسبب شح الوقود في المطارات اليمنية. الناطق الرسمي باسم الشركة حاتم الشعبي في تصريح صحفي قال إن استمرار أزمة شح الوقود وعدم توفر الإمدادات اللازمة في المطارات اليمنية قد يدفع الشركة إلى إعادة ترتيب برنامجها التشغيلي وإلغاء بعض الرحلات المجدولة، بما يضمن استمرار الحد الأدنى الممكن من التشغيل وفق الإمكانيات المتاحة حد تعبيره. وأضاف أن هذه الأزمة انعكست أيضا على نقل الأمتعة، حيث ترتبط بعض حالات تأخر وصول الحقائب بالقيود التشغيلية المفروضة على أوزان الطائرات ومتطلبات السلامة الجوية. وكانت الخطوط الجوية اليمنية قد أعلنت في وقت سابق اضطرار طائراتها للتوقف الفني في مطاري جدة وجيبوتي للتزود بالوقود نتيجة أزمة الشح الحادة في وقود الطائرات داخل البلاد. يعني حتى الطيران ولا عاد معهم لا وجود لا الكهرباء ولا الطيران ولا وقال لك ترحم على في والدك.

وبهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة من فترات يمن الصمود. في ختامها لكم أجمل التحايا أينما كنتم، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، والعيد عيد العافية.

ختاما أيضا هي أجمل التحايا منا ومنكم مع الدعاء والتهاني والتبريكات إلى رجال الله أولياء الله المشاهدين والمرابطين في كل الجبهات في كل وحدات الجيش والأموال. كما هي التحية لكم من طاقم هذه الليلة: عبد الله شرغا، محمد صنهوبة، حماد البيلي، بشير العريقي، عبد الكريم العوام، سميع عز الدين تقي، هدهد الصمود من نبأ اليقين، عبد الله محمد الشعاني. عيدكم مبارك وجمعتكم مباركة والرحمة والخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والحرية والفكاك للأسرى والعودة بالسلامة للمفقودين والرحمة والمغفرة لأمواتنا وأمواتكم والمجد والعزة والنصر والإباء والحرية والاستقلال للجمهورية اليمنية ولمحور الجهاد والمقاومة. إلى روح والدي الطاهرة رحمة الله تخشاك أبي وأسكنك الله فصيح جناتي يا ربي الله، وأهدي ثواب كل ما أقوم به إلى روح والدي الطاهرة وإلى روح الشهيد معمر حسين الحاضري رضوان الله عليه، وأسأل من الله سبحانه وتعالى الشفاء يا الله للوالدة، شفاها الله وعفاها، ولكل مريض وجريح بحق محمد وآل محمد.

هذه أجمل تحيانا إبراهيم عباس الحميضة، سند عبد الكميم، يمنيون ونفتخر إلى اللقاء.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام إخوة الإيمان في كل مكان. الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

لا إله إلا الله حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان في كل مكان من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. الآن مستمعي الكرام وعبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام ننصت وإياكم خاشعين لآي من الذكر الحكيم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله وبركاته. كالعادة في كل أسبوع في عبر أثير إذاعة صنعاء نتحدث عن ملزمة أو عن خلاصة مختصرة لملزمة الأسبوع، وملزمة هذا الأسبوع هي معنى الصلاة على محمد وعلى آله. وفي بداية الملزمة التي هي محاضرة ألقاها الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين رضوان الله عليه، قال في بدايتها: في ظل ما يقوله البعض لم نعد ندري من هم أهل الحق. قال رضوان الله عليه: لو قام الإنسان يصلي ركعتين بتأمل إذا كان إنسانا فاهما لعرف من هم أهل الحق ومن هم أهل الباطل. أيضا في إطار هذا الحديث قال أنه في التشهد في أثناء الصلاة نصلي على محمد وعلى آل محمد، وتأتي الصلاة بلفظ الدعاء اللهم صلي، وهذه تقررنا وألسنتنا تنطق بأننا في واقعنا مسلمين بقضية محمد وآل محمد، أنهم هداة الأمة وقادتها، أنهم أعلام الدين وورثة نبي الله وورثة كتابه الذي جاء به من عند الله. فالإنسان وهو يصلي إذا كان فاهما، إذا كان يتأمل أو يصلي بتأمل، سيعرف من هم أهل الحق. في القيام وأنت تقرأ الفاتحة تقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ وفي نهاية الصلاة تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن عندما نقول أو عندما نصلي عليهم هذه تقررنا وألسنتنا تنطق بها أننا في واقعنا مسلمين بقضية محمد وآل محمد، أنهم هداة الأمة وقادتها، أنهم أعلام الدين وورثة نبي الله وورثة كتابه الذي جاء به من عنده. أيضا أعباء الرسالة ووراثة الكتاب وهداية الأمة مسؤولية كبيرة جدا، تحتاج إلى أخلاق عالية وصدر فسيح، تحتاج إلى تحمل، إلى صبر، إلى حلم، إلى كظم غيظ، إلى عفو، إلى أشياء كثيرة جدا. فكأننا نقول: يا إلهي، نحن نؤمن بأن محمدا هو رسولك، ونؤمن بأن آل محمد هم ورثة كتابك، ونحن نعرف أيضا أن مهمتهم كبيرة، فنحن نطلب منك أن تمنحهم من الرعاية والحظوة لديك والمكانة والمجد والرفعة ما منحته إبراهيم وآل إبراهيم. هذا هو معناها. وهذه الصلاة تتكرر، الصلاة على محمد وعلى آل محمد، على ألسنة المسلمين كل يوم في الصلاة، كي تترسخ في نفوسهم أهمية ارتباطهم بمحمد وآل محمد. كل من يصلي عندما يتشهد يحتاج أن يصلي على محمد وعلى آل محمد. إذن كل إنسان مسلم عندما يصلي في صلاته أثناء التشهد يصلي على محمد وعلى آل محمد. سئل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عن الصلاة عليه، قالوا: كيف نصلي عليك؟ قال لهم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عندما سئل كيف نصلي عليك أجاب عليهم بهذا اللفظ ولم يضف أحدا. وهكذا حفظت في الصلاة، قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولم يضف على هؤلاء أحد، كما وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولكي لا يتلاعب بها ولا يزاد فيها، حفظت هذه الصلاة على محمد وآل محمد في الصلاة أثناء التشهد. أثناء التشهد من يصلي ثم يتشهد يصلي عليهم بهذه الصلاة التي لا زيادة فيها ولا نقصان. والصلاة على محمد وعلى آل محمد ليس لأنهم وحدهم هم المؤمنون، إنما الصلاة لها دلالتها المهمة فيما توحيه بضرورة أن ترتبط بمحمد وآل محمد، أن نرتبط بمحمد وآل محمد. الصلاة على محمد وعلى آل محمد هي في نفس الوقت شهادة تدل على أن هداية الأمة وقيادة الأمة والقيام بأمر الأمة والدين هو منوط بمحمد وآل محمد، منوط بهم. ولأن هذه المسؤولية كبيرة عليهم نحن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أي امنحهم من الرعاية والحظوة والمجد والعزة والرفعة ما منحته إبراهيم وآل إبراهيم، بارك عليهم وفيهم. وهؤلاء آل محمد تعرضوا للقتل والتشريد والظلم، ولكنهم تكاثروا رغما عن مئات السنين من الحروب ضدهم. وهذه آية إلهية تدل فعلا على أن لأهل البيت دورا مهما في هذه الأمة، وأنهم مرتبطون بالقرآن الكريم، وأنهم حظوا برعاية إلهية وحفظ إلهي في بقاء وجودهم، وإلا فهم تعرضوا لاستئصال عرقي فعلا، حوربوا كما حصل. الإمام علي عليه السلام اغتيل، حصلت جريمة كبرى بحق آل محمد أيام الإمام الحسن وأيام الإمام الحسين في كربلاء، وهكذا جرائم متكررة كما حصل في حادثة فخ للإمام الحسين الفخي، وجرائم كثيرة جدا بحقهم. أيضا ما حصل للإمام زيد، حرب ومطاردة وقتل لأهل البيت، لكنهم على رغم ذلك كله تكاثروا رغم كل هذه الحروب، لأنهم حظوا برعاية إلهية وحفظ إلهي في بقاء وجودهم، وإلا فهم تعرضوا لاستئصال عرقي فعلا، لكنهم حفظوا كما حفظ القرآن. الصلاة هذا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد التي نقولها هي تدل فعلا على أن أمر الأمة، أمر الدين، وراثة الكتاب، الهداية إلى الحق، إقامة العدل والقسط في الناس، هو منوط بمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم. نحن عندما نصلي على محمد وعلى آل محمد نحن نصلي عليهم بشكل عام، لأن الله اصطفى آل محمد جميعا، وآل محمد منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، كما قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. والمطلوب منا أن نحبهم جميعا، وأن نتولاهم جميعا، وأن نؤمن بأن فيهم وراثة الكتاب بشكل عام، وفي ميدان العمل نرتبط بالسابق بالخيرات. نحن أمرنا بهذا،

لهم جميعا أن نؤمن بأن فيهم وراثة الكتاب، وفي ميدان العمل نرتبط بالسابق بالخيرات. المطلوب هو أنني أرتبط بأهل البيت، أحب أهل البيت، أصلي على محمد وآل محمد، أتولى محمدا وآل محمد، ثم في ميدان العمل أرتبط بالهداة، وفي ميدان الولاء عندما يتبين لي شخص سيء أرفضه، لأن القضية قضية هداية من الرسول. يهدينا إلى كيف تكون نظرتنا إلى أهل البيت وكيف نرتبط بهم. لم يترك المسألة لنا للانتقاء، لأننا سنختلف. إذا ترك المسألة لنا أو لو ترك المسألة لنا لاتجه كل واحد منا أو كل مجموعة منا لاختيار شخص من أهل البيت يتولونه ويلتفون حوله، وأولئك شخص آخر وأولئك شخص آخر، وعلى حسب أهوائهم ومزاجهم. إذا قد صح لي بأن الله يريد مني أن أتبع أهل البيت ويريد من الأمة جميعا أن تتمسك بأهل البيت، إذن فلنتمسك بأهل البيت. ولو حصل التمسك بأهل البيت من أول يوم من بعد ما مات الرسول صلوات الله عليه وعلى آله لما تفرقت الأمة أبدا. والله سبحانه وتعالى هو من سيتكفل بأن يجعل لأمته هداة من داخل أهل بيت نبيه في كل عصر بدون تساؤلات وبدون تصنيفات. سيصطفي من أهل البيت هداة وسيظهرون وسيسمع بهم الجميع بدون تساؤلات وبدون تصنيفات. محبتي لأهل البيت هي لغاية أخرى، أن أؤمر بالارتباط بهم وبمحبتهم، لأن محبتي لهم هي تساعد على اتباعي لهم وتمسكي بهم، فهي تدفعني إلى طريقهم وإلى السير على هديهم. أفضل صلاة يصليها الإنسان على أهل البيت هي أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لا تزيد ولا تنكس، أنت مأمور بحبهم جميعا، بالتولي لهم جميعا، وفي ميدان العمل ترتبط بالسابق بالخيرات. وأيضا الله هو من يتكفل بإظهار هداة من هذه الفئة من أهل بيت رسول الله، وسيظهرون وسيسمع بهم الجميع، فأتولى الهداة منهم في الميدان العملي وأرتبط بهم عمليا. لكن المحبة يجب أن تكون للجميع، والولاء يكون للجميع، وفي ميدان العمل ترتبط بالسابق بالخيرات الذي يظهره الله. الأشياء التي تعتبر مهمة في هداية الأمة وتوجيههم إلى الصراط المستقيم يحفظها الله. حديث الثقلين حفظ عندما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. هذا الحديث حفظ على الرغم مما حصل ضد أهل البيت من مؤامرات، وحديث صحيح لا أحد يقدح فيه. حديث الغدير حفظ، حديث المنزلة حفظ، أحاديث كثيرة التي هي تعتبر قواعد هامة جدا. الصلاة على النبي وآله بهذا النحو، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بهذا الشكل حفظت داخل الصلاة. إذن الخلاصة، معنى الصلاة على محمد وعلى آل محمد بصيغة الدعاء أي أن هؤلاء الذين هم هداة الأمة وقادة الأمة وأعلام الدين وورثة نبي الله وورثة كتاب الله عليهم أعباء ومسؤولية كبيرة جدا تحتاج إلى أخلاق عالية وصدر فسيح وإلى تحمل وصبر وحلم وكظم غيظ وعفو وأشياء كثيرة. فكأننا نقول عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا إلهي، نحن نؤمن بأن محمدا هو رسولك، ونؤمن بأن آل محمد هم ورثة كتابك، ونحن نعرف أيضا أن مهمتهم كبيرة، فنحن نطلب منك أن تمنحهم من الرعاية والحظوة لديك والمكانة والمجد والرفعة ما منحته إبراهيم وآل إبراهيم.

0: الرحيم. والواجب علينا أن نحبهم جميعا وأن نرتبط بهم جميعا، وفي ميدان العمل نرتبط بالسابق بالخيرات. هذه خلاصة معنى الصلاة على محمد وعلى آل محمد. وأيضا لا بد من العودة إلى الملزمة للاستفادة منها والتفهم لها، فلا غنى عن الملازم أبدا، وإلى العودة قراءة وبشكل يحاول الإنسان فيه أن يتفهم وأن يستوعب، لا غنى بهذه الملخصات عن العودة إلى الملازم. نسأل الله العلي القدير الرحمة والخلود والمجد للشهداء الأبرار والشفاء للجرحى، ونسأل الله الفرج العاجل القريب للأسرى والنصر المؤزرة لشعبنا اليمني العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم. القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في هذه الأيام المباركة، أيام العيد وما بعد يوم العيد، ما تسمى بأيام التشريق، الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: واذكروا الله في أيام معدودات. والأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة بعد العيد، أي يوم ثاني العيد ويوم ثالث العيد ويوم رابع العيد. هذه تسمى أيام التشريق، وهي من الأيام أيام الذكر والشكر والحمد لله سبحانه وتعالى. وبالتالي يجب أن نستفيد من الأذكار التي شرعها الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة، لأنه شرع للمسلمين من أكبر وأهم الأذكار التكبير لله. تكبير لله سبحانه وتعالى يبدأ من فجر يوم عرفة، من بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى ثالث أيام التشريق بعد صلاة العصر في ثالث أيام التشريق، أي صلاة العصر في رابع أيام العيد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. هذا التكبير يجب أن يكرره الإنسان حتى في غير الصلوات، أن يكثر من التكبير لله، لأن الله سبحانه وتعالى شرع لنا وأمرنا وأراد لنا أن نكثر من ذكره. واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق، مثلما ذكر في آيات أخرى الأيام المعلومات، وهي أيام العشر من شهر ذي الحجة. إذن من المهم أن نستفيد من التكبير المتكرر لله، ليترسخ في نفسياتنا أن الله هو الأكبر وأن الله هو الأعظم، لكي لا يرعبنا الأعداء ولا يخيفوننا بطغيانهم. لأننا اليوم حينما نشاهد واقع الأمة، يأتي المسلم ليكبر الله بلسانه، ولكن في قلبه أمريكا هي المسيطرة على كل شيء. كثير من أبناء الأمة يرى أمريكا أنها أكبر من كل شيء، رغم أنه بلسانه يقول الله أكبر. هذا لا يصح، يجب أن يقترن القول بالاعتقاد وأيضا بالعمل، بالموقف الذي ينطلق من هذا الإنسان. لأن أمريكا وإسرائيل يريدون من كل الأمة أن يخضعوا لهم، أن نراهم هم الأكبر وهم الأقدر وهم الأخوف وهم الأكثر قدرة على تغيير وعمل ما يريدون. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن ننظر إليه باعتباره هو الأكبر، فلا يرعبنا الأعداء ولا يخيفوننا بطغيانهم، حتى نتخلى عن ديننا، نتخلى عن جهادنا، نتخلى عما أمرنا الله سبحانه وتعالى. هذا العيد حينما نشاهد حال الأمة اليوم، لابد أن يبقى في الحلق شجاء لدى كل إنسان مسلم، يعتصر قلبه ألما وهو يعرف أن من أبناء هذه الأمة من لا يسلم من صواريخ العدو الصهيوني، ولا من قنابله، ولا من رصاصه، ولا من اعتداءاته حتى في يوم العيد. يعتصر قلب الإنسان ألما وهو يعلم أن هناك أكثر من 10,000 مسلم يقبعون في سجون أشد وألد أعداء هذه الأمة، يعذبون أسوأ عذاب على مدى سنوات، وهم في حالات عذاب، في حالات فراق عن أسرهم، عن أبنائهم، عن آبائهم، عن زوجاتهم. وكذلك من النساء، هناك العشرات من النساء يقبعن في سجون هذا العدو. عندما يعلم الإنسان ويشاهد الإنسان أن هناك في فلسطين وفي غيرها، وخاصة في فلسطين، من الأطفال من لا يجدون الخبز، والمسلمون في أصقاع الأرض يأكلون ألذ أنواع اللحوم، وأولئك لا يجدون الخبز في أسوأ حالة، فيما يعبر عن بعد كبير جدا لهذه الأمة عن الله سبحانه وتعالى. كل إنسان مسلم لديه غيرة، لديه نخوة، لديه شهامة، لا ينسى أولئك. يجب أن يتذكر دائما أن مسؤوليتنا عالمية كبيرة جدا في التصدي لكل الطغاة، في نصرة كل المستضعفين، وأن هذا العيد العظيم الذي يربطنا بإبراهيم عليه السلام، إبراهيم الذي وفى، إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا، إبراهيم الذي كسر الأصنام وقدمه الله ليكون إماما لنا، إني جاعلك للناس إماما، إماما بمعنى قدوة، نموذج. سيبقى إبراهيم عليه السلام قدوة لنا، قدوة في وجه طواغيت هذا الزمان. كما كسر الأصنام بفضل الله كسرنا صنم أمريكا وإسرائيل، كسرناه معنويا وكسرناه ماديا، وسنحقق الانتصار بفضل الله، انتصار التام والشامل، لأن هذا ما أراده الله لعباده المؤمنين. سنبقى كإبراهيم حينما بهت في وجه الذي كفر، وسيبهت الذي كفر مرات ومرات حتى ينتهي. سنبقى كإبراهيم عليه السلام وهو يرمي الشيطان بالحصى، سنبقى نرمي العدو بكلماتنا، بأفواهنا، بقنابلنا، بصواريخنا، بكل ما أوتينا من قوة، نعد العدة لنبقى كإبراهيم، لا نخاف في الله لومة لائم، نتصدى للطواغيت وعلى رأسهم أمريكا وإسرائيل ودول الغرب الكافر، لنبقى كما وصف الله عباده المؤمنين في القرآن، أشداء على الكفار. وفي نفس الوقت يجب أن نكون رحماء فيما بيننا، أذلة على المؤمنين. لا ننسى في العيد أن نغفر، لا ننسى في العيد أن نصفح، لا ننسى في العيد أن نسامح إخواننا من المؤمنين، أن ننسى كل المواجع وكل العداوات وكل الزلات، أن ننسى كل ما يحيي في قلوبنا الفرقة والأحقاد، نمسح الأحقاد والضغائن، نصل الأرحام، نزور الأرحام، نصلهم بكل ما نستطيع، نكثر من السلام فيما بيننا كما أراد الله سبحانه وتعالى، نزور أيضا روضات الشهداء لنتذكر أولئك العظماء الذين قدموا أغلى ما يمتلكون، لتبقى الأمة في عزة وفي كرامة، وليبقى الناس مصانة لهم أعراضهم وأموالهم، لنشارك أيضا في زيارة الجبهات ورفع المعنويات للمؤمنين المجاهدين الصابرين المرابطين في تجهيز القوافل العيدية. أيضا من المهم في العيد أن نتخلق بأخلاق الإسلام، توجيهات الله سبحانه وتعالى لنا يجب أن نطبقها بكل ما أوتنا من قوة، لأنه مع العيد يخرج الناس إلى المتنزهات، إلى الحدائق، إلى الأماكن العامة، فتظهر بعض السلبيات، مظاهر تبرج ليست من الإسلام ولا من أعراف ولا من تقاليد ولا من هوية الشعب اليمني المؤمن. البعض في العيد لا يلتزم بتوجيهات الله سبحانه وتعالى في أن يكون هناك حشمة وحياة وعفة، والبعض لا يلتزم أيضا في أن يكون هناك غض للبصر، والبعض أيضا لا يلتزم بتوجيهات الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك مشي متواضع فيكون في حالة سرعة جنونية في العيد، خاصة معها التزاور وخاصة معها السفر، تكثر مظاهر السرعة فتكثر معها الحوادث، وعند ذلك تتحول الأفراح إلى أتراح، ويتحول العيد إلى مواجع. المفترض بالإنسان أن يمشي كما أمر الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، بمعنى أنك يجب أن تخفف، أن تهدئ من سرعتك، لا يجوز ولا يليق بك أن تمشي في حالة استكبار ولا في حالة خيلاء ولا في حالة عجب. أيضا في المدن تكثر حالات الازدحام في العيد، ولذا يجب أن يكون هناك تعاون من المواطنين مع رجال المرور، مع رجال الأمن، مع من يبذلون جهدهم في تنظيم حركة السير، ومع من يبذلون جهدهم في تأمين الناس ليحظوا بفرحتهم وهم في أمن وفي أمان وفي استقرار. يجب أن يكون هناك احترام لكل هؤلاء وشكر لهم وتعاون معهم. من المهم جدا في العيد لمن استطاع أن يضحي أن يكون هناك اهتمام بالفقراء والمساكين، أن لا يأكل الإنسان وينسى جيرانه وينسى أهله وينسى من لا يمتلكون المبلغ البسيط ليشتروا لأولادهم قطعة لحم في هذا العيد، أن يكون هناك عند الإنسان اكثار من الصدقة من الاهتمام بالفقراء والمساكين والمحتاجين والمعوزين، بمعنى أنك يجب أن تحاول أن تدخل الفرحة إلى قلب غيرك ليدخلها الله سبحانه وتعالى إلى قلبك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 7 و8 من سورة يونس، وهي سورة مكية، والآيتان كما سمعنا وأنصتنا تتضمنان حكم الله على من لا يؤمن بالآخرة ولا ينتظرون جزاء الله فيها بأن مأواهم النار. لماذا؟ لأنهم كما توضح الآيات رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، ومن رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها فإن هذا يفضي به إلى أن ينفق كل طاقاته وكل قدراته في مكاسبها، وأن يجند كل جهده ووقته في متاعها وزينتها، وهكذا يستمر لاهثا وراء ما يكسبه، مشغولا بما يطمح إليه، لاهيا بما يطمع فيه، فيختم على قلبه وسمعه، ويستغرق تفكيره، ويستولى على مداركه وقواه، فتصبح الدنيا هي المنتهى والمرام، وهي أكبر همه ونهاية علمه، بل وتصبح زينتها ومتعها معبودة له من دون الله، فينسى الله ولا يخشاه بل يخشى الناس، لا يخاف مقام ربه بل يخاف مقامات الطغاة والأصنام البشرية، لا ينهى النفس عن الهوى بل يتخذ إلهه هواه. ومن كان هذا حاله فماذا نتوقع منه؟ هل نتوقع منه الصلاح والتقوى؟ هل ننتظر منه العدل والإحسان؟ كلا، بل إن من البديهي أن يفجر ويطغى ويظلم ويسيء ويعبث في الأرض الفساد. وكيف لا وقد اعتبر الدنيا منتهى رضاه، وقنع بمتعتها المؤقتة، واطمأن إلى زينتها السريعة الزوال، ولم يرتقب نهاية، ولم ينظر لغد. ولهذا فإنه يمضي إلى أهدافه بدون حساب وبدون اتزان، ويتخذ لنيل غاياته وسائل غير مشروعة وأساليب منكرة، ويبتدع من الحيل والأباطيل مرامه ما يغطي به وجه الحق، ويخرق قواعد النظام، ويقفز على موانع الشرع وحرمات الله. نعم، هذا هو المسلك البديهي ممن لا يرجون لقاء ربهم، وممن رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، وهذا هو المنتظر منهم في كل حال وفي كل مجال من مجالات الحياة، سواء كانوا تجارا أو قضاة أو صناعا أو مزارعين أو موظفين أو أولي أمر ورئاسة أو أي مهمة ومهنة في الحياة الدنيا. فالتاجر وذو المال إذا كان لا يرجو لقاء ربه ورضي بالحياة الدنيا واطمأن بها، فإنه يجمع المال بكل احتيال، ويعدده في مجالات وحقول الاستثمار بشكل هلوع شره، يحجب كل فرصة لسواه، ويسد كل طريق عن نشاط الآخرين، ويتخذ من الوسائل المعوجة لذلك ما يمكنه من الوصول ولو على أشلاء الشريعة والإنسان. وقد لا يتورع أمام ضغط أطماعه وشراهته عن الاتجار في المحرمات أو في المواد الفاسدة، وقد لا يرعوي عن الغش والإخلال بمواصفات المواد التي يبيع، ولا يفي بل يطفف في مقاديرها وعبواتها، ولا يخشى عدم صلاحيتها للإنسان، ولا ينظر إلى ضررها بالبيئة والحيوان. وكذلك القاضي حين لا يكون ممن لا يرجون لقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا، فإنه قد يتحايل على الشريعة والقوانين، وقد ينفق جهده في تأويل النصوص والمواد بما يتفق مع مصلحته وهواه، وعلى هوى من يؤجره، ولو على حساب هدم الحق والشريعة، وهدر الدم، وهتك العرض للإنسان والأوطان. هذه مجرد أمثلة ونماذج لبعض أو أهم عناصر المجتمع. أما حين يستمرئ هذا المسلك قادة المجتمع وأولو الأمر فيه، فإن الفساد يصبح مطمع الجميع ومطمح المتخلفين عن ركبه المنكوت. فإذا الحياة كلها فساد وغش وظلم وبهتان وتحايل وعدوان وبغي وطغيان، ويصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا، كل هذا هو نتائج ومصير من لا يرجون لقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فأنستهم الله وأنستهم يوم الحساب، وأصبحوا غافلين عن هذه الحقيقة التي آياتها وعلاماتها تتوالى عليهم كل حين وكل يوم وتلوح أمامهم في كل شيء وكائن. أليس الموت والحياة ظاهرة يومية للأفراد والدول وللحيوانات والأشجار ولكل شيء؟ أليس التغير والتبدل في الأشياء والأجرام الأرضية والسماوية عادة ملموسة؟ إذن فإن الرجعة إلى الله ضرورة حتمية ليجزي الناس بما كانوا يكسبون، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم. وكلها حقائق تؤكد أن كل شيء له أجل مسمى ونهاية قادمة، فما بال الإنسان يظن أنه خالد ما له من زوال؟ إنها الغفلة، الغفلة عن آيات الله. ولكنه يا للعجب، مع غفلته عن هذه الحقائق نابه ذكي في حب الدنيا وجمع المال، ذكي في ابتداع الحيل التي تجر الناس والحقوق إلى شباكه وتصيد البعيد والقريب إلى خزائنه، وفي ابتكار الأساليب التي تغطي الحق وتطمس الشرع وتقلب الباطل صوابا، ظنا منه أن هذا هو الكسب وهذا هو الربح، غير مدرك أن هذا ليس إلا الخسران المبين. وكيف لا، والله يقول في الآية الثانية مما نحن في صدده: أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فبئس الكسب وبئس المأوى. وبعد أيها الإخوة، فإذا كان هذا هو حكم الله في من لا يرجون لقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فهل نحن المسلمين جميعا مبرؤون من هذه الصفات؟ هل كبراء المسلمين وقادتهم وعلماؤهم وقضاتهم وتجارهم وذوو المال منهم وأولو الأمر منهم مبرؤون من هذه السمات؟ إن المتأمل بإنصاف والمتابع بصدق لأحوال المسلمين عامة يجدهم غير مبرئين من هذه الصفات وغير خالين من هذه السمات، إذ لو كانوا يرجون لقاء الله ولم يطمئنوا للحياة الدنيا لما خضعوا للطغاة، ولما والوا الكفار على بعضهم، ولما تظالموا فيما بينهم وتقاتلوا، ولما أصبحوا أتباعا مستضعفين في الأرض. إن الدنيا قد قيدتهم عن التوجه إلى الله، وإن اطمئنانهم بها ورضاهم قد أقعدهم عن الجهاد في سبيل الله وابتغاء مرضاته، وإن غفلتهم عن آيات الله قد فتحت عيونهم على الهلع والذل للشهوات وعبادة الهوى، وعلى ظلم بعضهم وكراهية أنفسهم وحب أعدائهم، ظنا منهم أنهم كاسبون، ووهما منهم أنهم في مأوى أمين منهم، غير مدركين أنهم قد خسروا الدنيا والآخرة وأن مأواهم النار بما كانوا يكسبون. اللهم اكشف عنا غشاوة الغفلة واجعلنا ممن يرجون لقاك، والسلام عليكم.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع الأخيار.

حتى بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد

التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفع

ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: يعني مسايك تقول بخط الحج.
2: أنا بسر جواب حاكم أبها على رسالة أمير الحج. بس يا علي أحكي من مكة حذر.
1: وإحنا قباضين أرواح يعني.
2: والله ما نداري ما عصيدها يا حمد.
3: ما هي
2: وصيل الآن شو سبقكم؟ أين أقول لك شو سبقكم ذا الحين؟ تسبقنا يا خالص. المهم شو تحرك الآن.
4: أمان عليك ما كنتونا أنت بالبضاعة.
5: سبحان الله والروحاني في جامع الإمام الهادي يا يحيى. سبحان الله عظيم.
6: وش تجابة؟ قالوا إن قبر الإمام الهادي يخرج من
7: الشمال. شغال الضيوف وخلهم يرتاحوا.
4: حاضر يا شيخ.
7: أهلا فيكم.
2: الله يحييك يا شيخ عبد العزيز. تسلم.
7: اليوم أنتم ضيوفنا وبكرة إن شاء الله نكتب الجواب وتسهلون في معاني القرار.
2: السلام يا شيخ عبد العزيز.
0: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 10.

0: ما شاء الله أخي يحيى، بسرعة بسرعة على الزحمة. حلوة الدكان حكي هانا، لا يقوع الزلط لا يوم الزلط.
1: ده الحين يصبر يا حمادي، بيع البضاعة حقك هانا.

0: حدب سناره صوره فودك غير في السوق بيبي حضب.
1: الله يدير رزقه.
0: زايد يا زايد بك مرحبا.
2: السلام عليكم. يا الله تيزرات محمد اشتي يا عم حمادي لك انت بلاش
1: اين كنت يا زيد مغيبها علينا؟
0: مدري مال بعض الناس وصلنا صعده ولا عدا بصدناهم.
2: ما بلاش اللي تحكي لك وصلت اضرب الله.
0: اضرب الله اضرب الله انا ابشر يا زيد ابشر حضب ملان السوق.
1: لا يا زيد حضب ملان السوق مبلغ جاهز.
2: ما بلاش قلت افعل لي هزه لما يجمع الحجاج.
0: كناه يا زيد ها انزع حزمة حضب وجلهن لا عن شوعي وانا عدت لك قيمة
1: كلام
0: وزيروا بالله البضاعة وشقاء علياني.
1: هي انزع حزمة حضب على ما بيقول لك عمك حمادي يا زيد وتوكل على الله.
2: حاضر يا عمي ها حاضر.
1: لا كنت فلك عمك حمادي.
2: والله ما قصر معي عمي حمادي لا هو ولا الشيخ حسين ولا شوعي. اين الشيخ حسين يا عمي يحيى ولا عدم سرنا؟
1: صار في عملي وعايرجع إن شاء الله يومين ثلاثة ويرجع.
0: أقول لك يا زايد إدي هذا الفس عندي وقرب وبعدك من
2: التجفاس. ماشي ماشي يا عم حمادي هذا رفيقي ما أقدر أعيش إلا به.
1: خلي لزايد حالي يا حمادي أسألك بالله.
0: خلاص خلاص لا تسألنيش بالله. ها يا زايد هذا نصري يسبق لا عن شوعي وعلى ما قلت لك أول. ها
1: شل يا زايد من عمك حمادي.
2: اسلم يا عم حمادي.
1: عند خطاه يا حمادي هي نزل نصلي في جامع الإمام الهادي ونزول القطبة.
0: لا لا بس لحظي يا غيعي نشتري شوية فضة ونسير أن ما دشتي.
1: يا قافلة عاد المراحل طوال. لأن هي يا حمادي القطبة.

0: خلاص يا نقيب حسين، إذا احنا تاعبي ما رأيك نرتاح في هذا القرية شوية؟
1: أيوة يا علي، نصلي ونتغدى ونرتاح لو ما تخف الشمس شوية.
0: هي مي أنا قبل حسين، كيف بسرت الأمور؟
1: الجماعة ما قصروا معانا، ضيفونا وكرمونا، وكان جواب الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم حاكم عسير كان واضح.
0: ما قال لك بالضبط يا نقيب حسين؟
1: قال ما بش خطر على الحجاج وطريق الحج آمن،
0: لكن بسرت كيف كان يبصرونا عندنا أولاك المدقنين.
1: أعوذ بالله والصور فوقهم ساعة الجن.
2: أنت داري يا نقيب حسين؟
1: عسكري
2: كانوا بيراقبونا طول اليوم.
1: هي عادتهم، ما تتوقع من قطع طريقنا هذا، لكن ما علينا منه، احنا حجاج وعابرين سبيل.
0: الله يكفينا شرهم، كلامهم عسل ونظراتهم سم قاطع.
1: هم وهابيين، مذهبهم تكفير كل المسلمين. تذكر ما حاكونا الاول من المذابح الذي فعلها جد السلطان عبد العزيز هو محمد بن عبد الوهاب؟
0: إلا يا نقيب، قالوا وصلوا لها وسط العراق وذبحوا 100,000 مسلم.
1: بعد سلط الله عليهم محمد علي باشا سلطان مصر.
0: وذا الحين ما ردهم يا نقيب حسين؟
1: ما ردهم الإنجليز يا علي، الإنجليز المنا

0: معي
1: الإنجليز في عدن وفي كل بقعة.
0: أيوه يا علي
1: قاتلهم الله،
0: محاصر لليمن من كل بقعة، ومولانا الإمام المتوكل بيجاهد في الجنوب وفي الشمال وفي الشرق وفي الغد،
1: والإدريسي تبع الإنجليز حلقت أم الصبيان.
0: معانا الله يا علي، أو نسيت كيف هزمنا الأتراك وجندناهم في كل وادي وجبل؟
1: كيف انسى ظلمهم وفجورهم يا نقيب حسوي؟ دمروا بيوتنا في شعب المدافع، عاده مخرب لليوم،
0: ونص القرى في الطريق بسرتها خربوها وقتلوا خلق الله. لكن اينهم ذا الحين؟ اينهم يا حج علي؟
1: في جهنم ان شاء الله، او مي يا نقيب حسين؟
0: جهنم وبئس المصير ان شاء الله.

0: خير يا شيخ عبد العزيز، أشوفك مكدر البال.
1: صدقت يا شيخ عتيبان.
0: خير إن شاء الله. إيش مكدرك؟
1: الزيود يا شيخ عتيبان، الزيود.
0: الزيود؟
1: إيه يا شيخ عتيبان،
0: أنت تعرف شرع الله واضح، ذولا شيعة أصحاب بدع، والإخوان والله ترى يا شيخ الإخوان مستغربين إنكم تضيفونهم وتقابلونهم.
1: أنت تعرف صاحب الأمر هو السلطان عبد العزيز بن سعود، وحنا معمورين.
0: صدقت يا شيخ، بس دعوتنا من زمان قامت على السيف، وما نقبل غير شريعة الله.
1: وش تقول الشريعة؟
0: شريعة الله تقول إن المشركين مالهم وحلالهم ودماهم حلال للمؤمنين. إلا قول يا شيخ، كم عدد الحجاج الزيود؟
1: 5,000 4,000 شيء في ذا الحدود.
0: 5,000؟ هذا والله جيش يا شيخ، ما هم بحجاج. وانت تعرف الزيود مقاتلين.
1: مقاتلين؟ بس دول حجاج يمشون طريقهم.
0: اسمع يا شيخ، دول أصحاب شريف مكة، وشريف مكة عدو مولانا السلطان عبد العزيز. يعني لازم نحذر يا شيخ.
1: إيه يا شيخ عتيبان، أنا كتبت كل شيء للسلطان عبد العزيز ومنتظر منه الرد.
0: شوف يا شيخ، أخوتنا المجاهدين يا شيخ جاهزين لكل شيء، حياتهم في سبيل الله وفي سبيل دعوة الحق والتوحيد، وأصحاب البدع والمشركين عارفين كيف نتعامل معاهم.
1: بالسيف يا شيخ عتيبان، بالسيف.
0: تتوقع متى يوصلون بها يا شيخ؟
1: أيام قليلة يا شيخ عتيبان.
0: عجل بالخبر ووضح يا شيخ، هذه أمانة في عنقه.
1: اسمع يا عتيبان، هذا الكلام خله بيننا يا شيخ، وبعد رسالة السلطان عبد العزيز نقرر كيف العمل.
0: الغنيمة الغنيمة يا شيخ عبد العزيز، دول الزيود أغنياء وتجار البن والعسل والحبوب والفضة والدراهم وغيرها والحلال. إيه الحلال، الحلال كثير، الحلال ما يعتدون، الضان والشاه والبقر والغنم.
1: وش قصدك يا شيخ؟
0: إيه فكر يا شيخ، خير الدنيا والآخرة. إيه من قتل مشركا أعطاه الله قصرا في الجنة.
1: إيه يا شيخ عتيبان، يا محل جنة الله.

0: الإحسان.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله يا حمادي.
0: حياني يا قاضي، كيف حالكم؟
2: الحمد لله في جليل النعم.
0: لا قل لي يا قاضي، من أين جيتم؟
2: جينا من عند أمير الحج، سلمنا عليه وجابرنا.
0: أمير الحج؟ أيوه، وما عد قالوا من الطريق.
2: الطريق؟ ما لها الطريق؟
3: إن قصيابة الحرب بين الوهابيين وأمير عسير.
2: رؤساء القوافل اجتمعوا بأمير الحج واتفقوا يرسلوا رسالة إلى حاكم عسير يطمنوا فيها على سلامة الطريق.
0: أيوه ضروري يا قاضي، إحنا تجار، معانا بضائع حق خلق الله.
3: أكيد يا حمادي، بالتجار خيرات ومعاهم بضاعة وزلط وكل شيء.
2: نشتي نتأكد أن الطريق المعتاد آمنة ومنتظرين الجواب.
0: لا قل لي يا قاضي، من شل الرسالة حق أمير الحج؟
2: شلها واحد اسمه النقيب حسين ومعه اثنين.
3: قد لهم أربعية، قد هم عرجعوا.
0: النقيب حسين؟
2: أو تعرفي يا حمادي؟
0: أيوة أعرفي يا قاضي، هو خال مرت يحيى صاحبي، عدو كان معي ذا الحين.
3: الله يتمها على خير. هيا خاطره يا عم حمادي، ما تشتوا شيء.
0: لحظة جو نتغطى جمع أيام عام.
2: سلم يا حمادي، عد معنا زيارة الأهل وأصدقائنا، أنا التقي في الطريق إن شاء الله.
0: في أمان الله وحفظه، ادعي لنا يا قاضي.
2: باذلين مستمتين إن شاء الله.
4: أيوة، تريد أنسار الشيخ حسين، الله يتمها على خير.

0: خلاص يا فاطمة، خلاص بحجر الله، هي عن رحلنا قدنا تعب.
1: رعي رعي أماني يا يحيى، مالك معاجل؟ باقي نشتري لمحمد شبشب قد حقها شبشب مقطوع، وانت اشتري لك واحد جديد.
0: بين أقول لش قدنا تعب، مش وقتين.
2: خلاص خلاص يما، هيا عن رحلنا ويوم ثاني إن شاء الله نشتري شبشب.
0: عجبتني يا محمد، بعض الأحيان تقع أقل من أمك. هي مضوي الله ضحكنا من فلتها، وشوعي وخبرته مشغولين بالقرش حقهم.
1: أيوة بتصيح فوقي حين خالي ما بحدهم،
0: ولا بنصيح ولا شي، نقول ليش قدنا تاعب وهذا شاء الله يرجع بسلامة. لو نصدق لأرواحنا ما عدن رحلنا من السوق إلا مغرب. هي
1: أنت قلت عتشلنا القلعة.
2: أيوة يا با، أنتو قلتوا عتشلونا القلعة.
0: مش وقت هالقلعة يا محمد، مش وقت هاليوم.
2: كان اشتروا لنا شرب زبيب، قد احنا عاطشي.
0: حاضر يا حج محمد، حاضر حاضر يا حج فاطمة، نشتري لكم شرب زبيب ونشل لكم قلعة السنارة، وبعدها نرجع الخيمة. تمام، اخطوا قبالي.
1: اتخرجنا بنفس ماشي ما نشيش، قد انت فاقد لحمادي يومه تجمع معنا زبال.
0: مش شوف حق مدلنا حمادي قاك خلقه، قلنا رحلنا نتغدى ونفعل لنا عوديقات ونصلي على رسول الله، جيت وحنبتونا في السوق. او ما رأيش يا حج فاطمة؟
1: ما عرفش، شلنا القلعة وارجع خزن لو ما تشبع.
0: ها هذا حمادي، حمادي بداعي. الا امان الله انه حمادي ما جاب الله هنا، وذا قلنا عن سن خزن عنده. راعي هنا يا ابني انت امك، ازيل ابسل عمك حمادي ما جابه.
3: يا يحيى.
0: ايوه يا حمادي.
3: يحيى
0: هيا، ما جابك لهنا؟
3: دريت عينه النقيب حسن خالك، دريت عينه يا يحيى.
0: النقيب حسين عينه؟ ما عندك من خبر؟
3: خالك حساي صار لا عزي.
0: لا عزي؟
3: ايوه يا يحيى عزي.
0: ما شريف على العزم،
3: صار يوصل رساله من امير الحج ورؤساء القوافل إلى حاكم عسي من أجل سلامة الطريق.
0: وين قال لك يا حمادي بهذا الخبر؟
3: قال لي واحد صاحبي، هو يعرف أمير الحج.
0: من هو صاحبك هذا؟ لا تحرق دمي يا حمادي، تحاكى.
3: صاحبي هو قاضي جامعنا في القافلة.
0: الله يسامحك يا خال حسين، الله يسامحك، تخبي على نسبك. الله يسامحك.
3: لا تقلق يا أخي يحيى، قد يرجع. لا قل لي يا أخي يحيى، عتسر طريق القلعة؟
0: أيوة، نسر نشل الولد وامه لا قلعة السناري يعرفوها.
3: هي انتبع على نفسك
0: للمي يا حمادي، ما به
3: بيشبحوا الخضعة.
0: مشكلتك يا حمادي انك ما تدريش اي حين يزبجوا الناس. هي انتبه لي يشبحوك انت.
3: ارض العمل المجانين لعلق احسن لك يا يحيى.
0: وذن خارج.
3: تمام تمام خلاص، لكن لا تتأخر، اكتب بسرعة، معانا بقعة تجنن عند واحد من تجار صعبة.
0: يا سلام، القطبة القطبة، يلا خليني اشرب طبهم والحق. يلا
3: يلا وانا اعظم قدرة.
0: يلا يا حمد في امان.
1: هيا يا يحيى حركنا شمس.
0: يلا يلا يلا يلا يلا.
1: ما مع حمادي مده لا هانئ
0: ولا معشي. سلامتش يا فاطمة، ولا معشي. هيا عم خطر القلعة.
1: هيا، ما سبر الطبيعة، ما قد قال لك حمادي؟
0: قال لي سر خطير برد على قلبي.
1: وما هو هذا السر يا يحيى؟ أمانك قولي.
0: دريت أينو النقيب حسين يا فاطمة؟
1: خالي.
0: إيه
1: ما قال لك أينهم؟
0: عن جبر بعد، عن جبر بعد لما نرجع. هي ما رأيوش نبطل سيرة القلعة وننزل نجر لنا صغير اللحمة ونسبك، نجهز الغداء لا يجي خالص وإحنا ما بحد.
2: أيوة أيوة يما، جو نرجع دالحين حاسب لا يجي وجدي وإحنا ما بحد، والقلعة حنرجع نصير بسرهانة وجدي.
0: تمينة، هي جو نخطرنا من هنا. أوريكم القيش على الطريق. قلعة صغيرة هذه.
1: أخطان رحلنا، مش وقت القلعة ومش وقت القيش له. نصير نبصر خالي.
0: بعد إيش يا فاطمة؟
4: تتابعون في الحلقة المقبلة.
3: ما هو قال جبر كذا، انت تراه تاعب وحالته لام الصبيان، ما يبعد عندنا هنية ولا ما يد الله العاجل.
0: وهذا شو اكرمكم الله يا بيت فايا، والله ما نقدر نجازيكم. يا قوة الله، ما شاء الله ما شاء الله على ابن محمد، ما شاء الله نصع يا ابن
5: نصع نفسر كذا الحجاج ملان صعده،
6: كلهم طالبين رضا الله ومغفرته ورحمته.
5: عن حج هذا السنة أو ماشي
6: ورجعنا أخطاء ذا الحين، نصير نصلي في جامع الإمام الهادي وندعي إن الله يفرج علينا.
5: يا الله فرج بعدك يا سيدي علي، ما عندك بسم الله.
7: بسم الله أنا شيء جمال يسرق جانا وبي من ثقو للأحمر.
4: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصولة عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزام، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. ساعة عيدية. كل عام وأنتم بخير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء عيدي جديد يجمعنا بكم خلال هذه الساعة العيدية التي نقضيها معا، نتذكر فيها ونتحدث عن العيد، نستقبل فيها تهانيكم العيدية لأحبابكم في ربوع بلادنا الحبيبة.

عيدية يصحبكم فيها من الإعداد والتقديم إشراق محمد المقري، وتصحبكم فيها من الإخراج أسمهان يحيى.

خلت الأنوار في عموم الدار. مرحبا يا عيد، مرحبا يا عيد، جئتنا بالنور والجميع مسرور. يا هلا يا عيد، يا هلا يا عيد، من العايدين وكل عام وأنتم بخير.

0: طبعا مستمعينا الاعزاء نحب ان تشاركونا فرحتنا بالعيد ونشارككم ايضا افراحكم بالعيد، ويسعدنا ان نستقبل تهانيكم العيديه على الارقام التاليه: الرقم الاول 2789978، والرقم الثاني 2820005. ومعنا الان اولى المكالمات. الو الو
1: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الاسم خليل عباش محمد يمني من محافظة حجر.
0: أهلا يا علي، كل عام وأنت بخير.
1: خليل خليل عباش.
0: خليل يا خليل. أيوة خليل. كل عام وأنت بخير
1: وأنتم بأتم الصحة والعافية. أولا أهني الوالد الغالي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أقول له كل عام وأنتم في أتم الصحة والعافية. وكذلك الثانية إلى فخامة المشير الرئيس مهدي محمد المشاق بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وكذلك الثانية الثالثة إلى الشعب اليمني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أقول له كل عام أنتم بخير. وكذلك الثانية الرابعة إلى الأستاذ محمد الشرافي، أقول له كل عام وأنت في ألف خير. وكذلك الثانية الرابعة إلى الأستاذ علي أحمد السياني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أقول له كل عام وأنتم بخير. وكذلك الثانية الخامسة إلى الجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية. وكذلك الثانية السادسة إلى أخواننا في غزة وفي فلسطين، نقول له كل عام وأنتم في خير وعافية ونصركم على عدوكم
0: يا رب.
1: كل عام هم في خير ونصر إن شاء الله، والله ينصرهم
0: إن شاء الله.
1: والله ينصرهم. وكذلك إلى إخواني وأصدقائي وأحبابي وتحياتي لكم.
0: والتحية لك منا جميعا.
1: مساء الله وبركاته. خليل باش من محافظة حجة.
0: شكرا جزيلا لك يا خليل على هذا التواصل الجميل، وكل عام وأنت سلام. وأبناء محافظة حجة جميعا بألف خير وعافية
1: والعافية
0: يا رب علينا جميعا.
1: وأنا مشارك معكم إن شاء الله دائما في رمضان
0: إن شاء الله دائما وأبدا. إذاعة صنعاء تفتخر بكل المتابعين والمستمعين لها. نعم.
1: ألو.
0: إيه تفضل.
1: يا خا طوني الأرقام
0: 2789978 والرقم الثاني 2820005.
1: والرقم الثالث.
0: ما عاد بش رقم ثالث، أنا معنا رقمين مشان كفاية.
1: شكرا لكم، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التحية أيضا موصلة لك خليل ولكل مستمعينا ومتابعينا الكرام.

0: سلام يا رفاق العمر أهدي تحياتي لمقدم عيد أضحى، أدام الله بهجتكم ودمتم بقلبي منبعا للحب صفحة. طوى العام المسافة بين شوقي وأقبل عيدنا يختال فرحا، فما أحلى الحياة بكم رفاقي وما أسمى ودادا ليس يمحى، فأنتم للفؤاد ضياء عينا وبسمتكم تعيد القلب سمحا. ومعنا يبدو اتصال جديد. ألو،
1: الله مساءكم
0: بكل خير
1: وعافية.
0: مساء الخير والعافية، ويا هلا ويا مرحبا، وكل عام وانتم بخير. من العايدين،
1: من العايدين السالمين إن شاء الله، ألف عايدين جميع الطاقم وإذاعة صنعاء
0: بإذن الله الجميع. يا رب، من معانا؟
1: وياكم ويا روعة القباطي.
0: من؟ روعة؟
1: أيوة
0: روعة. يا روعة، من أين بتتصلي لنا يا روعة؟
1: من محافظة لحج.
0: يا هلا ويا مرحبا بروعة،
1: الله
0: كل عام وانت بخير. لمن تحبي أن تهدي التهاني والتبريكات بالعيد السعيد؟
1: وعندي ألف خير صحة وعافية وتحية للمفرقة. أحب أنني أهديها أولا إلى طاقم أسيركم الرائع والسمين، وتمنى لكم دوم الصحة والسعادة والعافية، لنعاد علينا وعليكم هذا العيد وأنتم بأتم الصحة والسعادة والعافية إن شاء الله، ونتقدم إلى تقدم بإذن الله
0: جميعا يا رب.
1: كمان أنا عايز التهاني والتبريكات أولا أهلي هذا العيد، وهني بها والدتي الحبيبة حفظها الله ورعاها، وأقول لها كل عام وأنت بخير والصحة والسعادة والسلامة، وتعالك الله الجمعة المضيئة لأولادك بإذن الله.
0: يا رب يحفظها يخليها لكم يا رب
1: إن شاء الله يا رب. وكمان أبعث تحية خاصة أبعثها إلى خالي الحبيب في العاصمة صنعاء أبو مازن، قل له دامت زياركم عابرة بالأفراح ومجرات، وأهنيه بمناسبة زفاف ابنه له يوم غد، وأقول له إن شاء الله عقل بقية الأولاد والبنات. وتحية خاصة أوجهها إلى أخواتي وأخواني وأعمامي وجميع أهلي في محافظة تعز مديرية الحوضان، أعيد عليهم بهذا العيد، أقول للجميع كل عام وأنتم بخير. وتحية أهني بها صديقات لصديقات الأثير وعلى رأسهم فاطمة اليمني وفاطمة الشقاق، وتهنئة إلى روضة اليمن وإلى دروب الوفاء وبلسم الجروح، وتهنئة خاصة أهني بها ابن العم والحبيب أديب بمناسبة زفافه يوم غد هنا في القبيطة، أقول له دامت دياركم عامرة بالأفراح والمسرات إن شاء الله، وتحياتي للجميع في أمان الله، أعطيكم ألف عافية.
0: الله يعطيك العافية يا روعة، وإن شاء الله يديم أفراحكم ويديم العيد لكم. مشغولة يا روعة ولا أنت فاضية شوية لنا؟
1: عادي.
0: روعة، احكي لنا على مظاهر وطقوس العيد عندكم في محافظة لحج.
1: طقوس العيد بالنسبة يعني تختلف من محافظة إلى محافظة. أولا يعني طقوس العيد عندنا يعني في الصباح يوم العيد الحمد لله كانت أجواء رائعة وأجواء ماطرة في ليلة البارحة
0: الحمد لله،
1: وفي ليلة العيد يعني في الصباح الباكر يخرجون من منازلهم حاملين الدفوف في أيديهم حتى يصلون إلى المسجد ويصلون صلاة العيد، ويتجهون حاملين الطبول إلى منزل عاقل القرية يصلون. وهناك في منزل عاقل القرية يعني القرية القرى المجاورة يتواجدون في منزل عاقل القرية لتناول صباح الإفطار. يأتي صباح الإفطار من دار عاقل القرية ومن القرى المجاورة متنوعة في عدة أنواع من فطور صباح الإفطار.
0: طيب يا روعة،
1: نعم
0: عفوا على المقاطعة، يعني الآن هم بيجمعوا عندكم للإفطار، يعني بيكون الإفطار على عاقل القرية ولا كل حد بيروح معه حاجة، يعني بيكون الصباح يعني من كل بيت؟
1: يعني لا، يأتون يعني من هنا من دار عاقل القرية وثم من البيوت المجاورة، يعني تعاون لعاقل القرية.
0: أيوة،
1: يعني
0: الكل يتساعد
1: في كثرة يعني الأشخاص.
0: أيوة،
1: يأتون بأنواع بصباح الإفطار بعدة أنواع، ثم يقومون بالعودة إلى المنازل بالسلام على الكبار والصغار وتوزيع الهدايا للأطفال، وثم يتفقون على يعيدون للأضحية، ومن بعد الأضحية للغداء، ومن بعد الغداء يرتفعون يعني في الأماكن المرتفعة. أحيانا يعني يأتي العيد هنا في تلتبس يعني القرى ولا تلبس الثوب الأخضر الجميل، لكن هذا الآن لم تلبسه. الآن يرتفعون في القمم العالية المرتفعة، البيوت هذا يعني ما يدخلوها، يعني بروكنهم يأتون من المدن يريدون يعني الجو المناسب، وأحيانا تكون يعني في منازل يعني جديدة وخالية يدخلون فيها للقيلولة.
0: نعم جميل جدا، يعني قصة جميلة، خصوصا أنه فيها تعاون، فيها تكافل اجتماعي، لما الكل بيتجمعوا على وجبة الإفطار بتكون يعني من كل مكان بيتجمعوا، فعلا يعني أحيي روح العيد. يعني هو العيد هو أن الناس يتشاركوا الفرحة مع بعض، وهذا شيء جميل جدا. يعني الله يهنيكم ويمتعكم ويكون عيدكم أحلى عيد إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب. وهذه يعني من عادة
0: وتقاليد
1: منذ القدم.
0: أي بس فعلا يعني هي عادة جميلة، لو الكل يعني مثلا الجيل الجديد يتعرف على هذه العادات ويتمسك بها وتظل معه، هذا الشيء جميل جدا.
1: جيل بعد جيل وما زالوا متمسكين
0: الحمد لله، وإن شاء الله أنهم يتمسكوا بها أكثر وأكثر، خصوصا الجيل الحالي. يعني جيل بيتعرض ل يعني نقدر نقول لضغوطات كثيرة من مما حوله، وفي عادات بتكون دخيلة على يعني مجتمعاتنا.
1: الجيل الجديد يعني أحيانا يكون هناك أعراس، وهذه عندما يذوقون الطبول ويكون في أعراس يطلعون العريس إلى منزله في دقة الطبول.
0: نعم.
1: هذه مما تسعد العريس، وهنا تتميز هنا مديرية القطيفة بعدة أعراس بكثافة في هذا العيد.
0: نعم إن شاء الله عيدكم سعيد وأفراحكم دائمة ومتواصلة، وبمشيئة الله يعني دائما لا تنقطع. وأشكرك كثيرا روعة على مشاركتنا طقوس العيد في محافظة لحج، ودائما بإذن الله نكون دائما متواصلين، ودائما تكوني سعيدة ومبسوطة ومرتاحة بوجود أهلك وكل أحبابك.
1: الله آمين.
0: يلا في أمان الله. شكرا لك.

0: طبعا أيها الأحباء، الكل يتساءل، يعني هناك من يتساءل يقول هناك أوضاع اقتصادية صعبة، وهناك مشاكل، وهناك هموم، وهناك أحزان، ولكن نلاحظ بأن المسلمين يفرحوا بالعيد ويقيمون طقوسه ويهتمون به بشكل كبير جدا. لدينا عيدين رئيسيين نحن العرب والمسلمين، عيد الفطر المبارك والذي يأتي بعد صيام شهر رمضان المبارك، وفيه فرحة للصائم بأنه أدى واجبه من الصيام، وبعد ذلك يفرح بأنه يعني جاء الفطر وهو مؤدي لواجب دينه كما يراه مناسبا. أما الفرحة الثانية أو العيد الثاني فهو عيد الأضحى المبارك، وهذا العيد نحن هنا في اليمن نسميه العيد الكبير، فيه فرحة كبيرة لأنه يكون هناك حجاج يذهبون إلى بيت الله الحرام. هؤلاء الحجاج يكون لهم وضع خاص جدا بالنسبة لنا أو بالنسبة لأهاليهم الذين يذهبون، شوق لهم عند الذهاب وشوق لهم حتى يعودوا. فدائما نرد ونقول لمن يلومنا على إحياء أعيادنا، نقول افرحوا بالعيد وابتهجوا بساعاته، فالله سبحانه وتعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لذلك نقول نحن نحيي هذه الأعياد ونبتهج بها لأنها سنة من سنن الله وشعيرة من الشعائر التي فرضها الله علينا. ويبدو أن معنا مكالمة هاتفية. ألو.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام أنتم بخير. ألو.
1: معك ريان.
0: من معي؟
1: ريان علي.
0: إيمان.
1: علي. ريان علي من حجة.
0: أريام.
1: ريان من حجة.
0: رهام.
1: أيوه.
0: طيب يا رهام، كل عام وأنت بخير. لمن تحبي تهدي تهنئة العيد يا ريهام؟ تقولي لهم كل سنة هم طيبين. أيوة. طيب الصوت بيطلع، الصوت الذي بيوشوشش يا ريهام بيطلع.
1: وعليكم.
0: وأنت كل سنة وأنت طيبة إن شاء الله، وناجحة فايزة غانمة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وأشكرك يا ريهام على هذا التواصل معنا، وعلى أن أنت بتهنينا وبتهني بابا وماما بالعيد. شكرا جزيلا.

أيدت مستمعينا الكرام، ومن هنا من إذاعة صنعاء ومن استوديو البث المباشر ومن برنامج ساعة عيدية، أهنئ جميع زملائي وزميلاتي في إذاعة صنعاء الحبيبة، الجنود المجهولين الذين يتحملون على عاتقهم الكثير ولا يقبلون إلا أن يكونوا مشاركين للمستمعين الكرام في كل مكان، أعيادهم وأفراحهم وبهجتهم بعيد الأضحى المبارك، يتركون منازلهم ويأتون إلى الإذاعة من أجل أن يكونوا قريبين من المستمعين، مشاركين لهم بهجة العيد وفرحته، لأن هذا تعظيم لشعائر الله. لذلك نرفع أسماء التهاني والتبريكات ونعيد على الجميع. طبعا هنا أيضا تحية ومعايدة خاصة لزميلتي العزيزة المخرجة الرائعة والمتألقة أسمهان يحيى، التي تشاركني ساعة عيدية لهذا اليوم، والتي تركت منزلها وجاءت لمشاركة مستمعيها والمتابعين الكرام لإذاعة صنعاء. كل عام وأنت بخير أسمهان، وكل عام وجميع موظفي إذاعة صنعاء وجميع موظفي الإعلام الرسمي والوطني بخير وصحة وسعادة. تقبل الله منا ومنكم جميعا صالح الأعمال.

0: مستمعينا الأعزاء، يبدو أن معنا اتصال هاتفي. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام أنتم بخير.
1: وأنتم بخير، عيدكم مبارك
0: على الجميع إن شاء الله يا رب. من معنا؟
1: نصر الله يحيى دوار.
0: حياك الله يا نصر الله، بتتصل من أين؟
1: من حج المحاشة.
0: حياك الله يا نصر الله، كل عام وأنت بخير. تحب تهني وتهدي سلامك وتحياتك بهذا العيد لمن؟
1: نهنيكم بعيد الأضحى المبارك، ونهني جميع العاملين في الإذاعة، ونهني شعبنا اليمني، ونهني قائدنا أبو جبريل يحفظه الله، ونهني الرئيس مهدي المشاب، ونهني قوتنا المسلحة، ونهني أخواننا في فلسطين، وإن شاء الله نحن إلى جانبهم حتى النصر العظيم
0: بإذن الله.
1: ونهني كل الأحرار وكل المجاهدين، وكل عام وهم بخير، ومن نصر إلى نصر إن شاء الله.
0: إن شاء الله. نصر الله، نحب أنك تكلمنا عن مظاهر وطقوس العيد في محافظة حجة، كيف بتحيوا عيد الأضحى المبارك؟
1: بنحييه أول حاجة نصلي العيد، وبعدين بنحتفل.
0: يعني كيف عندكم الاحتفال؟ يعني كيف مظاهر، يعني لما بتتجمعوا، لما بتسيروا صلة الأرحام في العيد، كيف بتكون يعني الزيارة العيدية، فرحة الأطفال؟
1: نعم، بنصلي العيد، وبعدين بنجتمع في مجلس واحد من الصبح، وبعدين كل واحد بيصير يزور عماته وخالاته والأرحام، والأطفال يفرحوا بالريح وبالروح بالعيد.
0: يعني من يعني الأطفال عندكم يقرحوا، يستخدموا الصواريخ هذه والطماش؟
1: أيوة نعم، هذا هو يفرحوا من ليلة العيد.
0: أيوة، يعني هذا من يعني ليلة العيد، قبل يوم 10 ذي الحجة، يعني من يوم 9 المساء، يوم عرفة.
1: أيوة، يقرحوا وبعدين يفرحوا بالعيد.
0: نعم،
1: ما يفجر الفجر لو قدهم يفرحوا،
0: يعني يفرحوا بالعيد. أي
1: نعم،
0: الله يعيدها علينا وعليكم من السالمين بإذن الله. وشكرا على تواصلك معنا يا نصر الله، وإن شاء الله عيدكم سعيد، وكل عام وأنتم بخير
1: على الجميع.
0: يلا، في أمان الله.

0: ونستقبل مكالمة هاتفية جديدة. ألو.
1: وعليكم الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كل عام أنتم بخير.
0: وأنتم بخير بصحة وبسعادة إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله. معكم محمد نجم شمسان المرهدي من عمره.
0: حياك الله يا محمد، كل عام وأنت بخير.
1: الجميع وياكم أنتم بصحة وسلامة.
0: الجميع يا رب. تفضل تهدي تهنئتك لمن؟
1: نرفع اسم التهاني وتبريكات لقائد الثورة حفظه الله وإلى القيادة السياسية ولا الشعب اليمني كافة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ولكم أنتم في إذاعة صنعاء الإذاعة الأمة تاعها الشامخ المناظرة المجاهدة كلكم موظفي إذاعة صنعاء البرنامج العام.
0: حياك الله والتحية والتهنئة العيدية لك من جميع الزملاء والزميلات العاملين في الإذاعة والذين يقضون العيد بصحبة مستمعينا الكرام في كل مكان. محمد، هل ممكن أنك تكلمنا عن طقوس العيد في محافظة عمران؟
1: والله يا أستاذ العزيزة بيستعدوا من يوم عرفة جاهز نصوم جميع الأسرة، وفي ليلة العيد يبدأوا يعلقوا المنار هذا فرح الله لهم الأطفال في الجبال يحتفلوا من الصباح نصلي الفجر ونستعد لصلاة العيد.
0: نعم.
1: بعد صلاة العيد يرجعوا كل واحد بيعيد على يعني أقاربه وعلى الأرحام وعلى أصحابه في القرية.
0: نعم.
1: ويعني يذبح الأضحية وجدع السلام وزيارات الأقارب.
0: نعم. يعني أغلب الطقوس بتكون متشابهة في المحافظات، يمكن الاختلاف في أشياء بسيطة أو تفاصيل بسيطة جدا. ما هي الأهمية؟ لماذا أغلب الناس يعني يهتموا بالعيد الكبير عيد الأضحى أكثر من اهتمامهم بعيد الفطر المبارك؟
1: لأن عيد الأضحى هو بيجي يعني بركن من أركان الإسلام، على وهو أداء الحج الفريضة الركن الخامس من أركان الإسلام. يفرحوا لأنه حتى أنه بيأتي في العشر العلم الحجة التي تجتمع فيها الصيام والحج يعني، وحتى أنه هذا الشهر من الشهر من الأشهر الحرم.
0: نعم.
1: والذي أعمال فيها مباركة.
0: إن شاء الله أن الله يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وإن شاء الله يكون هذا العيد سعيد ويعقبه انتصارات كبيرة بمشيئة الله.
1: إن شاء الله نصل قريب بإذن الله، نصل قريب بإذن الله.
0: بإذن الله. شكرا جزيلا لك يا محمد على التواصل، كل عام وأنت وأحبابك وأهلك بألف خير وسعادة.
1: وأنتم كما رسول لكم طاقم الإذاعة جميعا.
0: الله يعطيكم العافية في أمان الله.

0: معنا اتصال هاتفي. ألو.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كل عام وأنتم بخير.
0: وأنتم صحة وسعادة وعافية إن شاء الله يا رب. من معنا؟
1: معاكم المستمع الدائم حميد البشيري من مديرية همدان.
0: حياك الله يا حميد، كل عام وأنت بخير.
1: وأنتم بألف خير وجزاكم الله خير على المداومة في الإذاعة.
0: الله يعطيكم العافية، هذا واجبنا.
1: الله يستر عليكم ومن خلالكم طبعا هني بالعيد أولا قائد المسيرة والقيادة السياسية وكل المسلمين في أنحاء العالم، وكذلك تهنية خاصة بالعيد لجميع يعني سكان مديرية همدان وعلى رأسهم العقبال والمشايخ الذين اتخذوا قرار يعني تحديد الدواء بمليون يعني على مستوى المديرية.
0: ما شاء الله، الله يعطيكم نعم العافية جميعا.
1: إن شاء الله يعني القرار من بعد العيد من واحد محرم يعني قابل للتنفيذ على مستوى مديرية همدان
0: إن شاء الله. بالمبارك عليكم هذا القرار، وإن شاء الله البقية يحذو حذوكم
1: إن شاء الله. هذا القرار مهم جدا حسب أوضاع البلاد والعباد والمهور يعني غالي يعني على مستوى ما يتصور واحد.
0: وأيضا من يسر على الشباب يسر الله عليه، لأنه يعني المباهة والمغالاة في المهور هي ليست من ديننا في شيء.
1: إن شاء الله يكون خير. وكذلك نهني أصحابنا بالعيد في قرية بني بشير همدان، وكذلك تهنية خاصة للشيخ عوض صالح البشيري، ونقول له ألف مبروك بالعيد وبزواج الولد في مثل هذا اليوم يعني في صنعاء إن شاء الله، وسنكون موجودين وحاضرين إلى جانبه
0: إن شاء الله، ودام الله سروركم جميعا.
1: الله يحفظكم جميعا. وكذلك أما بالنسبة للعادات والتقاليد على ما أضمنا يمكن جريتنا وهذا القرى المجاوره العيد يعني بيغتنموا بما بيخلوا لا صغير ولا كبير الذي فيها الفرح وفيها السلام ويعملوها.
0: الحمد لله، إن شاء الله أنه دائما هذه تكون عادة مش في الأعياد فقط ولكن في باقي الأيام.
1: أيوة، أول حاجة هالفرح بشكل عام عند الصغير والكبير، والبرع بيدوم أسبوع كامل حتى لا ما بشعراء يعني البرع بيدوم في القرية على مدى أسبوع.
0: نعم.
1: وكذلك عندما هذا عيد الأضحى الذي هو فقير عندنا يعني بيأكل لحم قبل الغني، لأنهم بيدعموا بالناس من الجماعة ما لهم شيء، الله يفتح عليهم، بيدعموا بالبقر للقرية ويأكل الصغير والكبير سواء، الحمد لله يعني تضامن اجتماعي.
0: نعم.
1: ونشكرهم ونشكركم ونحن مستمعين لكم دائما، وكل عام والجميع بخير.
0: وأنتم بخير وبصحة وبسعادة إن شاء الله، ويعيد علينا العيد دائما وإحنا بخير وفي سلامة وعافية وفي انتصارات كبيرة بمشيئة الله
1: إن شاء الله. وأتمنى أن نتواصل معكم دائما في إذاعة صنعاء على في كل البرامج
0: إن شاء الله يا رب. وإحنا دائما والله افتقدناكم كثيرا، وإن شاء الله نحن دائما نكون على تواصل مع كل المستمعين، لأن أنتم الأساس يعني بالنسبة للإذاعة.
1: حافظكم الله ورعاكم، الله تعالى.
0: الله معكم في أمان الله.
1: في أمان
0: الله. في أمان الله.

0: عيد القلوب
1: العيد عيد العافية عيد القلوب السالية، وهو فعلا هكذا. كل عام أنتم بخير مستمعين الكرام، وللحديث عن عيد الأضحى المبارك وعن صلة الأرحام وأهميتها في الأعياد، لأنها مواسم للخيرات، وهي كما قلنا إحياء لشعائر الله، وليس هناك أحسن أو أفضل ممن يعظم شعائر الله. يسعدنا أن يكون ضيفنا عبر خط الهاتف فضيلة الشيخ مجاهد الشبيبي، عضو رابطة علماء اليمن. كل عام وأنتم بخير، ويعيد عليكم من السالمين الغانمين إن شاء الله. ألو ألو.
2: وسائر المؤمنين وعاده الله علينا بالخير والعافية والنصر والفتح المبين إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شيخ مجاهد، الجميع يعني عيد الأضحى عيد له طقوس خاصة، له فرحة خاصة يمكن أكثر من عيد رمضان المبارك. ما هي الخصوصية التي يحملها عيد

0: تعالى قل بسم الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يأتي عيد الفطر المبارك بعد عبادة عظيمة وهي صيام شهر رمضان، وهو عبارة عن جائزة وفرحة يفرح به المسلمون. وكذلك يأتي عيد الأضحى المبارك بعد عبادة عظيمة وركن من أركان الإسلام وهو ركن الحج، ويفرح المسلمون بأن أدوا هذه العبادة حتى الذين لم يستطيعوا أن يؤدوا هذه العبادة. فهو تعظيم وتكريم لهذه الأيام المباركة التي هي أيام الحج. والعيد هو كما قلت لكم من شعائر الله سبحانه وتعالى، والناس يبتهجون ويحتفلون ويفترحون ويعبرون عن ظاهر الفرح بأكلهم بشربهم بلبسهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأما بنعمة ربك فحدث. وهذا من باب أن يظهر الإنسان نعمته التي أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه. فالعيد هو فرصة لإفشاء السلام لإطعام الطعام بصلة الأطحان. يغتنم الإنسان هذه الأيام بزيارة أقاربه وجيرانه وأصحابه ورفاقه بتبادل السلام والمحبة والأخوة، ويعبر الإنسان عن تعظيمه لهذه الشعيرة العظيمة. فعيد الأضحى المبارك يتميز عن عيد الفطر أن في الأضاحي وأن في النحر، كما قال الله فصلي لربك وانحر، أي صلي صلاة العيد ثم انحر، أي أن يذبح الإنسان أضحيته استجابة لله سبحانه وتعالى وابتداء بالنبي الله إبراهيم الذي قال الله لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، والذي حكى الله عنه في القرآن الكريم عنه وعن ابن إسماعيل قال الله فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا يعبر عن التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى والعبادة الخالصة لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فسنة الأضحية من نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل، وهي عبارة عن تكريم لله سبحانه وتعالى وليست واجبة وإنما مسنونة لمن استطاع، ابتداء برسول الله صلى الله عليه وآله الذي ضحى بكبشين أملحين أجرنين، أحدهما قال للأمة ومن لم يستطع من أمتي أن يضحي، والكبش الآخر قسمه النبي إلى ثلاثة أقسام، ثلث أهداه لأصدقائه وأصحابه، وثلث تصدق به للفقراء والمساكين، وثلث لأهل بيته. فهكذا يجب علينا أن نكتدي بالنبي صلوات الله عليه وآله وأن نجعل هذه الفرحة عبادة. لأن الله قال لتكبر الله على ما هداكم، نكبر الله سبحانه وتعالى عندما نضحي وعلى هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا في القرآن الكريم. وأيضا في عيد الأضحى المبارك والناس يعني منتظرين لحجاج بيت الله الحرام، وحجاج بيت الله الحرام يقضون مناسكهم ويتوجهون لطواف الوداع وللعودة إلى بلدانهم، وبعد عيد الأضحى قادمون على مناسبة عظيمة ومن أهم المناسبات الإسلامية وهي مناسبة ذكرى الولاية التي كانت بعد حج النبي صلى الله عليه وآله حجة الوداع، وكانت في مفترق الطرقات، ونتهيأ لها من هذه الأيام من بداية شهر من بداية أيام العيد. أيضا هذه الأيام المباركة هي الذي قال الله واذكر الله في أيام المعدودات. الأيام المعدودات هي أيام التشريق، هي ليلة يوم عرفة ويوم النحر ويومنا هذا ويوم غد واليوم الذي بعده، فعلينا أن نعظمها. وهي الأيام التي يستحب فيها أن يذبح الإنسان أضحيته وأن يكثر فيها من ذكر الله والارتباط بالله سبحانه وتعالى.
1: شيخ مجاهد، يعني كما تحدث قائد الثورة في محاضرته قبل العيد عندما قال لقد خلد الله تعالى بعيد الأضحى للأجيال البشرية درسا عظيما على يد نبيه وخليله إبراهيم وابنه نبي الله إسماعيل عليهما السلام في التسليم لأمر الله تعالى وإيثار طاعته والالتزام بتعليماته،

0: أما شهيد القرآن سيد حسين فقد قال: لن تنتصر الأمة إلا عندما تعود إلى الله وتحمل قيم الحق والعدل والكرامة. هنا يعني ونحن في هذه الأيام ونحن في عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق ونحن نحيي سنة الله ونحيي شعائر الله، هذا العيد كيف نستطيع أن نجعله محطة لعودة الأمة إلى الله سبحانه وتعالى والتسليم بأوامره المطلقة في الكتاب بمجاهدة أعداء الأمة، ويعني يتركوا الخوف والاستسلام والخضوع الذي صار يعشعش بداخلهم وينفض عنهم ذاك الذل ويتلبسوا بلباسهم المعروف عنهم الشجاعة، الشهامة، النخوة، القوة، الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتسليم المطلق لأوامر الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن أن يختار لنا شيء يضر بنا أبدا.
1: ما من عبادة من العبادات إلا ومن ورائها حكمة، وأيضا الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة وأمرنا بالصيام وأمرنا بالحج وأمرنا بالزكاة. كل هذه العبادات توجهنا وتدرسنا وتغرس في نفوسنا الوحدة والاعتصام والارتباط بالله سبحانه وتعالى. في كل الصلوات عندما نؤديها فيها وحدة للإسلام وللمسلمين، يتوحدون عندما يؤدون عبادة واحدة ويؤدون في أوقات معينة فرائض فرضها الله سبحانه وتعالى عليهم. كذلك في الصيام عندما يبدأون صيامهم وينتهون بصيامهم في أوقات معلومة ومعدودة ومضبوطة، هذا يدل على وحدة المسلمين. كذلك الحج عندما يلبسون ثياب الإحرام، عندما يلبون بتلبية واحدة، عندما يقفون في مكان واحد، عندما يؤدون مناسك واحدة، كل هذه العبادات تدل على الوحدة وعلى الانتصام وأن يتوحد المسلمون وأن يرتبطوا بالله سبحانه وتعالى الذي هو ربهم مليكهم الذي هو القادر الذي هو على كل شيء قدير، وأيضا أن يوجهوا عداءهم لأعدائهم الذين هم اليهود والنصارى الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فعندما نؤدي هذه العبادات، عندما نحتفل ونعيد في يوم واحد، المسلمون في كل بقاع الدنيا يفرحون في هذا اليوم.
0: نعم.
1: ويؤدون هذه الطقوس العبادية ويتلمسون ويتعرضون لنفحات الله سبحانه وتعالى، فهذه العبادات تأمرهم وتملي عليهم أن يتوحدوا وأن يعتصموا بالله، أن يوجهوا بوصلة العداء لعدوهم الحقيقي الذي يبني نفسه ماديا وسياسيا واقتصاديا لحربنا ولإبادتنا والاحتلال مقدساتنا ولأسب ثرواتنا والاحتلال أراضينا. فعلينا جميعا أن نتوحد وأن نجعل من هذه العبادات منطلق للوحدة للاعتصام، أيضا للتعبئة العامة لتحريض الناس على الجهاد في سبيل الله وعلى العداوة لأعداء الله وعلى مواجهة أعداء الله من اليهود والنصارى. إن أعداءنا من اليهود والنصارى يبنون حياتهم بل ويربون أبناءهم وأطفالهم على العداء للإسلام والمسلمين، فنحن لابد هكذا استجابة لله سبحانه وتعالى الذي أمرنا في القرآن الكريم وقال: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين، والذي قال: قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وكثير من الآيات بالمئات مئات الآيات في القرآن الكريم تأمرنا توجهنا تحثنا ترقيبنا، يدلنا الله فيها على الجهاد في سبيل الله وأنه لا حل لهذه الأمة أن تخرج مما تعانيه إلا بالجهاد في سبيل الله. لن تنتصر هذه الأمة ولن ترفع رأسها إلا بالجهاد في سبيل الله، إلا إذا أعدت العدة لمواجهة اليهود والنصارى وتحرير مقدساتهم وبلدانهم، ولأن تكون أمة كما يريد الله سبحانه وتعالى هي الأمة الأعلى وهي الأمة المهيمنة. قال الله: فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فعلينا أن نتقي الله وأن نعتصم بالله كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والآية التي بعدها: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. لماذا؟ لأنهم تفرقوا واختلفوا. ف فعلينا أن نتوحد وأن نعتصم بالله وأن نكون إخوانا يجمعنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، جبلتنا واحدة، ربنا واحد، قرآننا واحد،
0: نعم.
1: عدونا واحد وهو صحيح. العدو الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن الكريم،
0: نعم.
1: أن نحذر من المنافقين، أن نحذر من المندسين، أن نحذر من الخلايا التجسسية التي تعمل لاستقطاب الناس ولخدمة الأعداء من الداخل والاختراج صفوفنا، فعلينا أن نحذر منهم لأنهم أعداء، قال الله العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. فهكذا نجعل أفراحنا ونجعل أعيادنا ونجعل كل مناسباتنا منطلقا لمواجهة أعدائنا وللجهاد في سبيل الله، لأننا في مرحلة استثنائية،
0: نعم.
1: العدو يحيط بنا، العدو يمكر بنا، العدو يتآمر علينا، العدو
0: صحيح.
1: يبذل كل ما بوسعه من أجل حربنا وقتالنا.
0: هذا صحيح، وكما نعظم شعائر الله ونقيم يعني نحتفل بالأعياد ونفرح بها ونبتهج، فأيضا بمشيئة الله ستكون الأمة كما هي معظمة للشعائر، معظمة لأوامر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم القرآن الكريم، و تجاهد في سبيل الله. فهذا العيد، عيد الأضحى، نعتبره محطة تتجدد فيها الآمال بأن تستعيد الأمة الإسلامية عزتها ووحدتها، وأن يتحول هذا العيد إلى محطة إيمانية تعيد للأمة وعيها وقوتها وتماسكها. شكرا جزيلا لكم شيخ مجاهد الشبيبي عضو رابطة علماء اليمن، مشاركتنا في برنامج ساعة عيدية.
1: الله يرفقكم يعينكم ويكتب الله أجركم وأجر المستمعين الكرام جميعا
0: جميعا بإذن الله يا رب. شكرا جزيلا لكم، في أمان الله.

في العيد تتسع القلوب للمحبة وتزهر الأرواح بالدعوات، وتبقى فرحة الأضحى أجمل ما يضيء الأيام. كل عام وأنتم بخير.

مستمعينا الأحباء، نستقبل اتصالاتكم وتهانيكم العيدية على الرقمين 27 9 7 8 و 282 0 0 5. كل عام وأنتم بخير.

0: نستقبل اتصال هاتفي جديد. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: نعم أنتم بخير.
0: وأنتم بخير بصحة وعافية. من معنا؟
1: الله يرحم على هذا البرنامج والذي يتواصل فيه الإنسان مع أهلي وأصدقائي وجيراني.
0: الله يعطيكم العافية، وهذا واجبنا في الإذاعة. تفضلوا، من معنا؟
1: معكم محمد الشرفي من مدينة الحجة.
0: حياكم الله، تفضل يا محمد.
1: من دعم حياتي وسلامي إلى أولادي الثلاثة أسامة وسامي ووسيم، وكذلك بناتي وزوجتي، وإلى الشعب المؤمن خاصة المؤمنين منهم المجاهدون مع الله سبحانه وتعالى ومع الوطن. يقولون العادات والتجارب في بعض الدول يعني كالتناسل أو تناسل.
0: نعم، يعني في محافظة حجة أنتم، يعني يمكن هي أكثر محافظة الجمهورية في المديريات. كيف يعني بتشوفوا أنه الطقس عندكم يعني بتختلف من مكان لآخر؟
1: كان عندنا في القرية في العزة كانت قدام يعني مدينة حجة، مديرية المدينة، يعني كان أيام العيد هذا من صباح يوم العيد الصلاة تقرأ، تمام؟ أنا اليوم بديت أستغل ونطلع نصلي صلاة العيد. جبت أنا عندي من طريق ما عندي من طريق آخر، تبعت المدرسة، وبعدين في الليل هذاك انبرح من الساعة الثامنة بعد صلاة العشاء إلى الساعة 12، اليوم ما أعطي ولا حاجة ولا طاقة.
0: إن شاء الله أن عاداتنا ترجع ونتمسك بها، لأنها هي الأصل بالنسبة لنا، وكانت عادات آبائنا وأجدادنا، العادات اللي بيعتبروها لأنها أصبحت قديمة هي الأساس، لأنها كانت تعتمد على صلة الأرحام، على التكافل الاجتماعي، على المحبة بين الجيران، بين الأهل، بين الإخوة، بين الأصدقاء. مثل هذه العادات يفترض بأنه يتم توارثها، يتم الاهتمام بها،
1: نفترض ان احنا نحافظ عليها.
0: نعم هذا صحيح.
1: الان بنسمعها الان من الاذاعه فقط،
0: يعني
1: والسبب هو التلفونات الذي شغلت الناس كلهم.
0: هذا اكيد، يعني هي دخلت أكيد علينا التكنولوجيا بشيء ايجابي وبشيء سلبي.
1: ايوه، يعني غزو ثقافي لداخل البيت.
0: إن شاء الله الشعب اليمني شعب متمسك بهويتها الإيمانية وهويتها الوطنية،
1: أنه بلد الشعوب وهم الناصرون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله
0: عليه أفضل الصلاة وأزكى تسليم.
1: وإذا هاجت الفتن فعليكم لأهل اليمن، يعني نعم. هم السند وهم المدد وهم الذين هم مع الله سبحانه وتعالى،
0: وبإذن الله
1: أصبحت الشعوب العربية منافقة. لا أحد يتكلم مع قدة أو مع لبنان أو مع وطنه إلا شعب اليمن طبعا.
0: نعم، والعيد هو يعتبر محطة، يعني نحن نتحدث عن صلة الأرحم، عن التكافل، هي لا تقتصر على الأهل فقط داخل البلد الواحد، ولكن نحن المسلمين في كل مكان يفترض بأنها تجمعنا وحدة الدين، وحدة الأرض، وحدة العقيدة. كتابنا واحد، ديننا واحد، نبينا واحد، إلهنا واحد. لذلك فالعيد بيكون محطة وفرصة لأن نتزود فيها من التقوى، من تعليمات الله سبحانه وتعالى، لنشدد يعني أكثر على وحدتنا، على سلامة ديننا، على أن نكون جميعا مثل الجسد الواحد. إذا تدعى
1: السهر،
0: نعم
1: عندنا المدرسة يعني من أول العشر مهم لك هذا. الآن ما عاد نسمع الإذاعة إلا في الإذاعة يستوى حتى الحديث ذكر بالحجة وهم نساروا داروا قبر الرسول إلى آخره.
0: نعم
1: يعني ما قلنا هو السلف، وقلنا هو السلف ونتا ولا قبر.
0: نعم
1: كنا في زمن يعني وأصبحنا في زمن غير الزمن.
0: إن شاء الله أنه يكون في وعي بالنسبة للناس، يعني اللي عادوا كبير في السن من الأجداد أو من الآباء يذكر أبنائه بهذا الأشياء، لأنها أشياء جميلة.
1: أنا عن نفسي خطيب للعزلة، يعني بنذكرهم بهذه الحاجات كلها، يعني أعيش المناسبة التي فيها الجمعة إحنا فيها.
0: نعم.
1: والشهر والذي يعني كله.
0: هذا شيء جميل جدا، وبإذن الله أن عاداتنا وتقاليدنا لا تندثر، وبأنها تستمر جيلا بعد جيل، لأنها الأساس في البقاء بالنسبة لنا، ويعني من ما يميز العادات والتقاليد في بلادنا الحبيبة بأنها نابعة من الدين الإسلامي الحنيف. لذلك نقول لا تتركوا أصلكم ولا تتركوا تفاصيل هذه التفاصيل الصغيرة الجميلة في الحياة العادية بالنسبة لنا، وبالذات طقوسنا العيدية. زميل المخرجات الشري بأن وقت البرنامج انتهى. أنا أشكرهم كثيرا على التواصل أخي محمد، وإن شاء الله يكون لنا تواصل آخر ونتحدث فيه أكثر عن تفاصيل الأعياد الجميلة وطقوسها في بلادنا الحبيبة. شكرا لك محمد. محمد، وكل عام وأنت وكل المستمعين الكرام بألف خير وعافية.

كل عام وأنتم بخير مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا العيدية لهذا اليوم من برنامج ساعة عيدية، وإن شاء الله سنتواصل معكم في حلقة قادمة.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها في التعامل مع الواقع المعاصر. الدرس الأول، أهمية الموقف العلمائي الصادق في كشف الجرائم، هذا درس يجب أن نستوعبه. لكن أيضا في المقابل، عظم جرم هؤلاء العلماء عندما يكونون في صف الظالم، كما تبين لنا في الدرس الماضي حينما رأينا نموذج العالم محمد رشيد رضا وهو يتعصب لابن سعود في هذه الواقعة، في مقابل السيد محسن الأمين العاملي الذي انتصف للضحايا وللشهداء. فقد كشف الدرس أن العلماء ليسوا سواء أمام القضايا الكبرى، منهم من يبرر للظالم ومنهم من يفضحه، وحينما يتحول العالم إلى مدافع عن الجريمة فإنه يمنح القاتل غطاء دينيا ومعنويا خطيرا. أما العالم الصادق فيقف مع الدماء المظلومة ويفكك التبريرات ويعيد للضحايا صوتهم وحقهم. في واقعنا المعاصر نرى نماذج كثيرة من رجال دين يبررون مجازر بحق المدنيين بدعوى الخطأ التكتيكي أو خلطهم بمقاتلين أو الظن أو أنهم يستحقون القتل، كما حصل في العدوان على اليمن. رأينا علماء من علماء السعودية، طبعا البلاد السعودية ومن غيرهم، برروا لهذا العدوان وقد رأوا مجازر بشعة جدا بحق اليمن، كذلك العدوان على إيران، بل وحتى العدوان على فلسطين ولبنان من قبل إسرائيل وأمريكا. هناك علماء مسلمون يبررون للأمريكي والإسرائيلي عدوانهم على المسلمين للأسف، عندما يحملون الضحية المسؤولية عن تلك الجرائم التي يرتكبها اللوبي الصهيوني بأذرعته إسرائيل وأمريكا. أي عالم دين يسكت عن جريمة أو يقدم تبريرات واهية لمرتكبيها يكون شريكا في الدماء قبل أن يكون ناصحا للأمة. والدرس الذي يجب أن نفهمه أن النخبة الفكرية والدينية مطالبة بالوقوف مع الحقيقة وليس مع السلطان، وإلا أصبحت أداة لتضليل الرأي العام وتبرير الإجرام. الدرس الثاني، التوثيق الدقيق يحمي ذاكرة الضحايا من الضياع، فاختلاف المصادر في عدد الشهداء يبين خطورة غياب السجلات الرسمية والتوثيق المنظم وقت الكوارث. الجرائم الكبرى إذا لم توثق بدقة تترك عرضة للتلاعب والتقليل والإنكار والتضخيم غير المنضبط، ولهذا رأينا كيف تم التعامل مع تلك الأرقام المختلفة حول عدد الشهداء، واستدللنا بقضية أنه استقر الوضع بين اليمن والسعودية على أنهم أكثر من 3000 شهيد. وفي واقعنا يجب من هذا نستفيد أنه يجب إنشاء السجلات ومراكز التوثيق للضحايا والشهداء والانتهاكات قبل أن تبتلعها الروايات المتضاربة. وهذا يبين أهمية توثيق جرائم العدوان السعودي الأمريكي على اليمن وجرائم الأمريكيين والصهاينة والبريطانيين بحق اليمن أيضا. فحفظ الأسماء والأرقام والوقائع جزء من العدالة وليس مجرد عمل تاريخي بحت. الدرس الثالث، الجراح الوطنية الكبرى توحد الشعوب إذا أحسن توظيفها. رأينا كيف أن مجزرة تنومة لم تكن مأساة منطقة واحدة، بل أصابت اليمن كله بمختلف مناطقه وفئاته. فالشهداء كانوا من العلماء والفضلاء والأشراف والضعفاء ومن ألوية عديدة ومدن وقرى متعددة. ولهذا تحولت المجزرة إلى ذاكرة جامعة وشعور وطني عام في ذلك الحين طبعا، واستعداد شعبي واسع للانتصاف. وهذا ما يجب على الدولة أن تجعلها مناسبة وطنية لتحفيز وتمتين الذاكرة الوطنية للإعداد والاستعداد. وفي واقعنا يمكن للآلام المشتركة أن تتحول إلى قوة وعي ووحدة ومقاومة إذا لم تستغل للمزايدات والصراعات. الأمة التي تحفظ جراحها الجامعة تستطيع أن تبني عليها وعيا وطنيا صلبا. الدرس الرابع: تبرير الجريمة أخطر من الصمت عنها. فرأينا في الدرس الماضي كيف عرض نموذج لمن حاول تبرير قتل الحجاج بادعاء أنهم ظنوا أنهم نجدة أو قوة مقاتلة. هذا النوع من التبرير لا يكتفي بإخفاء الجريمة، بل يقلب الضحية إلى متهم والجلاد إلى معذور. ومن هنا تأتي خطورة الإعلام والكتابات المنحازة حين تصوغ أعذارا باردة للقتل والنهب والاستباحة. وفي واقعنا يجب مواجهة كل خطاب يهوم من دماء الأبرياء أو يختلق لهم تهما بعد قتلهم. فالعدالة تبدأ من تسمية الجريمة باسمها ومنع تحويل دم الضحية إلى مادة للمساومة أو التبرير. طبعا كنا في ختام الحلقة الماضية قد سألنا عددا من الأسئلة وقلنا كيف ضاعت أسماء الآلاف آلاف شهداء بين غياب التوثيق الرسمي وسطو الأيدي المرتزقة على الذاكرة اليمنية. وسألنا أيضا وقلنا هل كان عدد الناجين من مجزرة تنومة بضعة أفراد فقط كما قالت بعض الروايات وبعض الأخبار، أم أن التحقيق يكشف رقما أكبر بكثير مما شاع في الروايات. أيضا سألنا وقلنا لماذا يجب على اليمنيين اليوم أن يعيدوا فتح ملف التوثيق لأسماء شهداء تنومة والناجين منها قبل أن يبتلعهم النسيان. والواقع أنه رغم تصريح سيرة الإمام يحيى وهي مصدر أصيل للحادثة، ذكرت السيرة بشكل صريح أنه لا تخلو قرية من قرى اليمن عن مصاب بعض أهلها بين هؤلاء الحجاج. إلا أنه للأسف لم نعثر اليوم، ونحن عندما قمنا بجمع المادة مادة كتاب مجزرة الحجاج الكبرى، لم نعثر على توثيق رسمي أو شعبي لأسماء هؤلاء الحجاج، لا في المركز الوطني للوثائق ولا في المكتبات ولا في غيرها. يعني وربما نعثر في المستقبل على شيء من ذلك، لكن حتى الآن لم نعثر على قائمة يتوضح فيها أسماء هؤلاء الضحايا. فقط استقر وثبت أنهم عددهم أكثر من 3000، لكن ما أسماءهم كلهم هذا لا زلنا نجمعه حتى الآن. لا ندري هل قامت حكومة الإمام يحيى بتوثيق أسمائهم وإنشاء قوائم بها استعدادا لأي حل قضائي يمكن أن يصدره الخصم المحكم عبد العزيز، يعني لم نجده بسبب القصور في البحث وعدم يعني، أم أن هذه المسألة كانت موجودة. يعني الإمام وحكومة اليمن يعني وثقت وكتبت قائمة بأسماء الشهداء واستعدادا لأي حل قضائي طبعا يعني، لكن الأيدي المرتزقة التي وظفتها حكومة ابن سعود عند اشتعال الثورات في اليمن بالسطو على الوثائق الهامة أخفته. أم أن حكومة الإمام يحيى أيضا ساهمت في وأد قضيتهم ودفنها بعد تكليف نفسها بالقيام بحصرهم واكتفت بالتحقق من أعداد الجثث بغض النظر عن التحقق من هوية كل منهم؟ طبعا أميل أنا إلى الترجيح أنه الاحتمال الأول الذي يليق بحكومة الإمام يحيى وبحرص الإمام يحيى نفسه على الانتصاف للمظلومين، وينسجم أيضا مع خيار المواجهة السياسية والقضائية الذي اتخذه، وأيضا مع طبيعة استقراره على رقم 3000 شهيد، كما أننا أيضا ظفرنا بتقدير قيمة المنهوبات وهو دليل على قيام الحكومة بعمليات إحصاء وتقدير. لكن للأسف الشديد ما يجب أن نفهمه وما يجب أن يعرفه الجميع أنه لا بد من الاعتراف أن السعوديين عبر أدواتهم ومرتزقتهم سطوا على الوثائق الرسمية اليمنية واستطاعوا الاستيلاء على عدد كبير منها عند أحداث ثورة 26 من سبتمبر 1962 ميلادية. يعني مثلا نجد أنه عملية سطو كبيرة حصل السعوديون بموجبها على أهم الوثائق اليمنية التي تعود إلى عصر آل حميد الدين. مثلا عضو مجلس الشورى محمد عبد الله آل زلفة في كتابه عسير في عهد الملك عبد العزيز يقول في صفحة 163-163 يقول: ولقد كشفت لنا وثائق خزانة الإمام بصنعاء، خزانة الإمامة بصنعاء، والتي تبعثرت بعد الثورة اليمنية عام 1962 ميلادية عن كم من البرقيات والوسائل والتقارير. طبعا هذا كلام واضح جدا، هذا أحد المقربين من النظام السعودي، أحد أقطاب النظام السعودي طبعا ومثقفيه، يقول بأنه وصلت إلى أيديهم كم كبير جدا من الوثائق والبرقيات، ويقول كشفت لنا وثائق خزانة الإمامة بصنعاء التي تبعثرت بعد الثورة اليمنية. وهذا أجد له شواهد كثيرة جدا. يعني دمر الارشيف اليمني الذي كان في عهد آل حميد الدين، للاسف اما بتسليط السعوديه لعملائها ان يحوزوا كل الوثائق اليها، او بسبب الجهل. وهذا انا ارويه عن احد الذين شاركوا في الثوره، وهو استاذ تاريخ الحديث في كليه الاداب في جامعه صنعاء. أخبرنا عند المحاضرة وقال بأنه هو يعني في أيام الثورة، يعني بعد يوم أو يومين تقريبا، رأى عسكري ومعه شوالة كبيرة، فيها أوراق، وهذا العسكري ذاهب بهذه الشوالة إلى المزبلة. فقال: ما معك يا فلان؟ قال: معي هذا الشوالة. قال: الفندم نرميها. قال: فأدخلت يدي في الشوالة فإذا بي أجد وثيقة، يعني مجموعة من الوثائق رأيتها هكذا، من الوثائق التي تعود طبعا للعصر الحميدي، عصر آل حميد الدين. فقلت له: خلاص، هذا بغشيش لك، خذ هذا. أعطاه بقش، قال: هذا خذها وأنا بروح أرمي لك هذا الزبالة. وبالفعل يعني أخذ مجموعة، يعني يقول حتى يتندر، قال أنه هناك وثيقة مكتوب فيها الولاية، يعني كانت هناك تقريبا محادثات أو مفاوضات أو اتفاق معين بين اليمن في ذلك الحين وبين أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، وقد كتبها المترجم اليمني الولايات المتفقة الأمريكية. المهم، الشاهد أنه هكذا عبث بتاريخ اليمن، وكان على هؤلاء الثوار وعلى هؤلاء الذين أطاحوا بالإرشيف اليمني أن يفرقوا بين أمرين: بين اليمن وبين السلطة الزمنية. آل حميد الدين سلطة زمنية تأتي وتروح وتذهب، مثلهم مثل أي نظام، لكن اليمن باقية. لماذا لم يتم الحفاظ على الوثائق، ولا سيما الوثائق التي نتحدث في سياقها وثيقة وثائق تتعلق بتنومة؟ لم نجد شيئا يتعلق، يعني أعدمت تماما الوثائق المتعلقة بتنومة، ولا أظن أبدا أن لا نجد وثائق تتحدث عن هذه المجزرة، عن أعدادها، عن قضايا. ما وجدنا أبدا شيء، يعني كان يفترض أنه يحظى المركز الوطني للوثائق بشيء من ذلك، لكن للأسف الشديد تم العبث بالوثائق اليمنية، وتم أيضا تهريبها إلى الخزائن السعودية، وأتلفت السعودية طبعا كثيرا منها الذي ليس في صالحها، لكنها أيضا أظهرت، السعودية أظهرت الذي ترى أنه في صالحها ونشرته في ما تسميه الكتاب الأخضر، ولعل سجلات أولئك الشهداء كان منها. وبالمعروف أن السعوديين كانوا ولا زالوا يضغطون بالترهيب والترغيب في اتجاه تنظيف جرائمهم وغسلها وتجنب إظهار تاريخهم بالصورة المتسخة التي هو عليها في الواقع. ومع ذلك لا نقطع الأمل، لا نقطع الأمل بأنه لا يوجد أي وثائق. فمن يسمعونني مثلا هنا الآن مدعوون جميعا أنه إذا رأيتم وثائق تعنى بهذه القضية ولها علاقة بهذه القضية، فأنا على استعداد لحفظها وأرشفتها والاستفادة منها ونشرها إن شاء الله. كذلك المركز الوطني للوثائق مستعد لحفظ كل هذه الوثائق، فلهذا بجهد شخصي بسيط وبالتواصلات البسيطة جدا قمت بجمع أسماء وتراجم من عثرت عليهم من الشهداء مساهمة في تلافي التفريط اليمني تجاههم، وأملا في أن تصدر قوائم محققة. طبعا بالنسبة للناجين، شاع كثيرا في المصادر التاريخية أن عدد الناجين قليل جدا، بعضهم قالوا شخصين، بعضهم قالوا خمسة، بعضهم قالوا ستة، بعضهم قالوا سبعة أشخاص. هذه روايات موجودة في كتب عديدة، يعني مثلا نجد مثلا في كشف الارتياب يقول شخصين، في كتاب رحلة في العربية السعودية السعيدة، رحلة في العربية السعيدة لنزيه العظم، كذلك في كتاب الشهاري المطامع السعودية في اليمن يتحدث عن خمسة أو ستة أو سبعة، هم من تولوا الإخبار والرواية لوقائع الحادثة الأليمة، هكذا قالوا. لكن هذه المعلومات عند التحقيق العلمي ليست سوى شائعة، لأن هناك معلومات من المعايشين أنفسهم للحدث يقدمون أرقاما أكثر من ذلك بكثير. ومن خلال عملية التتبع والاستقصاء البسيطة والأولية التي أجريتها بعون الله سبحانه وتعالى، تأكد لي أن عدد الناجين أكثر من ذلك العدد الشائع. فمثلا جريدة القبلة أكدت وصول أمير الحج إلى موسم ذلك العام بعد الوقعة ومعه من الناجين 150 شخصا، والجريدة كانت قد أخبرت بنجاة نحو 70 أو 80 في عدد سابق لها. وتقدم أيضا أن القاضي أحمد الجرافي ذكر أن الناجين، طبعا القاضي أحمد الجرافي ذكر هذه في تعليقه على المجزرة في حامي على كتاب ديوان المتنبي، هذا الكتاب موجود في مكتبة مركز بدر العلمي. يقول القاضي أحمد الجرافي أن الناجين ما يقرب 280 شخص، بل ذلك المخطوط ذو التفاصيل الدقيقة يعطينا رقما لا أستبعد صحته، وهو أن قريبا من 500 هربوا حال الرماية مستغلين حالة الهجوم وعامل الوقت الفارق بين تنومة وسدوان، إذ لعل أغلب أولئك الناجين كانوا من فرقتي سدوان الذين تقفزوا من شواهق الجبال بحثا عن النجاة في عرصات تهامة. وتقدم طبعا ذكر الشائعة بكون الناجين بعد أصابع اليد، ومع ذلك فهي تعكس الوجدان الشعب المتملك للناس، والذي يوحي بهول وقع المذبحة على أسماعهم وعظيم فضاعتها. ومن خلال تتبع أولي طبعا تبين أن هناك عددا أكبر مما تذكره تلك الشائعات، وسنورد أسماء طبعا في خلال هذه الحلقات القادمة، نورد أسماء كثير من هؤلاء الناجين. هناك نقطة أيضا أريد أن أشير إليها بعجالة، هل كان الحجاج محرمين؟ طبعا لا، لم يكونوا محرمين، لأنهم أصلا لم يصلوا إلى أي موقت، إلى أي ميقات من مواقيت الحج، ولا إلى إزاء أي منها كما هو المعروف في الفقه الإسلامي، أنه إما أن يصل الحاج إلى ميقات الحج يلملم لأهل اليمن، ذات عرق لأهل العراق، قرن المنازل لأهل نجد، وهكذا الجحفة لأهل الشام، ذي الحليفة لأهل المدينة أبيار علي، أو إزائها إزاء أي منها. فبالتالي ما كانوا قد وصلوا، لا يزالون في أرض عسير، وعسير لا تزال بعيدة عن الحجاز وعن الميقات، الميقات الذي يمكن أن يصلوا إليه. لذلك يترجح، اللهم إلا إذا أراد بعضهم أن يتطوع بالإحرام من أمكنة سابقة للميقات فهذا يجوز فقها يعني وشرعا، لكن أستبعد أن يكون ذلك منهم، لأنه السفر رجل على الحمير ومتعب جدا، ولهذا أعتقد أنهم كانوا لا يزالون لم يكونوا محرمين، يعني لم يكونوا قد أحرموا. فبالتالي كل هذا نشأ عن الوهم والالتباس. من ذكر مثلا القاضي عبد الرحمن الإرياني يذكر أنهم كلهم كانوا مهلون بالإحرام للحج. القاضي الأكبع يقول اعتدى عليهم جيش الملك عبد العزيز آل سعود فقتلهم وهم محرمون. الدكتور عبد الرحمن الوجي يقول ألم يكن ارتداء أولئك الضحايا للباس الحج في موسم الحج دافع للقتلة كي يتأكدوا من هوية ضحاياهم؟ هذا كله ربما نشأ من الوهم والالتباس. على كل حال يتبين لنا أيضا إذا من خلال العرض هذا كله في هذه الحلقة وفي الحلقات السابقة أن الشهداء كانوا أكثر من 3000 شهيد، وأن الناجين منهم حوالي 500 شخص، 150 منهم واصلوا طريقهم إلى الحج، بينما 350 عادوا أدراجهم إلى اليمن بعد شهور طبعا.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
1: والآن إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة. الشهيد يحيى بن محمد العزب من قرية حلملم السفلى عزلة الأشمور محافظة عمران. أيضا هناك رجلان وامرأة من أهالي مدينة الطويل المحويت، لم نتمكن من التعرف على أسمائهم حتى الآن كما وردتنا بعض الروايات. أيضا هناك رجل من بيت منصر من قرية السادة بني حور مديرية مسور محافظة عمران، وهناك أيضا رجل من أسرة بيت عنف.
2: نكتفي مستمعينا بهذا المقدار من برنامج مجزرة النومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، ومن إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نقدم لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى.

0: والبداية بالعناوين. رئيس هيئة الأركان العامة يعزي في استشهاد القائد الإسلامي الشهيد محمد عودة، وثلاثة شهداء وإصابة بعدوان صهيوني جنوب مدينة خان يونس في غزة. المقاومة تواصل ضرباتها النوعية وتوقع خسائر بجنود الاحتلال وألياته جنوب لبنان، وإيران تدين التهديدات الأمريكية لعمان وتعتبرها إفلاس أخلاقي وابتزاز لدولة مستقلة. إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة إلى عضو مجلس النواب الشيخ علي أحمد الغبري في وفاة زوجته الفاضلة. وعبر الرئيس المشاط عن خالص التعازي وعظيم المواساة للشيخ الغبري وأفراد الأسرة كافة بهذا المصاب الجلل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. عبر رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن يوسف المداني عن أحر التعازي وعظيم المواساة باستشهاد القائد الإسلامي الكبير الشهيد محمد عودة القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسامة. ونص البرقية يقول: قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. الإخوة الأعزاء المجاهدين في كتائب عز الدين القسام، حفظكم الله وأعانكم ورعاكم وأيدكم بنصره، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في القوات المسلحة ورئاسة هيئة الأركان العامة وجيش يمن الإيمان بقواته البرية والجوية والبحرية نعزيكم ونبارك لكم استشهاد القائد الإسلامي الكبير القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الشهيد محمد عودة رضوان الله عليه، الذي كان قائدا من أهم قواد المعركة الخالدة، معركة طوفان الأقصى، وأدهش العالم بالتضليل الاستراتيجي الكبير والانتصار الاستخباراتي الكبير على العدو الذي تفاجأ بالهجوم وفشل العدو فشلا استخباراتيا ذريعا، وهزم هزيمة استخبارية أمنية قبل الهزيمة العسكرية، وحققت القسام على العدو تفوقا استخباراتيا لم ينجزه قبلها أحد. لقد كان شهيدنا الكبير ركنا من أركان محور الجهاد والمقاومة ودعامة من دعائم الجهاد في سبيل الله، والذي أمضى عمره في سبيل الله تعالى ووفقه الله سبحانه وتعالى لمواقف عظيمة، وختم حياته بالشهادة بعد رصيد جهادي كبير. لقد أثبتتم في القسام أنكم مدرسة في الشهادة والتضحية والفداء، وشهيدا تلو شهيد تمضي القسام ولا تحيد، وأثبتتم أنكم قوة معطاءة وولادة بالقادة العظماء، وأنكم رغم التضحيات المستمرة والمتكررة مواصلون بكل ثبات، وأثبتتم أنكم معجزة في ذلك. وإننا إذ نعزيكم في هذه المناسبة ونبارك لكم شهادة هذا القائد الكبير، ونؤكد أن هذه التضحية وغيرها من التضحيات لن تثنينا ولن تزيدنا جميعا في محور الجهاد والمقاومة وجبهة الإسلام إلا قوة إن شاء الله تعالى، وأن دماء هذا الشهيد ودماء الشهداء الكرام ستجرف هؤلاء المحتلين الصهاينة، وإننا بإذن الله تعالى ومع بعض سنكمل مشوار الشهداء حتى تحرير الأرض وتحرير الأقصى الشريف بإذن الله تعالى. وإننا نؤكد في القوات المسلحة اليمنية أننا جنبا إلى جنب مع كتائب الشهيد عز الدين القسامة، وسنواصل هذه المعركة حتى تحرير الأقصى الشريف وإزالة هذا الكيان الغاصب إن شاء الله، ونؤكد وقوف الشعب اليمني مع الشعب الفلسطيني، ووقوفنا في القوات المسلحة اليمنية مع المجاهدين الأعزاء في كتائب عز الدين القسامة جنبا إلى جنب وكتفا بكتف، وكلنا ثقة بوعد الله الحق، وإن عدتم عدنا. رحم الله شهيدكم وأعلى درجاته ورفع مقامه، وفقنا الله وإياكم لمواصلة المشوار والثبات في هذا الخط الجهادي المحمدي المبارك، ومعكم حتى النصر بإذن الله. أفاد الأنباء في غزة بارتقاء 3 شهداء وإصابة مواطن من جراء قصف العدو الإسرائيلي استهدف نقطة أمنية في محيط المسلخ جنوب مدينة خان يونس بغزة، فيما أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم أن التصريحات المتواصلة الصادرة عن قادة العدو الصهيوني المجرم وآخرها ما صدر عما يسمى وزير الجيش الصهيوني الإرهابي كاتس بشأن مواصلة العمل على تنفيذ مخطط تهجير أهالي قطاع غزة، تؤكد أن أوهام اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه لا تزال تراود قادة العدو، وقال إن تلك الأوهام ما تزال تراود قادة العدو رغم فشلهم الذريع في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو فرض مشاريعهم العدوانية طوال شهور الحرب والإبادة. وشدد على أن تصريحات المجرم كاتس تؤكد بوضوح أن حكومة العدو لم تلتزم فعليا باتفاق وقف الحرب، وأن لديها نية مبيتة للانقلاب عليه والتنصل من التزاماتها في الوقت الذي تراه مناسبا. ودعا الدول العربية وخاصة تلك المستهدفة بمخططات التهجير إلى التحرك العملي والفاعل لمنع هذا المشروع الخطير. نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان ضربات صاروخية دقيقة استهدفت تجمعات لجنود الاحتلال وآلياته عند أطراف بلدة يحمر الشقيف وفي بلدة زوطرة الشرقية، وقصفت المقاومة موقع بلاط المستحدث بصاروخ نوعي، ودكت المقاومة اللبنانية تجمعا للآليات والجنود في بلدة البياضة بصلية صاروخية، واستهدفت تجمعا لجنود الاحتلال وآلياته في بلدة شمع بالمدفعية الثقيلة. واستمرت وتيرة الاستهداف خلال نهار أمس، حيث طالت تجمعا لجنود الاحتلال وآلياته في بلدة رشاف بصلية صاروخية تزامنا مع استهداف دبابة ميركافا الثانية في بلدة زوطرة الشرقية بمحلقة أبابيل وحققت فيها إصابات مؤكدة. أكد مركز قيادة الدفاع الجوي للجيش الإيراني أمس بأنه لم يسجل أي انفجار في بندر عباس، وأنه لا يوجد أي تقارير في هذا الشأن. وأوضح الجيش الإيراني أن مصدر الأصوات هو من جهة البحر ويرتبط بتبادل إطلاق النار أثناء توجيه إنذار للسفن المخالفة في مضيق هرمز. وعلى الصعيد الدبلوماسي، أكد مصدر مقرب من فريق التفاوض لوكالة تسنيم الإيرانية أن نص مذكرة التفاهم المحتملة بين الجانبين الإيراني والأمريكي لم يحسم أو يعتمد بشكل نهائي حتى هذه اللحظة. وقال المصدر إنما تزعمه بعض المصادر الغربية بشأن أن ما يسمى بمذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا قد تم الانتهاء منها ولم يبقى سوى إعلانها من الطرفين لا يمت إلى الواقع بصلة، إذ أن النص لم يحسم بعد بصورة نهائية. وأضاف أن إيران لم تبلغ الوسيط الباكستاني حتى الآن بإقرار النص بشكل نهائي. أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي التهديدات الأمريكية ضد سلطنة عمان، وأكد بقائي أن التصريحات هي ابتزاز دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة ودليل إضافي على الإفلاس الأخلاقي لدى الولايات المتحدة. كما أشار إلى أن التهديد بفرض عقوبات على عمان بذريعة واهية هو إجراء غير قانوني ويتعارض مع المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وفجر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة غضب واسعة بعد تهديده العلني لسلطنة عمان بالتفجير إذا لم تلتزم بالرؤية الأمريكية بشأن إدارة مضيق هرمز، في سلوك يترجم حالة التخبط التي تعيشها الولايات المتحدة بعد فشلها في زحزحة المعادلة الإيرانية بالقوات العسكرية أو عبر الضغوط السياسية. مستمعينا، نشرتنا الإخبارية انتهت، وهذا تذكير بأبرز ما جاء في عناوينها. رئيس هيئة الأركان العامة يعزي في استشهاد القائد الإسلامي الشهيد محمد عودة. 3 شهداء وإصابة بعدوان صهيوني جنوب مدينة خان يونس في غزة. المقاومة تواصل ضرباتها النوعية وتوقع خسائر بجنود الاحتلال وآلياته جنوب لبنان. وإيران تدين التهديدات الأمريكية لعمان وتعتبرها إفلاس أخلاقي وابتزاز لدولة مستقلة. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى الأخ أحمد محمد عبد الله الخوبري عن عمر ناهز 73 عاما، قضى معظمه في خدمة الوطن، وسيوارى جثمان الفقيد الثرى بمقبرة الرحمة وسيصلى عليه بعد صلاة الجمعة في جامع الإحسان جوار بريد ظهر حمير. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته وأهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. مستمعينا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى، دمتم بخير.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: البحر الأحمر وبالذات في باب المندب عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية، ولكن إن شاء الله سنظفر بتوفيق الله سبحانه وتعالى بهم وسننكل بهم.
3: إن القوات المسلحة لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله أيدينا.
4: القرار لن تمر من البحر الأحمر مهما كان الثمن.
5: بالله الرحمن الرحيم ولله عاقبة الأمور. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
6: اشتعل البحر الأحمر
7: ولأول مرة يحصل ذلك في التاريخ.
8: لقد انتهى عصر حاملة الطائرات الأمريكية.
1: البحر المسجون. البحر المسجون وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. البحر المسجون من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجون. البحر المسجون من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: من غزة الجريحة المحاصرة الصامدة. جاءت نذر الطوفان على لسان القائد الكبير يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، وسمع العالم رسالة ليست كأي رسالة.
1: سنأتيكم بطوفان جنود دون حد، سنأتيكم بملايين من أمتنا مدا بعد مد.
2: هذا الإنذار سبق النار وكان الإنذار الأخير، ولكن العدو الصهيوني المتغطرس لم يحسب لذلك الإنذار أي حساب، كما أصموا آذانهم وأعموا أبصارهم عن كل تحذير من قادة المقاومة الإسلامية ولم يأخذوها على محمل الجد.
3: لقد حذرنا كل العالم مع هذه الحكومة الفاشية التي أطلقت العنان للمستوطنين وللمغتصبين أن يعيثوا فسادا في المسجد الأقصى المبارك وفي القدس. قلنا لهم لا تلعبوا بالنار، وقلنا لهم لا تتجاوزوا الخط الأحمر، ولكن صموا آذانهم وأعموا أبصارهم.
0: فجر السبت 7 أكتوبر عام 2023 أذن مؤذن السلاح وبدأت المعركة بفاتحة الكتاب وسورة الأنفال، وقرئ البيان على لسان قائد هيئة الأركان محمد الضيف.
4: يفهم العدو أنه قد انتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب، فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
5: اقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، لا تقتلوا الشيوخ والأطفال، وأزيلوا هذا الدنس عن أرضكم ومقدساتكم. قاتلوا، والملائكة سيقاتلون معكم مردفين، وسيمددكم الله بملائكته مسومين، وسيوفي الله بوعده لكم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
2: أطلقت المقاومة الفلسطينية عملية عسكرية نوعية، عملية طوفان الأقصى، فكسرت جدار العدو الصهيوني كما كسرت هيبته وأذلته، وجعلت العالم كله في حالة ذهول من هول الصدمة وقوة الفعل.
0: تغيرت قواعد اللعبة وانهارت العجرفة الصهيونية، وجثت إسرائيل على ركبتيها في ضربة واحدة من أقوى الضربات على مدى تاريخها.
6: إسرائيل تختنق، تحترق، تحتضر. 7 أكتوبر 2023 أدخل الفرحة في قلوب ملايين العرب والمسلمين وأذل الإسرائيليين. فجر السبت أعلنت كتائب المقاومة بدء العملية العسكرية طوفان الأقصى من غزة، واستهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية لإسرائيل. وكشفت إذاعة إسرائيل أن المقاومة الفلسطينية أسرت عشرات الإسرائيليين. الجديد هذه المرة هي القوة والجرأة الاستثنائية في عدة مشاهد موثقة بالصور ومقاطع الفيديو، مذلة حقا للإسرائيليين وأساليب في المواجهة لم يعتد العالم رؤيتها من الفلسطينيين. ردا على ذلك أعلنت إسرائيل المذعورة لأول مرة منذ 1973 أنها في حالة حرب. العالم كله تفاجأ بهذه المشاهد التي لم يرها من قبل، أسفرت عن صدمة هائلة داخل أروقة تل أبيب وكبدتها خسائر فادحة على كل المستويات.
7: كان الاحتلال في حالة صدمة كبيرة، فنظرية الأمن ديست بأقدام المقاتلين. استيقظ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من النوم، بدأ في حالة هستيرية وصدمة غير عادية.
8: مواطني إسرائيل الأعزاء، لقد شنت حماس هجوما قاسيا هذا الصباح، صباح يوم عطلة السبت.
2: أرسلت أمريكا حاملة الطائرات وهي في حالة من الذعر على مستقبلها وعلى مصير وجودها في المنطقة، وخرج الرئيس الأمريكي ليؤكد دعم بلاده لإسرائيل.
9: وللعالم بأن الولايات المتحدة تقف مع إسرائيل. لن نخذلكم أبدا، وسنضمن بأنكم ستحصلون على المساعدة لمواطني إسرائيل للدفاع عن أنفسهم.
0: تسارعت الأحداث وتباينت المواقف بين مؤيد ومعارض لإسرائيل وبين مؤيد ومعارض للمقاومة الإسلامية في غزة. الشعوب العربية أشادت بالعملية، أما الأنظمة فكانت محكومة بالقلق والخوف من السقوط في دائرة الحرب والعداء مع أمريكا وإسرائيل، وفضلوا الصمت وإصدار بعض البيانات الخجولة.
7: إنما قامت به غزة خلال عملية طوفان الأقصى ليس فقط انتصارا لها، بل انتصار للمنطقة العربية ولكل من يؤمن بالعدالة وحقوق الإنسان. لقد شهدت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف الأقطار العربية تفاعلا غير مسبوق، وسادت حالة من الفرحة الكبرى افتخارا بالمقاومة الفلسطينية وعملياتها البطولية التي كانت في عقر دار إسرائيل وخلفت الرعب لدى جنودهم وشعبهم. كما تظاهر الآلاف في الأردن واليمن والمخيمات الفلسطينية في لبنان احتفالا بعملية طوفان الأقصى التي أسفرت عن قتل وأسر عشرات الإسرائيليين، في حين أعلنت دول عربية وأحزاب سياسية ومؤسسات دينية عن دعمها لنظام

0: دعمها الكامل للشعب الفلسطيني، وكان الصوت الأقوى من اليمن.
1: بعد 3 أيام من عملية طوفان الأقصى في 10 أكتوبر 2023، وفي خطاب تاريخي، أعلن السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي خطوطاً حمراء أكد فيها الجهوزية الكاملة للتدخل بكل ما نستطيع لمساندة الشعب الفلسطيني بكل أشكال الدعم، سياسياً وإعلامياً ومعنوياً وعسكرياً، وطمأن المجاهدين والشعب الفلسطيني بأنهم ليسوا وحدهم ولن يكونوا وحدهم.
2: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة، في شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم، شعبنا إلى جانبكم، أحرار هذه الأمة إلى جانبكم. لا تكترثوا لكل الحملات الإعلامية، لكل الإرجاف والتهويل. هذه العملية الكبرى وفقكم الله لها، وهي إن شاء الله تعالى إيذان من الله تعالى ببدء مرحلة جديدة يمنحكم الله فيها المزيد من تأييده ومعونته ونصره، وهي إن شاء الله تعالى مؤشر من مؤشرات اقتراب الفرج الإلهي إن شاء الله تعالى. نحن إن شاء الله سنكون في حالة متابعة مستمرة وتنسيق مستمر مع إخوتنا في المحور، مع إخوتنا المجاهدين في فلسطين، وسنكون إن شاء الله تعالى جاهزين للمشاركة في إطار هذا التنسيق بحسب المستويات المخطط لها في إطار هذه المعركة إن شاء الله تعالى.
0: أعلنت حالة الاستنفار الشامل شعبياً وعسكرياً، وتصدر الشعب اليمني الموقف معلناً المشاركة وخوض المعركة دعماً وإسناداً لغزة مهما كانت التضحيات وكانت النتائج. وأعلنت القوات المسلحة اليمنية في 18 أكتوبر 2023 أولى عملياتها تحت شعار الفتح الموعود والجهاد المقدس، بإطلاق دفعة من الصواريخ إلى أم الرشراش.
3: وما رميت إذ رميت ولكن الله.
4: وجاءهم طوفان اليمن بسيول من المسيرات والصواريخ، حاملاً النبأ من أرض سبأ: إنا لغزة منتقمون.
5: وبعون الله تعالى قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
4: وما هذا بشهاب؟ إنما صاروخ صنع في اليمن خبأته القوات المسلحة ليوم إسرائيل الأسود، وما هي إلا البداية. فكل الخطوط الحمر أسقطتها صنعاء ثأراً لدم يسفك في فلسطين المحتلة على مرأى ومسمع عالم يشتري الصمت ويبيع الضمائر.
2: بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة، في شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
4: اليمن رسمياً وشعبياً في قلب طوفان الأقصى، عمليات متتالية تهز عمق إسرائيل، مسيرات وصواريخ متنوعة تتجاوز القباب الحديدية، تتخطى الأنظمة الدفاعية، ثم تصل إلى إيلات فتقذف الرعب في قلوب المستوطنين لتستبدلهم من بعد طغيانهم خوفاً.
1: دخل اليمن على خط المعركة العسكرية وأعلن الحرب رسمياً على العدو الصهيوني في مراحل تصعيد دراماتيكي. اعتمدت الاستراتيجية العسكرية اليمنية على مسارين: الأول هو استهداف عمق الكيان الصهيوني بالصواريخ والطائرات المسيرة، بينما تمثل الثاني في معركة بحرية تحظر مرور السفن الإسرائيلية في مياه البحر الأحمر وباب المندب.
2: البحر الأحمر وبالذات في باب المندب وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية، عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية. ولعلم الجميع وليعرف الكل أن العدو الإسرائيلي يعتمد في حركته في البحر الأحمر وبالذات من باب

0: المندب على التهريب والتمويه، ولم يجرؤ أن يرفع الأعلام الإسرائيلية على سفنه، بل يرفع أعلام دول أخرى ليموه على سفنه ويغلق أجهزة التعارف حتى يسعى لألا يتم رصدها. ولكن إن شاء الله سنظفر بتوفيق الله سبحانه وتعالى بهم، وسننكل بهم، وفي أي مستوى تناله أيدينا وإمكاناتنا لن نتردد في استهداف العدو الإسرائيلي.
1: بينما كان القادة الإسرائيليون والأمريكيون يعكفون على دراسة احتمالات التنفيذ لما أعلنه السيد القائد ومدى جدية التهديدات وخطورتها على السفن الإسرائيلية، جاء الظفر والإنجاز بعون الله تعالى للقوات البحرية، ترجمة حقيقية لكلام القائد، وفي تفاصيل البيان إنجاز أبهر العالم.
2: تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، واستجابة لمطالب أبناء شعبنا اليمني العظيم وكل الأحرار من أبناء الأمة، وانطلاقا من المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم وما يتعرض له من حصار ظالم، واستمرار المجازر المروعة والبشعة من قبل العدو الإسرائيلي. نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية في البحر الأحمر، كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واجتيادها إلى الساحل اليمني.
3: تغير الزمن، فليس كل ما تتمناه إسرائيل تدركه. تجري السفن في البحر الأحمر بما يشتهيه اليمن. 6 أيام بين القول والفعل، بين التهديد والتنفيذ، بين اليمن المنتصر لغزة وإسرائيل الغارقة ببحر من الدم والعجز. ظفر بها اليمن فكان وعداً مفعولاً. تركت القوات اليمنية البحر رهواً لتعبره السفينة الإسرائيلية جالكسي ليدر، الموجود على متنها 52 شخصاً والمتخفية خلف علم دولة أخرى، ظناً بأن إطفاء أجهزة التتبع سيعصمها من خطر محدق. لكن ما حدث كان مغايراً، فهناك من كان يرصد ويستعد ليرمي شباكه على الصيد الثمين لسحبه إلى ميناء الصليف في الحديدة. عملية نوعية، دقة وسرعة في التنفيذ، إنجاز استخباري وعسكري لن تنحصر تداعياته في إسرائيل فحسب، التي تعتمد بنسبة 90% من تجارتها على النقل البحري، وإنما سيشكل ورقة ضغط على اللاعبين الدوليين وتطوراً في مسار الحرب نحو خطر توسيع رقعتها. فلا أمان للسفن الإسرائيلية العابرة في البحر الأحمر، وغزة تنزف أحمر قانياً وتوصد المعابر في وجه شعبها المحاصر بالجوع وحتمية الموت والإبادة. وهذا قرار يمني لا عودة عنه مهما بلغت الأثمان. وما جالكسي ليدر إلا البداية.
4: اعتبرت العملية إحدى الضربات الحاسمة والقوية في المعركة البحرية، وحدثا مفصليا في مسار الحرب، وضعت العالم أمام نذر حرب واسعة ومفتوحة لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة وفك الحصار.
1: كما فاجأ الطوفان العالم، كانت مفاجأة اليمن بعد الطوفان هي الأقرب إلى الأساطير والمعجزات التي أصبحت تروى وتحكى على كل لسان عربي حر وشريف.
5: اليمن تكتب التاريخ اليوم، نهاية يوم 19 نوفمبر 2023 لازم نسجل التاريخ ده. أنا لا أبالغ، اليمن النهاردة علمت على الاحتلال، اليمن النهاردة علمت على الأمريكان، اليمن النهاردة علمت على أوروبا، اليمن النهاردة علمت على الأنظمة العربية، اليمن النهاردة أعطت دروساً العرب والمسلمين.
6: أهل اليمن،
7: أهل اليمن،
8: يا اليمن
9: يلي ما بربي الزمن بتربي اليمن.
5: بس إنه تنحج السفينة لا هاي كبير.
10: أبو يمن، الأشقاء في اليمن هؤلاء حقيقة هددوا ونفذوا. يعني في الأول هددوا بأنهم سيضربوا أي سفن إسرائيلية أو ملك لإسرائيليين في البحر الأحمر، وعملوا في هذا وهاجموا 3 سفن وجروا سفينة يعني اعترضوها إسرائيلية أو يملكها إسرائيلي وجروها لمنى ميناء الحديدة. أشقاء في اليمن هذولا رجال هذولا يعني يعدوا شيء اسمه فلسطين، بقدسوا شيء اسمه فلسطين، عندهم كرامة وعندهم عزة نفس مش زي 21 دولة عربية أخرى معظمها يعني حقيق معظم هاي الدول يعني باعت فلسطين للأسف ورضخوا للإسرائيليين وأصبحوا عبيدا عند الإسرائيليين. لا، اليمن إذا قال فعل.
4: تصدر اليمن بقيادته الحكيمة والشجاعة المشهد العربي والإسلامي والعالمي في مواجهة العجرفة الصهيو أمريكية، وبدأ عصر الغرب الأمريكي بالأفول والهرب بعيداً عن البحر الأحمر وتغيير خطوط الملاحة البحرية.
1: نجحت القوات البحرية في مرحلة التصعيد الأولى في البحر الأحمر بإحكام الخناق بحظر الملاحة على السفن الإسرائيلية أو السفن المرتبطة بالكيان الإسرائيلي، وقد أثمرت هذه المرحلة تحولاً كبيراً في معادلة الصراع، ما أدى إلى إعادة تشكيل السياسات العسكرية في المنطقة بشكل عام وفي البحر الأحمر وباب المندب بشكل خاص.
11: فينا شرفاً ويكفينا فخراً في هذا الشعب أن احنا سطرنا موقف يشهد له التاريخ، وأن احنا وقفنا أفضل موقف وأشرف موقف على وجه الأرض من خلال يعني ضربنا لإسرائيل وللكيان الصهيوني الغاصب بالطائرات بالصواريخ، من خلال ما نعمله في البحر الأحمر. اليوم بفضل الله وصلنا إلى مرحلة ما تجرؤ سفينة إسرائيلية أنها تمر من البحر الأحمر. ما يكفي هذا الشعب فخرا أن احنا خففنا عن إخوتنا في غزة إلى هذا المستوى، أنها اليوم بفضل الله ولا سفينة إسرائيلية أو مملوكة لإسرائيليين أو تتعامل مع إسرائيل أنها تمر من البحر الأحمر. هذه نعمة. تخيلوا أن احنا في ظل الحرب القائمة علينا، حرب طويلة، حرب 9 سنوات في القوات المسلحة اليمنية، والسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ما استخدم هذا الخيار، خيار البحر الأحمر، في ظل العدوان علينا. ومتى استخدمنا هذا الخيار؟ عندما تم الاعتداء على إخوتنا في فلسطين. ولذلك بيدل هذا الاستخدام لهذا الخيار بيدل على أهمية القضية الفلسطينية لدى الشعب اليمني ولدى السيد القائد يحفظه الله ولدى القوات المسلحة، إن احنا استخدمنا أهم الخيارات وأقوى الخيارات في مواجهة هؤلاء الأعداء. هذه نعم. الإنسان يكفيه شرفا، يعني أنتم بتلاحظوا كيف العالم كله منبهر، كل العالم مندهش من موقف اليمن، موقف يرفع الرأس في الدنيا والآخرة. إن احنا وقفنا موقف يرضي الله سبحانه وتعالى، وموقف بنحس إن احنا جسدنا فيه إنسانيتنا وقيمنا وديننا وأخلاقنا في مواجهة هذا العدوان الغاشم.
1: البحر المسجون. البحر المسجون
12: وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. البحر المسجون من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجون.
1: البحر المسجون
12: من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.
6: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 7 و8 من سورة يونس، وهي سورة مكية، والآيتان كما سمعنا وأنصتنا تتضمنان حكم الله على من لا يؤمن بالآخرة ولا ينتظرون جزاء الله فيها بأن مأواهم النار. لماذا؟ لأنهم كما توضح الآيات رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. ومن رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها فإن هذا يفضي به إلى أن ينفق كل طاقاته وكل قدراته في مكاسبها، وأن يجند كل جهده ووقته في متاعها وزينتها، وهكذا يستمر لاهثا وراء ما يكسبه، مشغولا بما يطمح إليه، لاهيا بما يطمع فيه، فيختم على قلبه وسمعه، ويستغرق تفكيره، ويستولى على مداركه وقواه، فتصبح الدنيا هي المنتهى والمرام، وهي أكبر همه ونهاية علمه، بل وتصبح زينتها ومتعها معبودة له من دون الله، فينسى الله ولا يخشاه بل يخشى الناس، لا يخاف مقام ربه بل يخاف مقامات الطغاة والأصنام البشرية، لا ينهى النفس عن الهوى بل يتخذ إلهه هواه. ومن كان هذا حاله فماذا نتوقع منه؟ هل نتوقع منه الصلاح والتقوى؟ هل ننتظر منه العدل والإحسان؟ كلا، بل إن من البديهي أن يفجر ويطغى ويظلم ويسيء ويعبث في الأرض الفساد. وكيف لا، وقد اعتبر الدنيا منتهى رضاه وقنع بمتعتها المؤقتة واطمأن إلى زينتها السريعة الزوال، ولم يرتقب نهاية ولم ينظر لغد. ولهذا فإنه يمضي إلى أهدافه بدون حساب وبدون اتزان، ويتخذ لنيل غاياته وسائل غير مشروعة وأساليب منكرة، ويبتدع من الحيل والأباطيل مرامه ما يغطي به وجه الحق، ويخرق قواعد النظام، ويقفز على موانع الشرع وحرمات الله. نعم، هذا هو المسلك البديهي ممن لا يرجون لقاء ربهم، وممن رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، وهذا هو المنتظر منهم في كل حال وفي كل مجال من مجالات الحياة، سواء كانوا تجارا أو قضاة أو صناعا أو مزارعين أو موظفين أو أولي أمر ورئاسة أو أي مهمة ومهنة في الحياة الدنيا. فالتاجر وذو المال إذا كان لا يرجو لقاء ربه ورضي بالحياة الدنيا واطمأن بها، فإنه يجمع المال بكل احتيال ويعدده في مجالات وحقول الاستثمار بشكل هلوع شره، يحجب كل فرصة لسواه، ويسد كل طريق عن نشاط الآخرين، ويتخذ من الوسائل المعوجة لذلك ما يمكنه من الوصول ولو على أشلاء الشريعة والإنسان. وقد لا يتورع أمام ضغط أطماعه وشراهته عن الاتجار في المحرمات أو في المواد الفاسدة، وقد لا يرعوي عن الغش والإخلال بمواصفات المواد التي يبيع، ولا يفي بل يطفف في مقاديرها وعبواتها، ولا يخشى عدم صلاحيتها للإنسان، ولا ينظر إلى ضررها بالبيئة والحيوان. وكذلك القاضي حين لا يكون ممن لا يرجون لقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا، فإنه قد يتحايل على الشريعة والقوانين، وقد ينفق جهده في تأويل النصوص والمواد بما يتفق مع مصلحته وهواه وعلى هوى من يؤجره، ولو على حساب هدم الحق والشريعة وهدر الدم وهتك العرض للإنسان والأوطان. هذه مجرد أمثلة ونماذج لبعض أو أهم عناصر المجتمع. أما حين يستمرئ هذا المسلك قادة المجتمع وأولو الأمر فيه، فإن الفساد يصبح مطمع الجميع ومطمع المتخلفين عن ركبه المنكود. فإذا الحياة كلها فساد وغش وظلم وبهتان وتحايل وعدوان وبغي وطغيان، ويصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا، كل هذا هو نتائج ومصير من لا يرجون لقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فأنستهم الله وأنستهم يوم الحساب، وأصبحوا غافلين عن هذه الحقيقة التي آياتها وعلاماتها تتوالى عليهم كل حين وكل يوم وتلوح أمامهم في كل شيء وكائن. أليس الموت والحياة ظاهرة يومية للأفراد والدول وللحيوانات والأشجار ولكل شيء؟ أليس التغير والتبدل في الأشياء والأجرام الأرضية والسماوية عادة ملموسة؟ إذن فإن الرجعة إلى الله ضرورة حتمية ليجزي الناس بما كانوا يكسبون، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم. وكلها حقائق تؤكد أن كل شيء له أجل مسمى ونهاية قادمة، فما بال الإنسان يظن أنه خالد ما له من زوال؟ إنها الغفلة، الغفلة عن آيات الله. ولكنه يا للعجب، مع غفلته عن هذه الحقائق نابه ذكي في حب الدنيا وجمع المال، ذكي في ابتداع الحيل التي تجر الناس والحقوق إلى شباكه وتصيد البعيد والقريب إلى خزائنه، وفي ابتكار الأساليب التي تغطي الحق وتطمس الشرع وتقلب الباطل صوابا، ظنا منه أن هذا هو الكسب وهذا هو الربح، غير مدرك أن هذا ليس إلا الخسران المبين. وكيف لا، والله يقول في الآية الثانية مما نحن في صدده: أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، فبئس الكسب وبئس المأوى. وبعد أيها الإخوة، فإذا كان هذا هو حكم الله في من لا يرجون لقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فهل نحن المسلمين جميعا مبرؤون من هذه الصفات؟ هل كبراء المسلمين وقادتهم وعلماؤهم وقضاتهم وتجارهم وذوو المال منهم وأولو الأمر منهم مبرؤون من هذه السمات؟ إن المتأمل بإنصاف والمتابع بصدق لأحوال المسلمين عامة يجدهم غير مبرئين من هذه الصفات وغير خالين من هذه السمات، إذ لو كانوا يرجون لقاء الله ولم يطمئنوا للحياة الدنيا لما خضعوا للطغاة، ولما والوا الكفار على بعضهم، ولما تظالموا فيما بينهم وتقاتلوا، ولما أصبحوا أتباعا مستضعفين في الأرض. إن الدنيا قد قيدتهم عن التوجه إلى الله، وإن اطمئنانهم بها ورضاهم قد أقعدهم عن الجهاد في سبيل الله وابتغاء مرضاته، وإن غفلتهم عن آيات الله قد فتحت عيونهم على الهلع والذل للشهوات وعبادة الهوى، وعلى ظلم بعضهم وكراهية أنفسهم وحب أعدائهم، ظنا منهم أنهم كاسبون، ووهما منهم أنهم في مأوى أمين منهم، غير مدركين أنهم قد خسروا الدنيا والآخرة وأن مأواهم النار بما كانوا يكسبون. اللهم اكشف عنا غشاوة الغفلة واجعلنا ممن يرجون لقاك، والسلام عليكم.

0: علي سعد المسعود الآنسي.
1: تفضلوا مع هذا المفتح الذي لا يفتر عن ذكر الله ليلا نهارا. والآن مع سفر الحجاج نقدم لكل مستمع هذا الشريط الذي سيغني عن كل مفتح يستقبل حجه. فما عليك إلا أن تشتري شريط كاتب من السنين والمضري ودنيا السعادة وأسعد الأيام. بعد السلام وشكرا.
2: أعوذ بالله.

0: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. الله يرحم والديك.
1: Look at

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. عبر رئيس هيئة الأركان العامة لواء الركن يوسف المدني عن أحر التعازي وعظيم المواساة باستشهاد القائد الإسلامي الكبير الشهيد محمد عودة القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسامة. وأكد لواء الركن المدني في برقية عزاء بعثها إلى المجاهدين في كتائب عز الدين القسام أن القوات المسلحة اليمنية تقف جنبا إلى جنب مع كتائب عز الدين القسام في المعركة حتى تحرير الأقصى الشريف وإزالة الكيان الغاصب. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخر جراء قصف العدو الإسرائيلي استهدف نقطة أمنية في محيط المسلخ جنوب مدينة خان يونس بغزة. نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان ضربات صاروخية دقيقة استهدفت تجمعات لجنود الاحتلال وألياته عند أطراف بلدة يحمر الشقيف وفي بلدة زوطر الشرقية، وقصفت المقاومة موقع بلاط المستحدث بصاروخ نوعي. ودكت المقاومة اللبنانية تجمعا للآليات والجنود في بلدة البياضة بصلية صاروخية، واستهدفت تجمعا لجنود الاحتلال وألياته في بلدة شمع بالمدفعيات الثقيلة. أكد مركز قيادة الدفاع الجوي للجيش الإيراني أمس بأنه لم يسجل أي انفجار في بندر عباس وأنه لا يوجد أي تقارير في هذا الشأن. وأوضح الجيش الإيراني أن مصدر الأصوات هو من جهة البحر ويرتبط بتبادل إطلاق النار أثناء توجيه إنذار للسفن المخالفة في مضيق هرمز. أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي تهديدات الأمريكية ضد سلطنة عمان، وأكد بقاي أن التصريحات هي ابتزاز دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة ودليل إضافي على الإفلاس الأخلاقي لدى الولايات المتحدة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: بالاستثمار الصحيح يمكن للبلدان تعزيز نموها الاقتصادي وتحسين جودة حياة مواطنيها. معا لتشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: قمامة الجيران الطيبين
6: مالها؟
5: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
6: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
5: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
6: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
5: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
6: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوما من القمايم.
5: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
6: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
5: كلام في محله مع تحيات
6: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
7: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: مواليد اليوم صداع المستقبل.
9: في المستشفى العربي الدولي
8: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
9: مركز الأمومة والطفولة،
8: أطباء أطفال على مدار الساعة،
9: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
8: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
9: قسم خاص بالنساء فقط،
8: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
9: الدكتورة إيمان جار الله،
8: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
9: استشارية النساء والولادة.
8: المستشفى العربية الدولية،
9: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق، جولة عمران.
8: تليفون 01-595959. المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: انطلاقا من الواجب الوطني والمسؤولية الإعلامية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة

0: الحروب السعودية اليمنية.
1: الحروب السعودية اليمنية برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم.

0: سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. ها هو اللقاء يتجدد بكم مستمعين الكرام في مستهل الحلقة 27 من برنامجكم اليومي الحروب اليمنية السعودية وما في طياتها من أحداث بلغت من الأهمية التاريخية ما توجب سردها وفق التسلسل التوثيقي لها للباحث عبد الله بن عامر.
1: المستمعون في ربوع اليمن، يواصل الباحث عبد الله بن عامر سرده للأحداث والوقائع التاريخية لمقاومة عسير اليمنية للغزو السعودي، والتي لم تجد اهتماما من قبل المؤرخين، أو بالأصح عمدوا على تجاهل تلك الحقائق التاريخية.
0: فتحت عنوان ثورة عسير يؤكد الباحث عبد الله بن عامر أنه بعد عودة حسين بن عايض من الرياض استمر على موقفه الرافض للخضوع للدولة السعودية، وهذا الموقف اتفقت عليه القبائل العسيرية على رأسها بنو شهر.
1: كان أبناء عسير يعانون الأمرين من قادة الجيش السعودي والإخوان الوهابيين الذين اشتهروا بالقسوة والعنف مع أهل عسير، الذين عبروا عن تذمرهم من تواجد تلك القوات في بلادهم التي لم تكن تتعامل معهم إلا بمنطق القوة والقسوة.
0: قام حسن بن عايض بتوزيع ما لديه من أموال وأسلحة على القبائل العسيرية، كما طلب من الملك حسين المساعدة، فأرسل إليه الملك 200 مقاتل بقيادة عبد الله بن حمزة الفعر.
1: نجح حسن بن عائض ومعه القبائل العسيرية من هزيمة القوات السعودية، كما استطاع حسن بن عائض إفشال خطة بن سعود الثانية للتخلص من آل عائض من خلال كمين أعد له في قصر شدا.
0: طلب ابن عايض من قائد القوات السعودية العقيلي مغادرته وقواته من عسير، إلا أنه رفض، فتوجهت إليه القبائل وأجبرته على الرحيل بعد معركة دامية، واندحرت القوات السعودية بشكل كامل من عسير.
1: وتحت عنوان توحيد اليمن شر على نجد، يتابع الباحث ابن عامر حديثه بالقول: ظل هاجس السيطرة على عسير أمرا يعشعش في فكر ابن سعود ويجب تحقيقه.
0: فبعد أن استطاع بن سعود في العام 1921 القضاء على بن رشيد في حائل، رأى أن الفرصة مواتية لحسم معركة عسير لإضعاف اليمن، فالشر الكبير الذي يتهدد دولته يكون في وحدة اليمن.
1: فأي اتفاق بين آل عائض والإمام يحيى، أو تمكن آل عائض من تحقيق طموحهم في توحيد اليمن تحت حكمهم، أو حصول ذلك للإمام يحيى، فهذا يعني أن الشر سيحل بنجد وسينتصر اليمن حتما على نجد.
0: أعد ابن سعود حملة عسكرية كبيرة أوكل قيادتها لنجله فيصل الذي لم ينجح في إخضاع عسير، فالطوار ظلوا يهاجمون القوات السعودية ومتحصنين في أماكن يصعب الوصول إليها.
1: مع تزايد الهجمات السعودية على عسير كانت هناك استعدادات عسكرية في صعدة، لا سيما بعد أن انتشرت الأخبار بأن الجيش النجدي سيغزو بلاد خولان بن عامر بعد أن يستكمل غزو عسير.
0: حاول الإمام التفاهم مع حسن بن عايض عارضا عليه المساعدة في التصدي للهجمات السعودية، غير أن ابن عايض رغم شكره لموقف الإمام اعتذر عن المساعدة.
1: كان ابن عائض يرى في الإمام يحيى منافسا له في حكم اليمن، وكان استشعار الإمام للخطر المحدق بكيان دولته وباليمن التاريخي عموما هو ما دفعه إلى توجيه قواته إلى جنوب عسير ومن ثم إلى نجران، فوصلت إلى بلاد سنحان وكذلك إلى سرات عبيدة، ولم يفصلها عن أبها إلا مركزان اثنان.
0: وكما يشير الباحث بن عامر مستمعين الكرام إلى أن الإمام يحيى ورغم تكرار عرضه لمساعدته إلا أن ابن عائض رفض ذلك، وهو ما لم يمنع الإمام من ممارسة حقه المشروع في الدفاع عن أراض يمنية، فوجه رسائله التحذيرية لقائد القوات السعودية التي كانت قد وصلت إلى أبها، وطلب منه سرعة الرحيل من عسير كون ما حدث ليس إلا اعتداء وغزوا، وأن ما استولى عليه الإدريسي إنما هو ملك من أملاك اليمن.
1: بعد إدراكه خطورة السيطرة السعودية على عسير، اتخذ الإمام يحيى خطوة ذكية أزال فيها مخاوف حسن بن عائض، وعرض عليه الاتفاق على مواجهة الغزو السعودي وفي ذات الوقت تحديد الحدود بينهما، وهذا العرض يطمئن بن عائض من أن الإمام لا ينوي ضم عسير إلى دولته.
0: كان ابن سعود يخشى من أي اتفاق بين ابن عائض والإمام يحيى، وأمام الحشد الحجازي ضده وصمود قبائل عسير أوقف الهجوم مؤقتا، مبديا انزعاجه من انتشار أخبار هزيمة قواته في عسير في الصحف الأجنبية.
1: بعد نصح مستشاريه له بترك عسير بينه وبين اليمن وشرها، يقول الباحث ابن عامر: كان ابن سعود أكثر تصميما على احتلالها، فقام بتجهيز حملة عسكرية أخرى بلغت 60,000 مقاتل بقيادة نجله فيصل.
0: قال ابن سعود وقتها عن تلك الحملة: إما أن تسلمني عسير أو تجبرني على الخضوع لآل عايض. وقد هاجمت قبائل عسير تلك الحملة أثناء عبورها طريق الفيل وتعرضت لخسائر كبيرة.
1: جرت معارك عنيفة في رنية وبيشة والحيفة وعين الفغوم والصبيخة، ونجحت قبائل عسير في التصدي للهجوم السعودي الوهابي.
0: اتجهت قوات بن سعود إلى السقا مركز آل عايض، لكنها تعرضت لهزيمة كبيرة وقتل معظم أفرادها واستسلم من تبقى، وكذلك هزمت الحملة المتجهة إلى بني مالك.
1: تمكن آل عائض من الحصول على دعم مؤقت من الملك حسين في الحجاز، الذي أرسل تعزيزات عسكرية إلى بارق ومنها إلى مسفرة عبر عقبة ساقين، وجرت هناك معركة هزم فيها الجيش السعودي وقتل قائده سليمان عفيصان، وتقدم حسن آل عائض إلى أبها، واعتصمت الحامية السعودية في شدا حتى جاءتها النجدة من نجد.
0: وكانت قوات بن سعود تحاول شن هجمات خاطفة على القبائل الرافضة للخضوع لابن سعود منها رجال الحجر، وجرت معركة عنيفة في حضوة بلاد بلسمر، وكانت آخر معركة

بن عائض وتمكن من السيطرة على عسير، وهذا ما سنتعرف عليه في الحلقة القادمة. حتى ذلكم الموعد نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الحروب السعودية اليمنية.
1: الحروب السعودية اليمنية برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم.
2: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ.

0: جمعة عيدية. جمعة عيدية فترة مباشرة عبر أثير إذاعة صنعاء. إعداد وتقديم أماني عامر.
1: الإخراج جميلة الورافي.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا، وجمعة مباركة وعيد مبارك أيضا في هذه الجمعة، أول جمعة من أيام عيد الأضحى المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا أعيادنا وفرحتنا بكل خير. الله سبحانه وتعالى يقول: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. إله خلق كل شيء، وإليه يرد أمر كل شيء، وهو القادر على كل شيء. ثم هذا الإله كتب على نفسه الرحمة، إنه لأمر يستحق التأمل وطول الحمد والثناء، فتحسن لمن حرم نفسه من رحمة ربه بكفره وجحوده. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أهم دلائل الرحمة لو تأمل العقلاء يوم القيامة، ومن أسباب الرحمة الإيمان بذلك اليوم، فهو يؤدي إلى التقرب ممن له الملك يوم القيامة.
1: في حضرة الجمعة.

يا بائعا في أرض طيبة عنبرا بجوار أحمد لا تبع العنبرا، إن الصلاة على النبي وآله يشدو بها من شاء أن يتعطرا. صلوا على خير البرية تغنموا، عشرا يصليها المليك الأعظم، من زادها ربي يفرج همه، والذنب يعفى والنفوس تنعم. بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا. يا ختم الرسل الكرام محمد، بالوحي والقرآن كنت مطهراً.

اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي المكي التقي النقي ذو الخلق العظيم العلي والحسن البهي والقدر العلي صاحب القلب الرحماني والروح الرباني والجسد النوراني، وسلم عليه وعلى الآل صلاة تصلنا به وتجعلنا في عينه، وسلم عليه سلاما يتضاعف بسلامه على من يسلم عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، واجعل أنوارها تسري وتشع فينا وأسرارها تتجلى في قلوبنا وتعم علينا بركتها، وارزقنا الأدب في حضرته، وأكرمنا يا الله بكمالات متابعته ومحبته ورؤيته وشفاعته.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعرفنا بحقه ورتبته واجمعنا به وأسعدنا بمكالمته وشنف أسماعنا بلذيذ خطابه وهيئنا للتلقي منه وأهلنا لخدمته واجعلنا من أهل حضرته وخاصته أهل ودادك ووداده متمسكين بما جاء به ومتخلقين من أخلاقه ومستمدين من حضرته في كل وقت وحين. وأعطنا سؤلنا وحقق مأمولنا وحصل ما في ضميرنا يا رب العالمين.

0: في حضرة الجمعة.
1: هذا الموقع وهذا البيت الحج والبيت ومحط مؤامرة من قبل بني إسرائيل، وفعلا لهم موقف.
2: مستمعينا الأعزاء، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك والحجاج في بيت الله الحرام يكملون أداء مناسك الحج. لو عدنا إلى ما قبل يعني بداية هذه الفريضة، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كم عانى، كم بذل وكم بذل من جهد وتألم وتحرك بكل ما لديه من قدرات وطاقات وبتوفيق الله سبحانه وتعالى ليرسي هذه المعالم وهذه الشعائر الدينية بفضل الله سبحانه وتعالى. اليوم نعيش في هذه الأجواء الروحانية والأجواء الإيمانية، والحجاج في بيت الله الحرام يؤدون مناسك الحج، و بفضل الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون معهم بإذنه تعالى في الأعوام القادمة، فاتحين منتصرين بإذنه وعز وجل. لو عدنا بالزمن قليلا 23 سنة إلى الوراء، رجل وحيد في غار مظلم وفي بطحاء مكة ينزل حاملا النور إلى العالم. اعتبارا من هذه اللحظة سيعلم هذا الأمي المتعلمين والفلاسفة والمفكرين ليكونوا بشرا، واعتبارا من هذه اللحظة سيعلم هذا اليتيم رجال العالم ليكونوا آباء صالحين، وسيعلم هذا الذي فقد أمه طفلا نساء العالم كيف يكن أمهات صالحات، وسيعلم هذا الذي لم يعرف بالفروسية قادة العالم خطط الحروب وأخلاق المحاربين. اعتبارا من هذه اللحظة سيعلم هذا الفقير الذي كان يرعى غنم أثرياء قريش أثرياء العالم قانون الزكاة، وسيحث على الصدقة ويقسم الغنائم ويحث المال حثوا، غير أن الطريق إلى حجة الوداع لم يكن معبدا، لقد كان 23 سنة من المشقة. أخرجوه وضاقت عليه قريته التي أحب، وتآمر لقتله قومه الذين جاء لإنقاذهم من النار. خرج تحت جنح الظلام إلى المدينة، ليس معه إلا صاحبه وكان الله ثالثهما. بنى دولة كما العباقرة، وحارب كما الأشداء، وعقد الاتفاقيات كما القادة، وأقام الأحلاف كما الساسة، وعاد إلى مكة ليدخلها من أبوابها الأربعة وفي وضح النهار.

وفي جبل عرفة بعد حج وفي حجة الوداع في جبل عرفة كان معه 140,000 كلهم ينتظرون أن يخطب ليسمعوا ويأمر ليفعلوا وينهى لينتهوا. ثم قال بصوته الشريف: اسمعوا مني أبين لكم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا. كان يعرف أن الأجل قد اقترب، فقد جاء نصر الله والفتح، وقد أرادها خطبة جامعة فكانت: أيها الناس، إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا وفي بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد.

وقال: أيها الناس، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله.

في الحج يوم أن بدأ المسلمون يهتفون ببراءة من المشركين، يوم بدأوا يعملون على أن يعود الحج إلى أصالته الإسلامية، لأن الحج في أول عملية لإعادته إلى حج إسلامي، إنما كان يوم بدأ، يوم أرسل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ليعلن براءة من المشركين بتلك العشر الآيات من سورة براءة، ليعلن البراءة من المشركين بل ليعلن الحرب على المشركين، وليس فقط البراءة منهم.

كانت تلك هي أول عملية لتحويل الحج إلى حج إسلامي وصبغه بصبغة توحي بالأهداف المقصودة من وراء تلك العبادة العظيمة التي هي الحج. فعندما بدأ الناس يهتفون بالموت لأمريكا والموت لإسرائيل في الحج بأمر من ابن علي الذي هتف ببراءة، فقال سبحانه وتعالى ليحكي تلك البراءة وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. براءة من الله وبراءة من رسوله وبراءة من علي قرأها علي، كلها براءة من المشركين.

يوم أن تحرك ابن علي الإمام الخميني صلوات الله عليه ليعيد الحج إلى أصالته، عرف أولئك الذين لا يريدون للعرب أن يتحركوا قيد أنملة لأداء الواجب الملقى على عواتقهم من الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الآية: كنتم خير أمة. صدر المنع وحدث ما حدث،

0: لنا مستمعينا كان حديث الولاية له رمزيته ودلاله حين كان في آخر حجة في حجة الوداع للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يعلم بأن الأمة ستخوض مفترق طرق وستدخل إلى طرق مختلفة تتوه فيها ما لم تتمسك بالخط الذي رسمه لها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو ولاية الإمام علي عليه السلام والقرآن الكريم.
1: بميلاد نور النور في حالك الظلم وبالحج

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. عبر رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن يوسف المداني عن أحر التعازي وعظيم المواساة باستشهاد القائد الإسلامي الكبير الشهيد محمد عودة القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسامة. وأكد اللواء الركن المداني في برقية عزاء بعثها إلى المجاهدين في كتائب عز الدين القسامة أن القوات المسلحة اليمنية تقف جنبا إلى جنب مع كتائب عز الدين القسام في المعركة حتى تحرير الأقصى الشريف وإزالة الكيان الغاصب. أصيب 6 مواطنين فلسطينيين في استهداف العدو الإسرائيلي لحواصل تجارية في شارع اليرموك بمدينة غزة. ونفذت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم عملية دهم واعتقال في الضفة الغربية تزامنا مع تصعيد ميداني للمغتصبين بحق المواطنين وممتلكاتهم. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن مصادقة سلطات العدو الإسرائيلي على مخطط هيكلي استيطاني ضخم لصالح مغتصبة مسواء المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في منطقة غور الفارعة بمحافظة أريحة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في إطار سياسة التوسع الاستيطاني المتسارعة التي تستهدف منطقة الأغوار الفلسطينية. دكت المقاومة اللبنانية تجمعا للآليات والجنود في بلدة البياضة بصلية صاروخية، واستهدفت تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في بلدة شمع بالمدفعية الثقيلة. ونفذت المقاومة ضربات صاروخية دقيقة استهدفت تجمعات لجنود الاحتلال وآلياته عند أطراف بلدة يحمر الشقيف وفي بلدة زوتر الشرقية، وقصفت المقاومة موقع بلاط المستحدث بصاروخ نوعي. وصفت صحيفة هارتس الصهيونية الحرب في لبنان بأنها حرب عبثية لا جدوى منها، مؤكدة أن لا أحد يعرف أهدافها وإلى أين ستستمر. وأضافت أن ما يجري في لبنان وغزة يتم تحت غطاء التضليل المسمى بوقف إطلاق النار الذي لم يحترم في أي من الجبهتين، مؤكدة أن سلطات العدو الإسرائيلي تواصل الرهان على أن ما لم يتحقق بالقوة يمكن تحقيقه بمزيد من القوة. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في محادثات مع رئيسي وزراء ماليزيا وباكستان أكد التزام إيران بالدبلوماسية. وقال بزشكيان سياسة إيران هي توسيع التعاون مع الدول الإسلامية والدول المجاورة في جميع المجالات. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء
1: في حضرة الجمعة.

يقول الشهيد القائد رضوان الله عليه في معنى التولي: ماذا يعني التولي؟ التولي يبدأ بميل ثم ميل ثم ينعكس بشكل تأييد، فتكون معهم موقفك وموقفهم، تؤيد مواقفهم ولو موقفا واحدا، وتصبح في ذلك الموقف وليا من أوليائهم ومتوليا لهم. هذا معنى التولي. ولأن قضية التولي هي خطاب للمشاعر والقلب وأعمال تنطلق نحو القلب ونحو النفس، فهذه هي المنطقة الخطيرة، منطقة القلب منطقة خطيرة، والتولي هو من أعمال القلوب، والعداء هو من أعمال القلوب، ميل إليهم يدفعك إلى أن تكون معهم.

0: رأينا حزبا حزب الله، رأينا قائدا من أبناء رسول الله صلى الله عليه حسن نصر الله كيف أربك إسرائيل، وكيف قناة واحدة أربكت إعلام إسرائيل.
1: نقول لكل الذين يراهنون على إخافتنا أو إضعافنا أو تهديدنا، نحن أصحاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام الذي يقول هيهات من الذلة.
2: ألا وإن الدغي بن الدغي قد ركز بين اثنتين، بين السلة وبين الذلة، وهيهات من الذلة.
0: لن يهزم اليهود إلا تحت قيادة أهل بيت رسول الله صلوات الله عليه، تحت قيادة من ينهجون نهج علي، تحت قيادة من يوالون علي صلوات الله عليه.

0: في حضرة الجمعة.
1: أعيادنا جبهات في كل ميدان، في قبلة أمجاد الرجال الميامين، جبهاتنا تشبخ بقادة وفرسان، أعيادنا جبهات قوة.
2: يقول السيد القائد يحفظه الله عن معنى التولي بأنه ليس مجرد انتماء مذهبي ولا كلام يتكلم به الإنسان وانتهى الأمر. التولي هو ارتباط عملي وارتباط سلوكي والتزام مبدئي وأخلاقي، هذا هو التولي. التولي سير في الطريق الصحيح وتحرك في الصراط المستقيم والتزام بالرسالة الإلهية في مضامينها ومبادئها في قيمها وأخلاقها، هذا هو التولي كما تحدث عنه السيد القائد. ومن جسد هذا التولي عمليا هم المجاهدين المجاهدون صلوات الله عليهم، الذين لم يكتفوا برفع الشعارات، بالعكس تحركوا إلى الميدان، وقبل ذلك عملوا على تدريب أنفسهم والارتقاء بإيمانهم حتى وصلوا إلى مرحلة استعداد أن يبذلوا أنفسهم وأرواحهم وأموالهم وكل ما يملكون في سبيل الله تعالى عز وجل. يعني في هذه الأيام المباركة وفي عيد الأضحى المبارك، ومن قصة نبي الله إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام كيف كان مفهوم التسليم لله سبحانه وتعالى، واليوم يتجسد هذا التسليم لله سبحانه وتعالى في مسألة الجهاد في سبيل الله وتنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بتولي أوليائه ومعاداة أعدائه والتحرك العملي، ليس فقط مجرد كلام ومجرد شعارات. يبدأ التحرك العملي بالإعداد، الإعداد النفسي، الإعداد الروحي، الإعداد المادي، الإعداد العسكري، أي نوع من أنواع الإعداد يمكن الإنسان من الثبات في هذا الموقف ويمكن الإنسان من الثبات في مواجهة أعداء الله سبحانه وتعالى هو من التولي لله. و أيضا الانتقال من بعد مرحلة الإعداد إلى مرحلة المواجهة والثبات في الجبهات بفضل الله سبحانه وتعالى. مجاهدون رغم مرور أكثر من 11 عام على بداية العدوان وخوض معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، ما زالوا ثابتين في الميادين وفي جبهات القتال، وكانت هناك من باب رد الإحسان والواجب زيارات عيدية لمجموعة من قيادات الدولة إلى محافظات عدة، منها محافظة الجوف، البيضاء، مارب. ونسأل الله سبحانه وتعالى لمجاهدين الثبات دائما وأبدا، وأن ينصرهم الله سبحانه وتعالى وأن يقويهم على أعدائهم. المراحل التي نمر بها مراحل صعبة ومراحل تتطلب منا صبر شديد وصبر كبير، وهذا الصبر لن يأتي إلا بالقرب من الله سبحانه وتعالى. نسأله سبحانه وتعالى الثبات دائما وأبدا على طريق الحق والصراط المستقيم.
3: كثير من الناس يستبسطونها ويتهاونون تجاهها، ولا سيما مع غياب التثقيف الديني والتعليم الديني والتوجيه الديني الذي يبين أهميتها ويركز عليها. في كثير من أبناء الأمة ليس هناك نشاط توضيحي تبييني تفهيمي للناس، ومع غياب هذه المسألة من أوساط الناس يستبسطها الكثير من الناس، يستبسطها في واقعه هو، فيتحرك بما فيه خدمة لليهود والنصارى أو تأييد لمواقفهم، ويستبسط المسألة أو رضا بما يفعلونه أو أي شكل من أشكال الموالاة لهم، أو لديه تقبل بمسألة سيطرتهم على هذه الأمة وفرض إملاءاتهم على هذه الأمة وتدخلهم في كل شؤون هذه الأمة. هذا التقبل هو بعينه مسألة التولي لهم واتخاذهم أولياء، أو تقبل المسألة لمن هم لديهم سلطة نفوذ أمر ونهي فيه وهو خاضع له، تقبلها لغيره لكن فيما يؤثر عليه أيضا. الله سبحانه وتعالى في التحذير منهم أيضا حذر من هذه المسألة في آيات كثيرة، آيات أخرى، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إن المسألة ليست مسألة عادية وبسيطة، لأنها تتجه في تأثيراتها السيئة على التزاماتنا الدينية والإيمانية والأخلاقية، في المبادئ، في المواقف، في الأخلاق، في كل شيء.

التولي ليس مجرد انتماء مذهبي ولا كلام يتكلم به الإنسان وانتهى الأمر. لا، التولي ارتباط عملي، ارتباط سلوكي، التزام مبدئي وأخلاقي. هذا هو التولي. التولي سير في الطريق، التولي تحرك في الصراط المستقيم، التولي التزام بالرسالة الإلهية في مضامينها، في مبادئها، في قيمها، في أخلاقها. هذا هو التولي.

0: نحو ميادين الجهاد، حيث رجال الجبهات في مثالسهم يكبون أعيادهم جهادا في سبيل الله وتضحية. تتجه وفود الشعب الزائرة محملة بقوافل الغذاء وعظيم الفخر والإجلال بالأبطال المرابطين. البداية من هذه الزيارة العيدية من قبل قيادة الهيئة العامة للزكاة ووفد من قبائل أرحب ونحم للمرابطين في جبهات رقوان ومدغل والكسارة بمحافظة مأرب، الذين بدورهم ثمنوا هذه الزيارة وأكدوا الثبات والجهوزية للتصدي بقوة لمؤامرات العدو وجحافله.
1: بزيارة رسمية من الهيئة العامة للزكاة ومن الجهات الرسمية ومن قبائل أرحب وقبائل نهم ومن معانا من الحاضرين جميعا لأعز الناس وأشرف الناس وأكرم الناس في هذا المواطن الذي هي مواطن العزة والشرف.

0: إضافة إلى زيارة عيدية من وكالة الأنباء اليمنية سباء وصلت إلى الأبطال في جبهتي الكدحة والبرح بمحافظة تعز.
1: الله مرامي رمى بالكند وعد ما في السماء وعد ما في السماء والجو لا حتى رعود حيا بكم وارحبوا وأهلا وسهلا عدد ما شعب الإيمان داسا فالعدو اللدود.
0: وهنا قافلة عيدية جاد بها أبناء مديرية مناخة بمحافظة صنعاء للمرابطين بجبهة مأرب، وأخرى سيرتها قيادة جامعة صنعاء وملتقى الطالب الجامعي، وذلك تأكيدا على مواصلة مسار الدعم والإسناد ومشاركة من المجتمع في صناعة النصر المنتكس.
2: مديرية مناخة يسيرون قافلة عيدية لرجال الرجال في جبهات استمرارا وتأكيدا منهم على الجهوزية العالية ورفض الجبهات بالمال والنفس.
0: يأبى اليمنيون إلا أن يشاركوا المجاهدين فرحة العيد في أعظم ميدان قربة إلى الله في صورة تعكس لحمة أبناء الشعب مع مجاهديه.
3: حياتنا جبهات في كل ميدان، في قبلة مجاد الرجال الميامين، جبهاتنا تشبخ بقادة وفرسان، حياتنا جبهات.

برنامج الزيارات العيدية إلى المرابطين في جبهات الكرامة بمحافظة تعز يتوالى. البداية من هذه الزيارة العيدية إلى المرابطين في جبهات شرق محافظة تعز، القائم بأعمال وزارة الشباب والرياضة ونائب وزير المالية وعدد من وكلاء وزارتي المالية والشباب والرياضة ورئاسة مصلحة الجمارك وقيادة السلطة المحلية والتعبئة العامة والوحدة الاجتماعية وممثلين عن المنطقة العسكرية الرابعة. هنأ الزائرون المرابطين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مشيدين بملاحمهم البطولية في معارك الدفاع عن الوطن والكرامة. تضمنت الزيارات العيدية تقديم قافلة من الماشية مقدمة من وزارة المالية، كما نفذت التعبئة العامة والوحدة الاجتماعية بالمحافظة زيارة عيدية إلى المرابطين في جبهة القصر بمديرية صالة، وكذا المرابطين في جبهات مديرية الصيلو، فيما سير أبناء مديرية صالة قافلة عيدية من الماشية والمواد الغذائية إلى المرابطين في جبهات مديرية صالة.

ثاني أيام عيد الأضحى المبارك تتواصل الأنشطة والحراك المجتمعي المتكامل الذي يتوجه نحو روضات الشهداء الكرام. نحن متواجدون الآن في روضة الشهيد القائد الكبير محمد عبد الكريم الغماري إلى جوار ضريح الشهيد الرئيس صالح الصماد، وأيضا روضة شهداء الحكومة حكومة التغيير والبناء. في هذا المسار يواصل الشعب اليمني زيارة الروضات في هذه المناسبة العظيمة تقديرا وإكبارا وإجلالا للتضحيات الجسام التي جاد بها شهداءهم الكرام في سبيل الله وذودا عن الدين وحياض الوطن. أيضا هناك مسارات متعددة يواصل في هذا اليوم الثاني في أيام العيد ذبح الأضاحي لمن يستطيع.

0: من أبناء الشعب اليمني رغم الحصار وتداعيات ما خلفه العدوان والحصار الأمريكي السعودي على أبناء الشعب اليمني، خاصة انقطاع المرتبات لفترة طويلة. في المسار الآخر هناك حضور كبير ومكثف لرجال المرور ورجال الأمن في شوارع ومداخل ومخارج العاصمة صنعاء. أيضا في الجولات هناك تنظيم لحركة السير من وإلى شوارعها وأحيائها. هناك
1: في أجواء عيد الأضحى المبارك، وتأكيدا على الوفاء لرجال المواقف والثبات في ميادين العزة والكرامة، شهدت جبهات القتال بمحافظتي لحج والضالع زيارات عيدية لعدد من الوفود الرسمية والمجتمعية بمحافظة إب. ففي جبهة القبيطة بمحافظة لحج زار وفد من مديرية ذي السفال وفرع هيئة الأراضي وهيئة مستشفى الثورة ومكتب الصحة المرابطين في مواقع الشرف والبطولة من ألوية فرقة شهارة. يتقدمهم مسؤول التعبئة العامة بالمحافظة ووكيل المحافظة، مصطحبين معهم قافلة عيدية وناقلين تهاني القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وفي محافظة الضالع قام وفد من محكمة الاستئناف ونيابة استئناف المحافظة بزيارة عيدية للمرابطين من منتسبي اللواء 135 مشاه. يتقدمهم رئيس محكمة الاستئناف ومساعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة ونائب مسؤول التعبئة، مقدمين لهم قافلة عيدية. وتتواصل الزيارات العيدية إلى جبهات العزة والكرامة، حيث زار وفد من مديريتي حبيش ومذيخراء المرابطين من اللواء 31 مدرع بمحافظة الضالع، مقدمين قافلة عيدية ومؤكدين أهمية تعزيز التلاحم بين الجبهة الرسمية والشعبية مع المرابطين في مختلف مواقع المواجهة. كما زار وفد من مديرية يريم المرابطين من اللواء الأول صماد احتياط في مديرية جبن بمحافظة الضالع، مسيرين قافلة عيدية ومشيدين بثباتهم وصمودهم في ميادين الجهاد. فيما زار وفد من صندوق النظافة والتحسين بمديرية يريم رافقهم مدير المديرية وعدد من الشخصيات الاجتماعية المرابطين من اللواء الأول صماد في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

0: إذن سلام الله على شهدائنا الأبرار الذين اتخذوا خط التولي وساروا على الصراط المستقيم لكي يصلوا إلى منالهم ومرادهم وهو رضا الله سبحانه وتعالى والفوز بالشهادة، والأهم من ذلك الفوز في بجنات النعيم برضا الله سبحانه وتعالى، الفوز في الدار الآخرة دار الخلود التي لا نهاية لها. هذا هو الأهم. يعني نلاحظ أن الشهداء والمجاهدين سلام الله عليهم هم من لديهم الرؤية الكاملة لحقيقة هذه الحياة. يظل الإنسان يجري وراء ملذات هذه الدنيا أيا كانت، مادية، معنوية، سلطة، منصب، بيت، أيا كانت هذه الملذات، وفي الأخير يصل في النهاية ويكون صفر اليدين. لكن الشهداء سلام الله عليهم هم الذين فهموا حقيقة هذه الحياة بأنها محطة واختبار من الله سبحانه وتعالى، فجسدوا التولي في أعمالهم، وكانت هدية الله سبحانه وتعالى لهم أن يكونوا في ضيافته إلى يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم القبول وأن يثبت مجاهدين الأبطال على هذا النهج وعلى هذا الخط. للحديث عن الولاية وتفاصيل أكثر معنا عبر الهاتف الناشط الثقافي الأستاذ حسن خيران. أهلا وسهلا بك أستاذ حسن.
1: حياكم الله. أهلا وسهلا.
0: كل التحايا لك.
1: بداية مبارك وكل عام أنتم بخير.
0: وأنتم بألف خير أستاذ حسن. نتحدث عن حديث الولاية، لماذا جاء هذا الحديث في خطبة الوداع للرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. طبعا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عندما دعا الناس إلى حجة الوداع، وكان يتطرق إلى بقية التفاصيل في الدين الإسلامي وبقية ما يريد أن يبلغه من بلاغات وأوامر ونواهي وفروض وغيرها من الأعمال التي يعملها المسلمون. وعند عودة المسلمين من حجة الوداع بعد أن أكمل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله تقديم الدين بقوة بكاملة، وكان آخر الأشياء التي يقدمها كان الحج وكيفية المعاملات. عندما خطب خطبة الوداع قدم فيها المعاملات والحقوق وغيرها من الأشياء ليكمل صورة الدين بأكملها. ولكن هنا بعد حجة الوداع، بعد هذه الحجة التي كان يقول رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وكان يوضح للناس ماذا سيكون بعد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، يوشك أن يأتي، يوشك أن أدعى فأجيب. كان يوضح للناس أنه سيلقى الله سبحانه وتعالى، وستكون هذه آخر محطة لتقديم وتوضيح الرسالة الإلهية. هنا لابد أن يأتي البلاغ النهائي بضمان الاستمرارية، وهذا أهم شيء في الرسالة الإلهية، استمرارية الرسالة الإلهية. ماذا بعد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله؟ هل سيكون هناك فراغ في المحافظة على الدين، فراغ في الامتداد الطبيعي لولاية الله سبحانه وتعالى، أم ستنتهي هذا؟ ولذلك هنا قدم العلاقات والمعاملات وكل شيء، قدم الدين بكامله، ولكن ماذا بعد هذا؟ سيأتي من يحرف، سيأتي من يضل، سيأتي من ينحرف بالناس. ما هو الضمانة لاستمرارية الدين؟ هنا أهم نقطة في الدين بكله، هنا الاستمرارية، استمرارية الدين. ولذلك أتى قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. لاحظوا هذه الآية، فما بلغ يعني كل عمل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في السنوات الماضية وجهاده في أكثر من 28 سنة وهو يجاهد ويتحرك ويبلغ الرسالة ويقدم ويعرف الناس بالله سبحانه وتعالى ويعرفهم بمعاملاتهم وحقوقهم يعرفهم بحلاله وحرامه وبأركان دينه وبكل شيء في علاقتهم بدينهم. وهذا كل لا يمثل شيء إذا لم يضمن الإنسان إذا لم يضمن رسول الله صلى الله عليه وآله استمرارية الدين. سينتهي مع انتهاء رسول الله عندما يأتي من يضل هذه الأمة، من ينحرف بهذه الأمة. ولذلك هنا الاستمرارية أتت بهذا الكلام والبلاغ المهم، بلغ ما أنزل إليك من ربك. خطابات الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لرسول الله خطابات رقيقة، ولكن في هذا الأمر بلغ توجيه حاد لأهمية الموضوع وبلاغه المهم في واقع حياة الناس وفي واقع استمرارية الدين وماذا بعد أن يتوفى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ولذلك هنا بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. لأن الكثير لا يفهم مبدأ الولاية في الإسلام، لا يفهم مبدأ أن الله هو الذي يختار. لذلك سيأتي الحديث لماذا علي، لماذا ابن عمه، لماذا صهيرة، لماذا ليش علي من بدة الناس، لماذا هل علي أفضل من فلان، هل علي كذا كذا. هنا تأتي الكلام وتأتي النبرات الكثيرة لأصحاب الأهواء وأصحاب الزيغ وأصحاب الذين لا يفهمون مبدأ الولاية الإلهية أن الله هو الخبير، أن الله هو العليم. نفس ما حصل في قصة طالوت عليه السلام عندما اختاره الله سبحانه وتعالى، قال البعض أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، وذلك قال الله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس. ستتجاوز هذه المرحلة وسيكون هذا البلاغ واضح للكثير من الناس على مرأة ومسمع لأكثر من 120 ألف حاج مسلم في هذا المشهد العظيم. ولذلك هنا وقف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في منطقة الجحفة في غدير خم، وقف وجهز التجهيزات ودعا كل من قد ذهب من عند رسول الله من الحجاج وانتظرهم سواء كان السابقون أو اللاحقون، وبدأ بتجهيزات الحادثة العظيمة والمهمة التي ستكون ما بعدها ليس كما قبلها. ولذلك هنا صعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله برفقة الإمام علي عليه السلام، ووضح للناس ماذا سيكون بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن سيلي أمر هذه الأمة. ولذلك هنا عندما نأتي إلى حديث الولاية إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. ولذلك هنا دعوة رسول الله، ماذا قال الله بعدها؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الكثير من الناس يشكك في موضوع الولاية ويتحدث أنه عنصرية و و و إلى آخره. أكثر من يعارض مبدأ الولاية مثلا السعودية. اليوم قدم محمد بن سلمان قدم محمد بن سلمان ولي العهد. ما معنى ولي العهد؟ ولاية بمفهوم آخر، ليست كما نحن نتحدث عن ولاية الله، لكن هم يريدون أن يفرضوا ولاية أخرى،
0: يعني أن تكون الولاية لهم.
1: هم يريدون يعارضون الولاية ولكنهم يعملونها في الواقع.
0: نعم، يعني
1: عندما يأتي رئيس جمهورية في الدول ويأتي نائب الرئيس، لماذا؟ وهذه الأشياء هي موجودة في فطرة الناس، ولكن عندما يرتبطون بالله سبحانه وتعالى ويكون ويفهمون أن ولاية الله سبحانه وتعالى هي مصر، اللهم والي من والاه، ستكون ولاية الله سبحانه وتعالى، ستحظى رعايته وعزته وكرامته. وها نحن اليوم نجني ثمرات تولينا للإمام علي، أصبحت أمريكا صاغرة تحت أقدامنا. اليوم ترامب يتحدث عن مشروع الاتفاق الإبراهيمي هذا، ويتحدث عن السعودية وتركيا وهؤلاء وقطر وغيرها من الدول ومصر، ويتحدث باستهانة واستحقار، لكنه لا يتجرأ أن يتحدث عن اليمن، لا يتجرأ أن يتحدث عن اليمن أنها ستدخل في هذه الاتفاقية، لأن اتفاقية إجرام، اتفاقية كفر بالله سبحانه وتعالى. ولكن ما هو الذي جعلنا بهذه القوة؟ ما هو الذي جعل بوارج وحاملات الطائرات تحت أقدام الشعب اليمني؟ إلا عندما ارتبطنا، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره. نصرنا الله سبحانه وتعالى في كل الجبهات، وهذا بتوفيق الله وبفضل الله سبحانه وتعالى، وبارتباطنا بولاية الأمر في الإسلام، بولاية الإمام علي، لأنها هي البوابة لولاية الله ورسوله وولاية المؤمنين حقيقة، أن نرتبط بالإمام علي عليه السلام.
0: نعم، ونأتي هنا إلى مفهوم الولاية ومعنى الولاية بشكل عملي، ماذا يعني هذا المفهوم بالتحديد؟
1: طبعا الارتباط بولاية الأمر، ولاية الإمام علي، معناها أن نسلم لله سبحانه وتعالى الانطلاق في كل الميادين وفق مقتضى أننا مسلمين لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار الإمام علي، وهو الذي اختار أعلى من هدى. اليوم نرى السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي كنموذج، ولذلك نريد أن نتحدث عنه ونتحدث عن هذا المفهوم مهم جدا. اليوم أثبت جدوائيته في واقع حياة الناس. اليوم اتجهنا إلى الزراعة، اليوم عندما نسلم ونرتبط، كلما تولينا وارتبطنا بمن أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نتولاهم، بأن نلتزم، بأن نطبق، بأن نذهب معهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في بعد حديث الغدير، قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. لا يمكن أن يكون هناك يعني حديث عن ولاية الأمر وعن الولاية إذا لم يكن هناك تسليم لله ولأوامر الله. هم يريدون أن ينطلقوا بنا وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى، ولذلك لابد أن نلتزم، أن ننقاد، أن نتحرك بكل مشاعر الحب والولاء والإرفان مع من أمرنا الله أن نتولاه. ولذلك التطبيق العملي لها هو أن نسير وفق مقتضى ولاية الله سبحانه وتعالى، وأن ننفذ ما أمرنا الله سبحانه وتعالى، وأن نتحرك وفق مقتضى هذا الإيمان العظيم والمبدأ العظيم. أيضا أن نتحرك وفق هذا المبدأ بأن نحتفي وأن نعرف الفضل العظيم بهذه الولاية، لأنه مبدأ تاريخي، أن نذكر الناس ونتذكر هذا اليوم العظيم، يوم الولاية في الإسلام، أن نجعله يوم وعيد وفرحة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته. هل هناك رحمة أعظم من أن تستمر ولاية الله وامتداد الله في واقع حياة الناس، أن يلمسوا رعايته؟ ما معنى ولاية الله سبحانه وتعالى؟ ما معنى عندما نريد أن نرتبط بالإمام علي؟ نحن نريد أن نرتبط بالله سبحانه وتعالى، وعندما نرتبط بالله سبحانه وتعالى معناها أن الله سيرعانا، ستكون رعايته لنا شاملة، خير وفلاح ونصر وعزة وكرامة ومنعة، وبامتداداتها الطبيعية. ولذلك هنا نحن نريد أن نعرف أننا عندما نحتفي بهذا اليوم، أننا نحتفي بهذه الرعاية الإلهية، نحتفي بهذا الفضل الإلهي، نحتفي بهذه المنة الإلهية الذي من الله سبحانه وتعالى بها علينا. عندما نراجع أيها الإخوة والمستمعين الفرق بين السيء يعني أعلام الهدى والإمام علي عليه السلام وبين الآخرين من يتولونهم، نرى أن عندما نرتبط نحن بهؤلاء نرتبط بأشرف الناس، أطهر الناس، أفضل الناس، ولكن الآخرين يرتبطون بحقراء، مثل ما نرى اليوم ترامب مثلا من أحقر وخريج جزيرة إبستون، يعني آكل لحوم البشر، مختصب البنات، يعني أشياء كثيرة لا يستطيع الإنسان أن يتحدث بها. ولذلك عندما نرى اليوم أعلام الهدى، نرى الإمام علي مثلا بمواصفاته الإيجابية العظيمة، هنا يجعلنا نقتدي بالإمام علي، نقتدي بأسمى الناس. ولذلك الإمام علي يقول في كلمة له عظيمة: أنا ثمرة من ثمار رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. أنا لا شيء أمام رسول الله، هو تربية رسول الله. عندما اقتدى برسول الله كان الإمام علي، وعندما يقتدي الناس بالإمام علي سيكونون أناس عظماء، سيكونون أناس عظيمين في توجهاتهم وفي أعمالهم وفي تحركاتهم. وهذا الامتداد العملي له ثماره في الواقع، ثماره وبركته. الله سيعين كل من يرتبط بولاية الإمام علي ويرتبط بولاية الأمر في الإسلام، لأنها ولاية تشمل حياة الناس بكلها في الرعاية والهداية وكل جوانب الحياة. وهذه من الثمرات العظيمة والكريمة التي يحتاجها الناس في واقع حياتهم.
0: نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على هذا النهج وعلى هذا الطريق بإذنه سبحانه وتعالى. اليوم تحدثت أن اليمن بفضل الله سبحانه وتعالى لم تصل إلى هذه المراحل، ولم تصل إلى هذه إلا بعد توليها للإمام علي وبعد وجود هذه القيادة القرآنية. اليوم مع موسم الحج ومع اقترابنا من عيد الغدير، نلاحظ أن هذا الموسم للأسف فرغ من محتواه، يعني اجتمعت حشود بالملايين في بيت الله الحرام، لكن هذه الحشود لم تجتمع مثلا على قضايا الأمة ومنها القضية الفلسطينية. أهمية حديث الولاية في إعادة صوت الأمة، إعادة الشعائر والفرائض إلى المعنى الحقيقي والقيمي لها.
1: عندما نعود إلى حديث رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا. الضلال قد يأتي في كثير من الأشياء في واقع حياة الناس، حتى في أبسط الأشياء في المعاملات في كل شيء. أما في موضوع الحج، الأعداء دائما يشتغلون ويخافون من موضوع الحج نفسه، لأنه مؤتمر إسلامي كبير يجمع الأمة الإسلامية بأكثر ملايين الملايين ليجتمعوا في منطقة واحدة ويقدموا شعائر واحدة. ولكن هنا الكثير حتى في بقية الأركان، أركان الإسلام، أصبحت الشعائر مفرغة من مضمونها، لأنهم لم يعرفوا هدف والغاية من هذه الشعيرة، لم يعودوا إلى من يعرفهم بالهدف والغاية، وأن هذه المبادئ الإسلامية والعظيمة لها هدف سامي وكبير ورائي. ولم يعودوا إلى القرآن، أخذوا من الكتب، أخذوا من الأشياء والمؤلفات، ولم يأخذوا من القرآن الأسس والمبادئ التي يتحركون بها في واقع حياتهم. ولذلك عندما نعود إلى حديث رسول الله، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي. كتاب الله يوضح لنا أهمية وأهداف وما يريد الله سبحانه وتعالى من الحج. أذان من الله في الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، هذه آية. الحج يريد الله سبحانه وتعالى أن يكون له هدف التسليم لله، الإنقياد لله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يعيش حالة الخضوع لله سبحانه وتعالى. لا نعرف هذه الأشياء ولم نعود لهذه الأشياء إلا عندما عدنا إلى البوابة الحقيقية.

0: وأن هذا الحج له أهداف وله دلالات في نفوس الناس وفي زكاء الناس وفي طهارة الناس وفي الولاء والبراء، إلا عندما يتحرك الناس وفق مقتضى الولاية الحقيقية، لأن الولاية تعيد النقاط على الحروف، مثل ما كنا نقول النقاط على الحروف ليتوضح للناس ما معنى هذه الكلمة، ولماذا يريد أن يقدم هذا، ما معنى هذه الشعيرة، ماذا يريد الله سبحانه وتعالى. ولذلك الكثير من الناس يصلي ولكن صلاته لا قيمة لها، الكثير من الناس يحج ولكن لا قيمة لحجه. القيمة الحقيقية عندما يرتبط الناس وفق ما رسمه الله سبحانه وتعالى ليضمن الناس صفاء الدين وقوة الدين وضمان أهداف الدين. عندما مثلا نتكلم عن نقطة معينة، قضايا الأمة الإسلامية اليوم، مثلا قضية فلسطين، وهنا نريد أن نربطها بالحج وغيرها من المناسك، المسؤولية في الإسلام. لم يعرف الشعب اليمني حقيقة المسؤولية في الإسلام ويخرج ويدافع عن أحرار هذه الأمة، عن لبنان وفلسطين وغيرها من المناطق، إلا عندما عاد إلى مبدأ الولاية. لم تمتلئ ساحة السبعين بهذا الزخم والقوة أسبوعيا إلا عندما عادت إلى مبدأ الولاية. لم نعرف الشعوب، حتى لو نقارن بين الشعب اليمني وبقية الشعوب، لم يغر على القرآن الكريم إلا الشعب اليمني عندما عاد إلى مبدأ الولاية. لم تحصل هذه الإيجابيات وهذا الارتباط وهذا الغيرة وهذه القوة وهذه المنعة إلا عندما عاد الشعب اليمني إلى مبدأ الولاية. لو غابت مبدأ الولاية عن الشعب اليمني لكانوا كبقية الشعوب، لا قيمة لها ولا تتحرك مع هذه الأحداث. ولكن عندما يأتي الشعب اليمني يتحرك في مواقفه وفي أعماله سيكون هنا له قيمة، حتى الصلاة أصبحت لها قيمة لأنها ضمن إطار عام ومشروع كبير. أصبح الحج عندما يكون وفق مبدأ الولاية له قيمة وله أهمية عندما يكون ضمن الإطار العام الذي والتوجه العام الذي يريده الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، أن تتحمل مسؤولياتها وأن توالي أولياءها وأن تعادي أعدائها.
1: نعم أستاذ حسن، الحديث عن الولاية يحتاج إلى أكثر من فترة وأكثر من حلقة للحديث عنها، لكن إذا كانت هناك أي كلمة أخيرة أو إضافة قبل أن نختم هذا اللقاء.
0: أتوجه إلى كل من يسمعني وإلى الكل، كل أحرار هذه الأمة، أنهم يستغلون هذه الأيام المباركة لتجديد ولائهم بالإمام علي عليه السلام، الذي قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. اليوم ميدان إما أن تنصر الله وتنصر الإمام رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وتنصر الإمام علي عليه السلام، أو ويكون ذلك نصرة لك، أو تخذل الإمام علي فيخذلك الله. وهذه من الأشياء المهمة التي لا بد أن يستوعبها دعوة النبي، دعوة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. كم رأينا ممن عاد والإمام علي أصبحوا إلى مزبلة التاريخ. ولذلك نحن نريد أن نفهم أننا اليوم أمام دعوة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهذا المفترق العظيم والمهم. الإمام علي حقيقة إذا أراد أن يقيم الإنسان نفسه ويقيم إيمانه عليه أن يرجع إلى الإمام علي، الذي قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. هذا معيار وإنبير الإيمان لدى الإنسان المؤمن. إذا أردت أن تعرف إنبيرك ومدى إيمانك، اعرف بولائك للإمام علي: لا يحبك إلا مؤمن. ما مدى حبك للإمام علي؟ مدى إيمانك. وما مدى بغضك للإمام علي وتحسسك من الحديث عن الإمام علي؟ تحسسك من الإيمان. وهذا شيء معيار ومعايير قدمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. أدعو الشعب اليمني إلى أحياء هذه الفعالية العظيمة والمباركة، أحياء يليك بهذا الشعب العظيم المرتبط من أول يوم دخوله في الإسلام بالإمام علي عليه السلام. لا تجد بيت إلا وفيه علي، لا تجد أسرة إلا وفيه علي، لا تجد حي إلا وفيه جامع الإمام علي، لا تجد منطقة إلا وفيها علي. لماذا؟ لأن الشعب اليمني مترسخ في حب الإمام علي عليه السلام، ليس غريب على الشعب اليمني إحياء لهذه الفعاليات، ولكن الغريب أن يتكاتل الشعب اليمني في حبه وولائه وارتباطه للإمام علي عليه السلام. يا شعب الإيمان، تحركوا بقوة في هذه الفعالية لتغيظوا أعداء هذه الأمة، لأن ولائكم للإمام علي هو نصر وعزة وفلاح وتأييد ومنع بفضل الله سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم على سيدنا
1: محمد. اللهم صل على محمد وآل. شكرا جزيلا لك الناشط الثقافي الأستاذ حسن خيرت، كل التحايا لك.
2: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه.
3: اللهم واغنا الوالاء.
2: وعادما غاداه.
3: وانصر من نصره.
2: واخذل من خذلك.

والمسألة بالنسبة للحديث عن سيرة الإمام علي عليه السلام للحديث عن أبعاد شخصيته ليس مقامها مقام كلمة تلقى في ليلة من الليالي أو مناسبة من المناسبات، هي دروس تدرس، هي مسار يقرأ، تحتاج إلى الكثير والكثير، بل إنها تواكب الناس في كل مراحل حياتهم وفي كل مسارات حركتهم وفي كل الظروف والمراحل التي يمرون بها ويعبرونها، في كل زمن، في كل ظرف، في كل حدث نجد من علي درسا، ونجد في سيرة علي عبرة، ويلهمنا علي فيما قال وفيما عمل وفي كيف كان عليه وفيما كان عليه، يلهمنا كيف يجب أن نكون كمؤمنين في مدرسة الإسلام وفي أخلاق الإسلام وفي مبادئ الإسلام.

عندما نرتبط بالإمام علي عليه السلام وفي عيد الولاية نرتبط بالنبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، ونرتبط بالقرآن العظيم، ونرتبط بالله سبحانه وتعالى. هكذا هي إرادة الله، وهذا هو الخط المستقيم. إذا ما أردنا أن نسير على صراط مستقيم فهذا هو الصراط المستقيم الذي نمشي عليه الآن هنا في الحياة الدنيا لكي نصل إلى الفوز بالجنات بإذن الله سبحانه وتعالى، والفوز برضا الله سبحانه وتعالى. نسأله أن يثبتنا على هذا الطريق، وأن يجعلنا ممن يوالون الإمام علي عليه السلام.

مستمعينا في حضرة الجمعة، جمعة عيدية كانت على أثير إذاعة صنعاء، لكم التحية من الإعداد والتقديم أماني عامرة. ومن الإخراج جميلة الورافي، دمتم بخير.

0: بداية بالعناوين. رئيس هيئة الأركان العامة يعزي في استشهاد القائد الإسلامي الشهيد محمد عودة، ومركز غزة يحذر من سياسة القذم الصهيونية المتواصلة للقطاع لفرض التهجير القسري. المقاومة تواصل ضرباتها النوعية وتوقع خسائر بجنود الاحتلال وآلياته جنوب لبنان. الرئيس الإيراني يؤكد التزام بلاده بالدبلوماسية ويشيد بموقف ماليزيا وجهود باكستان. إلى التفاصيل. عبر رئيس هيئة الأركان العامة لواء الركن يوسف المداني عن أحر التعازي وعظيم المواساة باستشهاد القائد الإسلامي الكبير الشهيد محمد عودة، القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام. وفيما يلي نص البرقية، قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، صدق الله العظيم. الإخوة الأعزاء المجاهدين في كتائب عز الدين القسام، حفظكم الله وأعانكم ورعاكم وأيدكم بنصره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في القوات المسلحة ورئاسة هيئة الأركان العامة وجيش يمن الإيمان بقواته البرية والجوية والبحرية نعزيكم ونبارك لكم استشهاد القائد الإسلامي الكبير القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الشهيد محمد عودة رضوان الله عليه، الذي كان قائدا من أهم قواد المعركة الخالدة معركة طوفان الأقصى، وأدهش العالم بالتضليل الاستراتيجي الكبير والانتصار الاستخباراتي الكبير على العدو الذي تفاجأ بالهجوم، وفشل العدو فشلا استخباراتيا ذريعا، وهزم هزيمة استخبارية أمنية قبل الهزيمة العسكرية، وحققت القسام على العدو تفوقا استخباراتيا لم ينجزه قبلها أحد. لقد كان شهيدنا الكبير ركنا من أركان محور الجهاد والمقاومة ودعامة من دعائم الجهاد في سبيل الله تعالى، والذي أمضى عمره في سبيل الله ووفقه الله لمواقف عظيمة، وختم حياته بالشهادة بعد رصيد جهادي كبير. لقد أثبتتم في القسام أنكم مدرسة في الشهادة والتضحية والفداء، وشهيدا تلو شهيد تمضي القسام ولا تحيد، وأثبتتم أنكم قوة معطاءة وولادة بالقادة العظماء، وأنكم رغم التضحيات المستمرة والمتكررة مواصلون بكل ثبات، وأثبتتم أنكم معجزة في ذلك. وإننا إذ نعزيكم في هذه المناسبة نبارك لكم شهادة هذا القائد الكبير، ونؤكد أن هذه التضحية وغيرها من التضحيات لن تثنينا وستزيدنا جميعا في محور الجهاد والمقاومة وجبهة الإسلام قوة إن شاء الله تعالى، وأن دماء هذا الشهيد ودماء الشهداء الكرام ستجرف هؤلاء المحتلين الصهاينة، وإننا بإذن الله تعالى ومع بعض سنكمل مشوار الشهداء حتى تحرير الأرض وتحرير الأقصى الشريف بإذن الله. وإننا نؤكد في القوات المسلحة اليمنية أننا جنبا إلى جنب مع كتائب عز الدين القسام سنواصل هذه المعركة حتى تحرير الأقصى الشريف وإزالة هذا الكيان الغاصب إن شاء الله، ونؤكد وقوف الشعب اليمني مع الشعب الفلسطيني ووقوفنا في القوات المسلحة اليمنية مع المجاهدين الأعزاء في كتائب عز الدين القسام جنبا إلى جنب وكتفا بكتف، وكلنا ثقة بوعد الله الحق، وإن عدتم عدنا. رحم الله شهيدكم وأعلى درجاته ورفع مقامه، ووفقنا الله وإياكم لمواصلة المشوار والثبات في هذا الخط الجهادي المحمدي المبارك، ومعكم حتى النصر بإذن الله. أصيب 6 مواطنين فلسطينيين في استهداف العدو الإسرائيلي لحواصل تجارية في شارع اليرموك بمدينة غزة، ونفذت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم عملية دهم واعتقال في الضفة الغربية تزامنا مع تصعيد ميداني للمغتصبين بحق المواطنين وممتلكاتهم. وكشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن مصادقة سلطات العدو الإسرائيلي على مخطط هيكلي استيطاني ضخمة لصالح مغتصبة مسوال مقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في منطقة غور الفارعة بمحافظة أريحة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في إطار سياسة التوسع الاستيطاني المتسارعة التي تستهدف منطقة الأغوار الفلسطينية. وفي السياق، حذر مركز غزة لحقوق الإنسان من خطورة التصعيد الإسرائيلي المتواصل والهادف إلى تقليص المساحة الجغرافية المتاحة للحياة في قطاع غزة عبر سياسة القضم التدريجي وفرض وقائع ميدانية جديدة بالقوات العسكرية، كان آخرها إعلان رئيس وزراء العدو الصهيوني مجرم الحرب المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية بنيامين نتنياهو توسيع المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية من نحو 60% إلى 70% من مساحة القطاع، بما يعني عمليا فرض منطقة عازلة جديدة واستكمال مسار العزل والتفتيت الجغرافي للسكان المدنيين. نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان ضربات صاروخية دقيقة استهدفت تجمعات لجنود الاحتلال وألياته عند أطراف بلدة يحمر الشقيف في بلدة زوطر الشرقية، وقصفت المقاومة موقع بلاط المستحدث بصاروخ نوعية، ودكت المقاومة اللبنانية تجمعا للآليات والجنود في بلدة البياضة بصلية صاروخية، واستهدفت تجمعا لجنود الاحتلال وآلياته في بلدة شمع بالمدفعية الثقيلة. واستمرت وتيرة الاستهداف خلال نهار أمس، حيث طالت تجمعا لجنود الاحتلال وآلياته في بلدة رشاف بصلية صاروخية تزامنا مع استهداف دبابة ميركافا ثانية في بلدة زوطر الشرقية بمحلقة أبابيلة، وحققت فيها إصابة مؤكدة. إلى ذلك، وصفت صحيفة هارتس الصهيونية الحرب في لبنان بأنها حرب عبثية لا جدوى منها، مؤكدة أن لا أحد يعرف أهدافها أو إلى أين ستستمر. وأضافت أن ما يجري في لبنان وغزة يتم تحت غطاء التضليل المسمى بوقف إطلاق النار الذي لم يحترم في أي من الجبهتين، مؤكدة أن سلطات العدو الإسرائيلي تواصل الرهان على أن ما لم يتحقق بالقوة يمكن تحقيقه بمزيد من القوة. هذا وأدانت الخارجية الإيرانية القصف الوحشي الذي شنه الكيان الصهيوني على مناطق في جنوب وشرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من اللبنانيين ونزوح مئات الآلاف وتدمير واسع للبنية التحتية والمنازل. كما أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي التهديدات الأمريكية ضد سلطنة عمان، وأكد بقائي أن التصريحات هي ابتزاز دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة ودليل إضافي على الإفلاس الأخلاقي لدى الولايات المتحدة. كما أشار إلى أن التهديد بفرض عقوبات على عمان بذريعة واهية هو إجراء غير قانوني ويتعارض مع المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. أكد الرئيس الإيراني مسعود بشكيان اليوم خلال اتصالات هاتفية مع رئيسي وزراء ماليزيا وباكستان بمناسبة عيد الأضحى المبارك التزام بلاده بخيار الدبلوماسية، وأشاد بشكيان بالمواقف الإنسانية لماليزيا وبالمبادرات والجهود الفاعلة التي بذلتها باكستان للوصول إلى التوافق. وأشار الرئيس الإيراني إلى أن سياسة بلاده تقوم على توسيع التعاون مع الدول الإسلامية والجوار في مختلف المجالات بما يعزز العلاقات المشتركة ويخدم المصالح المتبادلة. إلى ذلك، صرح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن لنجاح المفاوضات مع طهران يتطلب من واشنطن التوقف عن انتهاك التزاماتها. وقال عزيزي في تصريحات لوكالة سبوتنيك إن لقد أخلت الولايات المتحدة بوعودها مرارا وتكرارا، وتظهر تجربة إيران الطويلة في العلاقات مع الولايات المتحدة أن واشنطن لا تولي أي أهمية للالتزامات أو الاتفاقات، ولذلك يبقى سلوك الجانب الأمريكي هو التعامل الرئيسي الذي يحول دون التوصل إلى اتفاق مستدام اليوم. وأردف يتعين على الولايات المتحدة إعادة النظر في سلوكها، وإلا فلن تؤدي هذه العملية إلى النتيجة المرجوة. وصرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس اليوم بوجود تقدم في المفاوضات مع إيران، مشيرا إلى أن طهران تجري الحوار مع واشنطن بحسن نية. صرح نائب وزير الخارجية الروسي ديمتري لوبينسكي اليوم أن موسكو لا ترى لدى أوروبا رغبة في الحوار معها، مؤكدا أن الأوروبيين يعرقلون أي تقدم إيجابي نحو تسوية سلمية في أوكرانيا. وقال لوبينسكي لوكالة سبوتنيك: لدى أوروبا الكثير من الرغبات وهي تواصل محاولة فرض نهجها، رغم أن داخل أوروبا نفسها توجد أصوات وتوجهات مختلفة. سجل عدد سكان اليابان انخفاضا قياسيا بنسبة 2.5% خلال 5 سنوات وفق ما أظهرت نتائج إحصاءات صدرت اليوم. وكشفت الإحصاءات الأولية للتعداد السكاني لليابان الذي ينشر مرة كل 5 سنوات عن انخفاض عدد السكان إلى 123 مليون نسمة في عام 2025، أي أقل بأكثر من 3 ملايين نسمة عن آخر تعداد أجري عام 2020، وهذا أكبر انخفاض منذ عام 1920 تاريخ بدء التعداد السكاني الذي يجرى مرتين كل عقد، ويفوق بثلاثة أضعاف الانخفاض المسجل بين عامي 2020 و2015. وقال المتحدث باسم الحكومة مينورا للصحفيين إن البيانات أكدت مجددا أن التراجع السكاني في بلادنا يتفاقم، وتشكل اليابان أحد أدنى معدلات المواليد في العالم عدا عن شيخوخة سكانها. نشرتنا الإخبارية الثانية انتهت، وهذا تذكير بأبرز ما جاء في عناوينها. رئيس هيئة الأركان العامة يعزي في استشهاد القائد الإسلامي الشهيد محمد عودة، ومركز غزة يحذر من سياسة القضم الصهيونية المتواصلة للقطاع لفرض التهجير القسري. المقاومة تواصل ضرباتها النوعية وتوقع خسائر بجنود الاحتلال وآلياته جنوب لبنان. الرئيس الإيراني يؤكد التزام بلاده بالدبلوماسية ويشيد بمواقف ماليزيا وجهود باكستان. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضرتكم نشرتنا الإخبارية الثانية، دمتم بخير.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: كلام في محله.
6: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
7: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
6: للمها كذا،
7: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
6: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
7: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
6: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
7: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
6: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
7: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
6: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
7: كلام في محله.
2: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
8: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: كلام في محله.
6: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
7: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
6: للمها كذا؟
7: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
6: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
7: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
6: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
7: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
6: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
7: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
6: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
7: كلام في محله.
2: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
8: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
9: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
10: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
11: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية.

0: ينفذه جمال محمد سريع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على سيد الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله الكرام والمتبعين لنهجه وسنته ومبادئه إلى يوم الزحام، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، المولى سبحانه وتعالى جعل رؤيا لأبينا إبراهيم في منامه، فرأى أنه يذبح ابنه، الابن الذي تركه وقت من الزمن وتمناه أيضا، جاء على كبر سن، فقال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. الابن قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ولم يقل فعل ما تريد ولا ما تشاء، أي أنا وأنت تحت أمر الذي يأمر جل في علاه. فكانت الأضحية، قال الله عنه: وفديناه بذبح عظيم. فكان الذبح ويأتي كل عام في هذا الشهر المبارك، في هذه نهاية هذه العشر، تمام. وهناك آداب يلتزم بها من يضحي، وكذلك سن معينة وعيوب معينة تمنع الأضحية، وأيضا هناك طريقة توزيع الأضحية، وهي نوع من التكافل الاجتماعي في ديننا الإسلامي. أيضا معنا العيد الذي هو يوم العاشر في هذه الأيام، اللي يسمى يوم النحر ويسمى يوم العيد، وما بعده تسمى أيام التشريق. هذه المعاني كلها نأخذها مع شيخنا فضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله الشاذلي. حياكم الله شيخ عبد الله.
2: أبقاكم الله
1: ويا مرحبا بكم.
2: حياكم
1: وإن شاء الله نحن على قرب من هذا العيد، إن شاء الله أن تكونوا من العائدين الفائزين برضا أرحم الراحمين، ومن المجاهدين ومن المعلمين ومن الناشرين لدين الله دوما وأبدا وكل عام وأنتم بخير،
2: وأنتم كذلك وكافة الأخوة المؤمنين والمستمعين بإذن الله عز وجل.
1: بارك الله فيكم شيخنا، تفضلوا. نريد أن نعرف إيش معنى الأضحية، حكمها الشرعي، كيف توزع، العيوب التي ينبغي أن نتجنبها فيها، بارك الله فيكم، وكذلك كيف نقضي العيد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأخيار الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الأضحية هي مشروعة شرعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كانت أسست في زمان إبراهيم عليه السلام.
1: نعم. كان سيذبح ابنه.
2: نعم،
1: لا إله إلا الله.
2: في هذا ما فعله إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل درس عظيم في التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى،
1: افعل ما
2: مهما كان مشقته على النفس، ومهما كان عظمه
1: ما بش حد يرضى بموته
2: نهائيا.
1: نعم.
2: ما حد بيرضى بموت نفسه.
1: نعم.
2: والموت له الله سبحانه. نعم. وتعالى، فضلا عن أن يباشر موت أحب الناس إليه. نعم. الذي أتى على كبر في سنه. نعم. وبعد يأس من حصول الأولاد.
1: نعم.
2: وفي أفضل ما يكون الولد، وهو لما بلغ معه السعي.
1: الله.
2: ومع هذا كانت التضحية والتسليم منهما سلام الله عليهما، فلما أسلما. نعم.
1: وتله
2: الجبين، ولهذا نحن نجعلهما قدوة لنا، لأنه قال الله عز وجل: ملة أبيكم إبراهيم هم سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا الأضحية شرعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وضحى عن نفسه وضحى عن أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأضحية وقتها من يوم العيد بعد الصلاة لمن أوجب الأضحية وأوجب الصلاة.
1: نعم.
2: إلى آخر اليوم الثالث.
1: نعم.
2: هذه كل وقت للذبح فيها في ليل أو نهار.
1: الله.
2: متى ما شاء المسلم أن يقدم أضحيته قدمها. نعم. وهي من الأنعام الثلاثة.
1: نعم.
2: من الضأن ما تم له سنة وهو الجذع. نعم. ومن المعز ما تم له سنتان.
1: نعم.
2: ومن البقر أيضا ما تم له سنتان فأكثر. نعم. ومن الجمال ما تم له خمس سنوات.
1: نعم.
2: ويشترط فيها ألا تكون عجفاء، وهي. نعم. الضعيفة التي
1: الهزيلة.
2: الهزيلة التي. نعم. لا تسير. نعم. ضمن الغنم ومعهم، والعرجاء بينة العرج.
1: نعم.
2: والعوراء بينة العور.
1: نعم.
2: والعمياء. نعم. والمقابلة، وهي التي خرمت أذنها من

0: قدام والمدابرة وهي التي خرمت أذنها من الخلف،
1: نعم،
0: الشرقاء
1: نعم
0: وهي مخرومة الأذن،
1: نعم،
0: الطول والجدعاء وهي مقطوعة الأذان،
1: نعم،
0: والمسلوبة القرن أيضا،
1: نعم،
0: هذه كلها عيوب تجعل الأضحية غير مجزية.
1: نعم،
0: النية بالأضحية من حين الشراء، إذا
1: نعم
0: اشتراه الإنسان
1: ينوي
0: ليضحي به فمن حين الشراء،
1: نعم،
0: وإن كان ليقدمه يعني كان من بين غنمه ومن تربيته فمن حين وقت الذبح،
1: نعم،
0: بالنية يصير للأضحية. وإذا تلف عليه فيستحب إبداله، وهي الأضحية عندنا وإن كانت في بعض المذاهب
1: واجبة
0: هي عندنا سنة،
1: نعم،
0: سنة مؤكدة ليست واجبة،
1: نعم،
0: حيث أن بعض الناس لا يحرج،
1: نعم،
0: أنه لم يحصل على تحصل له القدرة على إيجادها،
1: نعم،
0: يستحب فيها التصدق
1: نعم
0: ببعض والإدخال لبعض،
1: نعم،
0: والأكل لبعض،
1: نعم،
0: كما ورد في بعض الآثار يتصدق بثلث،
1: نعم،
0: ويدخر ثلث،
1: نعم،
0: وينفق ثلث،
1: نعم،
0: وهذا طبعا مستحب وخير لمن
1: نعم
0: يفعله،
1: وأجر وثواب،
0: وأجر وثواب،
1: نعم،
0: ما ينبغي للناس أن يتنبهوا له وأن يكونوا حريصين عليه في عصرنا هذا، وفي هو الفقراء والمحتاجين لا سيما وهم أهم من نعطيهم، عوائل الشهداء والأسرى والجرحى،
1: نعم،
0: الذين إما فقدوا عائلهم،
1: نعم،
0: أو
1: بعضهم فقد بعض أجساده
0: أو أعيق عائلهم،
1: نعم،
0: أعيق عائلهم، نعم، فأصبحوا محتاجين وهم قد قدموا إما أنفسهم،
1: نعم،
0: أو قدموا بعض أعضائهم تضحية،
1: نعم،
0: عن العباد والبلاد ومن أجل الله سبحانه،
1: نعم،
0: وتعالى،
1: نعم، في سبيل الله، نعم،
0: ينبغي ألا ننساهم وأن نجعلهم الأولوية في من نعطي،
1: نعم،
0: ومن كان قادرا على أن يعطي ذبيحة كاملة لهم
1: لهم عدو أفضل
0: فهو أفضل،
1: نعم،
0: ومن كان قادرا أن يعطي بعضا فليعطي
1: ملابس
0: بعضا
1: أيضا،
0: وكذلك ملابس العيد،
1: نعم، يفرح أولادهم،
0: الزيارة لهم والاهتمام بهم أو الضيافة لهم أو ما شاء الإنسان من طرق الإحسان التي هي كثيرة،
1: نعم.
0: بالنسبة للأضحية في الأجزاء هي تجزي الشاه، والشاه تشمل الضان والماعز،
1: نعم،
0: عن ثلاثة،
1: نعم،
0: وفي عند بعض العلماء أن الشاه إذا كانوا أهل بيت واحد
1: فإنها تجزي عنهم،
0: فإنها تجزيهم كما كان عددهم،
1: نعم،
0: والبقرة عن سبعة،
1: نعم،
0: إذا كانت قد بلغت السن الشرعية للتضحية،
1: نعم،
0: فهي تجزي عن سبعة، ولا بد أن يكونوا مضحين،
1: نعم،
0: كلهم، لا يجوا به واحد منهم ما بلا يشتي لحم،
1: نعم،
0: ويجب معها ضحية غيرها ولا اثنين ولا بعضهم، لا بد أن يكونوا كل المشتركين مضحين،
1: نعم،
0: يعني يريدون بذلك الأضحية،
1: نعم،
0: ولا تكون
1: النية عند الكل واحدة، يعني،
0: نعم، ولا تكون أقل من السبع،
1: الله،
0: فلا تجزي،
1: لو قال يشتي يأخذ كيلو
0: يعني لحم،
1: يأخذه لحم وليس
0: لحم،
1: نعم،
0: كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للذي ذبح قبل الصلاة،
1: نعم،
0: شاتك شات لحم،
1: الله،
0: هذا يصبح لحم ولا يصبح أضحية. عبادة، عبادة التي هي الأضحية،
1: نعم،
0: فيها الأجر العظيم، مندوب أنه يتولاها بنفسه،
1: نعم،
0: تولى الذبح هو بنفسه، وأن يحضرها أهله،
1: نعم،
0: ويقول اللهم هذا منك وإليك، اللهم هذا عن فلان وآل فلان،
1: نعم،
0: عن فلان وأولاد فلان، أو عن فلان وفلان وفلان،
1: نعم،
0: وفلان، يندب أن يستسمنها،
1: نعم،
0: يعني إذا اشترى نعم يأخذ السمينة، وألا يماكس،
1: نعم، لا يكشف المبايع والشراء
0: في المراجلة الذي بنسميها،
1: نعم،
0: احنا مراجلة
1: نسموها مراجلة،
0: نعم، لا يماكس في البيع،
1: نعم،
0: هذه هي ما أذكرها من أمور،
1: نعم،
0: الأضحية.
1: بارك الله فيكم. طبعا هي نوع من أنواع دخول السرور على المسلم وأجرها كبير. إضافة أنه نتذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أبينا إبراهيم. أقول أيضا القادم هو هذا، تذبح يوم العيد، فيوم العيد كيف نفرح بهذا العيد ونفرح بنصر المسلمين، ونفرح أيضا بأنه المولى سبحانه وتعالى أتى لنا عبادة عظيمة وهي الحج، والذي لم يحج وقعت له أعمال صالحة طيبة فيما مضى من العشر، وفي هذا يوم العيد سيعطي ذبيحة العيد. تفضلوا.
0: أعمال الصالحة بابها واسع، وفضل الله عز وجل
1: كبير
0: على الناس، وأفترض في هذا العيد أن تكون فرحة الناس هي بالشكر لله سبحانه وتعالى على ما أولاهم
1: من النعم،
0: ومنها أن أحل لهم
1: بهيمة الأنعام.
0: هذه نعمة
1: كبيرة
0: من النعم، ولو حرمنا الله عز وجل منها لما جاز أن نمسها بأي
1: الله
0: مساس
1: الله. صحيح،
0: ولا أن نقترب من أذاها.
1: نعم.
0: بالنسبة للحج، الحج له فضله ومكانته العظيمة في الإسلام.
1: نعم.
0: ولهذا كان بعض الصالحين وبعض العباد والجهاد مفتوح في الثغور كان يحج سنة ويغزو سنة.
1: الله.
0: وقد كنت في حديث مع أحد العلماء حفظهم الله الصالحين في بشأن الحج.
1: نعم.
0: فقال أنا أرى في هذه الأوقات أنه ينبغي، يعني أن الذي يفوته الحج له ما هو أعظم
1: نعم
0: وأكبر من ذلك بكثير.
1: نعم.
0: فلو أنفق الإنسان مثلا الذي سيستنفقه في الحج
1: نعم
0: غير الذي سيدفع في الجوازات وفي باقي الأمور
1: نعم،
0: وهو ما يقارب 2000 ريال سعودي
1: نعم
0: أعطاه في سبيل الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى ذكر فضل الإنفاق في سبيله ومضاعفته بما لم يذكر غيره من الأعمال.
1: الله.
0: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء.
1: يعني حتى فوق 700.
0: نعم.
1: الله
0: واسع عليم. وقد سمعت أن بعض النساء الصالحات كثر الله في المسلمات منهن.
1: نعم.
0: طلبت أن يصنع بما أعطته، أنها تريد أن يعني يصنع بمالها طائرة كاملة، طائرة مسيرة.
1: الله.
0: فبالإمكان الإنسان أن يبذل قيمة صاروخ.
1: نعم.
0: يعني أتعاب صاروخ، أتعاب. نعم. طائرة مسيرة ومحتاجاتها، ويكون بهذا مشاركا للجهاد في سبيل الله. ولعل الإنسان بنيته الجهاد في سبيل الله أن يصيب بها مقتلا عظيما أو أمرا عظيما من أمور الكفار ومن نصرة الإسلام والمسلمين. والله سبحانه وتعالى قد حث على ذلك في آيات متعددة.
1: نعم.
0: لا سيما في آخر البقرة.
1: نعم.
0: ذكر الإنفاق في سبيل الله ومضاعفته وخيره في الدنيا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ثم قال بعدها ذلكم خير لكم. لم يحدد الخير بأنه خير في الدنيا ولا بأنه خير في الآخرة، بل هو أشمل من ذلك كله. فهو خير في الدنيا وخير في الآخرة. وقد ورد أن في وقت السحر أن ملكا ينزل إلى السماء الدنيا وينادي، وفي جملة ما ينادي به: اللهم أعطي كل منفق مال خلف وأعطي كل ممسك مال تلف.
1: نعم. يعني دعاء عظيم. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. لقلنا تفقد أيضا الأيتام، أنا وكافل اليتيم كسوتهم، هذا من الأعمال الصالحة العظيمة. نعم.
0: هذه أعمال يعني تدعو إليها العاطفة ويدعو إليها العقل البشري، وتدعو
1: قبل
0: إليها
1: الإيمان نفسه.
0: الأخوة الإنسانية، وبعد ذلك وما هو أهم من ذلك يدعو إليها القرآن والإيمان والإسلام. وقد ذكر الله عز وجل الإطعام، إطعام اليتيم، في آيات في القرآن الكريم:
1: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم
0: ولا يحض على طعام المسكين. وكنا قال ما سلككم في سقر؟
1: قالوا لم نكن
0: من المصلين ولم نكن نطعم المسكين.
1: نعم.
0: وكنا نخوض مع الخائضين. جعلها أبرز وأهم جرائمهم.
1: الله.
0: ترك الصلاة.
1: نعم.
0: وترك إطعام المسكين.
1: نعم. نعم.
0: ولا تحاضون على طعام المسكين.
1: نعم. في سورة
0: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا بعد ما قال الله فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة.
1: نعم.
0: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا وكافل اليتيمي في الجنة كهاتين.
1: لا إله إلا الله.
0: جمع بين المسبحة
1: نعم.
0: والوسطى.
1: نعم.
0: يعني ما عاد بينه وبين النبي يعني يكون في مكان
1: فرق
0: في
1: قريب
0: في المكان
1: جداً.
0: الذي فيها النبي
1: قريب.
0: صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: نعم.
0: ولو لم يكن له إلا مرافقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقرب منه والإحسان إلى الآخرين
1: نعم.
0: بشكل عام وخصوصا اليتامى والضعفاء والمساكين والمحتاجين هو من أهم الأخلاق.
1: نعم.
0: والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ألا أدلكم على أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون.
1: بارك الله فيكم. شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله الشاذلي. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات. والفقرة التالية تبدأ في الحال.
2: يسألونك
1: ألو مرحبا.
3: أهلا وسهلا.
1: حياكم الله.
3: حياكم الله. معنا سؤال يا فضيلة العلامة.
1: يا مرحبا يا أخي تفضل.
3: معنا واحد سري حج وأوصى
1: نعم.
3: أنه يذبحوا 3 أضلاع.
1: نعم.
3: واحد للفقراء واثنين أطلع يفعلوا به وليمة وأهل الحج يعني قالوا اشتوا بدل ما يفعلوا هذا الحركة يوزعوا الأطلاع كلهم عازر لا يطبخوش. فأنا قلت لهم
1: هي أطلاع ولا أطلاع
3: أطلاع أطلاع
1: أطلاع
3: أطلاع اثنين وليمة
1: نعم.
3: واحد يوزعوا للفقراء هم اشتوا يتهربوا من الوليمة.
1: نعم. فهم ايش يتعبوا ويطبخوا.
3: أيوة
1: طعام وزعوها على الفقراء والمساكين لحمه وكل واحد يضخ لنفسه.
3: ما رأيكم؟ أنا أقول دماء راعوا نسأل لأنه ما
1: يصبر. بارك الله فيكم. نسمع الشيخ تفضلوا شيخنا.
0: المفروض هو ما قد مات عاد حاج.
1: نعم.
0: ما بالله يعني ركن عليهم وثق فيهم أن ينفذوا ما أوصاهم به.
1: نعم.
0: فالأولى أن يفعلوا ما أوصاهم به ولا نعم. يخالفوا.
1: نعم. الأصل في الوصية التوزيع.
0: نعم. ينفذوها نعم. كما كانت مع أنها ليست إلا توكيل لهم وثقف فيهم ما قد اسمها
1: نعم.
0: وصية لأن الوصية
1: نعم. الوصية هي بعد
0: تكون
1: الموت.
0: لما بعد الموت نعم,
1: نعم. لكن يا شيخ
3: يعني الله يعني يولموا ثاني العيد
0: يعني إذا أخروا هذا العيد هذا الذي كان ما معنا
1: لا زال العيد موجود
3: أهم شيء في أثناء 3 أيام التشريق
0: أيه
1: إن شاء
0: لكن
1: الله
0: لكن إذا أخروها بيكون أحسن لأن الذي بيجي يجعلهم لحمه يوم العيد أو يوم
1: من الآخرين
0: يكونوا قد كملوها ويمكن ضيافتهم والإحسان إليه
1: نعم سيكون أفضل.
3: أيوة وقالوا يا فضيلة العلامة يعني يوموا ويفعلوها في الحوش منجاجة يعني حتى الحالة
0: شوف
3: حتى
0: القضية السهلة جدا. الحاج الذي حج من عندهم لا يبعد أن يكون معه أو مع رفقائه تلفون فيتواصلوا به وإذا سمح لهم فأنا
1: يعني أرى فراجع.
0: أن رأيهم أفضل.
1: نعم
3: بعدكم يا قاضي خلاص.
1: نعم ولو ودوها أيضا للأيتام اسمها إيش رعاية الأيتام عاوز أيوة. يكون أفضل
0: إذا سمح لهم على
1: نعم.
0: حسب ما يسمح لهم نعم.
3: يعني يستأذنوا منه
0: أيوة.
1: أيوة يخبروه
0: يقولوا له إحنا رأينا أن الأفضل إحنا نعمل بها كذا وكذا ويقول لهم تم.
1: نعم وربنا يوفق الجميع وسيكون لهم أجر في رأيهم الطيب
0: إن شاء الله.
1: نعم باقي سؤال يا أخي.
3: باقي سؤال يعني واحد ماتت أمه ويعني أوصت أن يتحجج تحجج
1: نعم.
3: والآن اختلفوا
1: الورثة
3: اختلفوا قالوا مبلغ يعني ما عبش داعي للحج أنهم هنا أبه فقراء من الأسرة
1: حجت الإسلام
3: توزع بينهم
1: قد حجت الإسلام
3: لا
1: ما حجتش إذا هذا فرض فضلوا
0: هو الإنسان الذي
3: أولى من أنه يوزعها على فقراء الأسرة
0: نعم بل واجب تنفيذ الوصية من الثلث
1: نعم
0: الواجب تنفيذ الوصية من الثلث لأن من استطاع الحج ولم يتمكن منه وجب عليه الإيصاء به.
1: نعم.
0: ليخلصوا ذمتها وليبروا ذمتهم
1: من أوصت باقيهم يعلم الوفاء. نعم.
0: فلا يبدأ
1: له بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين
0: والفقراء سيرزقهم الله من فضله.
1: يأكلوا من بقية الثلث وربما يبقى بعد
0: لا يتصدقوا لهم الورثة الباقي.
1: بارك الله فيكم، تفضل.
3: الله يحفظكم يا عبد الله، شكرا، جزاكم الله خير.
1: وأنتم كذلك حياكم الله. طبعا هنا في سؤال شيخ عبد الله يقول أنا استعجلت في الطلاق فطلقت الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ولم يمضي سوى 6 شهور وأنا لازلت أحب امرأتي وسمعت أنه لابد تنكح زوجا آخر، فهل يمكن أن آذن وآتي بواحد آخر يتزوجها لفترة معينة؟ هل هذا شرعا يصح؟
0: الآثار قد وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أنه لعن المحلل
1: والمحلل الله،
0: وحمله العلماء على ما كان باتفاق.
1: نعم.
0: تعال تزوج
1: وطلقها
0: وطلقها.
1: نعم.
0: حللها لي.
1: نعم.
0: أما أن
1: لو تزوج بدون هذه الشروط،
0: بدون هذه الشروط مثلا هو رأى صاحبه في ضائقة،
1: نعم،
0: وذهب إليها ليتزوجها كما حصل مع الحسين بن علي عليه السلام،
1: هذا شخصيات عظيمة.
0: نعم. فهو كان يزيد تعشق في امرأة كانت مع أحد أمراء،
1: نعم،
0: معاوية على العراق، فأرسل إليها يعني أرسلت إليها ابنة معاوية بأنها تريده تريد تزوج به، ولكن بشرط
1: زوج البنت هذه،
0: أيوة، بشرط أن يطلق زوجته.
1: نعم.
0: وطلقها وبتها 3 حتى،
1: نعم،
0: تقبله، فلما طلقها رفضته تلك. وأرسل معاوية
1: يخطب هذه البنت
0: الدرداء،
1: نعم،
0: ما أدري منه الثاني أظن أبو هريرة،
1: نعم،
0: أرسلهما ليخطباها،
1: نعم،
0: ليزيد فمر على الحسين بن علي عليه، نعم، السلام، وكره أن يذهبا بدون أن يسلم عليه، فسألهما، نعم، ما شأنهما، وكأن القصة قد
1: بلغته
0: نعم، فقال ما دمتما ذاهبين،
1: نعم،
0: فأنا فأخطب فأنتما وكيلي،
1: نعم،
0: في الخطبة،
1: نعم.
0: فلما وصل إليها قالوا احنا رسال من معاوية ليخطبك لابنه يزيد، وقد مررنا بالحسين وخطبك،
1: نعم،
0: وأنت بالخيار ما شئت،
1: نعم.
0: قالت يا أبا الدرداء والله لو كنت على مسافة بعيدة مني،
1: نعم،
0: لرحلت إليك لأستشيرك في مثل هذا الأمر، أما وأنت عندي،
1: نعم.
0: قال والله لا أرى لك مثل ابن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: نعم. فقالك بكفي أنك بيد رسول الله وثمن بيد رسول، يعني أداله مواصفات عجيبة جدا.
0: نعم. حسين، نعم، مني وأنا من حسين، الله أحب الله من أحب حسين.
1: نعم.
0: فتزوجها الحسين بن، نعم، علي عليه السلام، ومرت فترة فلقي زوجها في السوق،
1: نعم،
0: وهو مسكين في حالة سيئة يبكي،
1: نعم،
0: عليها،
1: أيوة،
0: وعلى ما خسره من الوعود الكاذبة،
1: نعم.
0: فقال إني قد أودعت عندها كذا كذا
1: أمانة. شوف أمانة
0: وهي أمينة وصادقة، الله، اسألها فإذا أنكرت فلا تكرر لها الكلام،
1: الله.
0: فقال تعال،
1: نعم،
0: تعال معي،
1: هذا، أيوة، عظمة الحسين.
0: أتى به إلى الباب، كلمها يا فلانة عندي، قال له كلمها،
1: نعم،
0: كلمها وهي خلف الباب، قالت نعم وبكيا،
1: نعم،
0: الاثنين. فقال الحسين بن علي عليه السلام اللهم إما إنك تعلم أني لم أتزوجها إلا رحمة، يعني بها وزوجها،
1: نعم، نعم،
0: وطلقها واعتدت ورجعت
1: لزوجها
0: إلى زوجها، مثل، نعم، هذا هو
1: غير مشروط
0: وهو
1: ولم يعلم زوجها،
0: نعم،
1: ولم تعلم هي
0: ولا أحد،
1: نحالة نفسية إنسانية عظيمة، نعم، عند الإمام الحسين،
0: نعم، نعم،
1: نعم، نعم، مثل هذا يكم. ألو، مرحبا،
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
1: ويا أهلا وسهلا بكم،
2: الله يعطيكم العافية،
1: حياكم الله.
2: معنا مجموعة أسئلة مشاكل،
1: تفضل.
2: سؤالنا الأول، ما حكم من يصلي العيد، يعني يصلي العيدين، سواء يصلي عيد الفطر أو عيد الأضحى، لكنه يتهرب أو ينفر من خطبتها؟
1: نعم،
0: المشكلة التي وقع الناس فيها بهذا السبب أن الاستماع للخطبة العيد ليس واجبا كما خطبة الجمعة،
1: نعم،
0: بل هو مستحب، لكن، نعم، ما أدري ما الذي يعجل الناس بهذا الشكل حتى أنهم تقريبا يجمع كل من في المسجد تقريبا
1: أغلبهم
0: يعني أغلب الأغلب
1: المعظم
0: يعني المفترض سماع إضاءة سماع أحكام الأضحية سماع
1: أشياء طيبة والدعاء أيضا
0: ذكر الله الله عز وجل سمى الخطبة ذكرا له
1: نعم
0: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله
1: نعم
0: جعله ذكرا له
1: نعم
0: فلا ينبغي للناس أنهم
1: الاستعجال
0: يعني بهذا الشكل الذي له ظرف محرج له محرج له ممكن له يخرج بسبب أنها ليست إلا مستحبة ومعنى المستحب والمندوب لأن بعض الناس ما بيفهموا الاصطلاحات هذا
1: مستحب أنه عادي
0: أيوة يعني مستحب أن من فعله كان له أجر ومن تركه لم يكن عليه
1: بس
0: الله ما ضيق أراد أن نعمله لكن بدون تضييق الواجب أراد أن نعمله وضيق علينا في تركه والمندوب والمسنون والمستحب أراد أن نعمله لنستفيد ولم يضيق علينا في تركه ليكون ذلك لمن لهم أعذار ولا نقصد أن الذي ليس له عذر أنه يأذم لكنه لا ينبغي الإنسان
1: أن
0: يدعى إلى خير من الله عز وجل وأجر من الله ومكسب يفوته
1: هذا غريب نعم يا أخي العزيز
2: الله يعطيكم العافية. السؤال الثاني قال الله سبحانه وتعالى فما لهم عن التذكرة معرضين.
1: الله
2: كثير من الناس ما حكمكم مشايخ الأفاضل إذا قام الناس يعني خاطرة أو ندوة أو في الجامع بعد المغرب أو يعني خاطرة تذكيرية عن الدعاء عن الصلاة عن ذكر القرآن تجد الناس ينفرون من المسجد يعني يتهربون لا يريدوا يسمعوا شيء ولا يريدوا يسمعوا ما يستفيدوا ما حكمهم
1: بارك الله فيك يا بني تفضل شيخنا
0: هو المشكلة يعني تحزيب الدين
1: أيوة أنا حساسيات معينة
0: حساسيات أنا
1: أن هذا حزبي وهذا مش عندي وهذا مش على مذهبي
0: من هو
1: وهذا مش من منطقتي هذه كلها
0: على
1: هذا دين
0: على مذهبي مش من
1: مش من جماعتي
0: صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الحكمة ضالة المؤمن
1: أن وجدها
0: أخذها
1: وذكر فإن
0: الذكرى تنفع
1: كل المؤمنين وذكر كل المؤمنين
0: يعني الإنسان لا يعني هذه الآية التي ذكرها ليست في هؤلاء
1: في من ترك الدين وهرب عنه
0: من أعرض عن دعوة المرسلين والأنبياء عليهم السلام هذه الآية نزلت فيهم ولم تنزل في هؤلاء لكن
1: هؤلاء
0: يعني تعمد الإنسان بأن يظهر بمظهر الفار من الموعظة
1: غلط
0: شيء
1: ولذا في الآية
0: مقزز شيء مقزز
1: أنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة
0: يعني لا ينبغي الإنسان أن يفعل
1: أن يتشبه بهؤلاء الناس
0: بحيث أنه لو حاجة شعر ولا منكت ولا أيوة ولا تمثيلية لكان من المسارعين والمضحين بالأوقات
1: فيها
0: وربما يدفع
1: نعم
0: وإذا لم يدفع مالا فسيدفع
1: نعم
0: من وقته
1: من
0: ومن عقله ومن أخلاقه
1: ومن وعيه نعم
0: فالناس في حاجة إلى المواعظ وإلى التذكير بالله عز وجل ولنفترض أن هذا الذي تكلم لا يعجبني أو ليس كما ينبغي وأن أرى أنه يضل فالأقف في المكان لأنشد الناس
1: نعم
0: وأعدل عليه ما أضل فيه وأهديه إلى سواب الرشاد
1: نعم أقول له يا أخي مشافر
0: نعم وكلمه بالتي هي أحسن
1: وقال الله تعالى وقال المولى
0: نعم
1: وقال
0: النبي نعم قال الله ادفع بالتي هي
1: أحسن
0: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم علينا أن نجعل هذه الظاهرة ظاهرة غريبة في بلادنا ومنبوذة
1: لا
0: في عاداتنا وتقاليدنا
1: كنا يا شيخنا الفاضل ولو قطعت الكلام عليك العفو منك يعني كنا نرى علماء ويشوف طالب قام يتكلم في جلس
0: صحيح.
1: هم علماء يعني هذا الولد الذي قام يتكلم لا يساوي شيء بالنسبة للعلم عند هذا العالم
0: ما لم يكن المتكلم
1: نعم.
0: مضل
1: آه.
0: أو ضال وله سلطة فالإنسان لن يخلو من فائدة يعني حتى لو كان مخطئا وغير مصيب
1: فسمعت
0: فدوري أنا أن أستمع إليه
1: نعم.
0: لأنبهه على ما فيه من أغلاط بالتي هي أحسن وبالموعظة الحسنة
1: نعم.
0: وبالدعوة الطيبة إلى, نعم. إلى, إلى, إلى الخير. وإن نعم. كان مصيبا وفاعلا فهو تذكير والذكرى
1: تنفع المؤمنين
0: وأنا نعم. أولى من ينتفع بها وأولى من يهتدي بها.
1: قالوا أحد باكستاني كان جالس في حلقة واحد يمني بيتكلم فهو بيقولوا له أنت ليش تجلس وأنت ما تفهمش ما هو يقول. قال يكفيني أنه تنزل علي الملائكة وتذكرني الله في من عنده
0: نعم.
1: ما أعظم هذا انتهى القضية نعم. ما مش داعي للهروب وأنه هذا مش في حزبنا وهذا مش معنا.
0: لا ينبغي
1: هذا لا ينبغي أنه أن إن الذين فرقوا دينهم معناها ليست فيهم لكن ينبغي أن يخافوا الله أن يكونوا منهم.
0: نعم.
1: بارك الله فيكم. نعم يا بني
2: جزاكم الله خير. سؤالي الثالث والأخير يعني ما هي رسالتكم يعني إلى الناس إلى المجتمع يعني أهمية الإنفاق في سبيل الله ودعم المجاهدين ودعم المستضعفين المستضعفين في لبنان وفي فلسطين يعني والدعم والإنفاق لمحور المقاومة يعني لإعلاء كلمة الدين. فبعض الناس يعني يعتبر الإنفاق يعني كمشكلة يقول ظروفنا صعبة وكذا. يا أخي أنفق بالذي تستطيع فمع ذلك يشح ويبخل.
0: الله سبحانه وتعالى مدح الإنفاق في أثناء الحاجة
1: نعم
0: كما ذكر في أهل البيت قال ويطعمون الطعام
1: على حبه
0: وقال في آية أخرى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالله عز وجل إنما جعل الإنفاق لأنه نعم. جعل له هذا الفضل وهذا المكان لأنه مشكة على النفس
1: أظن واحد من البيت قال إنه هؤلاء الفقراء قال هدية من الله لنا
0: ما في إشكال نعم. بالنسبة للنتيجة
1: يسر الله لنا قال هذا طريق يعني لو سد علينا ما نستطيع أن نتبرع
0: صحيح
1: نعم فهو شيء عظيم واحد يشكر الله
0: هذا نعم. هي من جهة
1: ومن صفة الأصحاب الأنصار اللي هم أجدادنا نعم. إنهم يؤثرون ما يؤثرون عندهم مال زائد
0: ولو كان بهم خصاصة
1: ولو هم تعبين
0: فالإنفاق وفضله وإعطاء لا سيما إذا كان للمجاهدين في سبيل الله للقوة الصاروخية للقوة البحرية للقوة المسلحة بشكل عام للإخوان.
4: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية
5: البرنامج صدق وعده ونصر عبده
4: إذاعة خارجية. ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنقل شعائر صلاة الجمعة وخطبتيها مع الزملاء هناك يحيى نجيب الفرح وناصر المطري. فإلى هناك
6: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عباد الله المؤمنين المجاهدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في هذه التغطية التي ننقل لكم فيها شعائر صلاة الجمعة وخطبتيها من الرحاب الطاهرة للجامع الكبير بصنعاء ليومنا هذا 12 من ذي الحجة لعام 1447 هجرية الموافق 29 من مايو بعام 2026 للميلاد عبر شاشة قناة اليمن الفضائية من اليمن وعبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وما هي إلا أيام قليلة تفصلنا عن عيد الغدير الأغر ذكرى ولاية أمير المؤمنين وسيد الوصيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام والذي يعتبر عيد الأعياد بالنسبة لليمنيين. ففي 18 من شهر ذي الحجة لسنة 10 للهجرة كان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عائدا هو وأصحابه وبعض المسلمين من حجة الوداع ليصل إلى مكان يعرف بغدير خم وينزل عليه قوله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ليأمر من تأخر من الناس أن يتقدم، ومن تقدم أن يرجع، ومن كان معه أن يظل مكانه، وتجهز له أكتاب الإبل ليصعد عليها ومعه الإمام علي عليه السلام، وينادي خطيبا بين الناس قائلا: أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم. قالوا: بلى يا رسول الله. ثم قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، ليكون عليا وليا للمسلمين بأمر الله الذي بلغ رسوله هذا الخبر المهم. علي هو الإيمان، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. والله عز وجل يتحدث عن أهل بيته الكرام بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الإخوة والأخوات، فيما يلي سنستمع وإياكم إلى تلاوة طيبة مباركة لآيات من كتاب الله الكريم من سورة المائدة، يتلوها ويرتلها على مسامعنا الشيخ الحافظ محمد حسن الكباري.

إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين حبطت أعمالهم فأصبحوا

الصلاة ويؤتون الزكاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون الذين يقيمون الصلاة

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وصدق وبلغ نبيه الرسول الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أيها المؤمنون، الله الله في إحياء عيد الغدير الأغر وتجديد العهد والولاء لله ورسوله وآل بيته وأعلام الهدى والنور، وكذا البراءة من أعداء الله من اليهود والنصارى المشركين. الله الله في السعي الدؤوب لإرضاء الله والاستجابة لتوجيهاته، كما ننوه كذلك بأهمية إقامة الوقفات الاحتجاجية بعد صلاة الجمعة في الجامع الكبير بصنعاء وفي مختلف المساجد حسب ما هو معد له. فعيد الغدير الأغر هو امتثال لتوجيه الله العظيم، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الله الله بإقامة الندوات والمحاضرات التي تعنى بإحياء هذا العيد المهم وبتجديد العهد والولاء لله ورسوله وأعلام الهدى والنور، واستجابة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ويرعاه، الذي دائما ما يحثنا على أهمية الجهاد في سبيل الله وعلى السعي الدؤوب لمقارعة أعداء الله من اليهود والنصارى وعلى عدم الامتثال والطاعة لأمريكا وإسرائيل، امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. رافعين شعار البراءة من أعداء الله: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. إخوة الإيمان، في هذه الأثناء سنستمع وإياكم إلى خطبتي الجمعة والتي سيلقيها لهذا اليوم السيد العلامة القاضي شمس الدين بن محمد شرف الدين مفتي الديار اليمنية ورئيس رابطة علماء اليمن. وقبل ذلك نرفع على مسامعكم أذان صلاة الجمعة من الرحاب الطاهرة بصوت مؤذن الجامع الكبير بصنعاء هلال بن حمود السفرجر.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: الله

0: استمعوا وأنصتوا، واعلموا أن الكلام محرم حال الخطبتين، يرحمني ويرحمكم الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم أنطق بحمدك وشكرك وذكرك وحسن الثناء عليك ألسنتنا، وافتح يا مولانا لمراشد دينك قلوبنا، وأعذنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من الشيطان الرجيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، القائل جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لأن يدركنا الموت ونحن على أهبة الاستعداد للقائه، مخلصين له الدين، منيبين، قانتين، تائبين، غير عاصين ولا مصرين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يستعملنا وإياكم فيما يحب ويرضى، وأن يثبتنا وإياكم والمؤمنين على ما يحب ويرضى، وأن يتوفانا وإياكم والمؤمنين على ما يحب ويرضى، وأن يوفقنا أبدا ما أحيانا لمراضي الأقوال ومحاسن الأفعال وصالح النيات وحسن الخواتم بفضله وجوده ومنه وكرمه. أيها المؤمنون، بارك الله تعالى في يوم عطركم، يوم عيد الإضحى، وهذه الأيام المباركة التي هي أيام التشريق، لأنها من أيام العيد التي شرع فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال جل من قائل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه الأيام أيضا من الأيام المعدودة التي ذكرها الله تعالى في كتابه في أيام معدودات، أيام التشريق، التي هي يبدأ التكبير يوم عرفة، ويوم العيد، وثاني العيد، وثالث العيد، ورابع العيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. قام خطيبكم يوم عرفة، قام نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا يوم عرفة، كما قام في يوم النحر الذي هو يوم العيد، فقام فخطب الناس مرة ثانية، خطب يوم التروية، وخطب يوم عرفة، وخطب يوم النحر، وخطب يوم الغدير، أربع خطب مذكورة مشهورة عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان مما خطب يوم عرفة الخطبة المشهورة المسماة خطبة الوداع، وكان قد كرر نفس الخطبة، وإن كان قد أشار إلى مزيد منها يوم النحر. سميت هذه الخطبة بخطبة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر فيها أشياء كثيرة من معالم هذا الدين، ولكأنه ذكر خلاصة هذا الدين وخلاصة دعوته التي استمرت 23 عاما منذ بدء الدعوة، ودعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله وعبادة الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قلت في نفسي: من المناسب جدا أن يفهم الناس، أن يعلم الناس دلالات خطبة الوداع. عندما بحثنا في كتب الحديث عن خطبة الوداع وجدنا الخطبة متناثرة في أكثر من كتاب، لأن الرواة الذين سمعوا الخطبة كل قد حدث بجزء مما سمع من هذه الخطبة، فليست الخطبة موجودة كلها فيما أعلموا، فيما أعلموا قد يكون هناك كتاب قد ضم كل خطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل محدث من الرواة ومن المحدثين ومن الصحابة كان يتحدث بجزء مما ورد في الخطبة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وكلها يعني إرشادات وتعاليم قيمة وضع فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم معالم الدين. تبركا بهذه الخطبة أحببت أن أملي على مسامعكم مما ورد فيها عنه صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله، قال: أيها الناس، في أي يوم هذا، أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا؟ كلهم قالوا: يوم حرام في شهر حرام في بلد حرام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا الجزء الأول مما ورد في خطبة الوداع عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلد في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا المقطع الأول حرم فيه، مع أن التحريم وارد في كتاب الله مما ورد من الآيات أثناء الدعوة النبوية في طيلة مراحل الدعوة، لكن النبي أراد أن يذكر الناس لأنه قال: يوشك أن أدعى فأجيب. هذا الكلام ذكره بخطبة الوداع، وذكره بخطبة يوم النحر، وذكره أيضا في خطبة الغدير: إني سواء ما من نبي بعثه الله إلا وقد عمر نصف عمر الذي كان قبله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإنه يوشك أن أدعى فأجيبه. فكان مما قال: إن دماءكم، أكد على حرمة الدماء، على حرمة الدماء. قال في أثناء الخطبة: هذه لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولكأن العليم الخبير قد أخبره بأن أمته ستتناحر فيما بينها وتتقاتل فيما بينها، فحث النبي الأمة على جمع الكلمة ووحدة الصف، وأكد على حرمة الدماء والأموال والأعراض كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في الشهر الحرام ذي الحجة في بلدكم هذا في بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. الدماء والأموال والأعراض اجعلوها في أذهانكم، لا تنسوا هذا الشيء. لا يحل سفك دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: بزنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو قتل نفس بغير حق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يجوز الإنسان أن يسعى في قتل إنسان ولا أن يقتل إنسانا. من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة بعث يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله والعياذ بالله. والله تعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الأولى. وحرمة الأموال أيضا ليست مستباحة، الأموال لا يجوز استباحتها. الكثير من الناس لا يجعلون لهذا الأمر بالا ولا وزنا في قلوبهم، فقد همهم كيف يجمعون المال ولو عن حرام، عن طريق الربا، عن طريق الزنا، عن طريق بيع المخدرات، عن طريق أكل أموال الناس بالباطل، عن طريق منع الأرحام حقوقهم من المواريث وما إلى ذلك. يعني كثير من الناس لا يبالي، عن طريق الرشوة، عن طريق ابتزاز الناس.

كحرمة يومكم هذا. وحرمة الأعراض واضحة، أنه لا يجوز السب ولا القذف ولا الغيبة ولا النميمة. وهنا يشار إلى الإعلاميين والصحفيين وأصحاب المواقع في التواصل الاجتماعي، عليهم أن يتقوا الله وأن يراقبوا الله سبحانه وتعالى. أعراض الناس ليست مباحة، أعراض الناس ليست متاحة لأن يطعن الإنسان فيها وأن يقرض الإنسان لحوم الآخرين عن طريق الفيسبوك، عن طريق الواتساب، عن طريق التليجرام إلى آخر ذلك. الجميع عليهم أن يتقوا الله. الوسائل الإعلام، قنوات الإعلام، بعض البرامج التي تبتز الناس، إن أعطاه الإنسان مالا وإلا سواء طعنوا في حقه وشوهوا به وشهروه أمام الخلق، فهذه أيضا طريقة سيئة قبيحة، وهذا نوع أيضا من أكل أموال الناس بالباطل، إضافة إلى الطعن والغمز والهمز والغيبة والنميمة والتشهير. هذه مسائل يجب على الناس أن يفهموها. اليوم دنيا وغدا آخرة، ألا إن دماءكم أموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أيها الناس، خطب النبي أيضا صلى الله عليه وآله وسلم وقال بعد هذا المقطع مباشرة: هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. في كل مقطع يتحدث النبي يقول: ألا هل بلغت، ولكأنه يشير إلى أنه يعني أن موته قريب، وأنه يريد من الناس أن يقروا بأنه قد بلغ وأن ذمته صلى الله عليه وآله وسلم بريئة. والآن المسألة في أيدي الناس، عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. ثم قال: أيها الناس، من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه. ثم قال: أيها الناس، إن ريب الجاهلية موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قضى الله أن لا ربا، وإن أول ربا أبدأ به ربا عم العباس بن عبد المطلب، هو لا يرابي النبي صلوات الله عليه وسلم، ولكن إذا كان هناك من أسرتي من يرابي بدأ به قبل غيره ليكون حجة وعبرة للآخرين، حتى لا يقول الناس إنما أمر الآخرين ونسي نفسه أو نسي أهل بيته، بدأ بنفسه. هذا الأمر مما أكده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الربا يا إخواني، الربا ذكر في الآيات في سورة البقرة واضحة واضحة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ما أدري كيف يفهمها، كيف يفهم هذه الآية التجار وأصحاب رؤوس الأموال وأصحاب البنوك. هم يصلون ويصومون ويحضرون المساجد، ولكنهم ينسون هذه الآية مع وضوحها، مع وضوح دلالتها، مع صراحتها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. أي قسوة في القلوب وأي جهالة عندما يقف الإنسان أمام عظمة الله ليحارب الله، ليحارب الله. هل عنده قدرة على أن يحارب الله؟ هل عنده قدرة على الاستطاعة للوقوف أمام قوة الله وجبروت الله؟ والله يمهله اليوم الأول والشهر الأول والشهر الثاني والسنة الأولى والسنة الثانية، لعله يتوب، لعله يرجع، لعله يقرع عن هذا الدم، لكن الناس يستمرون. ومن العجائب يا إخواني، وقد وردت إلي بعض الأسئلة، أن بعض الناس يستدين من هذا التاجر أو من هذا البنك أو من هذا المصرف مالا، وهو يعلم ساعة اقتراض المال أنه ربا. ما إن يستلم المال وما إن يسر معاملة وتقضى حاجته، وإذا بي قد أتى بسؤال إلينا: هل يجوز أن يسأل مني فائدة ربوية؟ هذا السفة، هذه حمادة، هذا جهل، هذا غباء، هذه قلة دين. أنت تعرف من أول وهلة أن المعاملة حرام، لكنك أردت أن تقضى حاجتك ثم جئت لتسأل عن هذا الأمر من أجل أن تعيد فقط لهذا الرجل ماله الذي سلمك دون زيادة. الربا حرام، قضى الله أن لا ربا. سواء قال: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله أن لا ربا. فمن يستمع كلام الله ومن يستمع كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن يتق الله، من يخاف الله، من يخشى الله، من يؤمن بالله وباليوم الآخر، من يؤمن بالجنة ومن يؤمن بالنار، ألا فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. قضى الله أن لا ربا. ثم قال:

صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أبدأ به دم ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب. أيضا بدأ النبي بأسرته، بدأ وضع الدم بمعنى عفى عن القاتل حتى لا تبقى ثارات ولا نعرات ولا مناحرات بين الناس. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعلى المسلمين أن يسارعوا في إطفاء النائرة وإطفاء الفتن وإخماد الثارات التي بين القبائل بالدعوة بالصلح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. بعض الناس مفاتيح خير، وبعض الناس مفاتيح شر. إن حضر موقفا أثار الفتنة وأثار الحفيظة، بينما الناس يسعون للصلح إذا بأحدهم قد اعترض، وسواء ذكر الناس بالأحزان والآلام والثارات والنعرات، وإذا بالمسألة قد يعني تفاقم أمرها واستطار شرها والعياذ بالله. ولذلك ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. بعض الناس يجري الله تعالى على يديه الصلح بين الناس وإصلاح ذات البين، وبعض الناس يزيد الطين بالله والشرخ شرخا أعظم والمعاناة أكثر. فعلى الناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا هل بلغت؟ لاحظوا أنه على كل نقطة من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم يقول ألا هل بلغت، للتأكيد على أن البلاغ قد وصل وأن الإقرار من الناس قد حصل. ألا هل بلغت؟ قالوا: اللهم بلى. قال: اللهم فاشهد. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إن مآثر الجاهلية موضوعة. المآثر، العادات والتقاليد والموروث الجاهلي كلهم موضوع، غير السدانة والسقاية. السدانة سدانة البيت والسقاية. ثم قال: أيها الناس، والعمد قود والخطأ فيه الدية. العمد يعني قتل العمد فيه القصاص، والخطأ فيه الدية. والدية 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 1000 رأس من الغنم أو 1000 سواء أوقية من الذهب، كما ورد في معنى الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. فمن زاد فهو من الجاهلية. الطلب فوق الدية من الجاهلية لا يجوز في دية الخطأ. أما دية العمد مع العفو يجوز أن يتصالح الناس فيما رأوه وفيما تصالحوا فيه زيادة أو قلة. ثم قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. ثم قال: أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم، ولكنه قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك. يعني المنكرات والمعاصي التي قد يعتبرها البعض صغائر. قالت: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم، يعني لا, لا, لا, لا يمكن أن يحصل في أرض العرب تماثل كما كان في عهد الجاهلية، لكن الشيطان قد رضي منا أن نطيعه في المعاصي، وهو يكتفي بدخول الإنسان جهنم سواء بعبادة الأصنام أو بارتكاب المعاصي، لأن الخلاصة عنده والمهمة التي يريد أن ينجزها هي أن يدخل الكم الكثير الأغلب من الناس إلى جهنم والعياذ بالله. ثم قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. أيها الناس، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواضعوا عدة ما حرم الله. والنسيء معناه تأخير حرمة الأشهر الحرم إلى أشهر أخرى، فيستبيحون حرمة الأشهر الحرم التي هي رجب والتي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. هذه لا يجوز الحرب فيها ولا القتال فيها ولا العدوان فيها، على أن العدوان لا يجوز على كل حال، لكن حتى الحرب لم يجزها الحق سبحانه وتعالى في هذه الأشهر الحرم إلا إذا اعتدي علينا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. الشهر الحرام بالشهر الحرام،
والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليهم مثل ما اعتدى عليكم، كدفاع عن النفس. وإلا فالابتداء في العدوان والحرب في الأشهر الحرم لا يجوز. كان أهل الجاهلية يعرفون ذلك، لكنهم كانوا يؤخرون تحريم هذه الأشهر إلى أشهر أخرى ليستحلوها ويحاربوا فيها. فنزلت هذه الآية: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. ألا إن الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات، وواحد فرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ومضر الذي بين جمادى وشعبان. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال: اللهم فاشهد. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إن لنسائكم عليكم حقا وعليكم لهن حقا، حق لكم ألا يوطئن فرجكم غيركم، ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم، ولا يأتين بفاحشة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهينا وأضانكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله واستوصوا بالنساء خيرا. وهذا مقطع من ضمن خطبة الوداع أكد النبي فيه على حق النساء وحرمة النساء ووجوب احترام النساء. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال: اللهم فاشهد. وأوصيكم بما ملكت أيمانكم، فأطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون. ثم قال: أيها الناس، إنما المؤمنون إخوة، إن المسلم أخو المسلم، لا يبشه ولا يخونه ولا يغتابه ولا يحل له دمه ولا شيء من ماله إلا بطيب من نفسه. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. اللهم فاشهد. وفي هذا المقطع أكد مجددا على حرمة الأموال وعلى معنى الأخوة الإسلامية التي يجب أن يتحلى بها المسلمون جميعا. فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن تحقر أخاك المسلم. ولا يتم إسلام أحدنا إلا إذا كان لدينا شعور بالمسؤولية تجاه إخواننا المسلمين في أنحاء الأرض، سواء كانوا في غزة أو فلسطين أو في لبنان أو في العراق أو في إيران أو في أي مكان في الأرض. فالمسلم هو الذي يشعر بالمسؤولية. مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا نفهم جيدا أنه لن يتقبل الله تعالى منا صلاة ولا صياما ولا ذكرا ولا صلة رحم إلا إذا قمنا بواجب هذه المسؤولية من نصرة إخواننا في غزة وفلسطين وسائر بلاد المسلمين. وأنه لا يجوز للإنسان أن يتنصل عن المسؤولية ولا أن يتهرب عنها ليقول: الأمر لا يعنيني، ألا دخل لي بهذا الأمر، من الذي أشار عليهم بأن يحاربوا إسرائيل، إسرائيل عدوة، إسرائيل مغتصبة، إسرائيل محتلة لبلاد إسلامية ومقدسات إسلامية. ويجب على المسلمين أن يتحركوا، ولا يقبل الله تعالى منهم صرفا ولا عدلا إلا إذا قاموا بما أوجب الله تعالى عليهم من سائر التكاليف الإسلامية. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعثرتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وهذا عباد الله من جملة وصايا نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: لا تختلف، وإني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. في إشارة إلى أن الأهواء ستغلب على القلوب
وعلى العقول أهواء الناس، وأنها ستضل سواء أفئدة من الناس تضل ضلالا بعيدا تبتعد عن منهج الله وعن منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الخلافات ستكون. وفي الحديث كأن هناك إشارة في الحديث إلى الحزبية والمناطقية، الفرقة الحزبية والمذهبية والمناطقية، وكل يدعي أنه على الحق، لكن مع هذا وذاك هناك متمسك به، لو تمسك الناس به لكانوا في محرز من الضلال وفي غنى عن أقوال ومبتدعات الناس الضالة، إذا تمسكوا بكتاب الله وبعترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكم أن تروا جيدا اليوم من يقف اليوم أمام أمريكا، من يقف أمام إسرائيل، من يدعو الناس إلى الله، من يشد الناس إلى الله، لن تجدوا إلا ما نص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترة أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. قالها النبي في خطبة الوداع، قالها يوم النحر، قالها يوم الغدير، قالها في أكثر من مناسبة، ويعني ذمة النبي صلى الله عليه وسلم صارت بريئة. ولذلك قال بعدها: ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال: اللهم فاشهد. ثم قال: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، يعني آدم عليه السلام، كلكم لآدم وآدم من تراب، في دلالة إلى أن النبي قد علم أن الناس يتكبر بعضهم على بعض وتظهر هذه الطبقات في المجتمع، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال: اللهم فاشهد. ثم قال: أيها الناس، إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، فلا وصية لوارث. وهذا أيضا مما وصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الناس يتزوج بالزوجة الثانية، يؤثر عليه أولادها، يوصي لهذا أو ذاك دون مسوغ شرعي، لا خدمة ولا نفقة ولا مرض ولا إعالة ولا شيء، فقبل أن قلبه يميل إلى هذا أو ذاك. قال النبي: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ولا تجوز وصية في أكثر من الثلث، والولد للفراش وللعاهر الحجر، من ادعى إلى غير أبيه أو تولى أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الذي يلحق نسبه بنسب أسرة ما وهو يعلم أنه ليس من هذه الأسرة، وإنما من باب الانتحال للصفة وانتحال اسم هذه الأسرة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحقه. من انتمى إلى غير أبي، من ادعى إلى غير أبي أو انتمى إلى غير موالي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال: اللهم فاشهد. وهكذا أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث الناس، فقال: أيها الناس، ولا إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم وحجوا بيت ربكم وأطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنة ربكم، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة هذه ورفعها إلى السماء: اللهم فاشهد ثلاث مرات، وهو يشير بيده السبابة، اللهم فاشهد، وأشار إليهم. بهذا برئت ذمة النبي صلى الله عليه وسلم، أدى الأمانة، نصح الأمة، كشف الله تعالى به الغمة، أدى ما عليه من البلاغ، وبقي أمر ادخره النبي للموضع الذي يراه الله تعالى له، وسيأتي الإيضاح فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى. بارك الله تعالى لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. حج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها مع الناس جميعا. وكان الحج في اليوم في السنة العاشرة من الهجرة توقيتا إلهيا، مع أن فتح مكة كان في السنة الثامنة، فلم يحج النبي في فتح مكة وعاد إلى المدينة المنورة، ولم يحج في السنة التاسعة، وما حج إلا في السنة التاسعة بعث الإمام علي عليه السلام بسورة براءة إعلانا لبراءة المسلمين وبراءة الله وبراءة نبيه صلى الله عليه وسلم من المشركين، وأذان من الله ورسوله يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وحج في السنة العاشرة، وفيها وضع اللمسات الأخيرة لمعالم هذا الدين وحث الناس عليها وذكرهم بها. وانصرف النبي من حجة الوداع ذاهبا إلى أو عائدا إلى المدينة المنورة، كان بصحبته كما جاء في بعض الروايات 90,000 أو 120,000 أو 124,000 على اختلاف الروايات، في موضع يسمى الجحفة، في موضع يسمى غدير خم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقف الناس في ذلك المكان، وأن يدعى من سبق منهم، وأن ينتظر اللاحق منهم، وجمع الناس في صعيد واحد. ونزلت الآية الكريمة في ذلك المكان، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، والله لا يهدي القوم الكافرين، أو إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذه الآية 67 من سورة المائدة، وسورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن من أولها إلى آخرها. قال بعض المفسرين إن هذه الآية نزلت في بداية الدعوة، والآية لا تساعد هذا القول أصلا، لأن قوله سبحانه وتعالى بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته تدل دلالة واضحة على أنه قد حصل بلاغ وبقي بلاغ. إذا لم تبلغ هذا البلاغ الأخير فكأنك لم تبلغ البلاغ الأول، والآية واضحة. أما بداية الدعوة أنهم رووا أنه نزلت عليه هذه الآية وهو في ميناء وهو يخاف أن يكذبه الناس، فقالت الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الآية يعني تناقض هذا القول، لأنه لا يستوعب ولا يمكن أن يصح هذا القول. فمتى كان قد بلغ حتى يؤمر ببلاغ جديد إن بلغه، وإلا كأنه لم يبلغ البلاغ الأول، مع أنه لم يبلغ بلاغا أصلا على تأويل هؤلاء القوم. فالآية نزلت في غدير خم في نفس السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والآية واضحة. قالوا إن الآية أجنبية، لأن ما قبلها حديث عن اليهود وما بعدها حديث عن اليهود، لكنهم نسوا أن مطلع الكلام حول الولاية من الآية 51 من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم معكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الآية 51 من سورة المائدة إلى الآية 67 من سورة المائدة، فما بعدها مقطع واحد يتحدث عن مبدأ الولاية. نعم استفاض في ذكر اليهود، ثم عاد إلى صلب الموضوع للتذكير بأهمية الولاية. إخوان المسلمين، نعرف جيدا أن النبي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فما هو الشيء الذي لم يبلغه النبي حتى نزلت هذه الآية؟ إن كان التوحيد ونفي الشرك فهذا من أول الدعوة تحدث النبي عنه صلى الله عليه وآله وسلم. إن كان الصلاة فالصلاة من أول الدعوة، وقد أمر النبي بأن يصلي الناس لله رب العالمين. إن كانت الزكاة فقد فرضت في السنة الثانية، إن كان الصيام كذلك فرض في السنة الثانية من الهجرة، إن كان الحج فقد حج النبي وقد أفرغ من الحج، ما أن الناس قد حجوا في السنة الثامنة وحجوا أيضا في السنة التاسعة، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. فما هو الشيء الذي لم يبلغه النبي؟ أكانت التكاليف الشرعية؟ التكاليف الشرعية كلها قد بلغها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في العبادات أو في المعاملات. العبادات التي ذكرتها الصيام والحج والزكاة والصيام، وإن كان في المعاملات من باب النكاح والطلاق والعتاق والمواريث، وكل الأحكام الشرعية قد بلغها النبي. ولعلكم لاحظتم معي في خطبة الوداع أنه في كل مقطع يقول ألا هل بلغت؟ فيقولون نعم، قال اللهم بشهد. فهذا دلالة على أن البلاغة في قعبم في كل التكاليف الشرعية قد أكمل النبي وفرغ النبي من البلاغ فيها وبلغ الناس، ولم يبقى عليه شيء إلا أمر واحد، تريث النبي وتروى حتى يأتي أمر الله، لأنه دائما هذا الأمر محل لغط ومحل إشكال لدى كثير من الناس. تروى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت عليه هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. بهذا الأمر بلغ، كلمة بلغ وليست أبلغ، لعل كلمة بلغ ككلمة وزع، وزع معنى أنه بلاغ بعد بلاغ بعد بلاغ للتأكيد وتكريس وترسيخ هذا المعنى في قلوب الناس. هذا المعنى قد أشار إليه النبي في أكثر من موطن، قال في حق الإمام علي ما يفيد هذا المعنى، قال سواء من قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت مني يا علي بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، كرار غير فرار يفتح الله تعالى على يديه. قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. قال: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. أحاديث كثيرة وردت في شأن الإمام علي، لكن بقي بلاغ صريح واضح في هذا الأمر، أمر الولاية. الكل مجمع على صحة حديث الغديري. قال الإمام عبد الله بن حمزة في كتابه الشافي: اشتهر يعني حديث الغدير واضح وضوح الشمس، واشتهر اشتهار الصلوات الخمس. قال عن محمد بن جرير الطبري: إنه روى الحديث عن 75 طريقا، وألف كتابا سماه كتاب الولاية في حديث الغدير فقط. القاضي الحافظ العلامة أحمد بن عبدة وهو من التابعين روى الحديث من أكثر من 105 طرق، ذكروا عن العلامة الحافظ العالم محمد بن إبراهيم الوزير الحافظ المعروف المشهور من علماء اليمن، روى الحديث من 153 طريقا. الحافظ ابن حجر الهيثمي صاحب كتاب الصواعق المحرقة روى الحديث من 33 طريقا. والحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري روى في تخريج أحاديث الكشاف الحديث عن 27 طريقا، غير الطرق التي يقول فيها روي عن 13، روي عن 12، روي عن جماعة. الكل يتحدث عن صحة حديث الغدير، حتى قال الذهبي على شدة تعصبه في أحاديث فضائل أهل البيت التي دائما ما يسعى لنقضها في أكثر من مناسبة، يقول: إن الحديث حديث الغدير بهرتني طرقه فقطعت به. قال عنه العلامة المقبلي رحمة الله تعالى عليه: إذا لم يكن هذا معلوما، إذا لم يكن حديث الغدير معلوما، فما في الدنيا معلوم، فما في الدنيا معلوم. إذن الكل مجمع على صحة حديث الغدير، وأن النبي جمع الناس في تلك الرحمة وأمر بأن تنظف ما تحت هذه الشجيرات من الشوك وغيرها، وبني له منبر من أقتاب الإبل، وقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس إني يوشك أن أدعى فأجيبه، وما من نبي إلا بقد عمر نصف عمر الذي كان قبله، ويوشك أن أدعى فأجيبه. ثم قال: أيها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فمن كنت مولاه، أقول الحديث باختصار، فمن كنت مولاه، ورفع يد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأذل الحق معه حيث مات. لعلكم تشعرون معي حرارة الخطاب النبوي وكيف ألقي على مسامع الناس. اللهم وال من والاه، وعاد من عاده، لأن ما جعل النبي يتريث في إبداع هذا الأمر إلا لأمور الكل يعرفها. بطبيعة الحال إن إحياء مناسبة الغدير لا تعني النبس والتنقص من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا أحسن إنسان أو أساء إنسان فعلى نفسه، فلنفسه أحسن وعلى نفسه أساء. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. غير أن تسليط الضوء على مبدأ الولاية أمر مهم جدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما رفع يد الإمام علي عليه السلام لم يرفعها لأنها يد ابن عمه وزوج ابنته، لا والله، ما كان ليحابي كما يفعل كثير من الملوك وكما يفعل كثير من الزعماء ولي عهد وولي عهد. هذا أمر إلهي. لماذا؟ لأن الإمام علي الذي قال النبي في حقه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. أنتم تعرفون أن شهادة حسن السيرة والسلوك تأتي من جهة لجنة معينة أو أساتذة معينة، لكن شهادة حسن السيرة والسلوك جاءت على فم النبي، على لسان النبي، عن الله سبحانه وتعالى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه تزكية لظاهر الإمام علي وباطنه. يعني قد نشهد بأن فلان حسن السيرة، لكنه قد يخفى علينا إذا غاب عنا مشاهدته ما يفعله في سريرته في السراء. لكن الله تعالى مطلع على كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فحين يخبر النبي بأن الله يحبه ورسوله يحبه، هذا فيه تزكية للإمام علي وترشيح له لأن يستمر عطاء هذه الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي قال في حقها: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فإن النبي عندما رفع يد الإمام علي في الحقيقة إنما رفع يد الصدق والأمانة والشجاعة والإيمان والإخلاص والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما رفعها لأنه ابن عمه أبدا. إنه يعلم أنه أعلم الناس وأنه أتقى الناس وأنه أفهم الناس وأنه أقوى الناس وأنه أتقى الناس وأزهد الناس. ولكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يشير إلى أن مبدأ الولاية أمر عظيم، يجب أن لا يتولى هذا الأمر إلا من كان على هذا النحو من الصفات والأخلاق والآداب. ولذلك لما ترك الناس مبدأ الولاية، وإنه لا يحق لنا أن نجعل من هذه المناسبة يوما لتصحيح المسار وتعريض أنفسنا لما نص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مبدأ الولاية. الولاية أمر مهم. عندما ترك الناس ولاة الأمر الحقيقيين وتولوا غيرهم من السفهة والسفهاء والمجانين والجهال، كان الأمر أمر هذه الأمة على هذا النحو من الضلال والضعف والمسكنة والصغار بين الأمم. لاحظوا حكام الخليج، لاحظوا حكام العرب، الكل راكب لأوامر وإملاءات ترامب، يطالب منهم اليوم بأن يوقعوا على اتفاقية التطبيع بينهم وبين إسرائيل وعلى اتفاقية إبراهام، والكل لا يجرؤ على الرفض. الكل محدث نفسه أنه لا بد من التسليم. لماذا؟ لأنهم لا على غير الوصف الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى غير الوصف الذي أراده الله سبحانه وتعالى. كانوا ولاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: يا كعب بن عجرة، أعيذك بالله من إمارة السفهاء. قيل: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يأتون من بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن دخل عليهم فصدقهم على كذبهم ومالاهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولم يرد علي الحوض. لاحظوا، هل ولاة الأمر الحقيقيون يجيزون شرب الخمر وبيع الخمر والتعامل بالخمر. اليوم الخمر في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة، ومع ذلك يزعمون أن محمد بن سلمان وسلمان بن عبد العزيز ولاة أمرهم، ويدعون لهم بالحفظ والصيانة وطول العمر. الخمر التي حرمه الله في كتابه وعلى لسان نبيه أصبحت حراما عند هؤلاء الولاة. الزنا الذي حرمه الله في كتابه وعلى لسان نبيه أصبح الآن محللا في الفنادق والشاليهات وما إلى ذلك. اختلاط الرجال بالنساء والغناء والرقص لأكثر من 700,000 شاب وشابة على صعيد واحد صار الآن حلالا، بعد أن حرم الله تعالى اختلاط الرجال بالنساء في قوله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، خالفوا كل أوامر الله. الآية الواضحة التي تلوناها على مسابعكم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، آية واضحة مثل الشمس، ومع ذلك يعني أنكروها وخالفوها وتولوا اليهود والنصارى وفتحوا لليهود والنصارى قواعد حربية في بلاد الإسلام والمسلمين تشن من خلالها عدوانها على الإسلام وعلى المسلمين وعلى المقاومين إخوان المؤمنين. لتعرفوا أن مبدأ الولاية أمر مهم، ومن مات ولم يعرف إمام زمانه كما جاء في الحديث، وهذا يرويه حتى أهل السنة، مات ميتة جاهلية، لأن التولي لله ولأهل البيت ولرسول الله وللإمام علي ولأعلام الهدى من ضرورة الدين. وأيما إنسان يموت دون أن تكون له ولاية لأولياء الله مات ميتة جاهلية، كما ورد في معنى الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. إن أئمة أهل البيت عليهم السلام كما جاء في الحديث الذي ذكرت على مسامعكم أن إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. إن يوم الولاية أمر مهم جدا لتسليط الضوء على أمر مهم وهي الولاية، وما يجب أن يكون عليه الوالي، ومن هو الوالي، وماذا يفعل الوالي، هل يتكبر، هل يعد الناس بالكذب، هل يجبر الناس عند مواجهة الأعداء، هل يكون الناس، هل يحب نفسه دون الناس. هذه أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في قوله: من ولي أمر المسلمين، من ولي أمر إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها يوم القيامة حسرة وندامة، فمن قام لله تعالى بحقها وأدى الذي عليه فيها وإنها يوم القيامة حسرة وندامة إلا من قام لله بحقها وأدى الذي عليه فيها، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فمات يوم يموت أو مات يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الإمام علي عليه السلام كان مقداما وكان عالما وكان زاهدا وكان مجاهدا، وكان يمشي في الأسواق ليرى كيف يبيع الناس ويشترون، وكان يقضي حوائج الناس، وكان يعدل بين الناس، وكان يقضي بين الناس، وكان يأمر بالعدل، وكان ينهى عن المنكر، وكان زاهدا. أرأيتم لماذا رفع النبي يد الإمام علي عليه السلام؟ وما يجب أن يكون عليه ولاة الأمر في زماننا وكل زمان إلى قيام الساعة. وكأن الحديث يشير إلى صفات ولي الأمر الذي يجب أن تتوفر فيه حتى يكون ولي أمر مشروعيته من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. هذا وأكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ممتثلين قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب أشفع طائل مضارب، من قال فيه الرسول الصادق: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكن الحوراء فردة كبد المصطفى، خامسة أهل كساء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قام أو قعد، أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا يا ربنا في هذا المقام أو في مقام غيره ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته من توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر دينك وأعلي كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين، وفرج يا الله هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واقض حوائج المؤمنين أجمعين، وأدخل السرور على قلوبهم أحياء وميتين يا رب العالمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك إنما كانوا بحفظك، وأيدهم يا الله بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شهدائنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا، واكسر شوكة المعتدين وخيب آمال الظالمين، وأحبط أعمالهم يا رب العالمين. وأرنا في أمريكا وإسرائيل وأعوانهم أنصارهم أشياعهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، فرق يا الله جمعهم وشتت شملهم، وخيب آمالهم أحبط أعمالهم، ادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم، عجل يا الله بزوالهم، ونكل بهم من وراءهم، اقضع بخزهم أطماع من بعدهم يا قوي ويا عزيز. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين، ووفقه لما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين وآكم به شريعة سيد المرسلين، وحفر مبامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين، واصرف عنا وعنه عن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار، إلا ضارقا يضرب بخيرنا الرحمن. واسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين، ولا من رحمتك آيسين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ولمشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: الله أكبر. المال لأمريكا، المال لإسرائيل، اللعنة لليهود، النصر لإسرائيل. الله أكبر. المال لأمريكا، المال لإسرائيل، اللعنة لليهود، النصر لإسرائيل. الله أكبر. المال لأمريكا، المال لإسرائيل، اللعنة لليهود، النصر.
2: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله يا ذا الجلال والكمال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا المؤمنين والمؤمنات عذاب النار. اغفر ذنبك أعمالنا وأعمارنا يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله يا كريم. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
3: الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر
4: الله أكبر.
3: سمع الله لمن حمده
4: ربنا لك الحمد.
3: الله أكبر
4: الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

قدمت لغد. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم.

0: الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا لك الحمد
0: الله

الله أكبر، الله أكبر، اللهم صل على

كنا في نقل حي ومباشر من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء مع الزملاء هناك يحيى نجيب الفرح وناصر المطري. هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

0: وقفة إعلانية.
1: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء، جوار مستشفى الكويت. فروعنا: ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
2: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
3: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوات كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
2: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
3: يا عيبة والقساة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن ويا سعد من حلها.
2: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعدة العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعدة العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: مواليد اليوم صناع المستقبل.
7: في المستشفى العربي الدولي
6: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
7: مركز الأمومة والطفولة،
6: أطباء أطفال على مدار الساعة،
7: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
6: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
7: قسم خاص بالنساء فقط.
6: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
7: الدكتورة إيمان جار الله،
6: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
7: استشاريات النساء والولادة،
6: المستشفى العربية الدولية،
7: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق، جولة عمران.
6: تليفون
7: 01-595959.
6: المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
8: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
9: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع، برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية، محسن الشعبي. لقاء الأسبوع، من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
10: سمعنا الأكرم، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. العيد وعي في السلوك والالتزام بالمسؤولية وجبر الخواطر. دعونا نبتسم ونصل أرحامنا في هذا العيد، ونحافظ على سلامة بيئتنا وصحتنا لتكتمل بهجتنا، ولنجعل عيدنا لا يكتمل إلا بالإحسان إلى الجار. فالإحسان للجيران في العيد ليس مجرد تبادل التهاني، بل هو سلوك ووعي أيضا. اجعلوا لجيرانكم نصيبا من حلوى العيد أو من أضاحيكم، فالتهادي يقرب القلوب. قد يكون بيننا محتاج أو مريض أقعده المرض عن الخروج، فعلينا تفقدهم والسؤال عنهم في هذه الأيام هو أرقى صور الإحسان. مستمعين الأفاضل، العيد مظهر من مظاهر الجمال، والجمال يكتمل إلا أيضا بالنظافة والنظام، وهما عنوان وعينا ورسالتنا الحقيقية التي تعكس رقي مجتمعنا وهويتنا، لا سيما في مواسم الفرح والازدحام. فالمظهر الحضاري للمدن والشوارع والحدائق في أيام العيد هو مسؤولية جماعية لا تقع على كاهل جهة معينة بمفردها، بل تبدأ من سلوك كل فرد بيننا. سامعين الكرام، سنخصص حلقتنا لهذا اليوم للإدارة العامة للمرور عن تنظيم السير خلال هذا العيد، وما هي الخطوات التي عملتها الإدارة لتنظيم وفك الازدحامات في الشوارع. سنبدأ مع الإدارة العامة للمرور ونطلعكم ما تم عمله بالنسبة لتنظيم الازدحامات وبالنسبة لفك الازدحامات وتنظيم السير في شوارع أمانة العاصمة. وسيكون ضيفي العقيد نبيل المغلس، مدير عام العلاقات والإعلام بالإدارة العامة للمرور. مرحبا بك فندم. ماذا عن خطتكم لفك الازدحامات وتنظيم الشوارع خلال عيد الأضحى المبارك لنطلعها للمستمع الكريم؟
11: قامت شرطة المرور في العاصمة صنعاء بتنفيذ الخطة المرورية الخاصة بعيد الأضحى المبارك، والتي تم اعتمادها من قبل معالي الأخ الدكتور بكيل محمد المراشي مدير عام المرور، والعميد نجيب الأسدي، وذلك تنفيذا لما تم الاتفاق عليه من خطة مرورية متكاملة للحركة المرورية في العاصمة صنعاء خلال عيد الأضحى المبارك. وقد تم القيام بعدد من الخطوات التي لمس الجميع تأثيرها على حركة السير، وكانت الخطة مقسمة إلى عدة أقسام

صحة المبارك بجوار جميع المصليات التي تم تغطيتها بالكامل، وتم ترتيب وقوف السيارات حول تلك الأماكن بطريقة فنية رائعة. لمس الجميع بأن هناك جهود كبيرة تم القيام بها، ولمس الجميع أن هناك حركة مرورية سلسة ناتجة عن التحكم المروري الذي تم تنفيذا للخطة المرورية التي تم وضعها لعيد الأضحى المبارك. اليوم الأول كان هناك الانتشار واسع في ميدان 70 بالذات، الذي كان هناك يعني كثافة كبيرة من المواطنين الذين أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشعب، وتم ترتيب السيارات بطريقة رائعة فعلا. ونحن هنا نقدم الشكر والتقدير للإخوة السائقين والإخوة المواطنين على أنهم فعلا كانوا على قدر المسؤولية، وتعاونوا معنا في تنفيذ التوجيهات التي تصدر إليهم من رجال المرور، حتى تمكنا من السيطرة على حركة السير وعلى الوقوف السليم، بحيث أنه لا يوجد أي سيارات تحجز سيارة أخرى. تم ترتيب السيارات في ميدان 70 بشكل كامل. طبعا الدخول يكون بفرادة، لكن الخروج يكون في نفس اللحظة، جميع السائقين يريدون الخروج، وهذا الأمر الذي وضعناه في الاعتبار. فتم ترتيب السيارات بحيث أنه أي سائق يصل إلى سيارته يستطيع أن يخرج في نفس اللحظة دون أن يكون هناك أي عرقلة أو أي تأخير في حركة السير. كانت صفوف منتظمة وبشكل جيد، وبدأت النزول الميداني من بعد صلاة الفجر. طبعا بعد أن تم في الأيام الأولى تنظيف جميع الشوارع العاصمة من السيارات المتهالكة والواقفة والتي تعرقل حركة السير، بحيث أنه كان هناك تهيئة كاملة لهذه الأيام المباركة. وفعلا أثبتت التنفيذ أثبت أن الخطة كانت فعلا رائعة جدا، وتمكننا من تحقيق الهدف الأسمى الذي نهدف إليه، وهو أن تكون الحركة المرورية سلسة، ويستطيع المواطن والسائق أن يصل إلى المصليات بكل يسر وسهولة، وفي نفس الوقت يستطيع أن يخرج من المواقف التي حددناها بكل يسر وسهولة. وهذا أدى بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الجهود الكبيرة التي بذلها العاملين في المرور، حققنا النجاح الذي الجميع لمسه. طبعا اليوم الأول كان التركيز في الفترة الصباحية على المصليات، سواء في صنعاء القديمة، الجامع الكبير، باب اليمن وما حوله، أو في جميع المناطق التي فيها مصليات كبيرة. والتركيز كان بطبيعة الحال على ميدان 70. بعد أن انتهى الصلاة تم توزيع الخدمات المرورية على المستشفيات والمقابر، لأن هناك الكثير من الناس يزورون أقاربهم المتوفين رحمة الله عليهم، ويزورون مرضاهم في المستشفيات. فتم توزيع الخدمات في تلك المناطق التي توقعنا أن يكون هناك كثافة كبيرة للحركة المرورية بجوارها، وبالفعل تم السيطرة على حركة السير بجوار تلك المنشآت التي توقعنا أن يكون لها زيارات من المواطنين. بعد ذلك تم توزيع الخدمات في بجوار الحدائق العامة التي المعروفة لدينا، وأكثرها ازدحاما وأكثرها ارتيادا من قبل المواطنين، هي حديقة 70. حديقة 70 تتكون من عدد كبير من الحدائق، يعني مساحة المربع 70 يحتوي على عدد من الحدائق التي توجد فيه، إلى جانب المطاعم الموجودة في نفس الحديقة أو بجوار الحديقة. وقد استطعنا أن نوفر عدد جيد من الخدمات المرورية المساندة لرجال المرور من تلك المنشآت التي يرتادها المواطنين. وقد تمكنا في اليوم الأول واليوم وهذا اليوم من السيطرة على حركة السير بشكل جميل ورائع، والجميع لمس ذلك. نحن في خلال هذه الأيام قمنا بترتيب الخدمات المرورية على مدار ثلاث ورديات، بحيث أنه تبدأ الوردية الأولى من الساعة السادسة صباحا الساعة السابعة صباحا، ولا تنتهي الخدمة الوردية الثالثة إلا بعد الساعة 11 أو 12 مساء. هذا الأمر طبعا يلقي عبء وعبء كبير على الخدمات المرورية في مدينة صنعاء، ولكن هذا واجبنا نؤديه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، القيادة الربانية التي وجهت بأن يكون هناك

0: تعامل رائع جميل سلس وإحسان للناس. الإحسان هو الذي يجب أن يكون هو الهدف الأول والدافع الأول لخدمة المواطنين، والجميع لمس التعامل السلس الذي تم من قبل العاملين في مجال المرور خلال الأمس وهذا اليوم.
1: هل تم تحقيق نجاحات في فك الازدحامات وتنظيم السير خلال هذا العيد، سواء جوار الحدائق أو الشوارع الرئيسية؟
0: بطبيعة الحال لدينا حديقة الحيوان أيضا لديها خدمات المرتبة، ولدينا حديقة الثورة التي تشهد كثافة كبيرة من الزائرين والمرتادي هذه الحديقة، وقد تم ترتيب الخدمات فيها بطريقة جيدة، بحيث أنه يكون هناك ترتيب للوقوف وترتيب للدخول والخروج إلى تلك الحديقة. ايضا يعني انتشار المرور، الجميع يلاحظ بان هناك انتشار واسع للمرور في جميع التقاطعات، في جميع تقاطعات شوارع العاصمه تم تكثيف الخدمات المروريه في كل التقاطعات وفي كل الاماكن التي يحصل فيها اختناقات مروريه. وبطبيعه الحال وجه مع الاخ الدكتور بكير محمد البراشي من مدير عام المرور بمنع اي إجازات للقيادات وضباط وأفراد المرور خلال هذه الفترة حتى تكون القوة كاملة في الميدان، وبالفعل يعني جميع قوة المرور موجودة بكثافة وكثافة كبيرة، الجميع يلاحظ ذلك. والهدف منه كما ذكرت سابقا هو أن ينعم المواطن بفترة عيد سعيد بإذن الله تعالى، ولا يكون هناك أي منغصات تنقص عليه سعادته وتساعده على الوصول إلى الأماكن التي يريد الوصول إليها بكل يسر وسهولة. أيضا تم التركيز على مداخل العاصمة، مداخل ومخارج العاصمة، هذه المداخل والمخارج تشهد طبعا حركة مرورية نشطة، هناك آلاف السيارات تخرج من العاصمة إلى خارجها، سواء للسفر إلى المحافظات أو للذهاب إلى الأماكن التي يريدون أن يذهبوا إليها كنزهة عائلية يذهبون إليها. وهذا أدى إلى أن نقوم بتكثيف الخدمات المرورية وانتشار الخدمات المرورية في تلك المداخل والمخارج، وبالفعل يعني الجميع لاحظ أن هناك كثافة مرورية كبيرة في هذه المناطق. في بمجمل الأحوال جهاز المرور ابتداء من مدير عام المرور الدكتور بكير البراشي وإن كان بآخر فرد من أفراد المرور يعملوا على مدار الساعة في سبيل توفير السلامة المرورية للجميع، ونحن نأمل من الإخوة السائقين أن يكونوا أكثر تعاونا معنا ومع أنفسهم قبل أن يتعاونوا معنا. عندما يتعاونوا معنا هم يتعاونوا في حقيقة الأمر مع أنفسهم، إذا التزموا بآداب قواعد المرور والتزموا بالتوجيهات المرورية فإن ذلك سيؤدي إلى أن تكون حركتهم سهلة وبسيطة، ولا تتوتر أعصابهم من الازدحامات والاختناقات المرورية، ويصلوا إلى الأماكن التي يريدونها بكل يسر وسهولة. لكن لو أنهم لم يلتزموا بآداب قواعد المرور وبتوجيهات المرور فإن ذلك سيؤدي إلى حصول اختناقات مرورية نحن بغنى عنها.
1: فندم نبيل، رسائل تقولها للمجتمع وللمواطنين خلال هذا العيد؟
0: نحن في هذه الفرصة نتمنى أن يكون هناك يعني استمرار للتعاون الإخوة المواطنين، وأن يلتزموا بتنفيذ توجيهات رجال المرور، لأن هذه التوجيهات الهدف منها هو أن يكون الحركة المرورية سلسة. دون تعاون المواطنين والإخوة السائقين فإننا سوف نواجه الكثير من الصعوبات والمشاكل، ولكننا مصرين على أن يكون هناك انضباط وانضباط رائع جيد من جميع السائقين، ولأن هذا في مصلحة السائق. يعني نحن وجدنا لخدمة المواطنين، وعندما نوجه أي توجيه للسائقين فإن ذلك في مصلحتهم أولا وقبل كل شيء، لأنه إذا لم نقوم بعملنا بالطريقة السليمة فإن ذلك يعني أن يحصل اختناقات مرورية، وبدلا من أن يصل المواطن إلى الحديقة التي يريدها أو المطعم الذي يريده أو الاتجاه الذي يريده سيكون هناك نوع من التأخر، وهذا يؤدي إلى توتر أعصاب المواطنين والسائقين والأسر، لا يصلوا إلى الأماكن التي يريدونها بيسر وسهولة. لكن لو اتبعوا والتزموا بآداب قواعد المرور وبتوجيهات المرور فإن ذلك سوف يؤدي إلى أن يصلوا إلى الأماكن التي يريدونها بكل يسر وسهولة، عندما نقول بأننا وجهنا بأن يكون الوقوف بطريقة منتظمة، وهناك مواقف مخصصة للسيارات، على سبيل المثال الموقف الترابي في ميدان السبعين يعني يستطيع أن يحتوي على مئات وآلاف السيارات في ذلك الموقف، يعني أن تمشي الأسرة مسافة 100 متر أو 200 متر هو أفضل لها من أن تحتشر السيارات في منطقة معينة، وبعدين عندما يريد أن يخرج لا يستطيع أن يخرج، يظل يدور في حول سيارته وهي محجوزة بالسيارات بعشرات السيارات. لكن عندما يكون هناك وقوف نظامي مرتب بطريقة سليمة، مجرد أن يصل إلى سيارته يصعد عليها ويتحرك ويخرج بكل يسر وسهولة، هذا هو الهدف. الهدف ليس فقط وصول المواطنين إلى الأماكن التي يريدون الوصول إليها، لكن التوجيهات معالي الأخ الدكتور بكير البراشي تحتم أن لا نفكر فقط في الوصول، وإنما نفكر كيف سيخرج هؤلاء المواطنين من المواقف التي سيقفون فيها. لو أن الوقوف وقوف عشوائي، فإن ذلك سيعني أن هناك تعطيل لحركة السير، وبالتالي يتعطل خروج المواطنين، يعني قد يظل نص ساعة أو ساعة حتى يستطيع أن يخرج من المكان الذي وقف فيه إذا كان وقوف عشوائي. لكن لو أن الوقوف وقوف مرتب وبطريقة جيدة، فإن ذلك سوف يساعدهم على الخروج بسهولة وسلاسة. يعني نحن هنا في هذه الفرصة نوجه نداء للإخوة سائقي الدراجات النارية والإخوة سائقي الباصات بأن عليهم الالتزام بالوقوف في الأماكن البعيدة عن الأماكن التي تسبب اختناقات مرورية. أكثر ما يعرقل حركة السير في مدينة صنعاء هو الباصات والدراجات النارية. الدراجات النارية تقف وسط التقاطعات وفي جوانب الشوارع والتقاطعات وتعرقل حركة السير. الباصات أيضا يقف سائق الباص أينما شاهد راكب أو أينما يريد أن ينزل راكب دون أن يعي أو أن يتأكد بأنه لا يعطل الحركة، بل أنه يقف أحيانا في وسط الشارع في سبيل أن يحصل على الراكب حتى يسابق الباص الآخر، وهذا خطأ وخطأ كبير. يجب أن يلتزم الجميع بآداب قواعد المرور وأن يقفوا في الأماكن التي لا تعرقل لا تؤدي إلى وقوفهم لا يؤدي إلى عرقلة لحركة السير. الباصات أكثر فئات السيارات مسببة للوقوع عرقلة حركة السير بسبب حركتها العشوائية، ولو التزم أصحاب الباصات بحركة مرورية جيدة لما حصلت الاختناقات المرورية. صاحب الباص أو أصحاب الباصات هم الأكثر تضررا من الاختناقات المرورية، لأنه يؤدي لها هو سائق الباص يستخدم الشارع على مدار الساعة 10 مرات أو 20 مرة يمر في نفس الشارع، بينما سائق السير الخصوصي يمشي مرة واحدة أو مرتين في نفس الشارع ويذهب إلى عمله أو إلى حديقة ويعود إلى بيته. لكن سائق الباص هو الذي يحتاج إلى أن تكون حركة مرورية سلسة حتى يستطيع أن يحصل على أكبر عدد من الرحلات من المنبع إلى المصب، ويحصل على عدد أكبر من الركاب. لكن لو كان هناك اختناقات مرورية فإن تكون رحلاته أقل وبالتالي يكون دخله أقل. فيجب أن يعي الأخوة سائقي الباصات بأنهم أكثر الناس استفادة من عدم حصول اختناقات مرورية، وعليهم بالتالي أن يساهموا في عدم الوقوف العشوائي وعدم عرقلة حركة السير، لأنه عندما يحصل عرقلة لحركة السير فإنهم يعرقلوا أنفسهم ويعطلوا أنفسهم ويتسببوا في قلة حركة باصاتهم وبالتالي قلة دخلهم. هذا يجب أن يعوه بشكل كامل. أصحاب الدراجات النارية عليهم أن يقفوا في الأماكن البعيدة عن الاختناقات المرورية وأن يبتعدوا عن التقاطعات. تجد أن صاحب الدراجة النارية لا يحلو له أن يقف إلا وسط التقاطع، لا تمشي سيارة يمينه وسيارة يساره وهو واقف وسط التقاطع، لا ندري ما هي الحكمة من ذلك. لماذا لا يجنب بجانب الرصيف حتى لا يعرقل حركة السير، وفي نفس الوقت يعطي الآخرين حقهم في الحركة المرورية؟ نأمل من الإخوة السائقين والإخوة المواطنين أن يلتزموا التزام كامل بالتوجيهات الصادرة إليهم من المرور حتى يصلوا إلى أماكنهم بكل يسر وسهولة، وفي نفس الوقت يخففوا العبء على جهاز المرور الذين هم موجودين على مدار الساعة. الكلمة الأخيرة وهي أنه على الجميع أن يقدر الجهود الكبيرة التي يقدمها رجال المرور. رجال المرور لا يسعدوا بالعيد ولا يشاركوا أطفالهم وأسرهم العيد، ولا يذهبوا إلى الأرياف لزيارة أهلهم وقراهم، هم موجودين في الميدان بعيدا عن الرفاهية التي ينعم بها المواطن. المواطن يسعد بوسط أسرته، يحتفل وسط أسرته، يزور أهله، يزور أقاربه، يزور قراه، بينما رجل المرور موجود في الميدان لا يشعر بما يشعر به الآخرين من فرحة العيد، لكنه يشعر بسعادة غامرة أنه يقدم خدمة للناس ويطلب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، وهو ينفذ التوجيهات القيادة الربانية التي تحثنا على أن خدمة الناس، خدمة المواطنين، تعتبر عبادة، ويؤجر في منها، يؤجر من يقوم بها من الله سبحانه وتعالى.
1: إذن العقيد نبيل المغلس، مدير عام العلاقات والإعلام بالإدارة العامة للمرور، شكرا جزيلا لكم.
0: تحياتي للجميع.
1: سامعينا الكرام، نرحب بكم في فقرتنا الثانية من حلقتنا لهذا اليوم، والذي سنتناول في موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع مديرية وأشغال مديرية بني حشيش. سنطلعكم ما تم عمله في هذه المديرية من استقبال عيد الأضحى المبارك وحملة الإزالة والباعة المتجولين، حملة ليلة العيد بعد الساعة 10 أو 12 ليلا، تنظيف الأسواق ورفع كل البساطات والأسواق، يتنفس الجميع خلال عيد الأضحى المبارك. لا أطول عليكم، سيكون ضيفي المهندس منير العذري مدير مكتب الأشغال بمديرية بني حشيش محافظة صنعاء. مرحبا بك مهندس،
2: حياكم الله.
1: أي خططكم، ما الذي تم عمله إلى حد اليوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل طيبين الطاهرين. ما نرحب بكم ونرحب المستمعين الأكارم. نحن لدينا حملات قبل العيد بثلاثة أيام حتى اليوم، وفي استقبال وتنظيم، لأن قبل العيد يجي موسم للباعة المتجولين والبصادين، فهذا الذي بنواجهه ان احنا عبر الإذاعة ان احنا نحث الجميع، مواطنين وبياع المشترين، ونقول لهم انهم ينتظموا بقدر الامكان، لانه الذي يشتي يتصرف يشتي يعني مصلحة خاصة، وبالناس يشتي يمشي، وبالناس اذا واحد يكون يتجنب وما يشتري الا الذي هم نظامين يصير يشتري منهم، لا يصير الذي هم مخالف لا حد يشتري منه، يجي السنه مخالف لو ما يكون منتظم، والناس كلهم يجوا عند المنتظمين وهنا الامر طيبه. احنا في حمله مستمره، من هو من مخالف وتجاوز الخط احنا بنضبطه. ايوه بنضبطه.
1: طيب ليله العيد ما الذي يتم عمله؟
2: ليله العيد كنا يعني زحمه شديده، وبالذات يعني في منطقة الحتارش. أيوة الباصات، الباصات الذي يعني أيوة أحيانا يزبر الإعاقة، فهو من يعني إحنا بننظم، بينزل طاقم التفتيش والمرافق والأزواق ينظمهم، وهم بعدها بينظموا معنا. طريق الحتارش كانت يعني منطقة قبل ما نزفلتها وقبل ما نفعل لها الرصف العجل كان يقع معها ازدحام كبير. الآن الحمد لله محافظة صنعاء دي، وإحنا محافظة صنعاء مديرية بني حشيش، قامت بتجهيز الجانب الذي عليها زفلته ورص تلعب باره، وباقي معنا مشكلة واحدة وهي الذي كانت العاصمة بين الحارث وموقفين ولا عملوا شيء، واحنا نحثهم عبر الاذاعه انهم يواصلوا ويكملوا عملهم. ايوه لان الان ذحين رجع الخط الذي في نطاق بني حشيش محافظه صنعاء، رجعوا الان يخطوا منه مدخل ومخرج، والله المفروض اثنين مدخل واثنين مخرج، وان الناس يعني ارتاحوا وتكون ما فيش زحمه. ايوه
1: يعني انتم عملتم هذا الخط الذي اصلا جهتكم بتمويل من السلطه المحليه.
2: ايوه طبعا هو قرار من رئاسة الجمهوري ورئاسة الوزراء، تمام، على اساس انه يعني يكون هذا المشروع مشروع مهم، ويتعاونوا معه جميع الاطراف الذين هم صندوق سيارة الطرق ومحافظة صنعاء وامانة العاصمة، يعني ثلاث اطراف. فقامت بادرت محافظة صنعاء ودفعت المبلغ الذي عليها، وصندوق سيارة الطرق بادر ودفع المبلغ الذي عليه، باقي معنا أمانة العاصمة لا ندري ما هو السبب أنه جاهز معرقل المشروع وعملوا الصبيات، لكن
1: استكملتوا
2: استكملنا. أيوة جاهز. باقي أمانة العاصمة بن الحارث لا ندري ما هو السبب.
1: يعني لو نقول عندهم ضعف في الإيرادات السلطة المحلية، لكن إيرادات السلطة المحلية كبيرة جدا في أمانة العاصمة، ووكيل قطاع الأشغال يمكننا من مكان إلى مكان ومن خط إلى خط بدون زفلة يعني مثل الناس. خلاص ما دام قد اكتسم نصفين هذا الشارع، وهو شارع رئيسي ومتنفس لمحافظات أخرى وزحمة كبيرة،
2: خمسة أو ست محافظات الخط هذا، أكثر من خمسة أو ست محافظات أمانة العاصمة. إحنا نشوف يعني نتلمس منها في بعض الشوارع، نشوف أنهم بيصلحوا وترميم، حتى مشينا ذا حين من جولة النصر وهم شغالين الآن بزفلته. تمام يعني لا بأس تماما، بس إحنا نشي يركزوا على الأمور يعني الأهم، الذي هذا مدخل خمس أو سبع محافظات، مدخل رئيسي يعني يعتبر ودولي محافظات كذا مع أيوة دولي والسعودية وكذا، ما يخطر الله من هناك وعمان وما
1: بلما. يعني فعلا هو بشكل عايق يدعو من هنا أمانة العاصمة، المهندس عبد الكريم الحوثي، حمود عباد أمين العاصمة، الوكيل الأستاذ خالد المداني، أن يقوموا باستكمال زفلة الخط المتبقي في صرف، لكي تكون الخطين جاهزين. محافظة صنعاء قد يعملوا ما عليهم في هذا الخط، تبقى مديرية بني الحارث، المنطقة الشمالية الشرقية، لكي يتم استكمال هذا الخط الرئيسي، الخط اللي هو متنفس للعديد من المحافظات. ونلاحظ أكثر السفر إلى السعودية وإلى عمان من هذا الخط. أرجو من الجميع أن يعملوا على استكمال الخط، بالذات أمانة العاصمة تعمل على استكمال الخط، لكي لا يرجع الخط خطين. الخط هو خط ساير وخط جاية مستقل، الآن رجع الخطين في خط واحد، فنرجو من أمانة العاصمة استكمال هذا الخط نظرا لما له أهمية كبرى. مهندس منير، نأتي إلى صحة البيئة، ما الذي تم عمله في صحة البيئة والتفتيش قبل هذا العيد؟
2: قبل هذا العيد ومعنا موسم الكعك والحلويات والذي سموه هنا المليمات أيوة، هم رقابة دورية على البوافي والمعامل، معامل الحلويات والمعامل والأسواق أيوة والمطاعم، بحالة حاجة مكشوفة، حاجة مشي ما هيش مغطاية تمام، قدوا بي أيوة تنظم. بالنسبة للمحلات قد معاهم بطايق صحية،
1: يعني هم ينزلوا له بطاقة صحية أو مذكرة
2: أصحاب المحلات، أصحاب المحلات معاهم بطايق صحية.
1: أنتم الموظفين اللي معكم ما ينزل له مع
2: تكليف معلم،
1: يعني لا نتركش فرصة للمتهبشين.
2: ما بش يجي الصباح للمكتب يوقع ويفعل التكليف ويمشي أيوة،
1: لأن الرقابة هي مهمة جدا في هذه الأيام، لأنه ضعفاء النفوس كثر، وقبل العيد هم يخرجوا السابر واللي ما هوش سابر، فالرقابة ضروري تكون موجودة.
2: العيد السابق ضبطنا يعني مليمات ومن هول الجمبري والمشكلات والحق العيد من بقالات وغالثي أيوة تالفة والتاير كده تالف، بيخلوهن تحت ويخلي العرض اللي هو جديد أيوة، وبيجي المواطن ديله من تحت وقال تفضل أيوة. ضبطنا يعني عدة مواد منتية وتالفة، عدة مواد منتية وتالفة وغربناهم، وحين هذا العيد بيشتغلوا بشكل دوري يوميا أيوة أيوة، مستمر حتى بعد العيد.
1: طيب بالنسبة للأضاحي، البعض يتعمد على طرحها في الشارع، الجزارين وأصحاب المطاعم، هذه هي تكون توسخ المنظر الخطوط وما إلى ذلك، دوركم أنتم بضبط هؤلاء؟
2: طبعا بالنسبة للجزارين وموسم الكباش والأبقار والعيد والأضاحي، هو يعني الجزارين يجي عندهم هذا الموسم ويعمل له حوشة كذا وذي، لكن احنا كما قلت لك الحملة هي مستمرة 3 أيام أيوة أكيد الحملة مستمرة، يعني إحنا مركزين عليهم أولا بالذات إنهم ممنوع يروحوا الشارع، مع الرصيف ممكن يستخدم الرصيف لكن الشارع ممنوع، بنضبطهم أيوة، وأغلبهم معهم حوائش.
1: عملتوا لهم مخالفات؟
2: أيوة ما بلا اثنين، هذيك ضبطنا اثنين هذيهم مخالفات،
1: عملتهم لهم مخالفات يا أخي، اعمل لهم مخالفات لكي يلتزم، أما أنك تجي له بال الطيبه، تجي له بالكلام، ما بيستمعوش، ما بيطبقوش، ما بيعملوش بهذا الموضوع، مخالفات مثل ما الدول الاخرى
2: بالضبط. وحنا وما معنا لا نظام وقانون نطبقه اكيد،
1: التزم وما يجيش عنده يخالف،
2: تز نظاميين ولا بيجرى بهم شيء، ولا بيطلب الله ولا حد بيقول له لا تطلب ان شاء الله، لكن لا يكونش طلبه الله حقك من مصلحة الناس آخرين.
1: مهندس منير، نأتي إلى الموضوع الشائك بينكم وبين مصلحة الضرائب. الضرائب الآن تشي ترخص، يقول لك تضرب على البصائر السابقة كاملة، يعني يطلع عليك مليون مليون 2 مليون لمصلحة الضرائب، وترخص ب200 ألف، فهذه هي تزيد من العبء على المواطن. ماذا عن هذه الإشكاليات التي تواجهكم في عملكم، وأيضا عدم قطع التراخيص وتجعل المواطن أن يروح يعمل أو يبني بالمخالفة؟
2: بالنسبة للموضوع هذا موضوع مهم، وإحنا نواجه مشكلة كبيرة. قدم إلينا المواطن للمكتب بغرض طلب الترخيص، وإحنا نجي نقول له ضروري ما تقطع الضريبة، والضريبة يطلب البصيرة هذا ويطلب البصيرة الثاني والثالثة والرابعة والخامسة، لو ما يوصل للفصل وكل بصيرة لها ضريبة. لو ما المواطن يعني البعض من المواطنين إنه بيفلت ويقول لك ما عاد شيء يشتغل، أنا هذا زيرة
1: من المخالفة.
2: أي ما يقول أنا زيرة أوقف ولا أدفع الحاجة، وإذا سري يشتغل عشوائي إحنا بنضبطه، ونضبط يوم المقاول يوم نضبط المقص ويوم وبعدها، والمشكلة ترجع فوق الأشغال. الأشغال ضبطونا، الأشغال. إحنا بالنسبة للمشكلة الضرائب إحنا نطالب الجهات الرسمية والجهات المختصة بأنها تعيد القرار السابق باعتماد البصيرة الأخيرة التي تم شراء بها المواطن ونضربها ويقطع ترخيص.
1: الآن كلهم الناس ما عاد قطعوا تراخيص في سب الضرائب؟
2: أغلبهم أيوه. تطلع من فوق المليون، أغلبهم فوق المليون، فوق الاثنين، فوق كل على نسبة الترخيص حقنا يكون 250 مع البيارة، مع رخصة البيارة. أيوه،
1: يعني 250 ألف ترخيص و 2 مليون للضرائب.
2: أيوه، وإحنا الذين نضبط، وإحنا الذين نشعره، وإحنا الذين نوقفه نلزمه.
1: حتى
2: نسبة النسبة المخصصة للأشغال ما بيصرفوها معهم نسبة، لأن إحنا بنتعاون معهم وقرروا لنا نسبة للأشغال إنهم بيتعاونوا معنا حق التفتيش وحق الطقم وحق حق حتى إيجار المكتب وحق ما قد التوهاج. اليوم قد لها أكثر من 3 سنين ما قد سلمنا ولا حاجة،
1: ما دخلهم يخرج.
2: أي ما قد سلمنا حتى النسبة المقررة من لديهم.
1: ندعو هنا القائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك والضرائب، عليه العمل بالقانون الأول الذي يتضرب على البصيرة الأخيرة لكي لا يزيد العبء على المواطن. المواطن بيصير يشتري الأرض ويدور يعمر ويبني لأولاده، يعني بدل ما يشطب بها يصير يديها للضرائب، مليون 2 مليون للضرائب، ضريبة البصيرة الماضية ما مضى قد مضى، لا عاد دورش ما مضى، دوروه حق اليوم. فما دخل هذا، أنا اشتريت من بصائر أخرى، يصيروا يلاحقوا الذي باعوا الأولين لكي يستلموا منهم الضرائب. أما هذا الأخير الذي اشترى مؤخرا فيضرب على بصيرته ويبني لأولاده ويجي يرخص، وأدعو من الجميع، أدعو الجميع أن يرخصوا لكي لا يعني لا يتعرضوا لإزالة المخالفات في هذا البناء. سيكون معنا أيضا في حلقتنا لهذا اليوم المهندس محمد الحميدي. محمد الحميدي، مرحبا بك،
3: حياكم الله.
1: أنتم في الرقابة والتفتيش والنزول الميداني على إزالة المخالفات، ماذا عنه؟
3: هذا الأيام ننزل على الحجوز تعقيبيا يوم العيد، جاء العيد الوقفة الكبيرة في أيام العطلة الرسمية، نحصل أرقلة على الحجوزات، المدارس، الحدائق، المستشفيات، لأن مش مسورات من على الوزارات، والله المفروض ان كل وزارة تجي تصور حقها الحجوز على قسم الشرطة، على الدفاع المدني، على المدرسة، على الحديقة، على البريد، على كل وزارة نتحملها كلها فوق الأشغال والشوارع. التعقيد يجي يعمر وسط الشارع لأنه في منطقة زراعية، ويجي يقضع الشارع يروح وسط الخط ويحصلوا في نصف العيد يبنوا، لكن
1: بالذات هذا العيد 10 أيام يعني بيبني،
3: لكن احنا تعقيب يوم العيد واصل، والعقل يدعاونوا معنا من الحارات في ذي لا شيء ذا والأرض الموجودين.
1: أيضا الأراضي الغير مخططة هذه بشكلكم عب
3: غير المخططة من حولهم للنيابة من فعل إزالات مخالفة، ونطالب الجهة المعنية بإنزال المخطط، لأنه بيجي يقول لك الرعوي أنا في حقي بنبني في مزرعتي، ما عجش تمنعني من حقي من أفعل يقر في المزرعة، والله هذا يقول لك ممنوع البناء، ما نحصل عرقله في هذا الوضع، والناشد الجهات المعنيين ينزلوا مخطط في المناطق الأرض البيضاء لأن يقلل الإشكالية من المشاكل من المتهبشين كثير.
1: ايش منك رسائل خلال العيد الأضحى المبارك يلتزموا بها المواطنين، رسائل توعوية
3: أنهم يتعاونوا مع الدولة إذا شيء بلاغ، إذا في أحد بيعمل فيه، لأنه أي واحد يبني في منطقة مشتبهة يدري أني مخالف في العيد في إجازة لأنه معايدين لأنه ما يعمر لا في مخالفة. نرجو من المواطن أنه يتعاونوا مع مكتب الأشغال ببلاغ العاقل، إذا ما بش مع موظف من مكتب الأشغال يتواصل مع العاقل، والعاقل بيتواصل مع المكتب مع العمليات، وإحنا على طول ننزل نتشوف بالمهندسي يتحققوا من الأمر هل هي مخالفة هل هي مش مخالفة.
1: أعود لك مهندس منير، رسائل تقولها للمواطنين خلال هذا العيد.
2: رسائلنا خلال هذا العيد نوجه الرسالة الكبيرة للأخوة المجاهدين في جميع الجبهات والمرابطين في جميع المناطق، ونقول لهم عيد مبارك وكل عام وانتم بألف خير وصحة وعافية، وكذلك نقدم التهنئة والعيدية للقائد المسيرة القرآنية السيد المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، وإلى السيد المجاهد عبد الباسط الهادي معاون محافظة صنعاء، وإلى مدير عام المديرية المجاهد أبو حيدر الحنمي، وإلى مدير عام مكتب الأشغال العام والطرق محافظة صنعاء المهندس محمد عشيه. ونحن نلفت توجيهاتهم في الصمود والمناوبات والعمل المستمر في مكاتبنا وفي ميداننا حتى في إجازة العيد. إحنا ما بيجي عندنا عيد، إحنا مداومين واصل 24 ساعة حتى بالليل مداومين. فالميدان نفذ توجيهات ان احنا نشتغل اتينا لخدمة الناس، واحنا نحث من هذا الاذاعة المواطنين جميعا بالتعاون التعاون التعاون مع مكتب الاشغال والالتزام بالنظام والقانون لمصلحتهم. النظام والقانون ما نزل الا في مصلحة المواطن، النظام والقانون مش في مش وضط المواطن. فانا نرجو الالتزام بالنظام والقانون ان شاء الله ان شاء الله بيحقق الله النصر بإذن الله شعبنا اليمني العزيز وعلى كافة الشعوب الإسلامي والعربي بإذن الله.
1: إذن مهندس منير العذري مدير مكتب الأشغال بمديرية بني حشيش محافظة صنعاء، شكرا جزيلا لكم.
2: ألف شكر لكم.
1: إذن نشكر مستمعينا الكرام، ونحثكم في خلال هذا العيد الأضحى المبارك أن تلتزموا بعدم الذبحة في الشوارع الرئيسية، بعدم التشويب بالمنظر العام، بعدم البناء في خلال العيد. المخالفين أرجو من الجميع من يخالف عليه الإبلاغ به إلى مكتب الأشغال والعمليات ليتم ضبطهم لكي نحافظ على الحجوزات وعلى الأراضي البيضاء وما إلى ذلك. في الأخير سامعنا الكرام، نتمنى لكم ولأطفالكم نزهات آمنة مليئة بالضحكات وعلاقات مع جيرانكم تملأه المودة والرحمة. دمتم ودام وعيكم وعيدكم مبارك.
4: لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي. صورة واحدة من هاتفك، عنوان منزلك، اسم قايد في الجيش مقابل بضع مئات من الدولارات.
5: وقفة إعلانية.
6: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
9: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
10: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
11: انطلاقا من الواجب الوطني والمسؤولية الإعلامية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة

0: الحروب السعودية اليمنية.
1: الحروب السعودية اليمنية برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم. المستمعون والمستمعات الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى أحداث الحلقة 28 من برنامج الحروب اليمنية السعودية للباحث عبد الله بن عامر.
2: الأعزاء والعزيزات، كنا في الحلقة الماضية قد توقفنا عند الخطة الماكرة التي نفذها بن سعود وأوقع فيها حسن بن عائض، والذي استطاع من خلال هذه الخطة الماكرة من السيطرة على عسير، والتي سنتناول تلك الأحداث في هذه الحلقة، حيث يؤكد الباحث عبد الله بن عامر بالقول:
1: اتخذ بن سعود خطة ماكرة بعد أن تيقن أن إخضاع عسير بالقوة غير ممكن، فقام بمهادنة بن عائض حتى يتسنى له تنفيذ ما تبقى من الخطة،
2: حيث ادعى بن سعود بأن القوات التي أرسلها وتوقفت في الخميس ليست إلا لنصرة الإدريسي ضد الإمام يحيى، وأن على بن عائض السماح لها باجتياز عسير لتصل إلى هدفها نحو تهامة.
1: وفي يونيو من عام 1923 للميلاد، عين بن سعود عبد العزيز بن إبراهيم حاكما لعسير، وحتى لا يشك بن عائض في صحة ما جاء في الخطة، نجح القائد الجديد للقوات السعودية في تنفيذها بنجاح.
2: حيث يشير الباحث بن عامر بأن عبد العزيز بن إبراهيم قام بتوزيع جزء من قواته على بعض مناطق عسير، فيما كان يرسل فرقا صغيرة من أبها فتتجه بالفعل نحو تهامة،
1: لكن تلك القوات كانت تعود ليلا من طرق مختلفة، وعندما استكملت بعض القوات الانتشار طلب ابن إبراهيم من ابن عائض اللقاء للوداع ولتقديم الشكر نيابة عن بن سعود. وفي حجلة أصر سعيد ابن مشيط على ابن عائض تناول طعام العشاء في منزله بعد أن كان قد تناول طعام الغداء لدى منزل ابن سعيد.

0: وأثناء ما كان ابن حائط في منزل بن مشيط أمر ابن إبراهيم قواته بالعودة، وتولت قوة أخرى محاصرة المنزل وإلقاء القبض على بن عائض ومن معه من آل عائض واقتيادهم إلى الرياض تحت حراسة مشددة، حيث احتجزوا جميعا هناك.
1: وبهذا تمكن ابن سعود من السيطرة على عسير في العام 1923 للميلاد، وباءت محاولات آل عائض الاستقلال بعسير بالفشل، وتم إبعاد أسرة آل عائض من عسير، ولم يسمح لهم بالعودة مطلقا، كما كان الاحتلال لعسير السراف من قبل آل سعود مقدمة لاحتلال عسير تهامة.
0: كان اليمن المتضرر الأكبر من سقوط آل عائض في عسير، وكان الإمام يحيى هو الوحيد الذي أصدر موقفا تجاه اعتقال آل عائض ونقلهم إلى الرياض، حيث ندد بما وصفها طريقة الغدر بآل عائض وطالب بإعادتهم إلى بلادهم.
1: منحت بريطانيا بن سعود ضوءا أخضرا لاجتياح الحجاز واحتلاله، بعد أن رفض الملك حسين التوقيع على صيغة المعاهدة مع بريطانيا، كما قامت بالضغط على الإدريسي لتسليم جنوب عسير تهامة لبن سعود.
0: خضع الإدريسي لمنطق القوة السعودية وأصبح غير قادر على مواجهة النفوذ السعودي، وفرض بن سعود على الإدريسي اتفاقية شكك الكثير في صحتها وأنها لم تكن إلا قصة نسجها أتباع بن سعود.
1: تم التوقيع على اتفاقية ادعى الجانب السعودي انها عقدت بين الملك عبد العزيز بن سعود ومحمد الادريسي في العام 1920، والتي قضت بدخول شمال عسير تهامة وعسير السراه تحت حكم ابن سعود والاعتراف بنفوذ الادريسي على المخلاف السليماني وجيزان وما حولها، مضافا لها رجال علم.
0: وصلت قوات بن سعود الى عقر دار الادريسي، وأشرف الطلائع الوهابيين على هدم القباب والأضرحة، وبدأ بضريح جد الإدريسي نفسه، وذلك في العام 1923 للميلاد، وهو العام الذي توفي فيه محمد الإدريسي وتولى الحكم من بعده نجله علي.
1: أدت وفاة الإدريسي في العام 1923 إلى ضعف إمارته، أدت الإمام يحيى مؤكدة ارتباطها باليمن، واستجاب الإمام يحيى لذلك وأرسل قواته لمساعدة تلك القبائل.
0: كما يشير الباحث بن عامر مستمعين الكرام، من أن بن سعود أدرك ضعف الإمارة الإدريسية فأرسل إلى الإمام يحيى معبرا عن رغبته في الحفاظ على تلك الإمارة لتكون حدا فاصلا بين البلدين.
1: لم يبدي الإمام يحيى أي اهتمام لذلك الموقف، وأمر قواته بمواصلة الزحف من الحديدة ومن حجة حتى ميدي، وكان الجيش اليمني يقترب من جيزان بعد أن سيطر على صامتة.
0: كان الإمام يحيى يحارب في جبهتين، شمالية غربية وصولا إلى جيزان، وجنوبية مع المحميات، ورأت بريطانيا ضرورة إشغال الإمام بالصراع شمالا.
1: كانت بريطانيا تنظر إلى الأمير على أنه ضعيف وقليل الخبرة، وهو ما استدعى التحرك السريع لتغيير الوضع في الإمارة الإدريسية كي تصمد أطول فترة ممكنة أمام الزحف العسكري اليمني، مع ترتيب إجراءات طلب الحماية من ابن سعود.
0: أرسلت بريطانيا حسن الإدريسي الذي كان في عدن وأكثر ارتباطا بها ليطيح بابن أخيه الضعيف ويعمل على ضمان عدم خروج جزر فرسان من السيطرة البريطانية.
1: وفور عودة حسن الإدريسي قام بالإطاحة بابن أخيه، وقام بتوقيع اتفاقية الرابع من مايو من عام 1926 مع شركة بريطانية للتنقيب عن النفط في جزر فرسان،
0: كان هذا الإجراء البريطاني كما يشير الباحث بن عامر مستمعين الكرام محاولة لفرض النفوذ على جزر فرسان ومواجهة الإمام يحيى بذلك في حال تمكن قواته من إخضاع جيزان وصبيا.
1: وبهذا مستمعين الكرام نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، فحتى الملتقى في الحلقة القادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الحروب السعودية اليمنية.
1: الحروب السعودية اليمنية برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم.
2: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله وبركاته. كالعادة في كل أسبوع عبر أثير إذاعة صنعاء نتحدث عن ملزمة أو عن خلاصة مختصرة لملزمة الأسبوع، وملزمة هذا الأسبوع هي معنى الصلاة على محمد وعلى آله. وفي بداية الملزمة التي هي محاضرة ألقاها الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين رضوان الله عليه، قال في بدايتها: في ظل ما يقوله البعض لم نعد ندري من هم أهل الحق. قال رضوان الله عليه: لو قام الإنسان يصلي ركعتين بتأمل إذا كان إنسانا فاهما لعرف من هم أهل الحق ومن هم أهل الباطل. أيضا في إطار هذا الحديث قال أنه في التشهد في أثناء الصلاة نصلي على محمد وعلى آل محمد، وتأتي الصلاة بلفظ الدعاء اللهم صلي، وهذه تقررنا وألسنتنا تنطق بأننا في واقعنا مسلمين بقضية محمد وآل محمد، أنهم هداة الأمة وقادتها، أنهم أعلام الدين وورثة نبي الله وورثة كتابه الذي جاء به من عند الله. فالإنسان وهو يصلي إذا كان فاهما، إذا كان يتأمل أو يصلي بتأمل، سيعرف من هم أهل الحق. في القيام وأنت تقرأ الفاتحة تقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ وفي نهاية الصلاة تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن عندما نقول أو عندما نصلي عليهم هذه تقررنا وألسنتنا تنطق بها أننا في واقعنا مسلمين بقضية محمد وآل محمد، أنهم هداة الأمة وقادتها، أنهم أعلام الدين وورثة نبي الله وورثة كتابه الذي جاء به من عنده. أيضا أعباء الرسالة ووراثة الكتاب وهداية الأمة مسؤولية كبيرة جدا، تحتاج إلى أخلاق عالية وصدر فسيح، تحتاج إلى تحمل، إلى صبر، إلى حلم، إلى كظم غيظ، إلى عفو، إلى أشياء كثيرة جدا. فكأننا نقول: يا إلهي، نحن نؤمن بأن محمدا هو رسولك، ونؤمن بأن آل محمد هم ورثة كتابك، ونحن نعرف أيضا أن مهمتهم كبيرة، فنحن نطلب منك أن تمنحهم من الرعاية والحظوة لديك والمكانة والمجد والرفعة ما منحته إبراهيم وآل إبراهيم. هذا هو معناها. وهذه الصلاة تتكرر، الصلاة على محمد وعلى آل محمد، على ألسنة المسلمين كل يوم في الصلاة، كي تترسخ في نفوسهم أهمية ارتباطهم بمحمد وآل محمد. كل من يصلي عندما يتشهد يحتاج أن يصلي على محمد وعلى آل محمد. إذن كل إنسان مسلم عندما يصلي في صلاته أثناء التشهد يصلي على محمد وعلى آل محمد. سئل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عن الصلاة عليه، قالوا: كيف نصلي عليك؟ قال لهم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عندما سئل كيف نصلي عليك أجاب عليهم بهذا اللفظ ولم يضف أحدا، وهكذا حفظت في الصلاة. قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولم يضف على هؤلاء أحد، كما وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولكي لا يتلاعب بها ولا يزاد فيها، حفظت هذه الصلاة على محمد وآل محمد في الصلاة أثناء التشهد. أثناء التشهد من يصلي ثم يتشهد يصلي عليهم بهذه الصلاة التي لا زيادة فيها ولا نقصان. والصلاة على محمد وعلى آل محمد ليس لأنهم وحدهم هم المؤمنون، إنما الصلاة لها دلالتها المهمة فيما توحيه بضرورة أن ترتبط بمحمد وآل محمد، أن نرتبط بمحمد وآل محمد. الصلاة على محمد وعلى آل محمد هي في نفس الوقت شهادة تدل على أن هداية الأمة وقيادة الأمة والقيام بأمر الأمة والدين هو منوط بمحمد وآل محمد، منوط بهم. ولأن هذه المسؤولية كبيرة عليهم نحن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أي امنحهم من الرعاية والحظوة والمجد والعزة والرفعة ما منحته إبراهيم وآل إبراهيم، بارك عليهم وفيهم. وهؤلاء آل محمد تعرضوا للقتل والتشريد والظلم، ولكنهم تكاثروا رغما عن مئات السنين من الحروب ضدهم. وهذه آية إلهية تدل فعلا على أن لأهل البيت دورا مهما في هذه الأمة، وأنهم مرتبطون بالقرآن الكريم، وأنهم حظوا برعاية إلهية وحفظ إلهي في بقاء وجودهم، وإلا فهم تعرضوا لاستئصال عرقي فعلا، حوربوا كما حصل. الإمام علي عليه السلام اغتيل، حصلت جريمة كبرى بحق آل محمد أيام الإمام الحسن وأيام الإمام الحسين في كربلاء، وهكذا جرائم متكررة كما حصل في حادثة فخ للإمام الحسين الفخي، وجرائم كثيرة جدا بحقهم. أيضا ما حصل للإمام زيد، حرب ومطاردة وقتل لأهل البيت، لكنهم على رغم ذلك كله تكاثروا رغم كل هذه الحروب، لأنهم حظوا برعاية إلهية وحفظ إلهي في بقاء وجودهم، وإلا فهم تعرضوا لاستئصال عرقي فعلا، لكنهم حفظوا كما حفظ القرآن. الصلاة هذا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد التي نقولها هي تدل فعلا على أن أمر الأمة، أمر الدين، وراثة الكتاب، الهداية إلى الحق، إقامة العدل والقسط في الناس هو منوط بمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم. نحن عندما نصلي على محمد وعلى آل محمد نحن نصلي عليهم بشكل عام، لأن الله اصطفى آل محمد جميعا، وآل محمد منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، كما قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. والمطلوب منا أن نحبهم جميعا وأن نتولاهم جميعا وأن نؤمن بأن فيهم وراثة الكتاب بشكل عام، وفي ميدان العمل نرتبط بالسابق بالخيرات. نحن أمرنا بهذا، فلا يحق لأحد أن يجزئ الصلاة عليهم، حتى عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، كلمة الطيبين الطاهرين ليست استثناء، نقول صل على محمد وعلى آل محمد، على آل محمد الطيبين منهم والطاهرين، لا، هذه ليست استثناء بل ثناء، وثناء عليهم جميعا. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لأننا مأمورون بحبهم جميعا، أن نتولاهم جميعا، أن نؤمن بأن فيهم وراثة الكتاب، وفي ميدان العمل نرتبط بالسابق بالخيرات. المطلوب هو أنني أرتبط بأهل البيت أحب أهل البيت، أصلي على محمد وآل محمد، أتولى محمدا وآل محمد، ثم في ميدان العمل أرتبط بالهداة، وفي ميدان الولاء عندما يتبين لي شخص سيء أرفضه، لأن القضية قضية هداية من الرسول. يهدينا إلى كيف تكون نظرتنا إلى أهل البيت وكيف نرتبط بهم. لم يترك المسألة لنا للانتقاء، لأننا سنختلف. إذا ترك المسألة لنا أو لو ترك المسألة لنا لاتجه كل واحد منا أو كل مجموعة منا لاختيار شخص من أهل البيت يتولونه ويلتفون حوله، وأولئك شخص آخر وأولئك شخص آخر، وعلى حسب أهوائهم ومزاجهم. إذا قد صح لي بأن الله يريد مني أن أتبع أهل البيت ويريد من الأمة جميعا أن تتمسك بأهل البيت، إذن فلنتمسك بأهل البيت. ولو حصل التمسك بأهل البيت من أول يوم من بعد ما مات الرسول صلوات الله عليه وعلى آله لما تفرقت الأمة أبدا. والله سبحانه وتعالى هو من سيتكفل بأن يجعل لأمته هداة من داخل أهل بيت نبيه في كل عصر بدون تساؤلات وبدون تصنيفات. سيصطفي من أهل البيت هداة وسيظهرون وسيسمع بهم الجميع بدون تساؤلات وبدون تصنيفات. محبتي لأهل البيت هي لغاية أخرى، أن أؤمر بالارتباط بهم وبمحبتهم، لأن محبتي لهم هي تساعد على اتباعي لهم وتمسكي بهم، فهي تدفعني إلى طريقهم وإلى السير على هديهم. أفضل صلاة يصليها الإنسان على أهل البيت هي أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لا تزيد ولا تنكس، أنت مأمور بحبهم جميعا، بالتولي لهم جميعا، وفي ميدان العمل ترتبط بالسابق بالخيرات. وأيضا الله هو من يتكفل بإظهار هداة من هذه الفئة من أهل بيت رسول الله، وسيظهرون وسيسمع بهم الجميع، فأتولى الهداة منهم في الميدان العملي وأرتبط بهم عمليا. لكن المحبة يجب أن تكون للجميع، والولاء يكون للجميع، وفي ميدان العمل ترتبط بالسابق بالخيرات الذي يظهره الله. الأشياء التي تعتبر مهمة في هداية الأمة وتوجيههم إلى الصراط المستقيم يحفظها الله. حديث الثقلين حفظ عندما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. هذا الحديث حفظ على الرغم مما حصل ضد أهل البيت من مؤامرات، وحديث صحيح لا أحد يقدح فيه. حديث الغدير حفظ، حديث المنزلة حفظ، أحاديث كثيرة التي هي تعتبر قواعد هامة جدا. الصلاة على النبي وآله بهذا النحو: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

0: نقول عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يا إلهي نحن نؤمن بأن محمدا هو رسولك، ونؤمن بأن آل محمد هم ورثة كتابك، ونحن نعرف أيضا أن مهمتهم كبيرة، فنحن نطلب منك أن تمنحهم من الرعاية والحظوة لديك والمكانة والمجد والرفعة ما منحته إبراهيم وآل إبراهيم. والواجب علينا أن نحبهم جميعا وأن نرتبط بهم جميعا، وفي ميدان العمل نرتبط بالسابق بالخيرات. هذه خلاصة معنى الصلاة على محمد وعلى آل محمد، وأيضا لا بد من العودة إلى الملزمة للاستفادة منها والتفهم لها، فلا غنى عن الملازم أبدا، وإلى العودة قراءة وبشكل يحاول الإنسان فيه أن يتفهم وأن يستوعب. لا غنى بهذه الملخصات عن العودة إلى الملازم. نسأل الله العلي القدير الرحمة والخلود والمجد للشهداء الأبرار والشفاء للجرحى، ونسأل الله الفرج العاجل القريب للأسرى والنصر المؤزر لشعبنا اليمني العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في الصب القيمي والمبدئي والروحي والإيماني والتربوي والسلوكي الذي يرتبط بالمناسبات الدينية المباركة كمناسبة عيد الأضحى المبارك. ما يحيي كثيرا من الأسس التي تتعرض للإنهاك والإضعاف، وتحدث فيها ثغرات بحكم الزمن على مدى عام كامل. هذه القيم لا شك أنها تتلقى الكثير في أمثال هذه المناسبات، وفيها كما نؤكد دائما فرص للتجديد والإحياء. فالحياة في الرؤية الشاملة هي مواجهات لا تنقطع ولا تتوقف مع التحديات والأخطار والصعوبات التي تعد جزءا عضويا من الإيقاع اليومي لهذه الحياة الإنسانية العتيدة. ومعادلة السلم والحرب لا تضع حدا فاصلا بين كلا المفهومين بالمنطق العملي لحياة الناس والمجتمعات منذ بدء الخليقة وإلى ما شاء الله، وإن كان لكل منهما طابعه وأسلوبه ولغته في تحديد وطرح شروطه ولوازم المواجهة الناجعة مع تحدياته. بيد أن كل مجتمع أو شعب معني بتلك المواجهة سلما أو حربا لا يجد بدا من إدراك أن رأس أو صدر تلك الشروط يتمثل في لحمة مكوناته ووحدة أبنائه وتراصي صفهم وفق المنطق القرآني الحكيم والدال الذي تدرج به الآية الرابعة من سورة الصف: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العلي العظيم. والمعنى ذاته يرد في الحديث النبوي المشهور: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي فلك المعنى ذاته تدور الحكمة الشعرية العربية القديمة والدائعة الصيت: تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. الحديث إذن في هذا المرمى أو السياق الموضوعي يسير في ظلال العنوان القيمي الاجتماعي الإنساني الأساسي والحيوي للتكافل الاجتماعي. وهنا إضاءة للمعنى تتقصى أعماقه وتتعقب أبعاده على نحو ضروري ولا بد منه. فاجتماعنا الإنساني كما هو معلوم هو مجموعة من القيم والأخلاق وأيضا منظومة التعامل والتعالق، إضافة إلى مظاهر ومشاهد تمتد بجذورها في الروح والوجدان والمشاعر. واجتماعنا الإسلامي إلى ذلك وعلى نحو أخص هو أخوة وتكافل وترابط تنصهر فيه المصالح والغايات والمصائر فرديا وجماعيا، وتذوب في لحمته الأنانيات بما يربط الأطراف والأعضاء بالقلب الكبير، حيث يتركز الخير العميم وتلتئم الرابطة الإنسانية الإيمانية العظمى. وبالتالي ليس التكافل الاجتماعي فحسب سلالا غذائية ومبادرات لإطعام الجوعى وأمثال ذلك من الأشياء التي هي في حد ذاتها أيضا ضرورية، بل هو إلى كل ذلك نهج تعاملي يربط الكل بالكل بناء على تلك الأسس والأبعاد، ويحتم على كل فرد من أفراد المجتمع رعاية أواصر المحبة والتراحم والتكافل والتكاتف التي تصله بأفراد مجتمعه، والسعي الدائم نحو إصلاح ذات البين وتنقية روابط العائلة والجوار، والتصادق والتوادد والتزامل والتعارف من كل ما قد يشوبها في كل آن وفي كل حين، وليس فقط في المناسبات ذات الخصوصية كمناسبات الأعياد المباركة. فالمصلحة المجتمعية الجامعة ليست معدة بحاجة إلى الحشو فقط، بل هي أكبر وأهم من ذلك بكثير، وذات أبعاد روحية ومعنوية وقيمية ونفسية تحيط بالمفهوم الواسع والعميق للتكافل الاجتماعي، إحاطة من قبيل اللزوم والحتم الذي لا فكاك له. وعلى أساس من هذه المعطيات تتأمن الشروط الواقعية والعملية لإحياء وتمثل هذا المفهوم القيمي الأخلاقي الاجتماعي الإنساني الراكز الذي تلح حياتنا كمجتمعات وكأمة في استدعائه وتطلبه عبر مختلف الظروف والأحوال والأوقات، ويزداد منسوب الحاجة إليه في مثل هذه الظروف التي نواجه فيها ما نواجهه من تحديات وأخطار وأعداء تنوعت أشكال عدوانهم وهجمتهم الحاقدة والمسعورة والظالمة بما لا عد له ولا حصر. وتشكل المناسبات الدينية والروحية والعيدية المختلفة فرصا لإحياء هذا المفهوم التكافلي الحيوي وغيره من قيم الجسد الواحد الذي إن اعتل فيه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، كما قال نبينا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله.
4: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
6: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199. وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
7: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

طاب مقي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي، وأبدأها بالعناوين الرئيسة. وقفات في أمانة العاصمة صنعاء والمحافظة الحرة تجدد ثبات الموقف المساند لفلسطين ولبنان وإيران. الاحتلال الصهيوني يغلق المسجد الإبراهيمي الشريف في تحدي سافر لحرية العبادة. المقاومة اللبنانية تقصف تجمعا لآليات العدو وجنوده وتدمر عددا من الآليات بالأسلحة المناسبة. طهران تؤكد أن نجاح المفاوضات يتطلب من واشنطن التوقف عن انتهاك التزاماتها. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت مديريات أمانة العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة عقب صلاة الجمعة وقفات حاشدة تأكيدا على ثبات الموقف المساند والمناصر للأشقاء في غزة وفلسطين ولبنان وإيران تحت عنوان ود الذين كفروا لو تغفلون، حيث أكد المشاركون استمرار التعبئة والجهوزية العالية والتمسك بمعادلة وحدة الساحات وخيار الجهاد في سبيل الله ونصرة قضايا الأمة ومقدساتها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مجددين التفويض المطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والاستعداد والجاهزية تجاه أي تطورات في مواجهة قوى العدوان والاستكبار. أصيبت سيدة فلسطينية بجروح خطيرة ظهر اليوم برصاص قوات العدو الصهيوني في مخيم المغازي بقطاع غزة، فيما حذر مركز غزة لحقوق الإنسان من خطورة التصعيد الإسرائيلي المتواصل الهادف إلى تقليص المساحة الجغرافية المتاحة للحياة عبر سياسة القضم التدريجي وفرض وقائع ميدانية جديدة بالقوة العسكرية، كان آخرها هو إعلان رئيس وزراء العدو الصهيوني مجرم الحرب المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية بنيامين نتنياهو توسيع المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية من نحو 60% إلى 70% من مساحة القطاع. هذا وقد أعلنت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم إغلاقها المسجد الإبراهيمي الشريف أمام المواطنين حتى إشعار آخر. وقال القائم بأعمال مدير المسجد همام أبو مرخية إن قوات الاحتلال أغلقت صباح اليوم المسجد حتى إشعار آخر مجبرة الحراس والسدن والموظفين والمصلين على المغادرة. اعتبر أبو مرخية هذا القرار الصهيوني تعديا سافرا على حرمة المسجد واعتداء استفزازيا على حق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم. وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية مغلقة الحواجز العسكرية والبوابات الإلكترونية المؤدية إلى المسجد الإبراهيمي. وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في بيان لها أن هذا الاعتداء السافر يمثل انتهاكا خطيرا لحرية العبادة واستهدافا مباشرا لحق المسلمين في الوصول إلى مقدساتهم، ما يكشف من سياسة الاحتلال المستمرة في المساس بالوضع الديني والتاريخي القائم للحرم الشريف. في الشأن اللبناني، أعلنت المقاومة الإسلامية فجر اليوم استهداف تجمع لجنود العدو الصهيوني وآلياته في ساحة بلدة القنطرة بصلية صاروخية، وفجر المجاهدون عبوتين ناسفتين بجرافة D9 وبآلية عسكرية عند منطقة البركة ببلدة حداثة. كما استهدفت المقاومة آليات العدو الإسرائيلي كانت تتسرب قرب الملعب في أحداثة بقذائف المدفعية وأجبرتها على التراجع. ودمرت المقاومة دبابة مركبة في بلدة أحمر الشقيف بالأسلحة المناسبة وشوهدت تحترق. المقاومة الإسلامية تواصل عملياتها العسكرية ردا على استمرار العدو الإسرائيلي في خرق التفاهمات واستهداف المدنيين والأعيان المدنية. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
التزام بلاده بخيار الدبلوماسية، مؤكدا التزام إيران بالمواقف الإنسانية لماليزيا، وذلك خلال اتصال أجراه مع رئيس وزراء ماليزيا وباكستان، بالإضافة إلى المبادرات والجهود الفاعلة التي بذلتها باكستان وصولا إلى التوافق. وأشار الرئيس الإيراني إلى أن سياسة بلاده تقوم على توسيع التعاون مع الدول الإسلامية والجوار في مختلف المجالات، بما يعزز العلاقات المشتركة ويخدم المصالح المتبادلة. إلى ذلك شدد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي على أن نجاح المفاوضات مع طهران يتطلب من الولايات المتحدة التوقف عن انتهاك التزاماتها، قائلا إن الولايات المتحدة قد أخلت بوعودها مرارا وتكرارا، وتظهر تجربة إيران الطويلة أن واشنطن لا تولي أي اهتمام للالتزامات أو الاتفاقيات. فيما رأت وكالة رويترز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجد نفسه في مأزق خلال سعيه لإنهاء الحرب ضد إيران، فهو يتعرض لضغوط من أجل إعادة فتح مضيق هرمز وخفض أسعار البنزين في بلاده، لكن في الوقت نفسه يواجه ردة فعل عنيفة من الصقور المناهضين لإيران داخل الحزب الجمهوري حال قدم أي تنازلات لطهران. صرح نائب وزير الخارجية الروسي ديمتري لوبينسكي اليوم أن موسكو لا ترى لدى أوروبا رغبة في الحوار معها، مؤكدا أن الأوروبيين يعرقلون أي تقدم إيجابي نحو تسوية سلمية في أوكرانيا. وقال لوكالة سبوتنيك لدى أوروبا الكثير من الرغبات، وهي تواصل محاولة فرض نهجها رغم أن داخل أوروبا نفسها توجد أصوات وتوجهات مختلفة تماما. النبأ الأخير: سجل عدد سكان اليابان انخفاضا قياسيا بنسبة 2.5% خلال 5 سنوات، وفق ما أظهرته نتائج إحصاءات صدرت اليوم. وكشفت الإحصاءات الأولية للتعداد السكاني الياباني الذي ينشر مرة كل 5 سنوات عن انخفاض عدد السكان إلى 123 مليون نسمة في العام 2025، أي أقل بكثير من 3 ملايين نسمة عن آخر تعداد أجري في العام 2020، ويعد هذا أكبر انخفاض منذ العام 1920. كان ذلكم سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهايتها هذا تذكير بالعناوين الرئيسة: وقفات في أمانة العاصمة صنعاء والمحافظة الحرة تجدد ثبات الموقف المساند لفلسطين ولبنان وإيران. الاحتلال الصهيوني يغلق المسجد الإبراهيمي في تحد ساف لحرية العبادة. المقاومة اللبنانية تقصف تجمعا لآليات العدو وجنوده وتدمر عددا من الآليات بالأسلحة المناسبة. وطهران تؤكد أن نجاح المفاوضات يتطلب من واشنطن التوقف عن انتهاك التزاماتها. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

الحقيقة التي لا تنطفئ حول مكر وخداع الصهاينة وقتلهم وتدميرهم المتواصل للإنسان والأرض العربية. في هذا الجانب حذر حزب الله اللبناني من مزاعم وأكاذيب العدو الصهيوني بشأن عدد بل بشأن سد القرعون في لبنان، معتبرا إياها ادعاءات وذرائع مفبركة تمهيدا لاعتداء إسرائيلي جديد يستهدف السد أو محيطه. وقال حزب الله في البيان الصادر عنه ردا على مزاعم العدو حول هذا السد: تخرج علينا المزاعم الكاذبة والاتهامات السخيفة لتبرير الاعتداء الخطير في محيط سد القرعون الذي يعد من أهم المنشآت والبنى التحتية المائية الحيوية والاستراتيجية في لبنان، ويشكل مصدرا أساسا للمياه والري والطاقة الكهربائية لعشرات المناطق اللبنانية بما يمس مباشرة أمن اللبنانيين. وقال حزب الله إن ادعاء العدو حرصه على البنى التحتية اللبنانية وخيرات لبنان المائية والزراعية والكهربائية وخوفه على الاقتصاد اللبناني لا ينطلي على أحد، وإن سعي العدو إلى تحميل المقاومة مسؤولية الأزمات التي يتسبب بها العدو الصهيوني نفسه وعدوانه المستمر بدعم أمريكي مفتوح ومباشر ومحاولة تصوير المقاومة كأنها تعمل ضد المصلحة الوطنية اللبنانية، كل ذلك يندرج في سياق التحريض الداخلي وإثارة الفتنة وبث الانقسامات بين اللبنانيين. وإن العدو الإسرائيلي دمر خلال حروبه واعتداءاته المتكررة الجسور والطرقات ومحطات الكهرباء والمياه والمرافق والمنازل والمنشآت المدنية، ولا يزال يمارس يوميا الاعتداءات بحق اللبنانيين. وإننا نضع هذه التهديدات أمام المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية التي باتت مطالبة بكسر الصمت إزاء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

0: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام جولة المتابعات الإخبارية، شكرا لكم على طيب المتابعة والإصغاء.
1: وقفة إعلانية.
2: تحسين وتهيئة البيئة اليمنية لتكون مناسبة وجاذبة للاستثمار أولويات قصوى لدى القيادة في هذه المرحلة. معنا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
3: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
4: عيلطف الله، ما نفعل لها؟
3: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
4: نسينا،
3: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
4: وهذا ما يقع به؟
3: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
4: خلاص، جل من لا يسهو.
3: السلامة تشتي الحرص،
4: وما نفعل؟
3: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
4: إن شاء الله.
3: تشتي درس من جديد، إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
4: هيا أقوم أفعلهم الآن وارقد بأمان.
2: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
6: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله،
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: ينتظرك الفقراء والمساكين وذوو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
1: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

ساعة عيدية من إعداد وتقديم سماح حلقوم. تنفيذ أمينة السنحاني. إخراج جميل الورافي.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى ثالث أيام التشريق وثالث أيام الله وعيدنا الأكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله تسليما كثيرا.

مرحبا يا عيد، عيدكم مبارك مستمعين الكرام في كل مكان، رباطكم مقدس، جهوزيتكم عالية، عادكم الله من السالمين الغانمين، وكل عام أنتم وجنود الله الثابتين المنتصرين الغالبين بألف خير. مستمعين، استقبلوا عيد الله بما يليق بعظمته، استقبلوه كما يستحق، لأنه شعيرة من شعائر الله وموسم للرحمة والسكينة، ومن يعظم شعائر الله فتلك من تقوى القلوب. احتفلوا به بقلوب ممتنة، كما يحتفى بأعياد ومناسبات أخرى بل أعظم من ذلك. جعلوا منه محطة للدعاء، محطة للأمل، لا موسما للتذمر والسخط. نحن اليوم نحتفل بعيد الله رغم ضيق الأحوال وثقل المعاناة، فالصعوبات تمس الجميع، لكن الأعياد الإيمانية تبقى نافذة للطمأنينة ومتنفس لنا وتجديدا للرجاء. في أيام الله المباركة ارفعوا أكف الدعاء إلى الله بقلوب صادقة، أن يفرج الهموم ويكشف الكروب ويخفف الأوجاع، وأن يثبتنا على الحق وينصرنا وعلى القوم الظالمين. كل عام نحن وأنتم ووطننا وأمتنا بألف خير.

أعيادنا جبهاتنا، وهذا ليس مجرد كلام إنما واقع نعيشه ونلمسه. لولا رجال الله في المرابطين في الثغور لما استطعنا أن نتنفس الصعداء، لما استطعنا أن نسلم سلام العيد مطمئنين فرحين متأملين الخيرات من الله سبحانه وتعالى. نذهب ونسرح ونمرح ونمضي ونجعل ونلبس ونسير الحدائق ونصل الأرحام لولا أولئك الذين يؤمنون حدودنا من أي اعتداء ويجعلوننا نمشي في شوارع العاصمة والمحافظات الحرة كأننا نمشي في ساحات بيوتنا وبهوها. أعزائنا هؤلاء الرجال نحن ندين لهم كثيرا كثيرا، ندين لهم بهواء الحرية الذي نتنفسه، ندين لهم بنبضات قلوبنا التي ما زالت تنبض وما زلنا على قيد الحياة بفضل تحصينهم لنا من أي اعتداء، من أي اختراق، من أي أذى. ترون طبعا ما يدور في أرض الرباط وما يدور في لبنان الجريحة كل يوم منذ ليلة عرفة عشية عرفة، ونحن نفجع يعني بالأطفال، نفجع بالنساء، نفجع بالخيام، نفجع بقادات المحور المجاهدين العظام، نفجع باستشهادهم. هم عند الله عند عزيز مقتدر في حياة أكرم من حياتنا، ولكن الألم للأحياء المفارقين المفجوعين المتألمين. لهذا نحن في اليمن الحمد لله، الحمد لله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات ننعم بما سرق من إخوتنا في بقية محور المقاومة، لله الحمد.

شعراء أنا طبعا أبدعوا في هكذا مناسبات، أبدعوا في أن ينقلوا شعور المجاهدين لنا وشعورنا أيضا للمجاهدين، خاصة في هكذا فرحة نعيشها اليوم بفضلهم بعد الله سبحانه وتعالى. الشاعر عاقل بن صبر الذي أبدع في كتابة ما سطره قلمه الرشيق عن جبهاتنا وأعيادنا، والتي أوصلها لنا خير الرسول عيسى الليث في زامل جميل: أعيادنا الجبهات لن نتردد عز النشامة في ميادين الجهاد بروس الأعداء، يا البنادق عيدي ميعادهم موعد ثمود وقوم عادي. هذه أبيات تحمل الكثير من الرجولة، من الشهامة، من إعلاء كلمة الحق، لأنه كل يوم يمر علينا ونحن ننفذ أوامر الله على هذه الأرض هو عيد لنا، لأننا ننفذ ما أمر الله به أن ينفذ. تتضمن أبيات هذا الزامل تركيز على معارك الساحل الغربي في ميدي عندما كتبت، والدعوة إلى دك قوى التحالف، كما يبرز الزامل في توقيت كان يمر به المجاهدون في الأعياد محرومون من لمة البيت ودفئه وولفة الأبناء والعائلة، لكنهم آثروا على أنفسهم إلا أن يؤمنوا حدودنا حتى نأمن نحن ونعيش فرحة العيد بأمن وأمان. وهذا ما عشناه فعلا. أنتم اليوم تملؤون الحدائق، أنتم اليوم تملؤون الساحات، تملؤون المتنفسات، تملؤون تلك المساحات الجبلية الشاسعة، وتزورون أهلكم وأرحامكم وأنتم بمنتهى الأمان لابسين الجديد بصحة وفرحة. كل يوم هي في شأن جديد، فلله درهم، سلام عليهم أينما حلوا وأينما كانوا وكيف كان حالهم وحالنا.

ساعة عيدية مستمعينا الكرام، خصصنا لكم مساحة لأجلكم تتصلون ونتجاذب أطراف الحديث، نهنئ بعضنا وتبلغون سلاماتكم لمن تحبون ومن في خاطره شيء أنا سمحلكم يعني يشرفها أن تكون معكم وتتحدث ونعيد على بعض على رقمنا المعروف لديكم، ولكن للتذكير 27 89 78. اتصلوا علي على هذا الرقم 2 7 8 9 7 8. سمح في انتظاركم.

0: مرة ثانية للي ما سمعش الرقم، أنا في انتظاركم على هاتف رقم 27 89 78. again 2 7 8 9 7 8. أنا في انتظاركم على هذا الرقم. وطبعا إلى أن نستقبل أولى المكالمات، في شيء في خاطري أشياء أتكلم فيه ودائما نتكلم فيه ودائما ما نحكي فيه ولا أعلم متى سننتبه له. يعني حقيقة من منكم لم يتأذى من القريح؟ لا من يعني تكون آمن وفجأة تسمع قنبلة قنبلة قنبلة، مش قريح، هذا ما عادوش قريح ولا عدو طماش، قد به نوع غريب عجيب يتفنن التجار بالألعاب النارية أنهم يدخلوا بدون ما يفكروا في مدى سلامته، تأمينه، هل هو يصلح للأطفال، فئة عمرية معينة، مش مشكلة عندهم، المهم يبيعوا يعني ولو على حساب الأطفال. كل يوم نشوف مأساة في مستشفى من المستشفيات، صبيحة العيد هناك طفلة توفيت بالإضافة إلى إهمال الكثير من الكوادر. صبيحة العيد الطفلة كان بالإمكان إسعافها ولكن توفيت. لن ألوم المستشفى أو الكادر لوحده، المستشفى الخاص، لأن لم يعود هناك من يراعي هذه المهنة أو يراعي ذلك القسم الذي أقسمه، لكن أيضا نلوم المجتمع الذي لم يعد يهتم بأمنه وأمانه. نفلت كل شيء على الدولة، لا ما ينفعش، أمني وأماني يبدأ من عندي من البيت.
1: ألو.
0: يا مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم أخي، كل عام أنتم بخير.
1: وكل عام أنتم في صحة وعافية إن شاء الله، وعيدكم مبارك.
0: عيدكم مبارك إن شاء الله، يسعدنا سمع صوتكم، عرفنا عليكم.
1: الاسم خليل باش محمد يمني من محافظة حجة.
0: حياكم الله وكل أهلنا في حجة، كيف العيد عندكم؟
1: والله العيد تمام، العيد العيد ما يحل إلا بالنصر
0: بإذن الله. بإذن الله
1: بإذن الله عز وجل يتحقق إن شاء الله شعبنا والشعب الفلسطيني
0: بإذن الله، كل شعوب المحور، محور المقاومة، محور الخير ضد محور الشر
1: يا رب العالمين. أولا الثانية الأولى إلى الوالد الغالي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أقول له كل عام وأنتم بخير. وكذلك الثانية إلى الشعب اليمني بحلول عيد الأضحى المبارك، أقول له كل عام وأنتم بخير. وكذلك الثانية الثالثة إلى الأستاذ محمد الشرفي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أقول له كل عام وأنتم بخير. وكذلك الثانية الرابعة إلى الأستاذ علي أحمد السياني والأستاذ مطيع حسين فقيه والأستاذ مطيع حسين فايا وكافة المذيعين في إذاعة فناء، وأطلب زامل نساء الليل رجال الحرب
0: بإذن الله تعالى. رجال الحرب الزامل صح يا جميلة، بيطلب منك زامل رجال الحرب إن شاء الله. بإذن الله كل عام أنتم بخير وإن شاء الله كل سلامتكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم أفضل السلام والرحمة. ونشوف كمان مكالمة ثانية ولا نكمل موضوعنا، لأنه هذا الموضوع صراحة موجع، موجع حقيقة، يعني يقلب الفرحة إلى مأساة. إحنا الله سبحانه وتعالى قال لنا نفرح، لكن المبالغة في الشيء دائما يقلب الأمور إلى ضدها، ما زاد عن حده انقلب لضده. هناك أنواع من المفرقعات لا تتناسب مع الأطفال، تتناسب فقط للمناسبات الكبيرة كالأعراس، حتى الأعراس يعني يكون الواحد نايم بأمان الله بعد الساعة 12 ما يسحل على انفجارات، في الأخير تطلع قريح. يا جماعة مش هكذا، افرحوا، نحن كلنا نستحق الفرح ونتشارك مع بعضنا بالفرح، وهو موسم للفرح، أعراس ووفاة ومواليد وما إلى ذلك، ولكن حتى للفرحة مواعيدها، للناس حقوق أيضا، لا يأتي بعد الساعة 12 والدنيا تشتعل بحجة أننا في موسم عيد وفي موسم فرح. يعني عندك 24 ساعة ما عرفت تفرح إلا بعد الساعة 12 منتصف الليل، لا مش صح. الله لم يأمرنا بأذية الجار، لم يأمرنا بأذية أنفسنا، لم يأمرنا، يريدنا أن نفرح وأن نعلي كلمة الله وأن نظل في ذكر متجدد، لأن الإمام علي عليه السلام دائما ما يعلمنا حتى كيف نفرح في هكذا مواقف عندما يقول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عليه السلام: ليس العيد لمن لبس الجديد، وإنما العيد لمن أمن الوعيد. فاليوم لنا عيد وغدا لنا عيد، وكل يوم لا نعصي الله فيه هو لنا عيد. عيدكم سعيد.

وعلشان نكون منصفين ما نجيبش سلبيات فقط في مجتمعنا وشعبنا اليمني الأصيل، أشياء جميلة جدا لا تتواجد قلما تتواجد في مجتمعات أخرى، مجتمعنا اليمني الأصيل.

0: أماني كتم بالثاني أتفن جاب إلى محمد حامد ألكو شريد الناس بس تقولها طرف الزهبية ومغادلة.
1: ألف ألف مبروك، ولكن علشان يسمعوكم يا أخي الكريم، أنا أعتقد أنكم في من حجة صح؟
0: لا، من كشر عمرة.
1: من كشر؟
0: عمرة.
1: كشر عمرة. طيب إذا وطيتوا صوت الراديو على يسمعوكم، ماذا الحين إذا أنا نفسي ما أسمعكمش؟ وطوا الصوت على ما يسمعكم إذا سمحتم. ماشي، غلقوا الراديو لو سمحتم. ايوه، وارفعوا صوتكم اسمعكم. هيا ايوه، ما زال الراديو مفتوح يا ابي، الله يرضى عليكم، والله ما سمع منكم حرف بين خسركم رصيد على الفاضي. ايوه هكذا.
0: واهني جميع الشعب اليمني والسيد القائد بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونقول لكم كل عام أنتم بخير.
1: وأنتم بخير.
0: ونكون أطلب جامل.
1: تفضلوا يا بي. أيش من زامل؟
0: حتى العيد الانشيدية منكم.
1: اطلبوا، وضحوا لنا تشتوا زامل محدد ولا باب الاختيار نختاره لكم؟ ألو؟ للأسف ما فيش تغطية، لكن يبدو أن المخرجة أدركت ماذا تريدهم، ماذا تريد من طلب، وإن شاء الله نلبي لكم ونقول نرجع لموضوعنا مرة ثانية. يا عزيزتي جميلة، يعني بالله عليك، بالله عليك، كم ينشرح صدرك يا جميلة لما تبصري الذمول برسوب يعني مكتوب فيه عبارة جميلة لمجاهدين في الجبهات، تلك القوافل العيدية التي ترحل بقلوبنا معها لأنها مصنوعة بحب، مصنوعة من القلب لتهدى إلى قلبنا النابض في الجبهات ورجالنا المرابطين على الثغور المؤمنين لنا ولأمننا وأماننا. لا لا، يعني منظر يشرح الصدر ويثلج، يثلج الصدر ويفرح النفوس الزكية التي تدرك معنى الحياة وقيمتها، وتدرك أيضا قيمة من يهديها لنا. مكالمة أخرى طبعا، أنوه مرة ثانية، رقمنا هو 27 89 78، ونقول ألو. يا مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، من؟
2: كيف حالك؟
1: الله يبارك فيكم،
2: يعطيك الصحة والعافية وعيد مبارك، كل عام وانتم بخير وصحة وعافية.
1: كل سنة وانتم طيبين، وأهلنا وأهلكم في خير وسعادة دائمة.
2: معكم محمد الأيوبي، صديق الإذاعة دائما وأبدا.
1: حياكم الله دائما وأبدا،
2: يعطيك الصحة والعافية. صراحة
1: يا رب.
2: يا سلام، احنا دائما ما نشارك في هذه المواضيع للأسف الشديد اللي تقلق من المواطن. فأعتقد يا سلام، سماح الله يرضى عليك، ما عادش داعي إنه قانون وما قانون، هذا قانون يعني قضية نص، لا بحاجة إلى تعميم ولا بحاجة إلى توجيهات، لأن هذه حاجة قد اسمها إقلاق أمن المواطن أو
1: تكلف
2: المواطن.
1: نعم صحيح،
2: يجب علينا أن نكون يعني واعيين كلنا.
1: هي مسألة ذوق، مسألة وعي أولا وذوقيات،
2: سلوكيات. يعني إيش معنى سلوكيات؟ يعني سلوكيات ثلاثة المواطن، سلوك المجتمع لأن يكون عامل مستقر.
1: نعم نعم،
2: مطمئنا مستقنا ذاقدا في بيته مريض. يعني احنا ما نعرف الافراح، بس الافراح لها حدود ولها قوانين ولها سلوك مجتمعي. يعني
1: صحيح صحيح،
2: اذا كان احنا ساعه واحده وسنتين بعد صفر الانفجار هذيك القويه، كل واحد احنا في حرب، يعني يوم سن في عصفه الحرب
1: بيذكرونا بيذكرونا، يقولون لنا لا تنسوش الذكريات الجميله.
2: يا صراحة بسم الله اللي يعني غريبة، ودائما ما نسلم بذلك الداخلية، قالوا مصدر تعميم زمان ممنوع، خلاص ما عمش على توجيه أو قرار.
1: يعني وكأنهم يحتاجون من يفسد عليهم فرحتهم بأن يأتي من الداخلية من ينغصها لهم.
2: هذا هو الصح، ولكن يا صراحة الأسف شيء يقول لك هذا مش أسلا، نحن دائما ما نصيح
1: إلا والله مثل ما ينغصوا علينا رقدتنا
2: موجودة.
1: انا مثل ما ينغصوا علي رقدتي، المفروض اني انغص عليهم فرحتهم.
2: يعطيكم الصحه وتحنفات محلي شعبنا، ونقول للنصر ان شاء الله قريب
1: باذن الله.
2: وان شاء الله احنا متصلين، ولكن احنا متصلين لكن يكون الجفاء الداخلي عندها يعني احساس.

0: الناس عندها دائما ما يقدموا الشهداء والمرابطين في المجاهد في كل مكان، يجب المواطن يكون الرجل الثاني في الأمن.
1: إلا إلا إلا وجهان لعملة واحدة.
0: تحياتي لكم أصلا.
1: وتحياتنا لك. ما تحبش تهدي يا حد منياتك بالعيد؟ أمانة مقطف مقطف يا سيدي الكريم. ألو، ما زلت معانا ولا رحت؟ اذا خلاص راح وادى كلمته، شكله محروق قوي ومتأذي قوي قوي قوي قوي قوي. ولو تدركون فرحتكم ما الذي تفعله بالمرضى، ما الذي تفعله بالساهرين. هناك عيون ساهرة ايضا تقوم بعملها وفي متارسها المختلفة، تحتاج الى الراحة، تحتاج الى النوم، تحتاج الى الاسترخاء كي تكمل واجبها تجاه هذا الوطن وتجاهكم ايضا. فحري بنا كمجتمع أن نفرح ولكن بحدود، لا نؤذي بها الآخرين. وإذا لم نتحلى بهذا الوعي هنا تتدخل الضوابط الأمنية من خلال وزارة الداخلية.

0: شعبي شماله والجنوب متواصلة كل القلوب، العيد يوحد للدروب، والعيد عيد شايمن، العيد عيد شايمن.
1: العيد عيد الشيايمن من سعدة إلى المهرة، شعبا متكاتفا متوحدا، وحدتنا مؤدلجة في النفوس، في الدم، في الأنساب، في المصاهرة، في كل شيء، من البحر إلى البحر، من الشمال إلى الجنوب، من الشرق إلى الغرب، بمختلف لهجاتنا الجميلة والتي تجسد فلكلوراتنا الأجمل وغنى موروثنا الشعبي في كل مكان. تهامي، حضرمي، صنعاني، شبواني، سعداوي، مهري، ماذا أقول؟ يا لجمال وطننا الحبيب.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام والرحمة.
2: عيد مبارك.
1: عيدكم مبارك.
2: أنا وأنت عايزين عبد الملك بن بدر الدين الحوثي أحييه وأطلق الآم وأنت بخير وغافية. لولا الله وعبد الملك ما فيه إنه كان أمان ولا في شيء. الله ما يطول عمره ربي يحفظه أماننا في أي محل نروح أي محل ولا عد في طريقنا. الله يستر عليه ويستر على صاحبنا من الصمود. وتحياتنا عبد الله الحيدي
1: ويحفظكم
2: وانت الفضيل والحب محمد أبي الشرفي وأبي السيوم وأسعد الشعبي كلكم فاطمة الجائر
1: ويحفظكم كلكم يا أبي.
2: إن شاء الله كل عام وأنتم في ألف ألف ألف خير إن شاء الله.
1: كل عام وأنتم بصحة. هذه
2: جامل إن سمعتي يا أختي.
1: جامل ما؟
2: يا سامح الله يا أحزن من بعيد.
1: يا سامع؟
2: يا سامح الله يا أحزن من بعيد.
1: يس أدركت يا جميلة ما يس عيد للإسم.
2: زامل تهامي.
1: زامل تهامي.
2: زامل تهامي.
1: زامل تهامي. الله يبارك فيكم يا أبي. الله يبارك فيكم. تزامل وتهامي يوم.
2: السلام.
1: الله معكم. الله معكم.
2: الله معكم.
1: وإحنا إلى تهامة بزواملها الجميلة اللي تطرب. وترغب ان الواحد حتى انا قلت يقوم حتى يهبم طبقه في رقصه شعبيه جميله في تهامه في الحديده يرقصوها الزرانيق وانتشرت بعد ذلك في بقيه الساحل التهامي خاصه في مناطق جازان وميدي وماء وحرض تسمى الطبعه يطبع. هذه رقصة يقوم يرتص فيها مجموعة على صف وأمامهم صف، هذا يتقدم وهذا يتأخر ومن ثم يعود الذي تأخر إلى تقدم والذي كان متقدم يتأخر، ويقوم برزع أرجلهم على الأرض مع إيقاع مع المزمار جميل جداً. لكن ليس مجال الآن أن نستمع إليه، لكن اختارت لنا جميلة أيضا زامل جميل تهامي. نستمع لموروثنا التهامي في هذا الزامل.

قلبي فداك يا تهامه. مين عند زبيد؟ لا عند حيس، لا عند مزيدية، لا عند باقل، لا عند ميدي، لا عند الحية، لا عند مزهرة، لا عند بيت الفقيه. كل مناطق تهامة الجميلة، وقبيلة الزرانيق هي من أكبر القبائل التهامية، والتي كانت لها مواقف مشرفة كلما جاء غازي ومعتدي. والتهامي حليم، ولكن اتقي شر الحليم إذا غضب.

0: العيد يعني فل، العيد يعني وادي زبيد، يعني محسينية، يعني كل مظاهر الفرح، مشاقر ثريرة بخوره. ما أقول أنا في إتهامة، ما أقول علشان بس ما أزعلش بقية المحافظات الأثيرة إلى قلبي. أنا أحب دمار جدا، وأحب كل ما يأتي من أرض بلادي الحبيبة، من دمار إلى إب إلى تعز إلى عدن إلى كل هذه المناطق تقريبا زرتها، إلى عمران إلى صعدة. ولكن يبقى الساحل التهامي بغزارة ما فيه سواء من أرضه أو من قلوب أهله.
1: ألو؟
0: يظل مميزا. ألو، مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة،
1: كيف الحال؟
0: يسلم حالك، وكل سنة وأنتي طيبة.
1: وأنتي طيبة أستاذة سماح، وأنتي والأستاذة جميلة.
0: تبلغك التحايا من معايا
1: أشواق خلوفة.
0: أشواق خلوفة، ميان يا أشواق
1: من حجة.
0: حتين انتهى ما حقه.
1: أيوة.
0: وين بقية المتصلين بقية المحافظات؟ يلا أنا منتظراكم. أنا أي محافظة تتصل بها تغزل بها علنا على الهواء، قلبي فدا وطني.
1: أنت الأروع أستاذة سماح.
0: أنا أفدى ليش يا حبيبتي. كيف العيد معش؟
1: والله الحمد لله العيد حالي.
0: كيف العيد في حجة؟
1: العيد حلو، وأحلى ما حل العيد اليوم أنت وجودك في الإذاعة.
0: أنا أفدى ليش
1: والبرنامج المباشر.
0: أنت كنزنا يا حبيبتي، أنت كنزنا.
1: الله يحفظك. والله يا أستاذة سماح نتمنى أننا نسمعك في برامج مباشرة.
0: وأنا معاكم كل أحد وخميس في فترة مفتوحة مباشرة،
1: ما بس يعني اتصالات وتواصل.
0: ها ايه صح، لكن إن شاء الله إن شاء الله الإدارة تسمع لكم وتشوف في دورتنا البرامجية القادمة إن شاء الله ندخل هكذا برامج خفيفة فيها تواصل معكم مباشر.
1: والله نتمنى ذلك، ونتمنى أن يخصصوا لك فترة خصوصي لك أنتي أستاذة سامة.
0: أنا بدالش وخصوصي أنا لوحدي، هذا يقولوا مش أسافر.
1: لا انت ما شاء الله تحلي البرامج المباشره.
0: انا افدالش، انا افدالش والله، حالاتها فيكم انتم كل الجمهور المتابع، لو مش انتم ان احنا مش موجودين هنا، صح ولا لا؟
1: بالطبع احنا ما نتابع الا بتواجدكم.
0: انا افدالش. كيف العيد معاش انت ومن عيدتي كم وقعلش عسب؟
1: والله العسب ما بس، لكن الحمد لله العيد عيد العافيه، وعيدت مع
0: الحمد لله. لا الا عسبش انه مش موجوده، عسبش ان ابوش موجود، عسبش ان اخواتش موجودين، عسبش انكم متوالفين في بيت في امن وامان. هذا اكبر عسب،
1: هذا اروع عسب، وهذا اجمل عسب، وهذا اجمل كنز ان امي وابي واخوتي واخواتي وصديقاتي وكل الاهل متواجدين معنا بخير وعافيه.
0: ايوه الحمد لله، هذه نعمه مش موجوده عند الكثير. انا ابي توفى رحمه الله طغشاها، امي توفت رحمه الله طغشاها، الاهل كل في وادي خارج البلاد، فالفرحه فعلا فرحه اللمه، فرحه من يشاركنا الابتسامه. لهذا
1: رحمة الله تغشى من توفوا، ان شاء الله يلتم الشامل لمن هم خارج البلاد.
0: نعم،
1: وان شاء الله ربنا يجمع البعيد مع القريب.
0: اما العسب صراحه هو مهم يفرح المكلف، ما رايش؟
1: في محافظه حجه خصوصا في المناطق التهاميه ما بش عسب.
0: لا ام حديده يهبون كيف؟
1: ها؟ لا والله ابناء حرب ما بش،
0: ابناء حرض وميدي ما يفعلوش كذا.
1: لا حرض وميدي ما بيش،
0: لكن يجيبوا لكم منفول، يجيبوا لكم مشاقر، ويجيبوا لكم لكن ها نكون منصفين.
1: مشاقر ما شاء الله والحلو موجود.
0: ايوه، من تحب تهني في العيد يا ماما؟
1: كل هذا موجود بس العسب ما بيش.
0: سهل، المهم يخسروا مقابل العسب بزلط يدوا لكم حاجه ثانيه.
1: ايوه هذا شيء مؤكد.
0: بكم دخلتهم عليكم؟
1: والله مؤكد، هذا يعني خسارة قبل العيد وخسارة يوم العيد وبعد العيد، كل خسارة في خسارة.
0: كان الله في عونهم، آخر ما تم على الأقل تجعلوا لهم يومهم عيد.
1: أيوة.
0: من تحب تهني؟
1: أهني أغلى الناس على قلبي وأعزهم وسائج راسي، أمي الحبيبة، وكذلك والدي الغالي، وأخواني وأخواتي، وبنات أختي، وعيال أخي، وصديقة الغالية نادية. أقول لهم ألف ألف مليون مبروك، وأقول لهم مبارك عليكم العيد السعيد، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير وعساكم من أواده، والله لا يحرمني من وجودكم يا أغلى الناس على قلبي.
0: يا رب والله يجبرك فيهم إن شاء الله وتظل السعادة مخيمة على بيوتكم
1: إن شاء الله. وتهنئة أوجهها إلى أبناء مديرية حرب، ونقول لهم وخصوصا جيراني أقول لهم إن شاء الله نعود إلى منطقتنا إلى مدينة حرب، وإن شاء الله يلتم الشمل بالجيران والأحباب الذين فقدناهم وخسرناهم في الحرب، وإن شاء الله نعود ويلتم الشمل ونلتقي بأمان وأمن واستقرار إن شاء الله ومنتصرين.
0: الله يجمع شملكم على خير يا عزيزتي. وأنتوا دحين نازحين في حجة ما؟
1: أيوة إحنا نازحين من حرب.
0: إن شاء الله يحل حلالكم وترجعوا بيوتكم بإذن الله.
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: بإذن الله. إذن يا عزيزتي نقول كل عام أنت بخير، وإن شاء الله ما تري في العيد هذا إلا كل سعادة وفرح أنت وكل من تحبين.
1: إن شاء الله. أستاذة سماح أمي توجه لك التحية أنت والأستاذة جميلة وكذلك أختي.
0: ألف تحية لهن جميعا مني أنا وجميلة الورافي، ويا رب السعادة تحل وتظل عندكم في البيت وفي البلاد وفي كل وطننا الحبيب.
1: إن شاء الله. وأمي توجه لك التحية وتقول لكم نشتي نسمع زعلي إلى الجبهات ربي ناديني.
0: إلى الجبهات ربي ناديني. جميلة الورافي فرحت أول ما شافتكم، أول ما سمعت إنكم تشتوا الزامل هذا، وقالت الآن تخرجه لكم وتطلعه. يلا يا عزيزتي إذن نستمع للزامل بعد ما نودع ضيفتنا الكريمة، ونأكد على الرقم مرة أخرى لمن لم يسمع، أنا أستقبل مكالماتكم على اتصالاتكم على رقم 27 89 78. أحبتنا صحيح أعيادنا جبهاتنا وإلى الجبهات ربي ناديني، لو كان كتب علينا نحن النساء كنا أكثر من لبى هذا النداء، ولكن لنا جبهتنا الخاصة أيضا.

0: احنا ورثنا الاوس والخزرج على مر العصور، واحنا تولينا علي من بعدهم في كل جيل، علي امير المؤمنين من دونه الليث الهصور، باب المدينه والوصي الحيدره ما له مثيل. انت الذي بك نحتفل وتزيد فوق النور نور، انت الوصي المجتبى وانت الاصيل ابن الاصيل، با نحتفل يا سيدي ونوثقه عبر العصور، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل.
1: قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، صدق الله العظيم. هل تعلمون معنى هذه الآية؟ إنه العيد الحقيقي للمسلمين، عيد الولاية، هذا اليوم الجليل الذي أكمل الله سبحانه وتعالى دينه علينا، عندما أمر رسوله وناداه: يا أيها الرسول. هنا يا المناداه بلغ، وهذا أمر، أمر إلهي، بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني هذا أمر من ربك العظيم الجليل، وإن لم تفعل، هنا وعيد، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني دعوتك التي مضت عليها 13 عاما لم تبلغ، ناقصة ولم تكتمل إن لم تبلغ هذه الرسالة الأخيرة التي تختم بها دعوتك. والله يعصمك من الناس، إن كنت تخاف من الناس ومن فتنتهم، الله سبحانه وتعالى يعصمك منهم. وهنا لابد من رجل من آل بيت النبوة يحفظ على الناس دينهم، وهذا كان أمر إلهي، ونحن خير من يتولى ولي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووصيه. لكن هنا في مقابل في اتصال يا جميلة، نستمع أولا ومن ثم نكمل ما بدأنا. ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: يا مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام والرحمة.
2: وعادنا وياكم الله من العايدين السالمين الغانمين الزايدين إن شاء الله.
1: عساكم من عواد إن شاء الله، ونعيد إحنا وأنتم هذه السنة، وقد انتصرنا وقد نصر الله جنده وأزال هذا الكيان عن موضعه
2: إن شاء الله. إن شاء الله النصر
1: بإذن
2: إن شاء الله، وشعبنا بينتصر بإذن الله،
1: هذا وعد إلهي،
2: وبفضله.
1: نعم.
2: وبرجال الأشابس المقاتلين الموجودين في كل جبهة، تحياتي لهم وتحياتي لقيادتنا السياسية، وكذلك لأبناء شعبنا اليمني الصامد المنتصر إن شاء الله بإذن الله.
1: إن شاء الله نتعرف عليكم. شوفوا إحنا قلبنا بدل ما نتعرف عليك في البداية نتعرف عليك في النهاية.
2: حياك الله في سماع، أنت يعني لمبة مريئة في الإذاعة.
1: يا الله يجبركم.
2: حياك معش العميد عبد اللطيف الغبسي.
1: حياكم الله، وإن شاء الله نظل على تواصل دائما عبر أثير إذاعة صنعاء، لأنكم أنتم قاعدتنا الجماهيرية التي لا يعمل بها إلا الأثير.
2: والله إذاعة صنعاء نحن نعتبرها الشمعة المضيئة في ظل ظلام كل القنوات، الظلام الدامس لكل القنوات والإذاعات،
1: هي الأم
2: الصامدة،
1: هي الأم، هي أم الإذاعات العربية،
2: ونحن نتواصل معها من أول عدوان. تحياتي لكل يعني طاقم إذاعة صنعاء، الإذاعة الصباحي والمسائي، وكل فرد يشتغل في هذه الإذاعة،
1: وكل ذرة في الأثير تهديكم تحياتها وتعود عليكم.
2: أه؟
1: وكل ذرة في الأثير تهديكم تحياتها.
2: تحياتي لك ولكل من عندك، وأشكركم على هذا البرنامج، وأتمنى من أبناء شعبنا اليمني العقل واليقظة.
1: نعم.
2: وفنح طبعا مستهدفين من
1: يعني لا تأخذنا غمرة الأفراح وننسى أن نؤمن أمننا داخل العاصمة صنعاء،
2: الأمن
1: المواطن هو الوجه الآخر للداخلية،
2: يجب على المواطن أن يستشعر إزعاج الناس بالقواري حاضر وكذا.
1: اي والله،
2: يعني ما مش أسلوب حضاري.
1: صحيح صحيح، هي أخلاقيات، أن تفرح لا يعني ذلك أن تزعج غيرك. أن تفرح هذا فرحك حق، ولكن ينتهي الحق عندما تؤذي غيرك،
2: لا يزعج الآخرين مع الفرح.
1: نعم، ليس يعني هناك فرح،
2: كل شيء حدود، كما أستاذ الشيء عن حجمه يقتل بمدة.
1: صحيح صحيح. بإذن الله شعبنا واعي جدا، ينتبهوا لأطفالهم، لا أولا وأخيرا يهمنا أن تتم فرحتهم على خير، وأن لا ينتهي العيد وهناك مآسي في كل بيت بسبب الإزعاج، بسبب الإصابات، بسبب الوفيات، الحوادث. هذا أمر مؤلم جدا جدا، ونحن لا نريد أن يتألم أحدا،
2: خاصة في هذه المناسبات، في أيام مثل الأعياد كذا، يجب أن عن كل أب أسرة وكل يعني يكون عنده إحساس بهذه الأشياء، وكذلك السواقين سواء يعني السواقة يعني يجب أن يتعلموا كم حوادث وكم أشياء من هذه الأشياء. يعني
1: والله خاصة لما يخرج الأب يسلم سيارة الولد الصغير يخليه يفرح، يفرح على حساب الناس.
2: أيوة ما يعلم في ميادين للتعليم
1: على حسب أرواح الناس. إيش رأيكم في الذي شوف العيد عيد اللحمة، عيد الأضحى وعيد اللحمة، صح ولا لا؟ يعني تخيل يجوا يلغبثوا ويأكلوا لحمة خيرات، وما ندري للمستشفيات ملان، هذا عنده تسمم، هذا عنده مدري سوء هضم، هذا مدري إيش عنده، ولا الأطفال من كثرة الجعالة. يعني الإسراف في كل شيء مضر.
2: هذا غلط يا أختي. بالنسبة للضحية، هي ضحية ضحية، يجب أن نعرف إيش إحنا بنضحي. يقولون يعني لا نحلق ولا نقصر أي من بداية العشر. طيب إحنا بنشتري عيد بنتكتف على قيمة العيد، هذا العيد بتقسمه أثلاث،
1: قسمه الأضحية هي شعيرة لها معاني ورموز،
2: مثل جيرانك وأصحابك، مثل المساكين الذين ما بيش معهم، مثل لبيتك.
1: نعم نعم،
2: هذه تعتبر ضحية. أما ما عزيز على صليب ويأخذوا ذي ما يعتبر ضحية، ما يقسم من الناس تسع أقل.
1: هو أساسا كذا قضى على المعاني الحقيقية من الأضحية، يكونوا هكذا قد قضوا على المعنى الحقيقي من الأضحية. يعني ما فرضت الأضحية إلا للتكافل الاجتماعي، إلا للشعور يعني بالقيمة
2: يعني
1: الجمعي.
2: كيف هناك أن تأكل لحمة وتعيد وجعلك مسكين ما حصل عواشي، ما يجوز
1: نوح. ما يجوز. ونقول كل عام الجميع بخير وصحة وسلامة، وكذلك أنتم أخي الكريم. وفعلا ونريد أن نجدد الولاء في هذه المناسبة. بعد 5 أيام تهل علينا مناسبة جليلة، هي عيد الأعياد، عيد غدير خم، عيد تولي الإمام علي مفتاح مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
2: أكيد يعني
1: نجدد الولاء والتولية له،
2: ونحن مسلمين لقيادتنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وعلى الله وحفظه لهذا الشعب، وسلام الله على السيد الشهداء علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وقلنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل شيء لحد غير علي، يعني بهذه الأشياء. ولا يعني
1: وصي رسول الله الإمام علي بن أبي طالب هو خير خليفة لرسول الله، وإماما من بعده، مكملا بذلك الدين. ويوم غدير خم أفضل أعياد أمتي، قال صلى الله عليه وآله وسلم، وهو اليوم الذي أمرنا الله تعالى ذكره فيه بنصب أخي علي بن أبي طالب علما لأمتي يهتدون به من بعدي، وهو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم على أمتي فيها النعمة، ونحمد الله على إتمام نعمته علينا. اليوم أتممت لكم
2: دينكم
1: ونحمد الله،
2: وأتممت عليكم نعمتي،
1: ومن كنت مولاه فعليون مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. هذا ما نختم به ساعتنا العيدية. للأسف ما أدريش كيف مر الوقت يا جميلة،
2: حياك الله. على مشتي زامل
1: تفضل أمره
2: مقاسلين،
1: أتفضلوا. أشو الزامل؟
2: الزامل على حق عزيزة فتماني الذي يقول إن جنحوا الستن بانجنح ونماجي من صباح الصبح يا فتاح.
1: هذا زامل لمن؟
2: العزيزة الردماني.
1: العزيزة الردماني،
2: أيوة.
1: ندور عليه إن شاء الله، إذا ما سمعتوش في فترتنا العيدية هذه التي أوشكت على الوداع
2: إن شاء الله نسمعها بعد. يعني هو زامل مشهور بالدو.
1: إن شاء الله بإذن الله، ونقول كل عام أنتم بخير، وكل عام أمتنا العربية والإسلامية بألف خير، ونقول في خاتمة كلامنا عودوا إلى ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتولوا من أمرنا بتوليه كي تعود أمتنا عن غيها، ويمكننا الله بنصره العظيم
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا لكم، وحاجة تهديكم جميلة، حاجة من عندها، هدية منها لكم.
2: جميلة الضرورية الجزامل.
1: يلا في أمان الله.
2: يلا صحيح.
1: في يد الله. ساعة عيدية.

0: الخامسة مساء في استوديو إذاعة صنعاء البرنامج العام. حذرت وزارة الخارجية والمغتربين من استمرار العدوان على فلسطين ولبنان وإيران من قبل أمريكا وكيان العدو الإسرائيلي وما يمثل ذلك من تهديد للأمن والسلم الدوليين وينعكس سلبا على الاقتصاد العالمي. شهدت مديرية أمانة العاصمة صنعاء والمحافظة الحرة عقب صلاة الجمعة وقفات حاشدة تأكيدا لثبات الموقف المساند والمناصر للأشقاء في غزة وفلسطين ولبنان وإيران تحت عنوان ود الذين كفروا لو تغفلون. وأكد المشاركون استمرار التعبئة والجهوزية العالية والتمسك بمعادلة وحدة الساحات وخيار الجهاد في سبيل الله ونصرة قضايا ومقدسات الأمة في مقدمتها القضية الفلسطينية، وجددوا تفويضهم المطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والاستعداد والجاهزية تجاه أي تطورات في مواجهة قوى العدوان والاستكبار. أكدت مصادر محلية في مأرب إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ-9 في أجواء المحافظة. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهداف العدو الصهيوني مجموعة من المواطنين في ساحة الشوى بحي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس ما أقدمت عليه قوات العدو الصهيوني من إغلاق للمسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل منذ صباح اليوم وحتى إشعار آخر. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم أنها استهدفت دبابة مركفة وجرافة وآليات جيش العدو الإسرائيلي في جنوب البلاد المحتل. بعث رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف برسائل نارية تؤكد تمسك طهران بمعادلة القوة والردع في مواجهة الضغوط الأمريكية والغربية، مشددا على أن الجمهورية الإسلامية تراهن على ما تفرضه قدراتها العسكرية والصاروخية في الميدان لا على الوعود والضمانات السياسية التي أثبتت عدم جدواها. أكد مصدر مطلع لوكالة تسنيم اليوم أن النص النهائي لاتفاق الإطار بين طهران وواشنطن لم يستكمل تلخيصه النهائي حتى اللحظة، وأضاف المصدر للوكالة أنه سيعلن عن النص رسميا إذا جرى اعتماده نهائيا، مشيرا إلى أن النصوص التي نشرتها وسائل الإعلام الغربية عن تفاصيل مذكرة التفاهم تفتقر إلى الدقة. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات موجزا لأهم الأنباء. نهاركم سعيد.
1: وقفة إعلانية.
2: مواليد اليوم صناع المستقبل.
3: في المستشفى العربي الدولي
2: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
3: مركز الأمومة والطفولة،
2: أطباء أطفال على مدار الساعة،
3: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
2: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
3: قسم خاص بالنساء فقط،
2: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
3: الدكتورة إيمان جار الله
2: استشاري نساء وتوليد رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي
3: استشارية النساء والولادة.
2: المستشفى العربية الدولية
3: صنعاء شارع 60 الشمالي شرق جولة عمران،
2: تليفون 01-595959. المستشفى العربية الدولية لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
4: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي تابعتم في الحلقة الماضية
1: ما شاء الله أخي يحيى بسرعة على زحمة حلوة الدكان حقي هاي
2: كيف بسرت الأمور
3: الجماعة ما قصروا معنا ضيفونا وكرمونا وكان جواب الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم حاكم عسير كان واضح
4: يا شيخ الطيبة الزيود
5: الزيود؟
4: يا شيخ الطيبة
5: أصحاب البدع والمشركين عارفين كيف نتعامل معهم
4: بس هيك
6: التجار خيرات ومعاهم بضاعة وزلط كل شيء
7: نشتي نتأكد أن الطريقة المعتادة آمنة منتظرين الجواب
8: ما عندك من خبر
1: حالك حساي سر لا عسي
8: لا عسي
1: أيوة يا إحياء عسي
8: ما سريف على العصب
1: ساء يوصل رسالة من أمير الحج ورؤساء القوافل إلى حال عسي
0: تنومة الحقد الدفين إخراج محمد شرف الحلقة 11

0: سلام الله عليك يا حج حسن، أو تأخرت علي.
1: وعليك السلام يا سيدي علي، على راحتك. ما معنا لو ما نتأخر؟ مكيفين جالسين ما عدك جالي يقول لي أو تأخرت علي.
0: قصدك كده احنا متأخرين يا حج حسن أو مه؟
1: كان ما عندك، ما عد باقي إلا نوفي الشهر في صعدة. قل لي ذا الحين ما عد قالوا من الطريق
0: ولا خبر يا حسن، منتظرين البريد، يمكن يوصل اليوم ولا غضون من عسي.
1: أيوة قلت لي والله ما يقع هذا التأخير إلا وبه مشكلة كبيرة في الطريق.
0: أنت دائما هكذا يا حسن، تقلقنا وتقلق روحك. ولا الوهابيين قد جابرنا منهم والناس يعرفوا فكرهم الأعوج.
1: أعوج مش أعوج، تعبنا مراعة نبطب نشتي نوصل مكة.
0: يا حسن يا حسن، طريق الأماء ولو مسيرة ثماء.
1: أهم شيء أن نزلنا حاج ولا أي حج خلق الله. وإحنا هنا
0: بإذن الله نحج ونزور يا حج حسن. الخبر اليوم والله غضوه إن شاء الله.
1: إن شاء الله أنا غربي نفسر قد الحجاج ملان صعدة،
0: كلهم طالبين رضا الله ومغفرته ورحمته. فلا عد كنت زيد الطنن وتشاعب حقك يا حسن.
1: أنا غربي نتأكد منه عن حج هذا السنة أو ماشي.
0: ورجعنا أخطاء ذا الحين نصير نصلي في جامع الإمام الهادي وندعي إن الله يفرج علينا.
1: يا الله فرجها بعدك يا سيدي علي، ما عندك. بسم الله
0: بسم الله.
2: حضاب حضاب حضاب.
3: هذا سيدي علي أبو طالب وهذا الحج حسن الفقيه.
1: يا سيدي علي
3: أشير السلام عليهم.
1: يا حج حسن يا سيدي علي.
4: راعي راعي تسمع
1: سيدي علي
4: يدري من بيداعي.
1: يا حج حسن
0: هذا زيد المفلك حقاني بتسمع ما بيداعي. يا حج حسن يعني عن حج إن شاء الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله يا زيد. هيامي يا حج زيد، أو تشيد بيع الماء في حارة السكاي.
3: ماشي ماشي يا سيدي علي.
1: كان مالك متحمل الفاس فوق ظهرك؟
3: ضبحت من الجلسة عند الجماع بعد هذا الفاس رفيقي قطعا من جسمي.
0: قل لي يا زيد، ما بيقلوا الجمالي من الطريق؟ عندك خبر؟
3: الجمالي كل يوم معهم خبر.
1: هي بسرت يا سيدي علي.
3: بضبح لها جلسة هنا يا سيدي علي.
1: بين أقول لك مدري كيف الأمور.
0: تفاءل بالخير بين أقول لك تفاءل بالخير يا حج حسن. خيرة الله علي.
1: ماهي لا عدت بهرر خطان صلي. هيا
0: هيا هيا خطات جاي. حاضرك يا زي.
3: حاضركم.

0: سبحان الله العظيم، سبوا وحبتوا رب الملائكة وروا سبحان الله العظيم والمطر. أن نتكنن يا محسن من المطر.
1: جد شوية يا نقيب حسين، ضحيان قريبة نمسي فيها.
2: نشتي نوصل صحدة يا محسون، تأخرنا على الحجة.
1: مضر مضر يا حج علي، وسيو شدة.
0: كان شدوا شوية يا رجال، خيرة الله، ضحيان ضحيان.
1: بسم الله بسم الله، حوالينا لا علينا، يا الله يا الله.
3: يا الله استغفر، هيك لقوا علينا يحيى وفاطمة ونحن وأمير الحق والناس منتظرين الجوع. يا الله صلنا على السلام.
1: يا نبي الحسين
0: مالك يا محمد؟
1: السيل كثير، السيل بيشل الوجع، لازم نعبر الوادي يا نبي الحسين.
0: هل ما معانا الله الراعي؟ لو ما يفك السيل يا محمد.
2: أنا من رأيي يا نقيب حسين نقطع السايل بالخيول بسرعة قبل ما يتجمع الماء.
1: توكل على الله نقطع الوادي يا نقيب حسين.
0: كان هيا
2: بسم الله يا نقيب حسين، جيك هذا هيا محسن. بسم الله
1: بسم الله بسم الله،
0: أخطأت جا هنا يا محسن.
1: بسم الله
0: بسم الله.
2: ها ها ها
0: شد شد
2: شد شد شد
0: شد
1: شد شد شد
2: شد شد شد
0: شد مالك
1: شد شد شد شد شد شد شد شد شد
2: شد
1: شد
2: شد
1: شد
0: شد شد شد
1: شد
0: شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد
1: شد شد
2: شد شد شد شد
1: شد شد شد شد شد
2: شد شد شد شد شد شد

0: قوة الله، ما شاء الله ما شاء الله على ابني محمد، ما شاء الله نصاع يا ابني نصاع، صاع ابوك ما شاء الله
1: ما شاء الله ما شاء الله. يكفي اليوم تنصاع، عيك ملينا المعابر حق ابوك،
2: عاد باقي اتعود على صوت الرصاص، قدرني بتشريبة.
0: لكن كملت لي المعابر يا محمد، قد احنا بنصر كلنا.
2: اقول جدي يتلقوا معابر يا بهلا ما يجوا.
3: ماشي يا محمد، ما يسبش نقول لهم هكذا، المعابر حاجة الرجال وقت القتال.
0: ما اي حاجة جد سعليش، هو لا بيضحك او مي يا محمد.
2: أيوة وبعدها جدي من نفسهم قالوا يعلموني الرماية.
3: أها قلت لي، الله يحفظك ويحفظهم. ما شاء الله، والجو السماء اليوم غيمة والجو ماطر.
0: إذا جاء مخطمة يا فاطمة قبل ما نجلس هاي،
3: وإحنا ما به علينا، قلعة السنار قبالنا والغداء معانا وصعدة جنبنا.
0: أيوة، ومحمد كمل المعابر حقنا، وفاطمة الشاعرة حقنا الذي بتتحكم بنا.
3: يا يحيى والله ما نفسي أخطأ، صار ما أحلى الجو حالي قوي، برد لك اليوم من حمادي، خلينا نجلس ننفخ شوية يا يحيى.
2: أيوة يا به، البقعة حالي قوي.
0: أيوة والحمد به. بعدكم هي مبخين جي وبنش، وانا جسد من ليها شوية وقرع اليوم جو.

0: ذي العسكري عندي انه مستوجب.
1: والله يا نعاني.
0: ها كيف حالك يا محسن؟ انت بخير؟
2: الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله على السلامة. أمانة سلامتك عيد. الحمد لله على السلامة.
2: الحمد لله على سلامتك يا محسن.
3: الحمد لله على السلامة.
2: الحمد لله
3: الله عمر جديد يا محسن.
2: الحمد لله
1: مشكور. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة.
2: البندق البندق البندق موجود ولا دقلك.
0: البندق
2: البندق موجود. ارقد وافتهم.
0: اي اننا الحين يا نقيب حسين.
1: حيابك حيابك يا محسن. انت عندي في بيتي انا حسين فايع الضحياني. ارحب انت جماعتك. وتراضي احمد ابن ابني لكن رجال اشتد به الظهر. وعاد عمه محمد باجي الحين وبتعرفه بنعرف عليهم جمع. يا احمد
0: لبه يا جد.
1: هيا قمنا ابوك يا رجال بحقيقة.
0: ابشر ابشر من عيوني ابشر.

0: قد صبر ما شاء الله كان.
1: نال هنا الاهل.
2: هيا هيا يا جد هيا غدا غدا حياكم الله انت والنقيب حسين برجع تقابل وغير ذا الحين يلا غدا برد الغدا
1: يلا نقيب حسين يلا يلا وكلنا على الله
2: يلا يلا حكموا قبلي انا بلحقكم ذا الحين
1: الحاصل
0: وافي وكامل
1: الله يحييهم.
2: محسن محسن اذا هبيت لك غدا لك وحدك وغدا جيد انا مسلم تتغدى ولا سرها عندنا عيب ان الضيف ما يتغدى حيابك وانا بسير اتغدى معه ورجع لها عندك ذا الحين.
3: اسلم اسلم يا اخي احمد
2: الله يشفيك الله يشفيك تغدى خاطرك.

0: ما قل في حياء عيشي ما قل في حياء شعي أن عيشي
1: بتسترجع محمد أنت الله عندك
0: واللي ذا الحين بقلق أجل ما قلت لا تطبح بيش
1: والله ما لي علم يا عم حمادي قال عايشير دوره
0: أيوة بعض الناس مرتاح أنا عايشير دوره والبقلة حكم معي
1: أكيد عايشير قلعة السنارة
0: أيوة أيوة
1: في أقرب مكان يا عم حمادي
0: إحنا جينا من فوق طالع الحج عندي أنا اشتريت لقات خلقه توعي ها فلن فل خزن وافتهن يا شوعي أن ترحم
1: القت موجود والخير موجود يا عم حمادي تسلم
0: هذا قات مخصوص التهليل من طرف الدنيا محرم على يا يحيى بذور قعودي مني خزن يا شوعي خزن خزن وافتهن وادعي لعمك حمادي
1: تمام يا رب شدرك قاعد ينزل مطر فوق عمي يحيى مسكين يا
0: حبيبي
1: مالك
0: خلك مسكين يرحمي الساحل خلي يردها الصيد لا صنعه جينا نحج ولا جينا نلوي
1: هذا شكلك ضابح من الجلسه هنا يا عم حمادي
0: مدري مدري يا شوعي الناس كل يوم معاهم خبر وانت ما بيقولوا لك اصحابك الجمالي
1: شد الجمال ما عاد انا شيء جمال اسر جانبي من ثقل الاحمر
0: خلي روحك يا شوعي ايوه
1: شد الجمال ما عاد انا شيء جمال حسرين جانبي من ثقل الاحمر
0: ايوه هكذا نصيتني
1: ما نصيتك يا عم حمادي
0: نصيتني ليك بسم الله الذي سافر معانا بسم الله الذي سافرنا جمعا نصير نحج وهو بيصير يلوي
1: قصدك عم يحيى
0: اسمه
1: عم يحيى
0: من قال لك تذكرني اسمه عيد من جدي
1: حاضر يا عم حمادي شد الجمال ما عاد انا شد
0: الجمال بعض الناس مرتاح بس عمنا احنا جينا من فوق
1: خلينا كمل
0: انا اسف مخدر يلا عيد هيا
1: حسرين جاي

0: عشرين جانا وبي من ثقب لا الأحمر
1: الله عيد
0: كريمي يا الله في المطر يا منزل الرحمة الماضي يا رب الرحيم اليوم كل الناس والصوت بشكل

0: أكرمكم الله وكثر الله خيركم يا بيت شائع.
1: يا رجال ما جاكم إلا الخير والمعذرة، احنا مقصرين عندهم الله يحييهم. صدفة يكفينا الصدفة معرفتكم تصدقني أو ما فيها.
2: تصدق يا نقيب حسين، صدفة غريبة همانة.
0: أحلى صدفة، بكم تعرفنا عليكم ويكفي عيكون منكم رفقة معنا في الحج. رجال أجياد مثل ولدك محمد وحفيدك هذا الرجال النشمي البضل أحمد.

0: والله لو تدري يا نقيب حسين أحمد شغلني شغله خليها على الله. ما بالله وحين باقي الصلو وحين باقي جو هي جد ما لما قد جو أقول لك أحرك فبدي إلا وحين عرفنا السبب أنك جاي من عند حاكم عزير والحجاج مريع لك في صعد. وإيش قال لك أمير عزير أمانة؟
1: الحمد لله ما ظهر منه إلا كل خير وعمل الواجب، وصلنا له رسالة أمير الحجاج ورد عليها بالترحيب يا أخي حسين.
0: الله يبشرك. أنت هذه يا نقيب حسين ما دام كنت مستعجل وقلت شي ترجع صعدها عند الحجاج، فما محسن عز الله ما هو قال جبر كده، أنت تراه تاعب وحالته لم الصبيان يبعد عندنا هنية ولما يد الله العافية فيه.
1: وهذا شو أكرمكم الله يا بيت فايا، والله ما نقدر نجازيكم، الله يجزيكم كل خير.
0: حق واجب يا نقيب حسين، الله المستعان. مقصرين احنا مقصرين ومسودين جيها عندك. ها أحمد قد أمورك سابرة أنت وعمك محمد؟
2: الحمد لله يا جد، عمي محمد ما شاء الله يعني أموره جاهز ما بالله أنا ما له عاد أموري ملخبطة، لا قد به راح له ولا قد معيشي.
0: أبشر
1: علي أدي لك ناقة أو بغل من صعده.
0: سبرها ربي يا أحمد.
1: ولا تقلق يا أحمد،
0: الله يبيضك
2: وكتب أجرك يا نقيب حسين، لكن ما كان بدنا نتعبك ونزعجك، سهل بقى ندبرها.
1: وجبت ولا ثنيت يا ولد أحمد، أنا عدك فزلة صعدة أبلغ الحجاج ما تم مع حاكم عزير، وقبلنا وهم يومين ثلاث أيام، وإحنا عندكم في ضحيان بإذن الله،
0: وإحنا مريعين لكم الله يحييكم. والقطبة هالقطبة رحيان ملان حجاج مريعين ما بلا تصلوا وتوكلوا.
1: ابشروا بإذن الله
0: الله يحييكم.

0: محسن محسن يا محسن محسن يا محسن يا الله يا سعد يا نقب حساي محسن يا نقب حساي ابصرني يا محسن افتح عيونك يا نقب حساي يا نقب حساي
1: خير مالك
0: محسن محسن
1: ماله محسن
0: ما عبد نفس
1: يا الله يا ساتر
2: يمكن ما بلغ ما عليه ولا
1: يا محسن محسن محسن محسن
2: محسن محسن
1: يا محسن
2: إنا لله
1: محسن ما
3: يا حج علي
0: إلا بالله
1: محسن ما
0: حسبنا الله
2: الله يرحمه
0: لا حول ولا قوة
1: سود
0: الله الله يرحمه
2: الله

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: وديت الرحمن وديت كل شيء يا من عيا فاطمة وداسة على الناس. ها
2: ما قلتوا لي شيابة، من هو الضيف؟
3: الضيف جدك حسين يا محمد.
1: دراج يا فاطمة،
3: ما عليك الحين.
4: الغنيمة والنصر يا تيبان، الغنيمة والنصر،
5: خير الدنيا وثواب الآخرة.
6: ما عدا الذي حيقرب مني عضك ضع يده وخط كأنهم وحوش مقززة أو كأنهم وحوش مفترسة.
7: مسافرين مكة؟ إيه حجاج متحركين. متى بايصار؟
8: اليوم غد بعدها قدهم متحركين.
9: يا مرحبا ولا
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصولة عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة الشطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم قل هذه سبيلي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. ونحن في شهر الولاية، شهر ذي الحجة. من المهم جدا يا إخوة أن نتحدث حول مبدأ الولاية وبشكل تفصيلي ومركز، وإن شاء الله تكون في حلقات عديدة جدا نحاول فيها أن نطرح هذا المفهوم، لأن هذا المفهوم هو مهم جدا فيما يتعلق بعلاقتنا بالله، وفيما يتعلق بعلاقتنا برسول الله، وفيما يتعلق أيضا بعلاقتنا بمن يلي أمر الأمة. والواقع أن الذي ضرب الأمة بشكل كبير جدا، أحد الأسباب الرئيسية اختلال الولاء لدى هذه الأمة. وعندما أصبحت هذه الأمة تتخلى عن أولياء الله وتوالي أعداء الله، عندما دجن علماء البلاط، علماء السلطان، الشعوب الإسلامية والعربية للحكام الظلمة، كانت النتيجة الطبيعية أن هؤلاء الحكام الظلمة دجنوا الشعوب لأمريكا وإسرائيل، لليهود والنصارى، وأصبحت الشعوب مدجنة، مخدوعة، نفسياتها مضروبة نتيجة هذا الانحراف الخطير جدا. ونستطيع أن نلحظ هذه المآلات الخطيرة والسيئة عندما نشاهد موقف الحكومات والشعوب، أيضا الشعوب العربية والإسلامية، تجاه ما يحصل في غزة. هذا يؤكد على مدى الانحراف التي وصلت إليه الشعوب، وصلت إليه الشعوب العربية والإسلامية، وأهمية الحديث حول موضوع الولاء، أهمية الحديث حول موضوع الولاء. إن شاء الله تكون حلقات مركزة، ونبدأها بدروس، يعني بدروس مش تترسخ المسألة بشكل كبير جدا. الدرس الأول في موضوع الولاية أو مبدأ الولاية هو فطرية الولاية أو الولاية يسموه بالمفهوم العام مبدأ فطري. لاحظوا يا أخوة، بتلاحظوا دائما الماكينات الصهيونية ومن يدور في فلكها يشنعوا بشكل كبير جدا على هذا المبدأ. وعندما تشاهد المنافقين يشنعوا على مبدأ الولاية بهذا الزخم وبهذا التكرار والاستمرار، يأكد لك أنه تلقائي أنه مبدأ مهم وخطير عليهم، يعني وخطير على أسيادهم من اليهود والنصارى، لأنه يسلخ الأمة سلخا كاملا من الولاء لليهود والنصارى وأولياء اليهود والنصارى ولأولياء الشيطان يعني. ولذلك تلحظهم يشنعوا على مبدأ الولاية تشنيع عجيب جدا ومبالغ فيه بشكل كبير، الكهنوت، الولاية، المدري وإيش، التخلف، بطريقة عجيبة جدا. رغم أنه لو نجي لموضوع الولاية بالمفهوم العام، سنجد بأنه مبدأ فطري يمارسه جميع البشر، بلا استثناء، مسلم وغير مسلم بيمارسوا مبدأ الولاية. إيش معنى أنه لما نقول أنه مبدأ الولاية مبدأ فطري يمارسه جميع البشر؟ طبعا بالمفهوم العام، ما هوش بالمفهوم التفصيلي. يعني هل يوجد أحد على وجه الأرض يعيش بدون قدوات ورموز، بدون ثقافة ينتمي إليها؟ يعني لا يوجد أحد إلا وهو يوالي جهة ويعادي جهة، ويحب جهة ويكره جهة، وينتمي لثقافة ويرفض أخرى، يعني ويرفض أخرى. هذا عشان نستوعب إيش معنى فطرية مبدأ الولاء بالمفهوم العام. ولذلك كل الناس، مسلم وغير مسلم، يوالي ويعادي غصبا عنه، لأن المسألة هي غريزية فطرية، يعني مسألة فطرية. الإنسان هو يعادي ويوالي، يعني هو يحب ويكره، هو يحب أن يكتدي برموز معينة ويكره الانتماء والاقتداء برموز أخرى. هو يحب أن ينتمي لثقافة يعني، وطبيعته كائن اجتماعي يعني، بيحب يرتبط بجهة وتلقائيا يرفض جهة أخرى. يعني مثلا لما تجي تشوف الاشتراكيين مثلا تبصر يتولى رموز، يجابرك عن ماركس لينين تلقائيا، ولو ما بيتكلم لكش عن مبدأ الولاية، لكن عمليا يمارس الولاء. يعني هناك رموز بيتولها وهو معها ويكتدي بها، ماركس لينين وغيرهم، وهناك ثقافي ينتمي إليها. يعني يتكلمك على النظرية الديالكتيكي ويدي لك مجموعة من النظريات التي تؤمن بها الاشتراكية والشيوعية. تجي إلى الرأسمالية نفس القضية، يدي لك مجموعة من الفلاسفة ويدي لك مجموعة من النظريات. تجي حتى على مستوى العفافيش تبصر يتكلم لك عن عفاش، عن طارق عفاش، عن علي عفاش، ويتكلم عن الميثاق الوطني، ويتكلم عن ثقافي ينتمي إليها. لاحظتوا كيف؟ الوهابي نفس القضية، يجابرك عن ابن تيمية، ابن قيم الجوزي، عن محمد بن عبد الوهاب، ويجابرك عن كتب وثقافة، العقيدة الطحاوية، الواسطية وغيرها. وهكذا كل الفئات بلا استثناء هي تنتمي إلى جهة وترفض أخرى. يعني القضية عند الفارق بيننا وبينهم أن احنا نؤمن بالولاية نظريا وعمليا، بينما هم نظريا يرفضوها، يتكلموا عليها، يسبوها، يشتموها، يشوهوها، وعمليا يمارسوها. يعني بيعيشوا حالة التناقض وحالة نفاق، يعني حالة نفاق. يعني عندما هو عمليا يوالي جهة ويوالي ثقافة وينتمي لثقافة، ونظريا يرفض هذا المبدأ حتى بصيغته العامة يرفضه يعني، ويشن عليه ويشوهه ويشيطنه، وهو عمليا يمارس هذا المسألة. إذن يا أخوة بتلاحظوا أن القضية هكذا، يعني القضية هي بهذا الشكل. ما دمنا جميعا نوالي ونعادي، إذن إيش الفارق بيننا وبينهم ما دامت المسألة كذي؟ الفارق بيننا وبينهم يا أخوة هي في المنطلقات. بمعنى البعض يوالي ويعادي من منطلق حزبي، يعني حزبه مثلا الحزب العفاشي عنده مثلا هو المعيار في أن يوالي ويعادي. المعيار عنده عفاش، لأن عفاش عنده هو ولي أمره، وحزب العفافيش مثلا هو المعيار في الولاء والعداء، ولا حزب الإفساد، ولا الحزب الاشتراكي، ولا أي حزب. يعني البعض عدائه وولائه من منطلق حزبي، البعض الآخر من منطلق قبلي قبيلته، يعني بعد أخوتك مخطي ولا وحدك مصيب. لاحظتوا هذا المثيل مقولات العرجاء، يعني حتى لو قبيلة الظالمة، حتى لو هي مخطئة، لا سكفه قبلي. يعني إيش ما قالت قبيلته وأي موقف تسطرها القبيلة سواء كان صح أو خطأ، هو يرتب ولاءاته وعداوته على أساس ما تقرره قبيلته. البعض سكفه وطني، سكفه على وطني، يعني حتى لو وطنه يظلم أوطان أخرى له سكفه وطنه. يعني مثل ما بيقول بكفل لي في سبيل الوطن الغاية تبرر الوسيلة، أهم شيء وطني وتظ في أوطان الآخرين تصير ملح بقية الأوطان. البعض قومي، أهم شيء قوميته. البعض شخصي، يعني هوى مزاجه الشخصي. يعني أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعادي ويوالي ويعادي من منطلقات شخصية، يعني وفق مزاجي وفق هواه، ما بشي معه معيار آخر غير معيار الهوى والرغبات الشخصية. أي شيء ينسجم مع رغباته الشخصية، وأي شخصية أو قيادة تنسجم مع رغباته تولي رغباته يتولاها، وأي شخصية تتناقض مع رغباتها الشخصية وأهواها يعاديها. يعني بمعنى هذا بيتمحور حول مسألة الشخصية في الولاء والعداء. إحنا بالنسبة لنا يا أخوة الولاية بالمفهوم القرآني، الله هو من خلق السماوات والأرض، الله هو من خلق السماوات والأرض، ومن خلق السماوات والأرض هو الذي بيملكني، يعني هو الذي له الحق أن يأمرني من أعادي من أوالي. الله الخالق يا أخوة، الله الخالق سبحانه وتعالى هو من يأمرني من أوالي ومن أعادي، لأنني في الأخير ملك لله سبحانه وتعالى.
2: فإحنا بالنسبة لنا الولاية بالمفهوم القرآني نوالي ونعادي من منطلق إلهي، منطلق ديني، في سبيل الله، فليقاتل في سبيل الله، قاتلوا في سبيل الله، جاهدوا في الله. نوالي ويعادي من منطلق إلهي، باعتبار الله هو ملك السماوات والأرض، وهو الذي نظم هذا الكون، وهو الذي أيضا أعطانا التشريعات، ما يهدينا الحلال والحرام، وما يهدينا من هم أعداؤنا ومن هم أصدقاؤنا. والله أعلم بأعدائكم، وعلى الله قصد السبيل، إن علينا للهدى. فالفارق هو ذيه يعني في المنطلقات. إن شاء الله في الحلقة القادمة نتحدث حول ما هي المكاسب عندما تكون منطلقاتنا في الولاء والعداء في سبيل الله ومن أجل الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: كنتم مع قل هذه سبيلي إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله تعالى من قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 155 إلى 57 من سورة البقرة، وهي سورة مدنية، والآيات تأتي بعد الآيات التي قرر الله فيها قبلة المسلمين بأنها البيت الحرام، وبعد أن وعدهم بأنهم سيكونون أمة وسطا وشهداء على الناس، وختم تلك الآيات بقوله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ثم بدأ الخطاب لهم من جديد بقوله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ومن هذا العرض السريع لما سبقها من الآيات يتضح أن المؤمنين بالله مسؤولون عن إقامة دين الله والدفاع عنه بالجهاد في سبيل الله، ولهذا أمرهم بالاستقامة على ذكره وشكره، وأوجب عليهم الاستعانة على هذه المهام بالصبر والصلاة ليكون معهم، وأخبرهم أن القتال في سبيل الله هو الحياة الحقة في الدنيا والآخرة، وأن من يقتل في سبيل الله هو الحي عند الله، وإنما الموت هو الذل والاستضعاف للطغاة. وما دام الأمر كذلك، وما دام شأن المؤمنين هو ذلك، فإن من الطبيعي أن ينالهم الخوف والجوع، وأن يتألب عليهم أعداء الحق وطغاة الأرض ليردوهم ويفتنوهم عن دينهم. وإذن لا بد أن ينالهم نقص من الأموال، ولا بد أن تذهب نفوس تفوح شذا في سبيل الله، ولا بد أن ينشغلوا بالدفاع والمهمات عن الاهتمام بالزرع والثمرات. لكن ذلك في الواقع ليس خوفا ولا جوعا ولا نقصا، بل هو ابتلاء ليقوى عودهم، وليظهر الصادق من الكاذب، وليعلم الله الصابرين من المتخاذلين، وليمحص الله الذين آمنوا، ويطهر صفوفهم من المنافقين الذين يروجون للتخاذل ويبثون الخبال. فإذا اتضح وبان الصادق وظهر الصابر المصابر، تمحض المؤمنون للصبر والجلاد وتحملوا المشقات والبذل والجهاد، وبهذا يصبح الخوف أمنا والجوع والنقص نموا والفناء في سبيل الله حياة وخلودا. إن الإيمان حين يكون صادقا لم يخالطه شك ولا ريب، فإن كل مخيف لا يخيف، وكيف لا وقد وعد الله المؤمنين بأن الأمن حق لهم، فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وإنه لوعد حق وصدق، وبهذا فإن الله يختم الآية الأولى مما نحن بصدده بقوله وبشر الصابرين. وما هي هذه البشارة وبماذا يبشرهم؟ إن الله قبل أن يبين البشارة يصف الصابرين ويبين خصائصهم ويوضح مواصفاتهم الممتازة، وكأن الآية مسوقة لإيضاح هذه الخصائص ولإبراز هذه الصفات للصابرين. فبماذا يصفهم الله؟ ها هو الله يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه هي سمات الصابرين، وهذا هو موقفهم أمام كل المصائب وفي مواجهة أي مصيبة مهما كبرت أو صغرت ومن أي نوع كانت. إنهم يعلنون قولا ويسلكون عملا يؤكدون بأنهم لله، إنا لله، وهي حقيقة لا تنكر ولا تنسى، ولكن غير المؤمنين ينسونها فيتزلزلون أمام أي نكبة وينهزمون إذا أي مصيبة. أما المؤمنون الصابرون فإنهم يعلنون أنهم لله قولا ويجسدونه عملا، وعليه فإذا ابتلى عباده ومملوكيه المؤمنين بشيء من الخوف أو الجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فإنما هو خير منه ورحمة وتمحيص وتطهير، يزدادون به إيمانا وثباتا وصمودا في سبيل الله وجهادا. يعملون ذلك لأنه المالك المتصرف وهم المملوكون، ولأنه فعال لما يريد وهم المأمورون. إذن فلماذا يتزلزلون وكيف يقنطون وهم بين يدي مالكهم الرحيم وهو معهم أينما كانوا وبأحوالهم عليم؟ ومع هذا الموقف النابع من أنهم لله مملوكون فإنهم أيضا يؤمنون بحقيقة أخرى هي وإنا إليه راجعون. نعم إنهم إليه راجعون، فيجازي الصابرين بما يستحقون وينالون من عطائه ما هو به جدير وبما هو أهله من الجود والسخاء. إذن فهم للرجعة إليه لمشتاقون وعلى اللقاء به لمتسابقون، وكيف لا وهو لقاء بذي الجلال يوم يأتونه بوجوه مشرقة مسفرة وبوجوه ناظرة إلى ربها ناظرة، فيا له من جلال ويا له من فوز عظيم ومقام كريم لمثل هذا فليعمل العاملون. وأمام هذه الصفات للصابرين من رب العالمين ندرك أن الصابرين في هذا التعريف القرآني طراز من الناس رباني يسمو على الضعف الإنساني ويرقى على الأنموذج الداني. ندرك أن الصابرين ليسوا هم الخاضعين للظلم الأذلاء للظالمين، وليسوا هم المستضعفين في الأرض المذعنين للمستكبرين، وليسوا هم التابعين المتخاذلين للقوة والطغيان، وليسوا هم المذعنين أمام البغي والعدوان. كلا، إن الصابرين ليسوا من هؤلاء وليست هذه سماتهم، حاشا. إن الصابرين مملوكون لله، ومن كان مملوكا لله فهو عزيز قوي بعز الله وقوة الله، وهم مؤمنون في عطاء الله. ومن كان كذلك فهو غني عن أن يستخذي للطغاة والمفسدين أو أن يكون تابعا للمسرفين والمترفين في الأرض، وهم مؤمنون بأنهم راجعون إلى الله. ومن كان كذلك فلن يستضعفه المستكبرون أبدا، ويؤمنون بأن من قتل في سبيل الله فهو حي، وأن الجهاد في سبيله حياة. ومن كان كذلك فهو يرى الفناء سبيلا للحياة، ويرى الجهاد استجابة للحياة، ويرى المجالدة للظلم والطغيان انتصارا للحياة، ويرى الموت والقتل في سبيل الله هو الحياة، كل الحياة. وإذن فهو لا يخاف ظلما ولا ظالما، ولا تخيفه قوة طغيان ولا بغي، ولا ترهبه وسائر الدمار بأيدي قوى الاستكبار. هذا هو موقف الصابرين، وهذه هي فلسفتهم. وإذن فإن الفرج يأتي والرحمات تتوالى والهداية تدوم، وهذا ما يؤكده الله وهو يزف البشارة إليهم فيقول أولئك. أولئك ماذا؟ استمعوا البشارة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أسمعتم؟ يا له من عطاء كريم وسخاء عميم وفوز عظيم، صلوات من الله ورحمة، والصلوات تخرجهم من الظلمات إلى النور، فهم في نور دائم، ومع ذلك أيضا فهم مهتدون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الإشارة بكلمة أولئك دليل على أن الله يهتم بهم ويرتفع بهم ويجعلهم في مقام رفيع، فهم أيضا ينالون من رحمة الله ما هو جدير به وما يليق به، وهم مع ذلك وفي نوره مهتدون. الهدى طريقهم وطبعهم، مهتدون يهتدون إلى كل خير، فهم لا يضلون ولا يرتابون ولا يخدعون ولا يخدعون ولا يضعفون ولا يستكينون، دائما على طريق الله وهداه، لا يغرهم متاع ولا يلهيهم عرض تافه ولا يخيفهم طغيان زائل ولا يغويهم سرف جاهل، كلا إنهم على طريق الهدى صامدون، وفي محراب التقى دائمون، وفي مقام العبودية راسخون، لا يستزلهم شيء ولا يشركون بربهم أحدا. وكيف لا، وصلواته ورحماته عليهم دائمة، ولطفه وعونه معهم أينما كانوا، ونوره يتوالى، فأنى يرون ظلمة أو ظلما؟ كلا، اللهم اجعلنا من الصابرين وارزقنا الهداية يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.
0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
4: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم السمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. هناك عبادة من أهم العبادات التي أرادها الله سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين، والكثير من المؤمنين ينسون هذه العبادة أو يغفلون عن هذه العبادة أو تقل لديهم هذه العبادة. الله سبحانه وتعالى أراد من المؤمنين أن يكونوا دائما في حالة ذكر له، وفي حالة حمد له، وفي حالة شكر له. هذه العبادة المهمة هي الشكر لله سبحانه وتعالى. نجد في آيات القرآن الكريم كثير من الآيات تطلب من المؤمنين أن يكونوا من الذاكرين ومن الشاكرين. والشكر لا يقتصر فقط عندما يكون الإنسان في نعمة، بل يجب أن يكون من الشاكرين لله سبحانه وتعالى في كل حال وفي كل الأوقات وفي كل الظروف. والمشكلة أن الكثير من الناس ينسون الشكر لله سبحانه وتعالى حتى وهم في حالة النعمة، وهم يتقلبون في النعمة، وهم في حالة من الرخاء ينسون الله، ينسون الشكر لله سبحانه وتعالى. حينما نتأمل في آيات القرآن الكريم نجد كم من الآيات تحدثت عن الشكر، وأن يكون الإنسان شاكرا لأنعم الله، أن لا ينسى الله سبحانه وتعالى، لأن الشكر للإنسان يزيد الله سبحانه وتعالى الإنسان نعمة وتوفيق وهداية عندما يكون من الشاكرين. يقول المولى سبحانه وتعالى: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. هكذا يقول المولى تعالى: أكثر الناس لا يشكرون، أكثر الناس ناسين، غافلين، معرضين، والله ذو فضل في كل شيء، فضل عليهم في الحياة كلها، فضل عليهم بالصحة، بالعافية، بالرزق، بالسمع، بالبصر، بالنعم التي لا تحصى ولا تعد. يقول المولى تعالى: وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. كثير من الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى، ويجني على نفسه. عندما لا يشكر الله هو يجني على نفسه ويضر نفسه وينفصل عن الله سبحانه وتعالى. يقول المولى تعالى: ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون، على هذه الأشياء التي خلقها الله في الدنيا. هكذا يقول الله في القرآن: أفلا يشكرون، بمعنى حالة استغراب من الإنسان الذي خلق الله له منافع كثيرة في هذه الحياة، ومأكل ومشرب. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قليل قليل الإنسان يشكر الله على هذه النعم، والمشكلة عندما تضيع من الإنسان تلك النعمة يتذكرها ويسأل الله أن يعيدها ويطلب من الله تلك النعمة، وعندما كانت موجودة لم يكن لها من الذاكرين ولا لله عليها من الشاكرين، ناسي لله سبحانه وتعالى. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع. كم من الناس يشكرون الله على نعمة السمع؟ قليل. القرآن يقول قليل، والواقع يقول قليل. والأبصار، كم من الناس يشكرون الله على نعمة البصر؟ أصبحت القضية كأنها روتين، كأنها نعمة عادية ليست نعمة عظيمة، وينسى الإنسان أن الله أنعم عليه بنعمة من أجل النعم، وهي هذه الحواس، ومن أهمها النظر، البصر. يقول العلماء أنه لو تمكن الإنسان أن يصنع كاميرا بنفس التقنية التي خلقها الله في العين لأصبح حجم تلك الكاميرا 4 طن، وبلغ سعرها 35 مليون دولار. هذه العين التي لا تتجاوز 4 جرامات وضعها الله سبحانه وتعالى للإنسان في مقدمة جسده، وجعلها من أعظم نعمه، ولو دفع للإنسان فيها الملايين لما رضي أن يتخلى عنها أو أن يبيعها أو أن يفرط فيها. يقول المولى سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. معنى الشكر للإنسان، لا ينفع الإنسان إلا نفسه حينما يشكر الله. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن أشكر الله سبحانه وتعالى حتى لو كنت ترى أن النعم التي أنعم الله بها عليك قليلة وصغيرة، أشكر الله لتزداد، ليباركها الله، ليزيدك من فضله، لأن الشكر مفتاح للخيرات والبركات، مفتاح للعطاء من الله سبحانه وتعالى. يضرب الله لنا في القرآن الكريم أمثلة من كيف كان الشاكرون يشكرون الله على نعمه. يقول المولى تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. لقمان أعطاه الله الحكمة لكي يشكر الله، لكي يكون من الشاكرين. إذن كذلك أعطاك الله سبحانه وتعالى الحواس لتكون من الشاكرين، أعطاك السمع لتكون من الشاكرين، أعطاك نعمة النطق لتكون من الشاكرين، أعطاك نعمة الهداية لتكون من الشاكرين. وهكذا كم من النعم من الله سبحانه وتعالى يتقلب فيها الإنسان وينسى أن يشكر الله عليها. يقول المولى تعالى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هكذا يريد الله سبحانه وتعالى أن تكون العبادة فيها شكر له سبحانه. يقول المولى تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعذب الإنسان، لكن الإنسان بإعراضه بنسيانه بتقصيره بتفريطه بمعصيته يجلب الغضب الإلهي على نفسه ويجلب العذاب، وإلا فالله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن يكون ذاكرا شاكرا، عندها لا يمكن أن يكون هناك عذاب وسخط وضربات من الله. في هذه الأيام المباركة والناس يتقلبون في نعم الله سبحانه وتعالى في فرحة العيد، أيضا جعل الله سبحانه وتعالى الأنعام سخرها للإنسان ليأكل منها، يأكل الإنسان من هذه اللحوم من هذه الأنعام وينسى أن يشكر الله. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا في هذا الجانب، كيف يجب أن يكون الإنسان من الشاكرين على هذه النعم. يقول المولى تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. تسخير من الله سبحانه وتعالى لكي يكون الإنسان شاكرا، لا أن يكون كافرا، لا أن يكون غافلا، من الشكر أن يكون الإنسان ذاكرا لتلك النعمة شاكرا لله عليها منفقا منها مهتما بالفقراء والمساكين. لذا نلاحظ هكذا في الآية يقول الله فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، يعني لا تأكلوا منها فقط وتنسوا الناس، يعني هذا من الشكر لله. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فالله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن يكون ذاكرا شاكرا في نعمة العيد. يجب أن لا ينسى الإنسان الشكر لله والذكر لله والتكبير لله والحمد لله سبحانه وتعالى على نعمه، لأنه أحيانا يغفل الإنسان في حالة الفرحة ومواسم الفرحة ويتقلب في النعم وينسى أن يحمد الله وأن يشكر الله سبحانه وتعالى، وهذا يعتبر كفر، يعتبر كفر بأنعم الله، يعتبر نسيان لله سبحانه وتعالى. اذكروني أذكركم، تأمل هذه الآية، اذكر الله ليذكرك، اذكر الله في الرخاء ليذكرك في الشدة، اذكر الله سبحانه وتعالى على نعمه ليذكرك في حالة ما تكون أنت محتاج إلى الله، إلى تيسيره، إلى ألطافه، إلى عنايته، إلى رعايته، وإلا فسيتركك الله وسينساك الله سبحانه وتعالى، بمعنى سيتركك من فضله من رعايته من هدايته من توفيقه. فلا تنسى الشكر لله سبحانه وتعالى والحمد لله في كل وقت وأوان وحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

فرض على الأمم محمد شوك فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على خير العمل. الله أكبر. الله

حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله وبارك وترحم وتحنن عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير في صنعاء، رفعنا لكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن إخوة الإيمان، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.

السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء، نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وصعدة والحديدة وإب وحجة والمحويت والجوف وتايز وريمة وعمران وذمار والمديريات الحرة في محافظتي مأرب ولحج اليوم الجمعة وقفات مسلحة حاشدة تأكيدا لثبات الموقف المساند والمناصر للأشقاء في غزة وفلسطين ولبنان وإيران تحت عنوان ود الذين كفروا لو تغفلون، ورفع المشاركون في الوقفات الهتافات المنددة باستمرار جرائم العدوان الصهيوني الأمريكي ومخططاتهم الإجرامية التي تستهدف دول المنطقة، مرددين شعار الحرية والبراء من أعداء الأمة، مؤكدين استمرار التعبئة العامة والجهوزية العالية والتمسك الصارم بمعادلة وحدة الساحات وخيار الجهاد في سبيل الله لنصرة قضايا ومقدسات الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. كما جدد أبناء المحافظات والمديريات الحرة تفويضهم المطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والجاهزية العالية لمواجهة أي تطورات ضد قوى العدوان والاستكبار. وأوضح بيان صادر عن الربط الشامل لوقفات المحافظات اليمنية أن الشعب اليمني تابع في أيام عيد الأضحى المبارك بغضب عارم استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية ولبنان، مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، وكذا العدوان الأمريكي الغاشم الذي استهدف الجمهورية الإسلامية في إيران، لافتا إلى أن الشعب اليمني تابع كذلك تهديدات الرئيس الأمريكي المجرم ترامب لسلطنة عمان المسالمة وضغوطه على بعض الدول للتوقيع على اتفاقيات تطبيعية ومنها تركيا السعودية ومصر، حيث جاءت هذه الغطرسة الصهيونية الأمريكية في أيام عيد الحج الأكبر الذي يتميز بإعلان البراءة من أعداء الله ورسوله. وأكد البيان الصادر عن الساحات أن التعبئة شاملة ومستمرة والسلاح حاضر والأيدي على الزناد، مشددا على أن الأعياد الحقيقية لليمنيين تتجلى في ثبات الموقف الإيماني والإنساني المساند للأشقاء في فلسطين ولبنان وإيران، ومحذرا دول العالم العربي والإسلامي من الرضوخ لتهديدات ترامب كون الحل الصحيح والموقف الحكيم يكمن في حركة الجهاد لا في الخنوع والتطبيع. كما قدم البيان أحر التعازي للأشقاء ومجاهدي كتائب القسام الأعزاء في استشهاد قائد هيئة الأركان القائد الجهادي الكبير محمد عودة الذي اغتالته أيادي الغدر الصهيونية عشية عيد الأضحى، مما يثبت طبيعة اليهود الناكثين للعهود وكل المواثيق. وعبر بيان الوقفات الحاشدة عن الإدانة والاستنكار والرفض المطلق لتهديدات ترامب لسلطنة عمان الشقيقة، مؤكدا الوقوف الكامل إلى جانبها مع التأكيد على حق الجمهورية الإسلامية في إيران ولها الحق في الرد الكامل والمشروع على أي عدوان أمريكي أو إسرائيلي يستهدف أراضيها. وحث البيان جماهير الشعب اليمني على التفاعل الكبير والواسع مع مهرجانات عيد الولاية الغدير الأغر والمشاركة الفاعلة في كافة الفعاليات والأنشطة الخاصة بهذه المناسبة، مؤكدا على أهمية الحشد الجماهيري الواسع يوم الخميس القادم في كل الساحات التي سيعلن عنها لاحقا احتفالا وابتهاجا بهذه المناسبة العظيمة. زار وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم وأمين العاصمة الدكتور حمود عباد ووكيل أول محافظة الحديدة أحمد البشري ونائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل، ومعهم رئيس جامعة حجة وعدد من قيادات ووكلاء أمانة العاصمة ووزارتي التربية والتعليم والأشغال، أحوال المرابطين في ميناء الحديدة ومحوري المدينة والشمالي بالساحل الغربي. ونقل عباد وقحيم والزائرون للمرابطين تهاني الثاني قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس مجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيدين بالروح المعنوية والجهوزية العالية لأبطال القوات المسلحة وبدور القوات البحرية في مواجهة قوى الاستكبار أمريكا وإسرائيل بالبحر الأحمر، فيما أكد المرابطون ثباتهم لحماية المكتسبات الوطنية. وفي سياق متصل، تفقد وكيل محافظة صعدة لشؤون الخدمات صالح عقاب ومعه وجهاء عزلة آل عقاب بمديرية السحار أحوال المرابطين من أبطال القوات المسلحة في منطقة اليتمة بمحافظة الجوف، وقدموا لهم قافلة عيدية من المواشي مشيدين بما يسطرونه من ملاحم بطولية في مواجهة قوى العدوان والعملاء. زار القائم بأعمال محافظ الضالع عبد اللطيف الشغدري ووكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الضحياني وعضو مجلس الشورى علي المشرقي أحوال المرابطين في جبهات مرواسة ومحور بتار بمديرية الحشة في محافظة الضالع وجبهة تعز بالمنطقة العسكرية الرابعة. ونقل الشغدري والضحياني ومعهما وكيل المحافظة للشؤون المالية صادق الإدريسي والوكيل حسن وجيه ومسؤولو الشؤون القانونية والمالية بوزارة العدل ومسؤولو التعبئة والمديريات والمكاتب التنفيذية تهاني قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، وقدموا قوافل عيدية متنوعة اشتملت على الأغنام والأبقار والمواد الغذائية، مؤكدين أن الزيارات تجسد التلاحم الرسمي والشعبي في مواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني. تفقدت قيادات علماء أمانة العاصمة لرئاسة الجمهورية وعدد من مدراء العموم أحوال المرابطين في جبهة جيزان بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتبدل رئيس دائرة الرقابة بالأمانة العامة علي نور الدين والزائرون مع أبطال الجيش التهاني العيدية ناقلين إليهم تحيات وتبريكات قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى مشيدين بالجهوزية العالية والتضحيات الجسيمة التي يسطرونها في الدفاع عن سيادة الوطن، في حين جدد المرابطون التزامهم بحماية المكتسبات وإحباط مؤامرات الأعداء والمرتزقة. وفي السياق ذاته، زار فريق من مديريتي حبيش ومذيخرة يتقدمه عضو مجلس الشورى رشاد الشبيبي ومديراء المديريتين شوقي التويتي وميسر النهاري ومسؤولو التعبئة أبطال اللواء الأول صمات في مديرية كعطباب الضالع، وقدموا لهم قافلة عيدية ناقلين للمرابطين في الجهبتين تهاني وتبريكات قيادة المحافظة وأبناء إب، مؤكدين استمرار رفض الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر الكامل. اطلع رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت يحيى عطيفة على أحوال المرابطين بإدارة أمن مديرية السودة بمحافظة عمران بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونقل عطيفة لمنتسبي إدارة الأمن تهاني وتبريكات قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى مشيدين بجهودهم المخلصة وانضباطهم العالي في ترسيخ دعائم الأمن والسكينة العامة، فيما عبر مدير أمن المديرية المقدم رياض جمعان ونائبه عن الامتثال لهذه الزيارة بل عن الامتنان لهذه الزيارة لرفع معنويات الأفراد. وفي سياق متصل، زار رئيس مؤسسة الأسمنت روضة الشهداء بالمديرية وقرأ الفاتحة على أرواحهم الطاهرة، مؤكدا السير على نهجهم في تعزيز قيم التضحية والصمود. ختاما، سير أبناء قرية قرن عرى بعزلة قبلي بني بعزلة قبلي بني قشيب في مديرية جبل الشرق بمحافظة ذمار اليوم قفيلة الشهيد عبد القوي الجبري المكونة من رؤوس أبقار وجعالة عيدية دعما للمرابطين في الجبهات تحت شعار أعيادنا جبهاتنا. وخلال تيسير القافلة أشاد مدير المديرية محسن شقدم وممثل الجانب العسكري عبد اللطيف الفقيه بالرصيد الجهادي لقبائل المديرية وتقديمهم لقوافل البذل والعطاء وفي مقدمتهم الشهيد عبد القوي الجبري. هكذا سمعنا الأفاضل قرانا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم في خير وعافية.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
5: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
7: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها في التعامل مع الواقع المعاصر. الدرس الأول، أهمية الموقف العلمائي الصادق في كشف الجرائم. هذا درس يجب أن نستوعبه، لكن أيضا في المقابل عظم جرم هؤلاء العلماء عندما يكونون في صف الظالم، كما تبين لنا في الدرس الماضي حينما رأينا نموذج العالم محمد رشيد رضا وهو يتعصب لابن سعود في هذه الواقعة، في مقابل السيد محسن الأمين العامري الذي انتصف للضحايا وللشهداء. فقد كشف الدرس أن العلماء ليسوا سواء أمام القضايا الكبرى، منهم من يبرر للظالم ومنهم من يفضحه، وحينما يتحول العالم إلى مدافع عن الجريمة فإنه يمنح القاتل غطاء دينيا ومعنويا خطيرا. أما العالم الصادق فيقف مع الدماء المظلومة ويفكك التبريرات ويعيد للضحايا صوتهم وحقهم. في واقعنا المعاصر نرى نماذج كثيرة من رجال دين يبررون مجازر بحق المدنيين بدعوى الخطأ التكتيكي أو خلطهم بمقاتلين أو الظن أو أنهم يستحقون القتل، كما حصل في العدوان على اليمن. رأينا علماء من أرض من علماء السعودية، طبعا البلاد السعودية ومن غيرهم، برروا لهذا العدوان وهم وقد رأوا مجازر بشعة جدا بحق اليمن، كذلك العدوان على إيران، بل وحتى العدوان على فلسطين ولبنان من قبل إسرائيل وأمريكا. هناك علماء مسلمون يبررون للأمريكي والإسرائيلي عدوانهم على المسلمين للأسف عندما يحملون الضحية المسؤولية عن تلك الجرائم التي يرتكبها اللوبي الصهيوني بأذرعته إسرائيل وأمريكا. أي عالم دين يسكت عن جريمة أو يقدم تبريرات واهية لمرتكبيها يكون شريكا في الدماء قبل أن يكون ناصحا للأمة. والدرس الذي يجب أن نفهمه أن النخبة الفكرية والدينية مطالبة بالوقوف مع الحقيقة وليس مع السلطان، وإلا أصبحت أداة لتضليل الرأي العام وتبرير الإجرام. الدرس الثاني، التوثيق الدقيق يحمي ذاكرة الضحايا من الضياع. فاختلاف المصادر في عدد الشهداء يبين خطورة غياب السجلات الرسمية والتوثيق المنظم وقت الكوارث. الجرائم الكبرى إذا لم توثق بدقة تترك عرضة للتلاعب والتقليل والإنكار والتضخيم غير المنضبط. ولهذا رأينا كيف تم التعامل مع تلك الأرقام المختلفة حول عدد الشهداء، واستدللنا بقضية أنه استقر الوضع بين اليمن والسعودية على أنهم أكثر من 3000 شهيد. وفي واقعنا يجب من هذا نستفيد أنه يجب إنشاء السجلات ومراكز التوثيق للضحايا والشهداء والانتهاكات قبل أن تبتلعها الروايات المتضاربة. وهذا يبين أهمية توثيق جرائم العدوان السعودي الأمريكي على اليمن وجرائم الأمريكيين والصهاينة والبريطانيين بحق اليمن أيضا. فحفظ الأسماء والأرقام والوقائع جزء من العدالة وليس مجرد عمل تاريخي بحت. الدرس الثالث، الجراح الوطنية الكبرى توحد الشعوب إذا أحسن توظيفها. رأينا كيف أن مجزرة تنومة لم تكن مأساة منطقة واحدة، بل أصابت اليمن كله بمختلف مناطقه وفئاته. فالشهداء كانوا من العلماء والفضلاء والأشراف والضعفاء ومن ألوية عديدة ومدن وقرى متعددة. ولهذا تحولت المجزرة إلى ذاكرة جامعة وشعور وطني عام في ذلك الحين طبعا، واستعداد شعبي واسع للانتصاف. وهذا ما يجب على الدولة أن تجعلها مناسبة وطنية لتحفيز وتمتين الذاكرة الوطنية للإعداد والاستعداد. وفي واقعنا يمكن للآلام المشتركة أن تتحول إلى قوة وعي ووحدة ومقاومة إذا لم تستغل للمزايدات والصراعات. الأمة التي تحفظ جراحها الجامعة تستطيع أن تبني عليها وعيا وطنيا صلبا. الدرس الرابع: تبرير الجريمة أخطر من الصمت عنها. فرأينا في الدرس الماضي كيف عرض نموذج لمن حاول تبرير قتل الحجاج بادعاء أنهم ظنوا أنهم نجدة أو قوة مقاتلة. هذا النوع من التبرير لا يكتفي بإخفاء الجريمة، بل يقلب الضحية إلى متهم والجلاد إلى معذور. ومن هنا تأتي خطورة الإعلام،

قالت بعض الروايات وبعض الأخبار، أم أن التحقيق يكشف رقما أكبر بكثير مما شاع في الروايات؟ أيضا سألنا وقلنا لماذا يجب على اليمنيين اليوم أن يعيدوا فتح ملف التوثيق لأسماء شهداء تنومة والناجين منها قبل أن يبتلعهم النسيان؟ والواقع أنه رغم تصريح سيرة الإمام يحيى وهي مصدر أصيل للحادثة، صرحت صر يعني ذكرت السيرة بشكل صريح أنه لا تخلو قرية من قرى اليمن عن مصاب بعض أهلها بين هؤلاء الحجاج. إلا أنه للأسف لم نعثر اليوم، ونحن عندما قمنا بجمع المادة، مادة كتاب مجزرة الحجاج الكبرى، لم نعثر على توثيق رسمي أو شعبي لأسماء هؤلاء الحجاج، لا في المركز الوطني للوثائق ولا في المكتبات ولا في غيرها. يعني وربما نعثر في المستقبل على شيء من ذلك، لكن حتى الآن لم نعثر على قائمة يتوضح فيها أسماء هؤلاء الضحايا. فقط استقر وثبت أنهم عددهم أكثر من 3000، لكن ما أسماءهم كلهم هذا لا زلنا نجمعه حتى الآن. لا ندري هل قامت حكومة الإمام يحيى بتوثيق أسمائهم وإنشاء قوائم بها استعدادا لأي حل قضائي يمكن أن يصدره الخصم المحكم عبد العزيز، ف يعني لم نجده بسبب القصور في البحث وعدم يعني، أم أن هذه المسألة كانت موجودة؟ يعني الإمام وحكومة اليمن يعني وثقت وكتبت قائمة بأسماء الشهداء واستعدادا لأي حل قضائي طبعا يعني، لكن الأيدي المرتزقة التي وظفتها حكومة ابن سعود عند اشتعال الثورات في اليمن بالسطو على الوثائق الهامة أخفته، أم أن حكومة الإمام يحيى أيضا ساهمت في وأد قضيتهم ودفنها بعد تكليف نفسها بالقيام بحصرهم واكتفت بالتحقق من أعداد الجثث بغض النظر عن التحقق من هوية كل منهم؟ طبعا أميل أنا إلى الترجيح أنه الاحتمال الأول الذي يليق بحكومة الإمام يحيى وبحرص الإمام يحيى نفسه على الانتصاف للمظلومين، وينسجم أيضا مع خيار المواجهة السياسية والقضائية الذي اتخذه، وأيضا مع طبيعة استقراره على رقم 3000 شهيد، كما أننا أيضا ظفرنا بتقدير قيمة المنهوبات وهو دليل على قيام الحكومة بعمليات إحصاء وتقدير. لكن للأسف الشديد ما يجب أن نفهمه وما يجب أن يعرفه الجميع أنه لا بد من الاعتراف أن السعوديين عبر أدواتهم ومرتزقتهم سطوا على الوثائق الرسمية اليمنية واستطاعوا الاستيلاء على عدد كبير منها عند أحداث ثورة 26 من سبتمبر 1962 ميلادية. يعني مثلا نجد أنه عملية سطو كبيرة حصل السعوديون بموجبها على أهم الوثائق اليمنية التي تعود إلى عصر آل حميد الدين. مثلا عضو مجلس الشورى محمد عبد الله آل زلفة في كتابه عسير في عهد الملك عبد العزيز يقول في صفحة 163-163 يقول: ولقد كشفت لنا وثائق خزانة الإمام بصنعاء، خزانة الإمامة بصنعاء، والتي تبعثرت بعد الثورة اليمنية عام 1962 ميلادية عن كم من البرقيات والوسائل والتقارير. طبعا هذا كلام واضح جدا، هذا أحد المقربين من النظام السعودي، أحد أقطاب النظام السعودي طبعا ومثقفيه، يقول بأنه وصلت إلى أيديهم كم كبير جدا من الوثائق والبرقيات، ويقول كشفت لنا وثائق خزانة الإمامة بصنعاء التي تبعثرت بعد الثورة اليمنية. وهذا أجد له شواهد كثيرة جدا، يعني دمر الإرشيف اليمني الذي كان في عهد آل حميد الدين للأسف إما بتسليط السعودية لعملائها أن يحوزوا كل الوثائق إليها أو بسبب الجهل. وهذا أنا أرويه عن أحد الذين شاركوا في الثورة وهو أستاذ التاريخ الحديث في كلية الآداب في جامعة صنعاء، أخبرنا عند المحاضرة وقال بأنه هو يعني في أيام الثورة يعني بعد يوم أو يومين تقريبا رأى عسكري ومعه شوالة كبيرة، معه شوالة كبيرة فيها أوراق، وهذا العسكري ذاهب بهذه الشوالة إلى المزبلة، فقال: ما معك يا فلان؟ قال: معي هذا الشوالة. قال: الفندم نرميها. قال: فأدخلت يدي في الشوالة فإذا بي أجد وثيقة، يعني مجموعة من الوثائق رأيتها هكذا من الوثائق التي تعود طبعا للعصر الحميدي، عصر الحميد الدين. ف

0: قلت له خلاص هذا بغشيش لك، خذ هذا، اعطاه بقش، قال هذا خذها وانا بروح ارمي لك هذا الزباله. وبالفعل يعني اخذ مجموعه، يعني يقول حتى يتندر، قال انه هناك وثيقه مكتوب فيها الولايه، يعني كانت هناك تقريبا محادثات او مفاوضات او اتفاق معين بين اليمن في ذلك الحين وبين امريكا، الولايات المتحده الامريكيه، وقد كتبها المترجم اليمني الولايات المتفقه الامريكيه. المهم الشاهد انه هكذا عبث بتاريخ اليمن، وكان على هؤلاء الثوار وعلى هؤلاء الذين اطاحوا بالارشيف اليمني ان يفرقوا بين امرين، بين اليمن وبين السلطه الزمنيه. آل حميد الدين سلطة زمنية تأتي وتروح وتذهب مثلهم مثل أي نظام، لكن اليمن باقية. لماذا لم يتم الحفاظ على الوثائق، ولا سيما الوثائق التي نتحدث في سياقها وثيقة وثائق تتعلق بتنومة؟ لم نجد شيئا يتعلق، يعني أعدمت تماما الوثائق المتعلقة بتنومة، ولا أظن أبدا أن لا نجد وثائق تتحدث عن هذه المجزرة، عن أعدادها، عن قضايا. ما وجدنا أبدا يعني كان يفترض أنه يحظى المركز الوطني للوثائق بشيء من ذلك، لكن للأسف الشديد تم العبث بالوثائق اليمنية، وتم أيضا تهريبها إلى الخزائن السعودية، وأتلفت السعودية طبعا كثيرا منها الذي ليس في صالحها، لكنها أيضا أظهرت، السعودية أظهرت الذي ترى أنه في صالحها ونشرته في ما تسميه الكتاب الأخضر، ولعل سجلات أولئك الشهداء كان منها. ومن المعروف أن السعوديين كانوا ولا زالوا يضغطون بالترهيب والترغيب في اتجاه تنظيف جرائمهم وغسلها وتجنب إظهار تاريخهم بالصورة المتسخة التي هو عليها في الواقع. ومع ذلك لا نقطع الأمل، لا نقطع الأمل بأنه لا يوجد أي وثائق. فمن يسمعونني مثلا هنا الآن مدعوون جميعا أنه إذا رأيتم وثائق تعنى بهذه القضية ولها علاقة بهذه القضية، فأنا على استعداد لحفظها وأرشفتها والاستفادة منها ونشرها إن شاء الله. كذلك المركز الوطني للوثائق مستعد لحفظ كل هذه الوثائق، فلهذا بجهد شخصي بسيط وبالتواصلات البسيطة جدا قمت بجمع أسماء وتراجم من عثرت عليهم من الشهداء مساهمة في تلافي التفريط اليمني تجاههم، وأملا في أن تصدر قوائم محققة. طبعا بالنسبة للناجين، شاع كثيرا في المصادر التاريخية أن عدد الناجين قليل جدا، بعضهم قالوا شخصين، بعضهم قالوا خمسة، بعضهم قالوا ستة، بعضهم قالوا سبعة أشخاص. هذه روايات موجودة في كتب عديدة، يعني مثلا نجد مثلا في كشف الارتياب يقول شخصين، في كتاب رحلة في العربية السعودية السعيدة، رحلة في العربية السعيدة لنزيه العظم، كذلك في كتاب الشهاري المطامع السعودية في اليمن يتحدث عن خمسة أو ستة أو سبعة، هم من تولوا الإخبار والرواية لوقائع الحادثة الأليمة، هكذا قالوا. لكن هذه المعلومات عند التحقيق العلمي ليست سوى شائعة، لأن هناك معلومات من المعايشين أنفسهم للحدث يقدمون أرقاما أكثر من ذلك بكثير. ومن خلال عملية التتبع والاستقصاء البسيطة والأولية التي أجريتها بعون الله سبحانه وتعالى، تأكد لي أن عدد الناجين أكثر من ذلك العدد الشائع. فمثلا جريدة القبلة أكدت وصول أمير الحج إلى موسم ذلك العام بعد الوقعة ومعه من الناجين 150 شخصا، والجريدة كانت قد أخبرت بنجاة نحو 70 أو 80 في عدد سابق لها. وتقدم أيضا أن القاضي أحمد الجرافي ذكر أن الناجين، طبعا القاضي أحمد الجرافي ذكر هذه في تعليقه على المجزرة في حامي على كتاب ديوان المتنبي، هذا الكتاب موجود في مكتبة مركز بدر العلمي. يقول القاضي أحمد الجرافي أن الناجين ما يقرب 280 شخص، بل ذلك المخطوط ذو التفاصيل الدقيقة يعطينا رقما لا أستبعد صحته، وهو أن قريبا من 500 هربوا حال الرماية مستغلين حالة الهجوم وعامل الوقت الفارق بين تنومة وسدوان، إذ لعل أغلب أولئك الناجين كانوا من فرقتي سدوان الذين تقفزوا من شواهق الجبال بحثا عن النجاة في عرصات تهامة. وتقدم طبعا ذكر الشائعة بكون الناجين بعد أصابع اليد، ومع ذلك فهي تعكس الوجدان الشعب المتملك للناس، والذي يوحي بهول وقع المذبحة على أسماعهم وعظيم فضاعتها. ومن خلال تتبع أولي طبعا تبين أن هناك عددا أكبر مما تذكره تلك الشائعات، وسنورد أسماء طبعا في خلال هذه الحلقات القادمة نورد أسماء كثيرة من هؤلاء الناجين. هناك نقطة أيضا أريد أن أشير إليها بعجالة، هل كان الحجاج محرمين؟ طبعا لا، لم يكونوا محرمين، لأنهم أصلا لم يصلوا إلى أي موقت، إلى أي ميقات من مواقيت الحج، ولا إلى إزاء أي منها كما هو المعروف في الفقه الإسلامي، أنه إما أن يصل الحاج إلى ميقات الحج يلملم لأهل اليمن، ذات عرق لأهل العراق، قرن المنازل لأهل نجد، وهكذا الجحفة لأهل الشام، ذي الحليفة لأهل المدينة أبيار علي، أو إزائها إزاء أي منها. فبالتالي ما كانوا قد وصلوا، لا يزالون في أرض عسير، وعسير لا تزال بعيدة عن الحجاز وعن الميقات، الميقات الذي يمكن أن يصلوا إليه. لذلك يترجح اللهم إلا إذا أراد بعضهم أن يتطوع بالإحرام من أمكنة سابقة للميقات، فهذا يجوز فقها يعني وشرعا، لكن أستبعد أن يكون ذلك منهم، لأنه السفر رجل على الحمير ومتعب جدا، ولهذا أعتقد أنهم كانوا لا يزالون لم يكونوا محرمين، يعني لم يكونوا قد أحرموا. فبالتالي كل هذا نشأ عن الوهم والالتباس. من ذكر مثلا القاضي عبد الرحمن الإرياني يذكر أنهم كلهم كانوا مهلون بالإحرام للحج، القاضي الأكبع يقول اعتدى عليهم جيش الملك عبد العزيز آل سعود فقتلهم وهم محرمون، الدكتور عبد الرحمن الوجيه يقول ألم يكن اعتداء أولئك الضحايا للباس الحج في موسم الحج دافع للقتلة كي يتأكدوا من هوية ضحاياهم. هذا كله ربما نشأ من الوهم والالتباس. على كل حال يتبين لنا أيضا إذا من خلال العرض هذا كله في هذه الحلقة وفي الحلقات السابقة أن الشهداء كانوا أكثر من 3000 شهيد، وأن الناجين منهم حوالي 500 شخص، 150 منهم واصلوا طريقهم إلى الحج، بينما 350 عادوا أدراجهم إلى اليمن بعد شهور طبعا.
1: تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
0: والآن إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة. الشهيد يحيى بن محمد العزب من قرية حلملم السفلى عزلة الأشمور محافظة عمران. أيضا هناك رجلان وامرأة من أهالي مدينة الطويل المحويت، لم نتمكن من التعرف على أسمائهم حتى الآن كما وردتنا بعض الروايات. أيضا هناك رجل من بيت منصر من قرية السادة بني حور مديرية مسور محافظة عمران. وهناك أيضا رجل من أسرة بيت عنف تقريبا، هكذا تنطق عنف أو عنف، من مدينة خمر محافظة عمران. أيضا هناك شهيدان من قرية ذرحان مديرية جبل عيال يزيد محافظة عمران، أحدهما من بيت جعوان. وهذا ما استطعنا طبعا أن نجمعه في الطبعة الرابعة من شهداء الطبعة الثالثة، حتى الطبعة الثالثة وهناك شهداء آخرون أيضا وصلونا، لازلنا نجمع أسماءهم نقدمها إن شاء الله للطبعة الرابعة من الكتاب، من كتاب مجزرة الحجاج الكبرى. والآن إلى الأسئلة الختامية. السؤال الأول، كيف استطاعت مجزرة تنومة أن ترسل رسالة مضمخة بالدم إلى كل بيت يمني؟ مفادها أن القتل هو أفضل طريقة للتعارف بين النيديين واليمنيين. السؤال الثاني، ما الآثار العميقة التي تركتها المجزرة في بيوت اليمنيين من اليتم والفقد إلى تعطل المواريث والوظائف والأحوال الأسرية؟ السؤال الثالث، لماذا ظل مطلب إنصاف شهداء تنومة ودفع دياتهم مفتاحا لأي وفاق سياسي حقيقي بين اليمن وابن سعود؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما نحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. استودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: انطلاقا من الواجب الوطني والمسؤولية الإعلامية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة

0: الحروب السعودية اليمنية.
1: الحروب السعودية اليمنية، برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم. المستمعون والمستمعات الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى أحداث الحلقة 28 من برنامج الحروب اليمنية السعودية للباحث عبد الله بن عامر.
2: الأعزاء والعزيزات، كنا في الحلقة الماضية قد توقفنا عند الخطة الماكرة التي نفذها بن سعود وأوقع فيها حسن بن حائض، والذي استطاع من خلال هذه الخطة الماكرة من السيطرة على عسير، والتي سنتناول تلك الأحداث في هذه الحلقة، حيث يؤكد الباحث عبد الله بن عامر بالقول:
1: اتخذ بن سعود خطة ماكرة بعد أن تيقن أن إخضاع عسير بالقوة غير ممكن، فقام بمهادنة بن عائض حتى يتسنى له تنفيذ ما تبقى من الخطة،
2: حيث ادعى بن سعود بأن القوات التي أرسلها وتوقفت في الخميس ليست إلا لنصرة الإدريسي ضد الإمام يحيى، وأن على بن عائض السماح لها باجتياز عسير لتصل إلى هدفها نحو تهامة.
1: وفي يونيو من عام 1923 للميلاد، عين بن سعود عبد العزيز بن إبراهيم حاكما لعسير، وحتى لا يشك بن عائض في صحة ما جاء في الخطة، نجح القائد الجديد للقوات السعودية في تنفيذها بنجاح.
2: حيث يشير الباحث بن عامر بأن عبد العزيز بن إبراهيم قام بتوزيع جزء من قواته على بعض مناطق عسير، فيما كان يرسل فرقا صغيرة من أبها فتتجه بالفعل نحو تهامة،
1: لكن تلك القوات كانت تعود ليلا من طرق مختلفة، وعندما استكملت بعض القوات الانتشار طلب ابن إبراهيم من ابن عائض اللقاء للوداع ولتقديم الشكر نيابة عن بن سعود. وفي حجلة أصر سعيد ابن مشيط على ابن عائض تناول طعام العشاء في منزله بعد أن كان قد تناول طعام الغداء لدى منزل ابن سعيد.

0: وأثناء ما كان ابن حائط في منزل بن مشيط أمر ابن إبراهيم قواته بالعودة، وتولت قوة أخرى محاصرة المنزل وإلقاء القبض على بن عائض ومن معه من آل عائض واقتيادهم إلى الرياض تحت حراسة مشددة، حيث احتجزوا جميعا هناك.
1: وبهذا تمكن ابن سعود من السيطرة على عسير في العام 1923 للميلاد، وباءت محاولات آل عائض الاستقلال بعسير بالفشل، وتم إبعاد أسرة آل عائض من عسير، ولم يسمح لهم بالعودة مطلقا، كما كان الاحتلال لعسير السراف من قبل آل سعود مقدمة لاحتلال عسير تهامة.
0: كان اليمن المتضرر الأكبر من سقوط آل عائض في عسير، وكان الإمام يحيى هو الوحيد الذي أصدر موقفا تجاه اعتقال آل عائض ونقلهم إلى الرياض، حيث ندد بما وصفها طريقة الغدر بآل عائض وطالب بإعادتهم إلى بلادهم.
1: منحت بريطانيا بن سعود ضوءا أخضرا لاجتياح الحجاز واحتلاله، بعد أن رفض الملك حسين التوقيع على صيغة المعاهدة مع بريطانيا، كما قامت بالضغط على الإدريسي لتسليم جنوب عسير تهامة لبن سعود.
0: خضع الإدريسي لمنطق القوة السعودية وأصبح غير قادر على مواجهة النفوذ السعودي، وفرض بن سعود على الإدريسي اتفاقية شكك الكثير في صحتها وأنها لم تكن إلا قصة نسجها أتباع بن سعود.
1: تم التوقيع على اتفاقية ادعى الجانب السعودي انها عقدت بين الملك عبد العزيز بن سعود ومحمد الادريسي في العام 1920، والتي قضت بدخول شمال عسير تهامة وعسير السراه تحت حكم ابن سعود والاعتراف بنفوذ الادريسي على المخلاف السليماني وجيزان وما حولها، مضافا لها رجال ألمة.
0: وصلت قوات بن سعود الى عقر دار الادريسي، وأشرفت طلائع الوهابيين على هدم القباب والأضرحة، وبدأ بضريح جد الإدريسي نفسه، وذلك في العام 1923 للميلاد، وهو العام الذي توفي فيه محمد الإدريسي وتولى الحكم من بعده نجله علي.
1: أدت وفاة الإدريسي في العام 1923 إلى ضعف إمارته، أتت الإمام يحيى مؤكدة ارتباطها باليمن، واستجاب الإمام يحيى لذلك وأرسل قواته لمساعدة تلك القبائل.
0: كما يشير الباحث بن عامر مستمعين الكرام من أن بن سعود أدرك ضعف الإمارة الإدريسية، فأرسل إلى الإمام يحيى معبرا عن رغبته في الحفاظ على تلك الإمارة لتكون حدا فاصلا بين البلدين.
1: لم يبدي الإمام يحيى أي اهتمام لذلك الموقف، وأمر قواته بمواصلة الزحف من الحديدة ومن حجة حتى ميدي، وكان الجيش اليمني يقترب من جيزان بعد أن سيطر على صامتة.
0: كان الإمام يحيى يحارب في جبهتين، شمالية غربية وصولا إلى جيزان، وجنوبية مع المحميات، ورأت بريطانيا ضرورة إشغال الإمام بالصراع شمالا.
1: كانت بريطانيا تنظر إلى الأمير على أنه ضعيف وقليل الخبرة، وهو ما استدعى التحرك السريع لتغيير الوضع في الإمارة الإدريسية كي تصمد أطول فترة ممكنة أمام الزحف العسكري اليمني، مع ترتيب إجراءات طلب الحماية من ابن سعود.
0: أرسلت بريطانيا حسن الإدريسي الذي كان في عدن وأكثر ارتباطا بها ليطيح بابن أخيه الضعيف ويعمل على ضمان عدم خروج جزر فرسان من السيطرة البريطانية.
1: وفور عودة حسن الإدريسي قام بالإطاحة بابن أخيه، وقام بتوقيع اتفاقية الرابع من مايو من عام 1926 مع شركة بريطانية للتنقيب عن النفط في جزر فرسان.
0: ك كان هذا الإجراء البريطاني كما يشير الباحث بن عامر مستمعين الكرام محاولة لفرض النفوذ على جزر فرسان ومواجهة الإمام يحيى بذلك في حال تمكن قواته من إخضاع جيزان وصبيا.
1: وبهذا مستمعين الكرام نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، فحتى الملتقى في الحلقة القادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الحروب السعودية اليمنية.
1: الحروب السعودية اليمنية برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم.
2: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ.

طابت أمسياتكم بكل الخير وعيدكم مبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي، يبدأها بالعناوين الرئيسة. مسيرات حاشدة في أمانة العاصمة والمحافظات تجدد تفويض القيادة وتؤكد ثبات الموقف. شهداء في غارات صهيونية جنوب لبنان، والمقاومة الإسلامية ترد باستهداف دبابات وآليات للعدو. حركة حماس تدين إغلاق المسجد الإبراهيمي وتدعو للرباط فيه، وطهران تؤكد انتزاع التنازلات بالقوة وترسخ إدارتها لمضيق هرمز، مدينة بشدة التهديدات والابتزاز الأمريكي ضد سلطنة عمان الشقيقة. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بعث رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي برقية تهنئة إلى رئيس مجلس النواب الكرواتي غوردان باندركوفيتش بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية بمحافظة مأرب طائرة تجسسية مقاتلة أمريكية متطورة من طراز MQ-9 أثناء قيامها بمهمة عدائية وخرقها السافر للسيادة الوطنية، وتعد هذه الطائرة رقم 25 من الطراز ذاته تم إسقاطها في الأجواء اليمنية، والحادية والعشرين منذ بدء معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. هذا ومن المتوقع أن يوزع الإعلام الحربي خلال الساعات القادمة مشاهد حية توثق لحظات الرصد والاصطياد وإسقاط الحطام. تفاصيل أوفى في سياق المتابعات الإخبارية. حذرت خارجية بلادنا من استمرار العدوان الأمريكي الصهيوني على فلسطين ولبنان وإيران وتداعياته الكارثية على الأمن السلمي والاقتصادي العالمي، منددة بجرائم الإبادة المستمرة وبخروقات وقف إطلاق النار. البيان أكد موقف اليمن الثابت في مساندة الشعبين الفلسطيني واللبناني والمقاومة الباسلة كخيار وحيد لانتزاع الحقوق. وجدد البيان التضامن الكامل مع إيران ومع حقها في الدفاع عن النفس والاستنكار الشديد لتهديدات المجرم ترامب ضد سلطنة عمان الشقيقة. تفاصيل أوفى في سياق المتابعات الإخبارية. شهدت أمانة العاصمة ومختلف المحافظات والمديريات الحرة اليوم الجمعة وقفات مسلحة وحاشدة تحت شعار ود الذين كفروا لو تغفلون، تأكيدا على استمرار التعبئة والجهوزية العالية وعلى ثبات الموقف المساند للأشقاء في غزة وفلسطين ولبنان وإيران. المشاركون جددوا تفويضهم المطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في مواجهة قوى الاستكبار، منددين بجرائم العدو الأمريكي الصهيوني وبخروقاته المستمرة وبتهديدات المجرم ترامب ضد سلطنة عمان وضغوطه للتطبيع. كما أكد البيان الوقفات التمسك بمعادلة وحدة الساحات وبخيار الجهاد، معزيا في استشهاد قائد أركان كتائب القسام محمد عودة. وحث البيان الجماهير على الاحتشاد الكبير والواسع يوم الخميس القادم إحياء لفعاليات يوم الولاية الأغر. واصل حجاج بيت الله الحرام اليوم أداء الشعائر برمي الجمرات في ثاني أيام التشريق وأداء طواف الوداع للمتعجلين منهم في أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة عشية اكتمال المناسك غدا السبت. ويقضي الحجاج أيام التشريق الثلاثة التي تلي أول أيام عيد الأضحى في مشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، فيما يمكن للمتعجلين اختصار الرمي في يومين ثم التوجه إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع ختاما لمناسك الحج. استشهد مدنيون فلسطينيون وأصيب آخرون عصر اليوم جراء قصف لطيران العدوان الإسرائيلي المسير استهدف تجمعا للمواطنين في ساحة الشوى بحي التفاح شرق مدينة غزة، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية الفاضحة لاتفاق وقف إطلاق النار.
على صعيد آخر، أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس إغلاق قوات الاحتلال للمسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل منذ صباح اليوم وحتى إشعار آخر، معتبرة الإغلاق جريمة جديدة وانتهاكا صارخا لحرية العبادة وسعيا إلى فرض وقائع تهويدية تستهدف الهوية العربية والإسلامية والمقدسات. ودعت حماس إلى اتخاذ إجراءات رادعة بحق حكومة نتنياهو الفاشية، ودعت أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والخليل إلى تكثيف الحضور والرباط في المسجد الإبراهيمي وشد الرحال إليه للتصدي لمخططات الاحتلال الرامية إلى السيطرة عليه. استشهد مدنيون في غارتين لطيران العدوان الإسرائيلي استهدفتا مبنى عند مفرق العباسية ودير قانون النهر جنوبي لبنان، كما أصيب آخرون إثر استهداف مسيرة صهيونية لدراجة نارية على طريق العباسية صور. ردا على تلك الاعتداءات التي طالت القرى الجنوبية، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذها 5 عمليات عسكرية استهدفت بها تجمعا لآليات العدو الصهيوني وجنوده في القنطرة بصلية صاروخية، وتفجير عبوتين نسفتين بجرافة وبآلية عسكرية في بلدة حداثة، حيث أكدت المقاومة في بياناتها الصادرة اليوم أن مجاهديها استهدفوا أيضا آليات لجيش العدو قرب ملعب بلدة حداثة بقذائف المدفعية ما أجبرها على التراجع، ودبابة من نوع مركبة في بلدة يحمر الشقيف بالأسلحة المناسبة بعد استهدافها بشكل مباشر ما أدى إلى احتراقها. كما استهدفت المقاومة موقع نمر الجمل المستحدث بسرب من المسيرات الانقضاضية. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف أن بلاده لا تحصل على التنازلات بالحوار بل بالقوة، وأشار إلى أن المفاوضات غير المباشرة الجارية لوقف العدوان الأمريكي الصهيوني، مؤكدا أن المعيار الوحيد فيها هو الأفعال لا الوعود، وأن الفائز في أي اتفاق هو من يكون أكثر استعدادا للحرب. من جانبه أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى إبراهيم رضائي أن إدارة إيران لمضيق هرمز صارت راسخة عالميا، حيث تعبر السفن بتصاريح وبرسوم وبموافقة ومرافقة من القوة البحرية للحرس الثوري، ساخرا من عدم استيعاب الرئيس الأمريكي ترامب لتلك الحقيقة، وداعيا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت للكف عن الهرج والتفكير في الانحناء أمام قوة الإيرانيين في الخليج. في السياق، أدانت الخارجية الإيرانية التهديدات التي أطلقها وزير الخزانة الأمريكي بفرض عقوبات على سلطنة عمان، واعتبر المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي تلك التهديدات التي تلت وعيدا سابقا بتدمير عمان محاولة لابتزاز دولة مستقلة، ويعد ذلك دليلا على الإفلاس الأخلاقي للنظام الأمريكي. وأشار بقائي إلى أن التهديد بذرائع واهية هو إجراء غير قانوني يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ومع القانون الدولي، ودعا بقائي المجتمع الدولي إلى رد مسؤول يمنع انتهاك الأعراف الدولية. هذا وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد هدد بفرض عقوبات قوية على سلطنة عمان أو أي طرف يشارك في تسهيل فرض رسوم العبور في مضيق هرمز. النبأ الأخير، أعلنت تركيا إصابة 2 من مواطنيها بجروح طفيفة جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف سفينة شحن ترفع علم فانواتو أثناء نقلها بضائع من ميناء أوديسا الأوكراني. وأعربت وزارة الخارجية التركية عن مخاوف أنقرة بشأن المخاطر الناتجة عن الحرب المتصاعدة في منطقة البحر الأسود وتداعياتها المحتملة، مجددة تحذيراتها لجميع الأطراف المعنية بضرورة تجنب التصعيد والحفاظ على سلامة الملاحة البحرية للسفن المدنية، مع
مع بدء استعدادها لتطوير تدابير إقليمية وعملية لتسريع عملية السلام وإنهاء الحرب عبر المفاوضات. كان ذلك مستمعينا الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهايتها هذا تذكير بالعناوين الرئيسة: مسيرات حشدة بأمانة العاصمة والمحافظات تجدد تفويض القيادة وتؤكد ثبات موقف الجهاد والإسناد لفلسطين ولبنان وإيران. شهداء وجرحى في قصف غادر على غزة، وحماس تدين إغلاق المسجد الإبراهيمي وتدعو للرباط فيه. شهداء في غارة صهيونية جنوب لبنان، والمقاومة الإسلامية ترد باستهداف دبابات وآليات لجيش العدو. طهران تؤكد انتزاع التنازلات بالقوة مرسخة إدارتها لمضيق هرمز، وتدين بشدة التهديدات والابتزاز الأمريكي ضد سلطنة عمان الشقيقة. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

كل عام وأنتم في خير وسعادة مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا إلى متابعة الإخبارية لهذا المساء. وفيها بلادنا تؤكد موقفها الثابتة تجاه قضايا الأمة، كما نتناول في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء إسقاط طائرة معادية في أجواء محافظة مأرب، فأهلا بالجميع.

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين في بلادنا من استمرار العدوان على فلسطين ولبنان وإيران من قبل أمريكا وكيان العدو الصهيوني وما يمثله ذلك من تهديد للأمن والسلم الدوليين وينعكس سلبا على الاقتصاد العالمي. وأكدت الوزارة في البيان الصادر عنها أن عدوان الكيان المحتل على غزة لم يتوقف منذ التوصل لوقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي ويستمر بارتكاب جرائم إبادة جماعية حق الشعب الفلسطيني بشكل يومي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 900 مدني وإصابة ما يزيد عن 2700 آخرين في انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني ولاتفاق وقف إطلاق النار. وجددت الوزارة التأكيد على أن اليمن قيادة وحكومة وشعبا سيظل ثابتا على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة ومسندا لنضال الشعب الفلسطيني لمشروع حتى نيل حريته واستقلاله الكامل وإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمته القدس الشريفة. واستهجنت وزارة الخارجية استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وخرق وقف إطلاق النار وآخرها استهداف محيط العاصمة بيروت ومدينتي صور والنبطية، معتبرة هذه الاعتداءات تصعيدا خطيرا وانتهاكا فاضحا للسيادة اللبنانية وكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية. وأشار البيان إلى أن العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان منذ 2 مارس الماضي أسفر عن استشهاد أكثر من 3300 لبناني وإصابة ما يزيد عن 10,000 آخرين. ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن العدوان والتصعيد الصهيوني المتواصل يؤكد للسلطة في لبنان أن رهانها على المفاوضات مع كيان العدو الصهيوني هو رهان خاسر وأن خيار المقاومة هو السبيل الوحيد الذي سينتزع الحقوق اللبنانية المغتصبة من براثن المحتل الغاصب. وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت والمساند للشعب اللبناني ومقاومته الباسلة في مواجهة العدوان الصهيوني الهمجي المستمر على لبنان وشعبه الشقيق، ونددت باستمرار العدوان الأمريكي على الجمهورية الإسلامية في إيران وما ترتب عليه من آثار على الاستقرار في المنطقة والاقتصاد العالمي. واستنكر بيان وزارة الخارجية التهديدات التي أطلقها المجرم ترامب مؤخرا ضد سلطنة عمان، مشيرا إلى أن تلك التهديدات تؤكد النهج العدواني وسياسة الغطرسة والابتزاز التي تنتهجها أمريكا في تعاملها مع الدول الأخرى. كما جددت الوزارة التأكيد على تضامن اليمن مع الجمهورية الإسلامية وفي إيران، مؤكدة حقها المشروع في الدفاع عن النفس والرد على العدوان الذي كفلته كافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.

ضربة استراتيجية مدوية وجديدة تلقاها الشيطان الأكبر أمريكا في الأجواء اليمنية، حيث أكد مصادر أكدت مصادر محلية بمحافظة مأرب من تمكن الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة أمريكية متطورة أثناء قيامها بمهام عدائية وخرقها السافر للسيادة الوطنية. وتأتي هذه العملية النوعية لتكريس المعادلة التي يفرضها اليمن، والتي أدت إلى تهاوي الهيبة الجوية الأمريكية، في حين تؤكد العملية زيف الهالة التكنولوجية التي لطالما تباهت بها واشنطن، حيث تحولت هذه الطائرة التي تعد عماد سلاح الجو الاستخباري والضاربة والأعلى ثمنا في ترسناتها إلى مجرد ركام متناثر في مختلف ربوع اليمن بفعل تطور قدرات الدفاع الجوية اليمني. كما تؤكد هذه العملية أن معادلة الردع اليمني باتت قادرة وقاعدة ثابتة تحكم الأجواء، حيث لم تشفع للطائرة الأمريكية منظومات التشويش والتخفي الفائقة التي زودت بها لتسقط سريعة أمام عبقرية التطوير والتحديث العسكري المستمر للقدرات اليمنية. ففي هذا التطور الجديد يرى مراقبون عسكريون أن إسقاط هذا الطراز من الطائرات المتطورة في مأرب يبعث برسائل حاسمة إلى قوى الاستكبار العالمي تؤكد أن الأجواء اليمنية باتت محروسة ومحرمة بالكامل، ولم تعد مسرحا مستباحا لأي مغامرة أمريكية أو صهيونية. كما يبرهن هذا الإنجاز على تكتيك التفوق الجوي الغربي بعد أن أصبحت القدرات اليمنية تمتلك اليد الطولة والقدرة الكاملة على اصطياد أحدث تكنولوجيا الحرب بمنطق الصواريخ والميدان، وإعادة صياغة موازين القوى كعنصر حاسم في كبح التهديدات وفرض المعادلات الجيوسياسية في المنطقة. هذا ومن المتوقع أن يوزع الإعلام الحربي خلال الساعات القادمة مشاهد حية توثق لحظات الرصد والاصطياد وعملية وقوع حطام الطائرة الأمريكية وهي تحت أقدام أحرار اليمن، في مشهد يجسد عمليا كيف تساقط وتتساقط غدرسة واشنطن وحلفائه أمام صمود وجاهزية اليمن. ويشار إلى أن هذه الطائرة رقم 25 من ذات الطراز التي يتم إسقاطها في الأجواء اليمنية، حيث تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط 21 طائرة منذ بدء معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس المساند للشعب الفلسطيني، فيما أسقطت 4 طائرات أخريات خلال فترة العدوان الأمريكي السعودي، وهي أرقام تكشف حجم النقلة النوعية والتطوير الكبير في القدرات الدفاعية اليمنية.

إلى هنا نأتي وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية متابعتنا الإخبارية والتي استمعتم فيها. بلادنا تؤكد على موقفها الثابتة تجاه قضايا الأمة، كما تناولنا في متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم إسقاط طائرة معادية في أجواء محافظة مأرب. إذن لكم التحية من محمد عوض الضبري، وهي لكم من منفذة على الهواء مباشرة الزميل المهندس سليم الحميدي. تحياتي أنا أفراح العزب، وكل عام وأنتم في خير وعافية.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: خلف كل ابتسامة شفاء، قصة نجاح نعتز بها. ولأننا في المستشفى العربي الدولي نفخر بكوادرنا الطبية، واصلنا تقديم خدماتنا الطبية المتكاملة، ومنها جراحة المخ والأعصاب بإشراف الأستاذ الدكتور يوسف المداني، استشاري أول جراحة المخ والأعصاب، استخدام أحدث التقنيات الطبية في مجال جراحة المخ والأعصاب، نخبة من الاستشاريين من ذوي الكفاءات العالمية، إجراء أكبر وأدق العمليات الجراحية، رعاية متكاملة قبل وبعد العملية. ولكي تكتمل قصة هذا النجاح، وفرنا حلولا طبية متقدمة. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، الستير الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
4: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
6: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

أساليب العدو في استقطاب المواطنين لتنفيذ أجنداته. أولاً، نشر الشائعات والمعلومات المضللة، بث أخبار كاذبة أو مبالغ فيها لإثارة البلبلة والذعر، تضخيم السلبيات وتجاهل الإيجابيات بهدف زعزعة الثقة بالقيادة والمؤسسات. ثانياً، استغلال الأوضاع الاقتصادية والمعيشية من خلال تقديم عروض مالية أو مساعدات مشروطة، الإيهام بأن التعاون مع العدو هو فرصة لتحسين الأوضاع. ثالثاً، اختراق منصات التواصل الاجتماعي، فتح حسابات وهمية لبث رسائل تشكيك وتهوين أو تحريض، التقرب من المستخدمين والتأثير عليهم عاطفياً أو أيديولوجياً. رابعاً، التغرير بالعاطفة الدينية أو الوطنية.

استخدام الوسطاء والعملاء المحليين، تمرير الرسائل أو التعليمات عبر أشخاص معروفين اجتماعياً لكسب الثقة، استقلال القرب العائلي أو الاجتماعي لتجنيد أشخاص دون أن يدركوا حقيقة الأمر. سابعاً، التحريض على مؤسسات الدولة، تصوير المسؤولين بأنهم فاسدون أو عاجزون لتحطيم ثقة الناس في النظام، تشجيع العصيان المدني والتمرد بحجة الإصلاح أو المقاومة. ثامناً، إثارة النعرات المناطقية والطائفية، تأجيج الخلافات داخل المجتمع لتفكيك النسيج الاجتماعي، دعم شخصيات أو كيانات تعمل لصالح العدو تحت مسميات خادعة. تاسعاً، الابتزاز والتصوير السري، استدراج الأفراد إلى مواقف محرجة أو مخالفة ثم ابتزازهم للتعاون، استخدام التقنيات الحديثة للتجسس والتصوير بهدف الضغط والإخضاع. عاشراً، استهداف الكوادر المؤثرة من إعلاميين وأكاديميين ونشطاء، إغراء الشخصيات العامة بمنافع شخصية أو فرص ظهور إعلامية، تحويل بعضهم إلى أدوات لنشر أجندة العدو دون أن يدركوا خطورة ما يفعلون.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. في الصب القيمي والمبدئي والروحي والإيماني والتربوي والسلوكي الذي يرتبط بالمناسبات الدينية المباركة كمناسبة عيد الأضحى المبارك، ما يحيي كثيرا من الأسس التي تتعرض للإنهاك والإضعاف وتحدث فيها ثغرات بحكم الزمن على مدى عام كامل. هذه القيم لا شك أنها تتلقى الكثير في أمثال هذه المناسبات، وفيها كما نؤكد دائما فرص للتجديد والإحياء. فالحياة في الرؤية الشاملة هي مواجهات لا تنقطع ولا تتوقف مع التحديات والأخطار والصعوبات التي تعد جزءا عضويا من الإيقاع اليومي لهذه الحياة الإنسانية العتيدة. ومعادلة السلم والحرب لا تضع حدا فاصلا بين كلا المفهومين بالمنطق العملي لحياة الناس والمجتمعات منذ بدء الخليقة وإلى ما شاء الله، وإن كان لكل منهما طابعه وأسلوبه ولغته في تحديد وطرح شروطه ولوازم المواجهة الناجعة مع تحدياته. بيد أن كل مجتمع أو شعب معني بتلك المواجهة سلما أو حربا لا يجد بدا من إدراك أن رأس أو صدر تلك الشروط يتمثل في لحمة مكوناته ووحدة أبنائه وتراصي صفهم وفق المنطق القرآني الحكيم والدال الذي تدرج به الآية الرابعة من سورة الصف: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، صدق الله العلي العظيم. والمعنى ذاته يرد في الحديث النبوي المشهور: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي فلك المعنى ذاته تدور الحكمة الشعرية العربية القديمة والدائعة الصيت: تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. الحديث إذن في هذا المرمى أو السياق الموضوعي يسير في ظلال العنوان القيمي الاجتماعي الإنساني الأساسي والحيوي للتكافل الاجتماعي. وهنا إضاءة للمعنى تتقصى أعماقه وتتعقب أبعاده على نحو ضروري ولا بد منه. فاجتماعنا الإنساني كما هو معلوم هو مجموعة من القيم والأخلاق، وأيضا منظومة التعامل والتعالق، إضافة إلى مظاهر ومشاهد تمتد بجذورها في الروح والوجدان والمشاعر. واجتماعنا الإسلامي إلى ذلك وعلى نحو أخص هو أخوة وتكافل وترابط تنصهر فيه المصالح والغايات والمصائر فرديا وجماعيا، وتذوب في لحمته الأنانيات بما يربط الأطراف والأعضاء بالقلب الكبير، حيث يتركز الخير العميم وتلتئم الرابطة الإنسانية الإيمانية العظمى. وبالتالي ليس التكافل الاجتماعي فحسب سلالا غذائية ومبادرات لإطعام الجوعى وأمثال ذلك من الأشياء التي هي في حد ذاتها أيضا ضرورية، بل هو إلى كل ذلك نهج تعاملي يربط الكل بالكل بناء على تلك الأسس والأبعاد. ويحتم على كل فرد من أفراد المجتمع رعاية أواصر المحبة والتراحم والتكافل والتكاتف التي تصله بأفراد مجتمعه، والسعي الدائم نحو إصلاح ذات البين وتنقية روابط العائلة والجوار، والتصادق والتوادد والتزامل والتعارف من كل ما قد يشوبها في كل آن وفي كل حين، وليس فقط في المناسبات ذات الخصوصية كمناسبات الأعياد المباركة. فالمصلحة المجتمعية الجامعة ليست معدة بحاجة إلى الحشو فقط، بل هي أكبر وأهم من ذلك بكثير، وذات أبعاد روحية ومعنوية وقيمية ونفسية تحيط بالمفهوم الواسع والعميق للتكافل الاجتماعي، إحاطة من قبيل اللزوم والحتم الذي لا فكاك له. وعلى أساس من هذه المعطيات تتأمن الشروط الواقعية والعملية لإحياء وتمثل هذا المفهوم القيمي الأخلاقي الاجتماعي الإنساني الراكز الذي تلح حياتنا كمجتمعات وكأمة في استدعائه وتطلبه عبر مختلف الظروف والأحوال والأوقات، ويزداد منسوب الحاجة إليه في مثل هذه الظروف التي نواجه فيها ما نواجهه من تحديات وأخطار وأعداء تنوعت أشكال عدوانهم وهجمتهم الحاقدة والمسعورة والظالمة بما لا عد له ولا حصر. وتشكل المناسبات الدينية والروحية والعيدية المختلفة فرصا لإحياء هذا المفهوم التكافلي الحيوي وغيره من قيم الجسد الواحد الذي إن اعتل فيه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، كما قال نبينا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك.
4: كما أمركم الله بذلك.
3: الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنباً لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
8: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتجت نساء من النساء في الفضل، في المنزلة العالية الرفيعة عند الله، في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
3: صانعة الأجيال،
7: صانعة الأجيال.

0: صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.
1: السيدات والسادة، حياكم الله في حلقة جديدة من صانعة الأجيال.

في رحلة الحج كانت المرأة اليمنية وما تزال روح المدرهة ونبضها الجميل، فهي التي تنسج كلماتها من الدعاء وتسكب في ألحانها الشوق والمحبة والحنين. بصوتها الدافئ تبدأ الأهازيج، فتتحول المجالس والبيوت إلى مواكب فرح وإيمان، وكأن النساء يحملن الحاج على أجنحة الدعوات حتى يبلغ بيت الله الحرام. كانت الأم تودع ابنها أو زوجها بعين دامعة وقلب مفعم باليقين، ثم ترفع صوتها في المدرسة.

فالمرأة لم تكن مجرد مستمعة، بل كانت حافظة لهذا التراث، تنقله من جيل إلى جيل، وتغرس في الأطفال معنى الحج وقدسيته. هي التي تعد للحاج زادة، وتجمع الأهل والجيران، وتملأ الأجواء بالبخور والزغاريد، ثم تجعل من كلمات المذرة لوحة من المشاعر الصادقة.

وعند عودة الحاج كانت المرأة أول من يستقبل وتلوح بفرحتها وتعلو زغاريدها كأنها طيور بشائر جاءت من مكة مرددة: جاءنا الحبيب من ديار الله، جاءنا بالنور والبشرى وخير الله.

وهكذا ظلت المرأة اليمنية عنوانا للوفاء في رحلة الحج، وصوتا يحمل روح المجتمع وذاكرته، حتى أصبحت المدرهة بفضلها مرآة للجمال الشعبي والإيماني والمحبة المتوارثة عبر الأزمان.

0: وفي الفقرة الميدانية سمعنا الكرام كعادتها المرأة اليمنية تجود في كل مناسبة وفي كل فرحة، فها هي تجهز وتعد القافلة العيدية التي سوف نستوضح تفاصيل هذه القافلة مع الأستاذة خديجة الكبسي. أستاذة خديجة، كل عام وأنتم بألف خير. نود أن تحدثينا عن القافلة العيدية، ما هي هذه القافلة؟
1: أهلا وسهلا بكم، كل عام وأنتم بخير. هذه القافلة العيدية هي قافلة من عدة قوافل أخرجتها حرائر الهيئة النسائية بالأمانة، وهي تتكون من المكسرات والمليمات والحلويات للمجاهدين الذين يرابطون في الجبهات من أجل حماية البلاد وفي هذه المراحل الصعبة، وهذا هو أقل القليل يعني ما نعطيه للمجاهدين، وأن نكون مستشعرين يعني بوجودهم وعدم نسيان لهذه الأماكن بالرغم هذه الفترة الطويلة، فلا ننساهم أيضا يعني دائما نحن ذاكرين لهم حتى بهذه الأشياء البسيطة.
0: يعني هي قافلة عيدية للمرابطين في الجبهات، قافلة تشمل حلويات ومكسرات العيد، هذا في ظاهرها المادي، لكن ما هي الرسالة المعنوية التي حملتها هذه القافلة العيدية؟
1: هذه الرسالة تدل على أن تماسك الجبهات الداخلية بالخارجية ما زال مستمر ولم يتوقف، ولم تتوقف حرائر اليمن في دعم المجاهدين في أي مكان وفي أي وقت بقوافلها المتعددة التي لا تتوقف على مدار السنة، وكذلك العيدية، وهذه تعتبر القافلة 21 منذ بداية العدوان من القوافل العيدية التي لم تنسى فيها المجاهدين الذي في الجبهات، وهي رسالة بأننا ما زلنا مترابطين ومتماسكين، ولن يستطيع أحد أن يوصلنا أن نكون متفككين أو متخلخلين من الداخل أو من الخارج.
0: أستاذ خديجة، يعني نلحظ بأن هذه القوافل المستمرة هي من قبل المرأة اليمنية، يعني هذا التفاعل وهذا العطاء وهذا البذل بالرغم من الضائقة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، لكن المرأة اليمنية تجود يعني بما لديها، ما الذي يدل على أن المرأة فقط هي التي تتحرك في هذا الجانب بالدعم من خلال قوافلها العيدية بهذا الدعم المادي والذي يحمل في مضمونه الدعم المعنوي؟
1: المرأة عندما يكون دعمها زوجها أو ابنها أو أخوها أو والدها، فهذا يعتبر الدعم المادي شيء بسيط، فهي تعطي شيء أكبر يعني، فالدعم هذا المادي تعتبره شيء بسيط جنب أن زوجها في الجبهة أو أخوها في الجبهة، فتراه شيء بسيط يعني، والشيء القليل الذي تستطيع أن تعطيه المرأة في هذه الفترة وفي هذه المرحلة.
0: كيف تقيمون تفاعل المرأة في دعم هذه القوافل؟
1: حقيقة وفي ظل هذه الأوضاع وهذه الظروف التي تمر بها البلاد، فنحن نستغرب على تفاعل المرأة في عطائها حقيقة، ونعتبره شيء عظيم جدا جدا جدا، فلا يتوقفنا أبدا أبدا.
0: إذن هناك استمرارية وهناك عطاء منقطع النظير من قبل المرأة اليمنية في دعم المجاهدين المرابطين في الجبهات. إذن تحية للمرأة اليمنية وكل عام وهي بألف خير، وتحية للمجاهدين، وتحية لكل من هو مرابط في مترسه في هذه الأعياد في أيام الله. إذن كل عام وأنتم بألف خير أستاذة خديجة، متمنية لكم دائما التوفيق والنجاح وقبول هذه الأعمال من الله عز وجل. شكرا جزيلا لكم.
2: صانعة الأجيال.

0: في تاريخ الأمم لحظات مفصلية تشع منها القيم الكبرى وتتحول إلى منارات هادية عبر الزمن. ومن بين هذه اللحظات يسطع عيد الغدير بوصفه محطة تجديد للعهد مع القيم الإلهية التي تتجاوز الزمان والمكان، لكنه لا يقتصر على كونه مناسبة دينية فحسب، بل يحمل في جوهره رسالة كونية عن العدل، القيادة الراشدة، والكرامة الإنسانية. وإذا ما تأملنا هذه القيم من زاوية واقعنا المعاصر وتحديدا من منظور دعم المرأة، سنكتشف أن عيد الغدير لا يزال يلقي بظلاله النورانية على أحد القضايا الأكثر إلحاحا في مجتمعاتنا، كرامة المرأة وموقعها في مشروع النهوض الإنساني. في 18 من ذي الحجة وقف النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله في أرض غدير خم بعد أن أتم حجة الوداع ليعلن أمام عشرات الآلاف من المسلمين أن من كنت مولاه فهذا علي مولاه.
1: أقسمت عليكم بالله، هل يوجد فيما بينكم شخص غيري؟ قد قال فيه رسول الله في يوم الغدير: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم أحب من أحب عليا وعاد من عداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله.
2: كلامك صحيح يا علي، لا والله، كل هذا هو لك فقط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أدعوكم جميعا إلى تقوى الله. ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا؟ أيها الناس، إني تارك فيكم وديعتين قيمتين وثقيلتين، إحداهما القرآن والأخرى أهل البيت.
1: القرآن والعترة.
0: الحق أن البعد عن القرآن وعترتي في يد، وهلاككم في اليد الأخرى. الله مولاي وأنا مولى المؤمنين. ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.
2: اللهم والي من والى عليا وعاد كل من عاد عليا.
0: أيها الناس، الحق دائما مع علي وعلي مع الحق.
2: الله أكبر الله أكبر. هنيئا لك يا علي، هنيئا لك يا علي.

0: لم يكن هذا الإعلان مجرد تعيين لشخص، بل كان ترسيخاً لمفهوم جديد للقيادة يرتكز على العلم، العدالة والرحمة. إن اختيار الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام المعروف بشجاعته وزهده وعدله يحمل دلالة عميقة أن الولاية الحقة هي التي تحفظ كرامة الإنسان وتدافع عن المستضعفين وتمنح كل ذي حق حقه دون تمييز أو إقصاء. وفي هذا السياق يمكن أن ننظر إلى عيد الغدير على أنه إعلان مبادئ القيادة ليس امتيازاً بل تكليفاً ومسؤولية، وهذه المبادئ حين تسقى من نور الولاية تصبح أساساً صالحاً لبناء مجتمع لا يقصي المرأة بل يحتضنها شريكة كاملة في صياغة المصير الإنساني. المرأة في فكر الإمام علي عليه السلام حضور فاعل وكرامة مصونة. لا يحتاج الباحث في سيرة الإمام علي عليه السلام إلى عناء كبير لكي يكتشف موقفه العادل والمنصف من المرأة، فقد خاطبها دائما بصفاتها إنسان كامل الأهلية يستحق الاحترام والرعاية لا بوصفها تابعا أو عبئا. ويكفي أن نعود إلى وصاياه حين قال: الله الله في النساء فإنهن عوان عندكم، لنفهم مدى مسؤوليته الأخلاقية تجاه صيانة كرامتهن. كما كان في قضائه يحكم للمرأة بالعدل ويقف في وجه الظلم الواقع عليها، سواء كان ذلك الظلم من المجتمع أم من السلطات. والمتأمل من مواقف الإمام السياسية والإدارية يجد أنه لم يختزل أدوار النساء في نطاق البيت فقط، بل دعا إلى مشاركتهن الفاعلة حين تتوفر لهن الكفاءة والإرادة. فالمرأة في فكره ليست ظلا للرجل، بل كيانا حرا قادرا على التفكير والعطاء والقيادة في مواقعها الطبيعية. ومن نور الولاية إلى نهضة المرأة في زمننا الحالي، كثيرا ما تطرح قضية دعم المرأة وتمكينها من زاوية الحداثة أو تقليد النماذج الغربية، مما يثير ردود فعل ثقافية متباينة. لكننا نغفل أحيانا أن جذور التمكين الحقيقي موجودة في تراثنا إذا ما عدنا إلى قراءته بعيون منصفة. فالتمكين لا يعني الانفلات، بل هو الاعتراف بحق المرأة في التعليم والعمل وصناعة القرار ضمن إطار القيم الروحية والاجتماعية التي تحترم خصوصية المجتمع وتنوع أدواره. إن استلهام عيد الغدير في هذا السياق يعني أن النهوض بواقع المرأة هو جزء من تحقيق العدالة الشاملة التي بني عليها مشروع الولاية. فالمرأة حين تتمتع بالكرامة وتصان حقوقها وتمنح فرصة النمو والتأثير، فإنها تساهم في صناعة مجتمع أكثر توازناً وعدلاً، وتصبح شريكة في تحقيق المقاصد العليا التي جاء بها الإسلام.
1: معاشر الناس، معاشر الناس، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه.

0: إلى هنا سامعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من صانعة الأجيال، على أمل اللقاء في الأسبوع المقبل، فإلى اللقاء.
1: صانعة الأجيال،
2: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: البحر الأحمر وبالذات في باب المندب عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية، ولكن إن شاء الله سنظفر بتوفيق الله سبحانه وتعالى بهم وسننكل بهم وسننكل بهم.
2: إن القوات المسلحة لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله أيدينا.
3: القرار لن تمر من البحر الأحمر مهما كان الثمن.
4: لله الرحمن الرحيم ولله عاقبة الأمور. وما رميت إذ رميت ولكن الله.
5: اشتعل البحر الأحمر
1: ولأول مرة يحصل ذلك في التاريخ. لقد انتهى عصر حاملة الطائرات الأمريكية.
0: البحر المسجون. البحر المسجون وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. البحر المسجون من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجون. البحر المسجون من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: تصدرت أمريكا قيادة المعركة البحرية ومواجهة صنعاء في البحر الأحمر لحماية السفن الصهيونية، وتصدر اليمن المواجهة المباشرة مع أمريكا، ورفع سقف الإسناد لغزة والشعب الفلسطيني.
1: من البحر الأحمر إلى خليج عدن وبحر العرب، أصبح كل خط ملاحي يقرأ البيان العسكري ويحسب المسافة بينه وبين أي مكان تطاله أيدينا.
2: إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أنها لن تتوقف عن منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي إلا عند إيقاف العدوان ورفع الحصار عن إخواننا المجاهدين في قطاع غزة.
0: مع رفع سقف الإسناد والدعم اليمني لغزة والشعب الفلسطيني وتوسيع قرار الحظر على السفن الصهيونية، أعلنت أمريكا عن تحالف عسكري لمواجهة اليمن والتصدي لعملياته ضد الكيان الغاصب. وجاء الرد قويا على هذا الإعلان من اليمن على لسان قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطاب ناري توعد فيه أمريكا بعمليات عسكرية تستهدفها في

0: أي مكان وتستهدف بوارجها ومصالحها، فلسنا ممن يقف مكتوف الأيدي والعدو يضرب.
1: فيما إذا كان لدى الأمريكي توجه أن يصعد أكثر وأن يورط نفسه أكثر، أو أن يرتكب حماقة بالاستهداف لبلدنا أو بالحرب على بلدنا، فلن نقف مكتوف الأيدي، سنستهدفه هو، سنجعل البارجات الأمريكية والمصالح الأمريكية وكذلك الحركة الملاحية الأمريكية هدفاً لصواريخنا وطائراتنا المسيرة وعملياتنا العسكرية. نحن لسنا ممن يقف مكتوف الأيدي والعدو يضرب، نحن شعب نأبى الضيم، نتوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لا يمكن أن نخاف من التهديد الأمريكي، ولا حتى إذا أراد الأمريكي أن يدخل في حرب مباشرة وعدوان مباشر على بلدنا، لسنا ممن يتراجع عن مواقفه لأجل ذلك، ولسنا ممن يخنع أو يخضع أو يستسلم من أجل ذلك.
2: خاضت القوات الأمريكية خلال القرن الحادي والعشرين حروبا في كل من أفغانستان والعراق، ونشرت قواتها في سوريا وقواعدها في الخليج، وتوسعت العربدة الأمريكية في بحار الشرق الأوسط ومحيطاته دون منازع. ولكن التحدي الذي واجهته القوات الأمريكية في البحر الأحمر بدا مختلفا على كل المستويات.
1: لن نتردد إن شاء الله لفعل كل ما نستطيع، وسنواجه العدوان الأمريكي. أي اعتداء أمريكي لن يبقى أبدا بدون رد.
0: في 31 من ديسمبر عام 2023 أصدرت القوات المسلحة بياناً كشفت فيه عن جريمة العدو الأمريكي بالاعتداء على 3 زوارق تابعة للقوات البحرية، مما أدى إلى استشهاد 10 أفراد من منتسبي القوات البحرية. وأكدت في البيان نفسه أن هذا الاعتداء لن يمر دون رد أو عقاب. هذا البيان جاء معززاً بخطاب ناري من قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وتفويض شعبي كاسح.
3: ليس لدينا خط أحمر،
4: ليس لدينا خط أحمر،
3: ليس لدينا خط أحمر.
5: تخبط أم جس نبض؟ فقد تصاعدت التوترات جنوب البحر الأحمر في أعقاب الهجوم الأمريكي والذي أودى بحياة 10 من منتسبي البحرية اليمنية كانوا يقومون بواجبهم الأخلاقي في الضغط لوقف العدوان على غزة.
6: في البحر الأحمر هي عبارة عن رسالة للشعب اليمني، رسالة للقيادة السياسية لتجريبها وجس نبض لترى ما الذي ستصنعه. ويقول أنه دفاع عن النفس. الدفاع عن النفس ليس بإغراق 3 قوارب. هو كان يرد برسائل تحذيرية. لو أراد الدفاع عن النفس كان يرد بالتحذير، كان يرد على الأقل بإغراق زورق من الزوارق، لكن أن يغرق 3 زوارق بحرية فلا تسمى على الإطلاق دفاعنا عن النفس. هو اعتداء، واعتداء واضح وصريح، ولا يمتلك أي قرار مجلس الأمن الدولي باستخدام هذه القوة، ولا وجود له أصلا في البحر الأحمر، ولا يحق له التواجد في البحر الأحمر.
5: أين وكيف سترد صنعاء يبقى رهن التكهنات؟ والمعلوم أن الحصار على الموانئ الصهيونية قائم والملاحة الدولية آمنة، إلا من تورط إلى جانب الأمريكي فسيجازف بمصالحه وأمن ملاحته، تقول صنعاء. وتضيف أن الخطر في البحر الأحمر يأتي من قبل الأمريكي وليس من جانبها. يرى متابعون سياسيون أن الصهاينة في تل أبيب وواشنطن نجحوا في جر الولايات المتحدة إلى صراع لا تريده في الوقت الحالي، وهي تشتبك مع الصين وروسيا. العالم الذي لن يكون بمعزل عن الضرر يترقب إلى أين ستؤول أحداث البحر الأحمر ليبني على الأمر مقتضى.
7: على
2: عشية خطاب السيد القائد بمناسبة جمعة رجب لسنة 1446 هجرية ومساء الجمعة، أطلقت القوات الأمريكية والبريطانية عدوانا عسكريا واسعا على اليمن بذريعة حماية حرية الملاحة، في محاولة بائسة لكسر الموقف اليمني وإسكات الصوت الداعم لغزة. لكن ما حدث في البحر الأحمر كان عكس ما أرادته واشنطن ولندن.
0: مع تواصل الغارات الأمريكية البريطانية لم تنكسر الإرادة اليمنية ولم تتراجع العمليات البحرية، بل ازداد الإسناد قوة واتساعا، وذهبت القوات المسلحة إلى ما هو أبعد من التصدي للعدوان، وأحدثت زلزالا عسكريا لم تكن تتوقعه، وهي تشاهد أساطيلها وبوارجها ترجو الرحمة تحت قوة وبأس الصواريخ والمسيرات اليمنية.
7: وأعدت لهم القوات البحرية اليمنية ما استطاعت من قوة وصواريخ ومسيرات وألغام كاسحة. إنهم جند مغرقون، هذا ما وعد به قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي واشنطن. إن تجاوزت الخط الأحمر في البحر الأحمر وتورطت في حماقة العدوان على اليمن.
1: إذا كان لدى الأمريكي التوجه أن يصعد أكثر وأن يورط نفسه أكثر، أو أن يرتكب حماقة بالاستهداف لبلدنا أو بالحرب على بلدنا، فلن نقف مكتوف الأيدي، سنستهدفه هو، سنجعل البارجات الأمريكية والمصالح الأمريكية وكذلك الحركة الملاحية الأمريكية هدفاً لصواريخنا وطائراتنا المسيرة وعملياتنا العسكرية.
7: عمليات نوعية، تكتيكات عسكرية وترسانة متنوعة، مثلت القوة البحرية علامة فارقة في تشكيلات الجيش اليمني، وهذا ما ظهر جليا وأذهل الجميع منذ أن أوصد اليمن باب المندب وحرم مياه البحرين الأحمر والعربي على السفن الإسرائيلية نصرة لغزة. قسمت عمليات اليمن ظهر الاقتصاد الإسرائيلي، فدخلت أمريكا مباشرة بعد فشل سياسة الترغيب والترهيب مع حكومة صنعاء، شكلت تحالفا بحريا لحماية السفن الإسرائيلية، لكنه وئد قبل أن يولد، انفضت أغلب الدول عنه، فلا طاقة لأحد على خوض مغامرة محكومة بالغرق في بحر من الخسائر.
1: الأمريكي أعلن عن تحرك جديد، الأمريكي كان يتحرك منذ البداية، يحاول من البداية أن يقدم كل أشكال الحماية للسفن الإسرائيلية، ولكن الذي يسعى له الآن هو توريط الآخرين معه في حماية السفن الإسرائيلية وحماية السفن المرتبطة بإسرائيل.
2: هاجت مياه البحر الأحمر وأصبحت ناراً ولهيباً وسعيراً على البوارج الأمريكية التي خاضت ولأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية اشتباكات متعددة مع البحرية اليمنية.
8: انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، تم الاشتباك اليوم مع عدد من المدمرات والسفن الحربية الأمريكية في خليج عدن وباب المندب أثناء قيام تلك السفن بتقديم الحماية لسفينتين تجاريتين أمريكيتين. وكان من نتائج عملية الاشتباك ما يلي: إصابة سفينة حربية أمريكية إصابة مباشرة، إجبار السفينتين التجاريتين الأمريكيتين على التراجع والعودة، وصول عدد من صواريخنا البالستية إلى أهدافها رغم محاولة السفن الحربية اعتراضها. هذا وقد استخدمت القوات المسلحة اليمنية في عملية الاشتباك التي استمرت لأكثر من ساعتين عددا من الصواريخ البالستية.
0: اشتباك لمدة ساعتين انتهى. هذا التحدي النوعي يجعل اليمن قادرة على المواجهة المباشرة مع القوات الأمريكية وإلحاق الأذى بمكانتها البحرية، وسمعتها وهيبتها التي ظلت لعقود تهيمن على البحار والمحيطات.
2: في 24 من يناير عام 2024 كانت أول مواجهة وأول اشتباك. سقطت قوة الردع الأمريكية، وبعدها بيومين في 26 من يناير عام 2024 احترقت السفينة البريطانية مارلين لواندا بعد استهدافها بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة في خليج عدن.
8: نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية مارلين لواندا في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة مباشرة ما أدى إلى احتراقها بفضل الله.
1: على البريطاني أن يأخذ الدرس من سفينته التي احترقت من الليل إلى الليل بقيت مقترب، عليه أن يأخذ العبرة، وسيلحق بنفسه وباقتصاده الضرر من دون نتيجة، من دون أن يحقق الهدف بحماية السفن الإسرائيلية.
9: عشية 26 من يناير كانت السفينة البريطانية مارلين لواندا تعبر البحر الأحمر. بدأ أنها نجت من قبضة القوات المسلحة اليمنية بعد أن توعدت الأخيرة باستهداف الملاحة البريطانية ردا على مشاركة لندن في العدوان إلى جانب الولايات المتحدة. وصلت السفينة إلى خليج عدن، شعر طاقمها بالأمان، ظنوا أن المهمة أنجزت وأن اليمن فشل في امتحان منع الملاحة البريطانية، متوهمين أن التحالف الذي تقوده واشنطن قد نجح في تحجيم القدرات اليمنية وتأمين عبورهم.
10: وما رميت إذ رميت ولكن الله رميت.
11: تعمدنا استهدافها في خليج عدن لإيصال رسالة للعدو أن بإمكاننا ضرب أي هدف في أي نقطة من مناطق الحفر المعلنة.
9: بعد نصف شهر من العدوان الأمريكي البريطاني نجح اليمن في توسيع مسرح العمليات إلى خليج عدن. كانت واشنطن ولندن تفترضان النجاح في إضعاف قدرة اليمن على شن هجمات في البحر الأحمر قبل أن تتفاجأ بضربات نوعية ودقيقة في خليج عدن.
11: قامت القوى الصاروخية اليمنية بإطلاق صواريخ البحر الأحمر اتجاه السفينة مارلين لواندا، وكانت الإصابة بفضل الله تعالى دقيقة، حيث أصيبت السفينة في منتصفها واشتعلت النيران فيها مباشرة.
9: بهذه العملية وما تبعها وضعت الأساطيل الغربية بقيادة واشنطن أمام واقع جديد. بدلا عن الردع والحماية تحولت مهمة تلك الأساطيل إلى مجرد فرق إطفاء تهرع لإنقاذ السفن المشعلة. إحراق مارلين لواندا كان الشاهد الأول على حجم الورطة البريطانية، تلتها عمليات أقسى، أجبرت البحرية الملكية في النهاية على الهروب.
0: مثلت هذه العملية النوعية تطوراً جديداً في مسار التحرك البحري اليمني لإسناد الشعب الفلسطيني من ناحية، وعلى مستوى معادلة الردع فقد أحدثت تلك الضربات ما يشبه الزلزال العسكري، أفقدت الأمريكي والبريطاني ثقته بنفسه وتقلصت أسطورته البحرية التي حاول بناءها لعقود طويلة.
2: أما على صعيد الردع الدولي فكان للأثر صوت مرتفع في كل مكان، بدأ في نحيب القيادات العسكرية والسياسية في واشنطن وتردد صداها في تل أبيب وفي أوروبا.
9: بالحديد والنار ترسم البحرية اليمنية خطوطها الحمر أمام الفرقاطات الأوروبية. مسرح المواجهة في البحرين الأحمر والعربي محكوم بضوابط يحددها اليمن، وليست السفن الحربية الآتية من مسافة آلاف الأميال. ولأن العالم محكوم بالقوة فقد اضطر اليمن لاستخدامها لتقويم اعوجاج الحضور البحر الأوروبي. من هنا أتى الهجوم الذي نفذته البحرية اليمنية ضد فرقاطة أوروبية، انطلاقا من محاولة الأخيرة اعتراض الهجوم على السفينة اليونانية سونيون، وللهجوم دلالته في التعامل مع مشاركة الأوروبية إذا ما تجاوزت الخطوط الحمراء واندفعت خلف التحريض الأمريكي الإسرائيلي بأن بقاءها خارج دائرة الاستهداف ليس دائما وهو محكوم بالأفعال للأقوال.
1: هو يسعى إلى تحريك الآخرين وتوريطهم هذا السعي من البداية، يسعى إلى توريط الأوروبيين، يسعى إلى توريط بعض الدول العربية، يحاول باستمرار، هو لا يكل ولا يمل.
9: الدفع الأمريكي لتوريط الأوروبيين ليس جديدا، وقد بدأ بالتزامن مع العمليات البحرية اليمنية لنصرة غزة، إلا أن مخاوف تتعلق بالمصالح الأوروبية المعتمدة على التجارة البحرية قد وضعت حدا للمشاركة العسكرية والتي أطلق عليها فيما بعد عملية أسبيدس، متحاشية التورط في العدوان المباشر على اليمن كما فعلت أمريكا وبريطانيا. جرأة اليمنية في ضرب السفينة سونيون في ظل الاستنفار الأمريكي يبعث رسالة مزوجة إلى الأوروبيين، أولها أن اليمن لا يخشى واشنطن بل لا يتردد في ضربها، وبالتالي فلن يتردد في ضرب الأطراف المتورطة في حماية الملاحة الإسرائيلية، والثانية أن اليمن قادر على تصعيد عملياته متجاوزا خطوط الحماية الغربية، ما يعني القدرة على تنفيذ هجمات نوعية وفي أكثر الظروف تعقيدا، وللسفن الأوروبية تجربتها المريرة أمام الضربات التحذيرية خلال الأشهر الفائتة.
0: لم يكن البحر الأحمر يوماً أهدأ مما أرادته له السفن الغربية والأمريكية، ولكنه بعد الطوفان أصبح يتكلم بلهجة يمنية خالصة تفرض القرار وتعيد الاعتبار لمعادلة الردع، تتبدل فيه خرائط الإبحار وخطوط التجارة.
2: فرض اليمن معادلته السياسية، من يتواطأ مع الإبادة في غزة فلن يعبر بحرنا بسلام، ومن ينتهك قرار الحظر سيغرق في قاع البحر أو يحترق على سطحه.
1: تحركنا على مستوى العمليات العسكرية سيستمر وبتطوير، ولدينا بإذن الله تعالى مفاجآت لا يتوقعها الأعداء نهائيا، ولا نريد الحديث عنها لأننا نريد أن تبدأ بالفعل ثم نعقب عليها بالقول، وستكون مفاجئة جدا للأعداء وفوق ما يتوقعه العدو والصديق، وهي فعلا إن شاء الله عمليات فاعلة ومؤثرة ستأتي إن شاء الله.
2: البحر المسجون. البحر المسجون
12: وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
2: البحر المسجون
12: من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجون.
2: البحر المسجون
12: من إخراج إبراهيم عباس الخميضة.

0: وقفة إعلانية.
1: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
2: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: العاشرة مساء. نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية بمحافظة مأرب طائرة تجسسية مقاتلة أمريكية متطورة أثناء قيامها بمهام عدائية وخرقها السافر للسيادة الوطنية. وتعد هذه الطائرة هي رقم 25 من ذات الطراز التي يتم إسقاطها في الأجواء اليمنية، والواحد والعشرين منذ بدء معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. وهذا ومن المتوقع أن يوزع الإعلام الحربي خلال الساعات القادمة مشاهد حية توثق لحظات الرصد والاصطياد وإسقاط الحطام. حذرت وزارة الخارجية المغتربين من استمرار العدوان الأمريكي الصهيوني على فلسطين ولبنان وإيران وتداعياتها الكارثية على الأمن السلمي والاقتصادي العالمي، منددة بجرائم الإبادة المستمرة وخروقات وقف إطلاق النار. وأكد البيان موقف اليمن الثابتة في مساندة الشعبين الفلسطيني واللبناني ومقاومتهم الباسلة كخيار وحيد لانتزاع الحقوق، مجددا التضامن الكامل مع إيران وحقها في الدفاع عن النفس والاستنكار الشديد لتهديدات المجرم ترامب ضد سلطنة عمان الشقيقة. أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس إغلاق قوات الاحتلال للمسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل منذ صباح اليوم وحتى إشعار آخر، معتبرة الإغلاق جريمة جديدة وانتهاكا صارخا لحرية العبادة وسعيا لفرض وقائع تهويدية تستهدف الهوية العربية والإسلامية للمقدسات. استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في آليات الجيش العدو الصهيوني قرب ملعب بلدة حداثة بقذائف المدفعية وأجبروه على التراجع، ودمروا دبابتي ميركيفا في بلدة يحمر الشقيق. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر أن بلاده لا تحصل على التنازلات بالحوار بل بالقوة، مشيرا إلى المفاوضات غير المباشرة الجارية لوقف العدوان الأمريكي الصهيوني، ومشددا على أن المعيار الوحيد هو الأفعال لا الوعود، وأن الفائز في أي اتفاق هو من يكون أكثر استعدادا للحرب. أعلنت الصين اليوم أنها تستنكر وتعارض بشدة ما يسمى بمحادثات لترسيم الحدود البحرية بين اليابان والفلبين. هكذا سامعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

ساعة عيدية من إعداد وتقديم سماح القوم. تنفيذ أمين السنحاني. إخراج جميل الورافي.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى ثالث أيام التشريق وثالث أيام الله وعيدنا الأكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله تسليما كثيرا.

مرحبا يا عيد، عيدكم مبارك مستمعينا الكرام في كل مكان، رباطكم مقدس، جهوزيتكم عالية، عادكم الله من السالمين الغانمين، وكل عام أنتم وجنود الله الثابتين المنتصرين الغالبين بألف خير. مستمعينا استقبلوا عيد الله بما يليق بعظمته، استقبلوه كما يستحق، لأنه شعيرة من شعائر الله وموسم للرحمة والسكينة، ومن يعظم شعائر الله فتلك من تقوى القلوب. احتفلوا به بقلوب ممتنة كما يحتفى بأعياد ومناسبات أخرى، بل أعظم من ذلك، جعلوا منه محطة للدعاء، محطة للأمل، لا موسما للتذمر والسخط. نحن اليوم نحتفل بعيد الله رغم ضيق الأحوال وثقل المعاناة، فالصعوبات تمس الجميع، لكن الأعياد الإيمانية تبقى نافذة للطمأنينة ومتنفس لنا وتجديدا للرجاء. في أيام الله المباركة ارفعوا أكف الدعاء إلى الله بقلوب صادقة، أن يفرج الهموم ويكشف الكروب ويخفف الأوجاع، وأن يثبتنا على الحق وينصرنا وعلى القوم الظالمين. كل عام نحن وأنتم ووطننا وأمتنا بألف خير.

أعيادنا، جبهاتنا، وهذا ليس مجرد كلام إنما واقع نعيشه ونلمسه. لولا رجال الله في المرابطين في الثغور لما استطعنا أن نتنفس الصعداء، لما استطعنا أن نسلم سلام العيد مطمئنين فرحين متأملين الخيرات من الله سبحانه وتعالى. نذهب ونسرح ونمرح ونمضي ونجعل ونلبس ونسير الحدائق ونصل الأرحام لولا أولئك الذين يؤمنون حدودنا من أي اعتداء ويجعلوننا نمشي في شوارع العاصمة والمحافظات الحرة كأننا نمشي في ساحات بيوتنا وبهوها. أعزائنا، هؤلاء الرجال نحن ندين لهم كثيرا كثيرا، ندين لهم بهواء الحرية الذي نتنفسه، ندين لهم بنبضات قلوبنا التي ما زالت تنبض وما زلنا على قيد الحياة بفضل تحصينهم لنا من أي اعتداء، من أي اختراق، من أي أذى. ترون طبعا ما يدور في أرض الرباط وما يدور في لبنان الجريحة كل يوم منذ ليلة عرفة، عشية عرفة، ونحن نفجع يعني بالأطفال، نفجع بالنساء، نفجع بالخيام، نفجع بقادات المحور المجاهدين العظام، نفجع باستشهادهم هم عند الله عند عزيز مقتدر في حياة أكرم من حياتنا. ولكن الألم للأحياء المفارقين المفجوعين المتألمين. لهذا نحن في اليمن الحمد لله، الحمد لله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات ننعم بما سرق من إخوتنا في بقية محور المقاومة، لله الحمد.

0: شهر البرادة.
1: شعراءنا طبعا أبدعوا في هكذا مناسبات، أبدعوا في أن ينقلوا شعور المجاهدين لنا وشعورنا أيضا للمجاهدين، خاصة في هكذا فرحة نعيشها اليوم بفضلهم بعد الله سبحانه وتعالى. الشاعر عاقل بن صبر الذي أبدع في كتابة ما سطرته قلمه الرشيق عن جبهاتنا وأعيادنا، والتي أوصلها لنا خير الرسول عيسى الليث في زامل جميل: أعيادنا الجبهات لن نتردد عز النشامة في ميادين الجهاد بروس الأعداء، يا البنادق عيدي ميعادهم موعد ثمود وقوم عادي. هذه أبيات تحمل الكثير من الرجولة، من الشهامة، من إعلاء كلمة الحق، لأنه كل يوم يمر علينا ونحن ننفذ أوامر الله على هذه الأرض هو عيد، هو عيد لنا، لأننا ننفذ ما أمر الله به أن ينفذ. تتضمن أبيات هذا الزامل تركيز على معارك الساحل الغربي في ميدي عندما كتبت، والدعوة إلى دك قوى التحالف، كما يبرز الزامل في توقيت كان يمر به المجاهدون في الأعياد محرومون من لمة البيت ودفئه وولفة الأبناء والعائلة، لكنهم آثروا على أنفسهم إلا أن يؤمنوا حدودنا حتى نأمن نحن ونعيش فرحة العيد بأمن وأمان. وهذا ما عشناه فعلا. أنتم اليوم تملؤون الحدائق، أنتم اليوم تملؤون الساحات، تملؤون المتنفسات، تملؤون تلك المساحات الجبلية الشاسعة، وتزورون أهلكم وأرحامكم وأنتم بمنتهى الأمان لابسين الجديد بصحة وفرحة. كل يوم هي في شأن جديد، فلله درهم، سلام عليهم أينما حلوا وأينما كانوا وكيف كان حالهم وحالنا.

عيدية مستمعينا الكرام، خصصنا لكم مساحة لأجلكم تتصلون ونتجاذب أطراف الحديث، نهنئ بعضنا وتبلغون سلاماتكم لمن تحبون ومن في خاطرة شيء أنا سمح لكم يعني يشرفها أن تكون معكم وتتحدث ونعيد على بعض على رقمنا المعروف لديكم. ولكن للتذكير 27 89 78، اتصلوا علي على هذا الرقم 2 7 8 9 7 8. سمح في انتظاركم.

0: مرة ثانية للي ما سمعش الرقم، أنا في انتظاركم على هاتف رقم 27 89 78. again 2 7 8 9 7 8. أنا في انتظاركم على هذا الرقم. وطبعا إلى أن نستقبل أولى المكالمات، في شيء في خاطري أشياء أتكلم فيه ودائما نتكلم فيه ودائما ما نحكي فيه ولا أعلم متى سننتبه له. يعني حقيقة من منكم لم يتأذى من القريح؟ لا من يعني تكون آمن وفجأة تسمع قنبلة قنبلة قنبلة، مش قريح، هذا ما عادوش قريح ولا عدو طماش، قد به نوع غريب عجيب يتفنن التجار بالألعاب النارية أنهم يدخلوا بدون ما يفكروا في مدى سلامته، تأمينه، هل هو يصلح للأطفال، فئة عمرية معينة، مش مشكلة عندهم، المهم يبيعوا يعني ولو على حساب الأطفال. كل يوم نشوف مأساة في مستشفى من المستشفيات، صبيحة العيد هناك طفلة توفيت بالإضافة إلى إهمال الكثير من الكوادر. صبيحة العيد الطفلة كان بالإمكان إسعافها ولكن توفيت. لن ألوم المستشفى أو الكادر لوحده، المستشفى الخاص، لأن لم يعود هناك من يراعي هذه المهنة أو يراعي ذلك القسم الذي أقسمه، لكن أيضا نلوم المجتمع الذي لم يعد يهتم بأمنه وأمانه. نفلت كل شيء على الدولة، لا ما ينفعش. أمني وأماني يبدأ من عندي من البيت.
1: ألو.
0: يا مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم أخي، كل عام أنتم بخير.
1: وكل عام أنتم في صحة وعافية إن شاء الله، وعيدكم مبارك.
0: عيدكم مبارك إن شاء الله، يسعدنا سمع صوتكم، عرفنا عليكم.
1: الاسم خليل باش محمد يمني من محافظة حجة.
0: حياكم الله وكل أهلنا في حجة، كيف العيد عندكم؟
1: والله يا العيد تمام، العيد ما يحل إلا بالنصر
0: بإذن الله. بإذن الله
1: بإذن الله عز وجل يتحقق إن شاء الله شعبنا والشعب الفلسطيني
0: بإذن الله، كل شعوب المحور، محور المقاومة، محور الخير ضد محور الشر
1: يا رب العالمين. أولا الثانية الأولى إلى الوالد الغالي بمناسبة فلول عيد الأضحى المبارك، أقول له كل عام وأنتم بخير. وكذلك الثانية إلى الشعب اليمني بحلول عيد الأضحى المبارك، أقول له كل عام وأنتم بخير. وكذلك الثانية الثالثة إلى الأستاذ محمد الشرفي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أقول له كل عام وأنتم بخير. وكذلك الثانية الرابعة إلى الأستاذ علي أحمد السياني والأستاذ مطيع حسين فقيه والأستاذ مطيع حسين فايا وكافة المذيعين في إذاعة فناء، وأطلب زامل نساء الليل رجال الحرب
0: بإذن الله تعالى. رجال الحرب الزامل صح يا جميلة، بيطلب منك زامل رجال الحرب إن شاء الله. بإذن الله كل عام أنتم بخير وإن شاء الله كل سلامتكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم أفضل السلام والرحمة. ونشوف كمان مكالمة ثانية ولا نكمل موضوعنا، لأنه هذا الموضوع صراحة موجع، موجع حقيقة، يعني يقلب الفرحة إلى مأساة. إحنا الله سبحانه وتعالى قال لنا نفرح، لكن المبالغة في الشيء دائما يقلب الأمور إلى ضدها، ما زاد عن حده انقلب لضده. هناك أنواع من المفرقعات لا تتناسب مع الأطفال، تتناسب فقط للمناسبات الكبيرة كالأعراس، حتى الأعراس يعني يكون الواحد نايم بأمان الله بعد الساعة 12 ما يسحل على انفجارات، في الأخير تطلع قريح. يا جماعة مش هكذا، افرحوا، نحن كلنا نستحق الفرح ونتشارك مع بعضنا بالفرح، وهو موسم للفرح، أعراس ووفاة ومواليد وما إلى ذلك، ولكن حتى للفرحة مواعيدها، للناس حقوق أيضا، لا يأتي بعد الساعة 12 والدنيا تشتعل بحجة أننا في موسم عيد وفي موسم فرح. يعني عندك 24 ساعة ما عرفت تفرح له بعد الساعة 12 منتصف الليل؟ لا مش صح. الله لم يأمرنا بأذية الجار، لم يأمرنا بأذية أنفسنا، لم يأمرنا، يريدنا أن نفرح وأن نعلي كلمة الله وأن نظل في ذكر متجدد، لأن الإمام علي عليه السلام دائما ما يعلمنا حتى كيف نفرح في هكذا مواقف عندما يقول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عليه السلام: ليس العيد لمن لبس الجديد، وإنما العيد لمن أمن الوعيد. فاليوم لنا عيد وغدا لنا عيد، وكل يوم لا نعصي الله فيه هو لنا عيد. عيدكم سعيد.

0: حياكم الله أخي الكريم، ارفع لي صوتكم ووطي صوت الراديو عشان أسمعكم. كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله، وكل أحبتكم بخير.
1: كمان الكتم بالثاني التبريكات إلى محمد حامد الكشري بالمناسبة دخولها طرفة ذهبية ومغازلة.
0: ألف ألف مبروك، ولكن علشان يسمعوكم يا أخي الكريم، أنا أعتقد أنكم في من حجة صح؟
1: لا، من كشر عمرة.
0: من كشر؟
1: عمرة.
0: كشر عمرة. طيب إذا وطيتوا صوت الراديو يسمعوكم، ماذا الحين إذا أنا نفسي ما أسمعكمش؟ وطوا الصوت على ما يسمعكم إذا سمحتم. ماشي، غلقوا الراديو لو سمحتم. أيوة، وارفعوا صوتكم اسمعكم. هيا أيوة. ما زال الراديو مفتوح يا أبي، الله يرضى عليكم، والله ما سمع منكم حرف، بين خسركم رصيد على الفاضي. أيوة هكذا.
1: وأهني جميع الشعب اليمني والسيد القائد بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونقول لكم كل عام أنتم بخير.
0: وأنتم بخير.
1: ونكون أطلب جامل.
0: تفضلوا يا بي. أيش من زامل؟
1: حتى العيد الانشيدية منكم.
0: اطلبوا، وضحوا لنا، تشتوا زامل محدد ولا باب الاختيار نختاروا لكم؟ ألو؟ للأسف ما بيستطيع، لكن يبدو أن المخرجة أدركت ماذا تريدهم، ماذا تريد من طلب، وإن شاء الله نلبي لكم ونقول نرجع لموضوعنا مرة ثانية. يا عزيزتي جميلة، يعني بالله عليك، بالله عليك، كم ينجرح صدرك يا جميلة لما تبصري الذمول برسوب يعني مكتوب فيه عبارة جميلة لمجاهدين في الجبهات، تلك القوافل العيدية التي ترحل بقلوبنا معها لأنها مصنوعة بحب، مصنوعة من القلب لتهدى إلى قلبنا النابض في الجبهات ورجالنا المرابطين على الثغور المؤمنين لنا ولأمننا وأماننا. لا لا، يعني منظر يشرح الصدر ويثلج، يثلج الصدر ويفرح النفوس الزكية التي تدرك معنى الحياة وقيمتها، وتدرك أيضا قيمة من يهديها لنا. مكالمة أخرى طبعا أنوه مرة ثانية، رقمنا هو 27 89 78، ونقول ألو. يا مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم من؟
2: كيف حالك؟
0: الله يبارك فيكم،
2: يعطيك الصحة والعافية، وعيد مبارك، كل عام أنتم بخير وصحة وعافية.
0: كل سنة وأنتم طيبين، وأهلنا وأهلكم في خير وسعادة دائمة.
2: معكم محمد الأيوبي، صديق الإذاعة دائما وأبدا.
0: حياكم الله دائما وأبدا،
2: يعطيك الصحة والعافية.
0: يا رب.
2: يا سادة، احنا دائما ما نشارك في هذه المواضيع للأسف الشديد اللي تقلق أمن المواطن، فأعتقد يا سادة سماح الله رضا عليك، ما عادش داعي إنه قانون وما قانون، هذا قانون يعني قضية نص، لا بحاجة إلى تعميم ولا بحاجة إلى توجيهات، لأن هذه حاجة قد اسمها إخلاق أمن المواطن أو سياسة المواطن.
0: نعم صحيح،
2: يجب علينا أن نكون يعني واعيين كلنا.
0: هي مسألة ذوق، مسألة وعي أولا وذوقيات،
2: سلوكيات. سلوكيات يعني إيش معنى سلوكيات؟ يعني سلوكيات سياسة المواطن، سلوك المجتمع لأن يكون عامل مستقر.
0: نعم نعم،
2: مستمعنا مستقنا ضاغطا في بيته مريض، يعني احنا ما نعرف الافراح، بس الافراح لها حدود لها قوانين ولها سلوك مجتمعي. يعني
0: صحيح صحيح،
2: اذا كان احنا ساعة واحدة وسنتين بعد صفر بعد الانفجارات هذيك القوية، كل واحد احنا في حرب، يعني يوم سن في عصفة الحرب
0: بيذكرونا بيذكرونا، يقولون لا تنسوا الذكريات الجميلة.
2: يا سلام، اقسم بالله اني يعني غريبه، ومن دائما ما نسمع بالوزاره الداخليه قالوا مصدر تعميم زمان ممنوع، خلاص ما عادش علينا توجيه او قرار،
0: يعني وكانهم يحتاجون من يفسد عليهم فرحتهم بان ياتي من الداخليه من ينغصها لهم.
2: هذا هو الصح، ولكن يا سلام للاسف يقول لك هذه مش شايفنا اللي احنا دائما ما نصيح ما
0: الا والله، مثل ما ينغصوا علينا رقدتنا
2: موجوده.
0: انا مثل ما ينغصوا علي رقدتي، المفروض اني انغص عليهم فرحتهم.

0: يعطيكم الصحة وتحل فات محل شعبنا ونقول النصر إن شاء الله قريب
1: بإذن الله.
0: وإن شاء الله إحنا متصلين، ولكن إحنا متصلين لكن يكون الجبهة الداخلية عندها يعني إحساس، عندها دائما ما يقدموا الشهداء والمرابطين في المجاهدين في كل مكان، يجب المواطن يكون الرجل الثاني في الأمن.
1: إلا إلا إلا وجهان لعملة واحدة.
0: تحياتي لكم
1: وتحياتنا لك. ما تحبش تهدي يا حد أمنياتك بالعيد؟ أمانة مقطف مقطف يا سيدي الكريم. ألو، ما زلت معنا ولا رحت؟ إذن خلاص راح وادى كلمته، شكله محروق قوي وبتأذي قوي قوي قوي قوي قوي. ولو تدركون فرحتكم، ما الذي تفعله بالمرضى، ما الذي تفعله بالساهرين، هناك عيون ساهرة أيضا تقوم بعملها وفي متارسها المختلفة، تحتاج إلى الراحة، تحتاج إلى النوم، تحتاج إلى الاسترخاء كي تكمل واجبها تجاه هذا الوطن وتجاهكم أيضا. فحري بنا كمجتمع أن نفرح ولكن بحدود لا نؤذي بها الآخرين، وإذا لم نتحلى بهذا الوعي هنا تتدخل الضوابط الأمنية من خلال وزارة الداخلية.

0: شعبي شماله والجنوب متواصلة كل القلوب العيد يوحد للدروب والعيد عيد شايمن العيد عيد شايمن
1: العيد عيد الشيايمن من سعدة إلى المهرة شعبا متكاتفا متوحدا وحدتنا مؤدلجة في النفوس في الدم في الأنساب في المصاهرة في كل شيء من البحر إلى البحر من الشمال إلى الجنوب من الشرق إلى الغرب بمختلف لهجاتنا الجميلة والتي تجسد فلكلوراتنا الأجمل وغنى موروثنا الشعبي في كل مكان تهامي حضرمي صنعاني شبواني سعداوي مهري ماذا أقول يا لا جمال وطننا الحبيب
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام والرحمة
2: عيد مبارك
1: عيدكم مبارك
2: أيوه ومتعزي عبد الملك بن بدر الدين الحوثي أحييه وأطلق الآم وطب خير وغافير لولا الله وعبد الملك لا فيه جريكا أمان ولا فشل الله ما يطول عمره ربي يحفظه أماننا في أي محل يروح أي محل ولا عزيزي طريقنا الله يستر عليه يستر على سعدنا من الصمود وتحياتنا الدولة الحيدي
1: ويحفظكم
2: وطير الفضيل والحب محمد أبي الشرفي وأبي السيوم وأسعد الشعبي كلكم قاعدنا بجائر
1: ويحفظكم كلكم يا أبي
2: إن شاء الله كل عام وأنتم في ألف ألف ألف خير إن شاء الله
1: كل عام وأنتم صحة هذه
2: زامل إن سمعت يا أختي
1: زامل ما؟
2: يا سامح الله يا عزم من بعيد
1: يا سامع؟
2: يا سامح الله يا عزم من بعيد
1: أدركت يا جميلة ما عيد لي الاسم
2: زامل تهامي
1: زامل تهامي
2: زامل تهامي
1: زامل تهامي
2: نسمعكم في ألف وخير
1: الله يبارك فيكم يا أبي الله يبارك فيكم تشازامل وتهامي
2: السلامة
1: الله معاكم الله معاكم
2: الله معاكم
1: واحنا إلى تهامة بزواملها الجميلة اللي تطرب وترغب ان الواحد حتى انا قلت يقوم حتى يهبم طبقة في رقصة شعبية جميلة في تهامة في الحديدة يرقصوها الزرانيق وانتشرت بعد ذلك في بقية الساحل التهامي خاصة في مناطق جازان وميدي وماء وحرض تسمى الطبعة يطبع هذه رقصة يقوم يرتص فيها مجموعة على صف وأمامهم صف هذا يتقدم وهذا يتأخر ومن ثم يعود الذي تأخر إلى تقدم والذي كان متقدم يتأخر ويقوم برزع أرجلهم على الأرض مع إيقاع مع المزمار جميل جدا لكن ليس مجال الآن أن نستمع إليه لكن اختارت لنا جميلة أيضا زامل جميل تهامي نستمع لموروثنا التهامي في هذا الزامل

قلبي فداك يا تهامه. مين عند زبيد؟ لا عند حيس، لا عند مزيدية، لا عند باقل، لا عند ميدي، لا عند الحية، لا عند مزهرة، لا عند بيت الفقيه. كل مناطق تهامة الجميلة وقبيلة الزرانيق هي من أكبر القبائل التهامية، والتي كانت لها مواقف مشرفة كلما جاء غازي ومعتدي. والتهامي حليم، ولكن اتقي شر الحليم إذا غضب.

0: شهر.
1: العيد يعني فل، العيد يعني وادي زبيد، يعني محسينية، يعني كل مظاهر الفرح، مشاقر ثريرة بخوره. ما أقول أنا في إتهامة، ما أقول علشان بس ما أزعلش بقية المحافظات الأثيرة إلى قلبي. أنا أحب دمار جدا، وأحب كل ما يأتي من أرض بلادي الحبيبة، من دمار إلى إب إلى تعز إلى عدن إلى كل هذه المناطق تقريبا زرتها، إلى عمران إلى صعدة. ولكن يبقى الساحل التهامي بغزارة ما فيه سواء من أرضه أو من قلوب أهله يظل مميزا. ألو، مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام والرحمة.
2: كيف الحال؟
1: يسلم حالك، وكل سنة وأنتي طيبة.
2: وأنتي طيبة أستاذة سماح، وأنتي والأستاذة جميلة.
1: تبلغك التحايا من معايا
2: أشواق خلوفة.
1: أشواق خلوفة، ميان يا أشواق؟
2: من حجة.
1: حتين انتهامة حجة. وين بقية المتصلين بقية المحافظات؟ يلا أنا منتظراكم. أنا أي محافظة تتصل بها تغزل بها علنا على الهواء، قلبي فدا وطني.
2: الأروع أستاذة سماح.
1: أنا أفدى ليش يا حبيبتي. كيف العيد معش؟
2: والله الحمد لله العيد حالي.
1: كيف العيد في حجة؟
2: العيد حلو، وأحلى ما حل العيد اليوم أنت وجودك في الإذاعة.
1: أنا أفدى ليش
2: والبرنامج المباشر.
1: أنتو كنزنا يا حبيبتي، أنتو كنزنا.
2: الله يحفظك. والله يا أستاذة سماح نتمنى أننا نسمعك في برامج مباشرة،
1: وأنا معاكم كل أحد وخميس في فترة مفتوحة مباشرة.
2: ما بس يعني اتصالات وتواصل.
1: أيوة صح، لكن إن شاء الله إن شاء الله الإدارة تسمع لكم وتشوف في دورتنا البرامجية القادمة إن شاء الله ندخل هكذا برامج خفيفة فيها تواصل معكم مباشر.
2: والله نتمنى ذلك، ونتمنى أن يخصصوا لك فترة خصوصي لك أنتي أستاذة.
1: أنا بدالش ما خصوصي أنا لوحدي، هذا يقولوا مش سابر.
2: لا انت ما شاء الله تحلي البرامج المباشره.
1: انا افدالش والله حالاتها فيكم انتم كل الجمهور المتابع، لو مش انتم ان احنا مش موجودين هنا، صح ولا لا؟
2: بالطبع احنا ما نتابع الا بتواجدكم.
1: انا افدالش. كيف العيد معاش انت ومن عيدتي كم وقع لش عسب؟
2: والله العسب ما بس، لكن الحمد لله العيد عيد العافيه وعيدت مع
1: الحمد لله. لا الا عسبش ان امش موجوده، عسبش ان ابوش موجود، عسبش ان اخواتش موجودين، عسبش انكم متوالفين في بيت في امن وامان. هذا اكبر عسب،
2: هذا اروع عسب، وهذا اجمل عسب، وهذا اجمل كنز ان امي وابي واخوتي واخواتي وصديقاتي وكل الاهل متواجدين معنا بخير وعافيه.
1: ايوه الحمد لله، هذه نعمه مش موجوده عند الكثير. انا ابي توفى رحمه الله طغشاها، امي توفت رحمه الله طغشاها، الاهل كل في وادي خارج البلاد، فالفرحه فعلا فرحه اللمه، فرحه من يشاركنا الابتسامه. لهذا
2: رحمة الله تغشى من توفوا، ان شاء الله يلتم الشامل بمن هم خارج البلاد.
1: نعم،
2: وان شاء الله ربنا يجمع البعيد مع القريب.
1: اما العسب صراحه هو مهم يفرح المكلف، ما رايش؟
2: في محافظه حجه خصوصا في المناطق التهاميه ما بش عسب.
1: لا ام حديدي هبون كيف؟
2: لا والله ابناء حارض ما بش،
1: ابناء حرض وميدي ما يفعلوش كذا.
2: لا حرض وميدي ما بيش،
1: لكن يجيبوا لكم منفول، يجيبوا لكم مشاقر، ويجيبوا لكم لكن ها نكون أيوة منصفين.
2: مشاقر ما شاء الله والحلو موجود.
1: ايوه، من تحب تهني في العيد يا ماما؟
2: كل هذا موجود بس العسب ما بيش.
1: سهل، المهم يخسروا مقابل العسب بزلط يدوا لكم حاجه ثانيه.
2: ايوه هذا شيء مؤكد.
1: بكم دخلتهم عليكم؟
2: والله مؤكد، هذا يعني خسارة قبل العيد وخسارة يوم العيد وبعد العيد، كل خسارة في خسارة.
1: كان الله في عونهم، آخر ما تم على الأقل تجعلوا لهم يومهم عيد.
2: أيوة.
1: من تحب تهني؟
2: أهني أغلى الناس على قلبي وأعزهم، وسائج راسي أمي الحبيبة، وكذلك والدي الغالي، وأخواني وأخواتي، وبنات أختي، وعيال أخي، وصديقتي الغالية نادية. أقول لهم ألف ألف مليون مبروك، وأقول لهم مبارك عليكم العيد السعيد، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير وعساكم من عواده، والله لا يحرمني من وجودكم يا أغلى الناس على قلبي.
1: يا رب والله يجبرك فيهم إن شاء الله وتظل السعادة مخيمة على بيوتكم
2: إن شاء الله. وتهنئة أوجهها إلى أبناء مديرية حرب، ونقول لهم وخصوصا جيراني أقول لهم إن شاء الله نعود إلى منطقتنا إلى مدينة حرب، وإن شاء الله يلتم الشمل بالجيران والأحباب الذي فقدناهم وخسرناهم في الحرب، وإن شاء الله نعود ويلتم الشمل ونلتقي بأمان وأمن واستقرار إن شاء الله ومنتصرين.
1: الله يجمع شملكم على خير يا عزيزتي. وأنتوا دحين نازحين في حجمة؟
2: أيوة إحنا نازحين من حرب.
1: إن شاء الله يحل حلالكم وترجعوا بيوتكم بإذن الله.
2: إن شاء الله بإذن الله.
1: بإذن الله. إذن يا عزيزتي نقول كل عام أنت بخير، وإن شاء الله ما تري في العيد هذا إلا كل سعادة وفرح أنت وكل من تحبين.
2: إن شاء الله. أستاذة سماح أمي توجه لك التحية أنت والأستاذة جميلة وكذلك أختي.
1: ألف تحية لهن جميعا مني أنا وجميلة الورافي، ويا رب السعادة تحل وتظل عندكم في البيت وفي البلاد وفي كل وطننا الحبيب.
2: إن شاء الله. وأمي توجه لك التحية وتقول لكم نشتي نسمع زعلي إلى الجبهات ربي ناديني.
1: إلى الجبهات ربي ناديني. جميلة الورافي فرحت أول ما شافتكم، أول ما سمعت أنكم تشتوا الزامل هذا، وقالت الآن تخرجه لكم وتطلع. يلا يا عزيزتي إذن نستمع للزامل بعد ما نودع ضيفتنا الكريمة، ونأكد على الرقم مرة أخرى لمن لم يسمع، أنا أستقبل مكالماتكم على اتصالاتكم على رقم 27 89 78. أحبتنا صحيح أعيادنا جبهاتنا وإلى الجبهات ربي ناديني، لو كان كتب علينا نحن النساء كنا أكثر من لبى هذا النداء، ولكن لنا جبهتنا الخاصة أيضا.

0: احنا ورثنا الاوس والخزرج على مر العصور، واحنا تولينا علي من بعدهم في كل جيل، علي امير المؤمنين من دونه الليث الهصور، باب المدينه والوصي الحيدره ما له مثيل. انت الذي بك نحتفل وتزيد فوق النور نور، انت الوصي المجتبى وانت الاصيل ابن الاصيل، با نحتفل يا سيدي ونوثقه عبر العصور، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل.
1: قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، صدق الله العظيم. هل تعلمون معنى هذه الآية؟ إنه العيد الحقيقي للمسلمين، عيد الولاية، هذا اليوم الجليل الذي أكمل الله سبحانه وتعالى دينه علينا، عندما أمر رسوله وناداه: يا أيها الرسول. هنا يا المناداة بلغ، وهذا أمر، أمر إلهي، بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني هذا أمر من ربك العظيم الجليل، وإن لم تفعل، هنا وعيد، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني دعوتك التي مضت عليها 13 عاما لم تبلغ، ناقصة ولم تكتمل إن لم تبلغ هذه الرسالة الأخيرة التي تختم بها دعوتك. والله يعصمك من الناس، إن كنت تخاف من الناس ومن فتنتهم الله سبحانه وتعالى يعصمك منهم. وهنا لابد من رجل من آل بيت النبوة يحفظ على الناس دينهم، وهذا كان أمر إلهي، ونحن خير من يتولى ولي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووصيه. لكن هنا في مقابل في اتصال يا جميلة، نستمع أولا ومن ثم نكمل ما بدأنا. ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: يا مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام والرحمة،
2: وعادنا وياكم الله من العائدين السالمين والغانمين والفائزين إن شاء الله.
1: عساكم من عوادة إن شاء الله، ونعيد إحنا وإنتم هذه السنة، وقد انتصرنا وقد نصر الله جنده وأزال هذا الكيان عن موضعه
2: إن شاء الله. إن شاء الله نصر
1: بإذن
2: إن شاء الله، وشعبنا بينتصر بإذن الله،
1: هذا وعد إلهي،
2: وبفضله.
1: نعم.
2: وبرجال الأشاوس المقاتلين الموجودين في كل جبهة، تحياتي لهم وتحياتي لقيادتنا السياسية، وكذلك لأبناء شعبنا اليمني الصامد المنتصر إن شاء الله بإذن الله.
1: إن شاء الله نتعرف عليكم. شوفوا إحنا قلبنا بدل ما نتعرف عليك في البداية نتعرف عليك في النهاية.
2: حياك الله في سماع، أنت يعني لمبة مريئة إذا عفوا.
1: يا الله يجبركم.
2: حياك معش العميد عبد اللطيف الغبسي.
1: حياكم الله، وإن شاء الله نظل على تواصل دائما عبر أثير إذاعة صنعاء، لأنكم أنتم قاعدتنا الجماهيرية التي لا يعمل بها إلا الأثير.
2: والله إذاعة صنعاء نحن نعتبرها الشمعة المضيئة في ظل ظلام كل القنوات. الظلام الدامس لكل القنوات والإذاعات،
1: هي الأم،
2: هي الصامدة،
1: هي الأم، هي أم الإذاعات العربية،
2: ونحن نتواصل معها من أول عدوان. تحياتي لكل يعني طاقم إذاعة صنعاء، الإذاعة الصباحي والمسائي، وكل فرد يشتغل في هذه الإذاعة،
1: وكل ذرة في الأثير تهديكم تحياتها وتعود عليكم.
2: أه؟
1: وكل ذرة في الأثير تهديكم تحياتها.
2: تحياتي ليش والكل من عندش، وأشكركم على هذا البرنامج، وأتمنى من أبناء شعبنا اليمني العقل واليقظة.
1: نعم.
2: وفنح طبعا مستهدفين من
1: يعني لا تأخذنا غمرة الأفراح وننسى أن نؤمن أمننا داخل العاصمة صنعاء.
2: الأمن
1: المواطن هو الوجه الآخر للداخلية،
2: يجب على المواطن أن يستشعر إزعاج الناس بالقواري هذا وكذا.
1: اي والله،
2: يعني ما ماشي مش اسلوب حضاري.
1: صحيح صحيح، هي اخلاقيات. ان تفرح لا يعني ذلك ان تزعج غيرك. ان تفرح هذا فرحك حق، ولكن ينتهي الحق عندما تؤذي غيرك.
2: لا يزعج الاخرين مع الفرح.
1: نعم، ليس يعني هناك فرح،
2: كل شيء حدود، كما استاذ الشيء عن حجمه يختلف مده.
1: صحيح صحيح. بإذن الله شعبنا واعي جدا، ينتبهوا لأطفالهم. لا أولا وأخيرا يهمنا أن تتم فرحتهم على خير، وأن لا ينتهي العيد وهناك مآسي في كل بيت بسبب الإزعاج، بسبب الإصابات، بسبب الوفيات، الحوادث. هذا أمر مؤلم جدا جدا، ونحن لا نريد أن يتألم أحدا.
2: وخاصة في هذه المناسبات في أيام مثل الأعياد كما يجب أن أن كل أب أسرة وكل يعني أن يكون عنده إحساس بهذه الأشياء. وكذلك السواقين يعني السواقة يعني يجب أن يتعلموا كم حوادث وكم أشياء من هذه الأشياء. يعني
1: والله خاصة لما يخرج الأب يسلم سيارة الولد الصغير يخليه يفرح، يفرح على حساب الناس.
2: أيوة ما يعلمه في رمك في صحبي ميادين للتعليم
1: على حسب أرواح الناس. إيش رأيكم في الذي شوف العيد عيد اللحمة، عيد الأضحى وعيد اللحمة، صح ولا لا؟ يعني تخيل يجوا يلغبثوا ويأكلوا لحمة خيرات وما ندري للمستشفيات ملان، هذا عنده تسمم، هذا عنده مدري سوء هضم، هذا مدري إيش عنده، ولا الأطفال من كثر الجعالة. يعني الإسراف في كل شيء مضر.
2: هذا غلط يا أختي. بالنسبة للضحية هي ضحية ضحية.
1: نعم.
2: يجب أن نعرف إيش إحنا بنضحي. يقولون يعني لا نحلق ولا نقصر أي من بداية العشر. طيب إحنا بنشتري عيد بنتكتف على قيمة العيد. هذا العيد بيتقسم أثلاث،

نكتفي مستمعينا الأعزاء بهذا القدر من البرنامج ساعة عيدية. هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام والساعة فيها تشير إلى تمام 11 مساء نشرة الأخبار.

عيدكم مبارك مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسة الخامسة والأخيرة، يقرأها مطيع حسين الفقيه، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. وزارة الخارجية والمغتربين تحذر من استمرار العدوان الأمريكي الإسرائيلي على دول المنطقة. خطة صهيونية لبناء 18 مغتصبة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وحماس تستهجن صمت ما يسمى مجلس السلام تجاه مخطط السيطرة على غزة. المقاومة اللبنانية تستهدف 5 دبابات ميركافا وتفجر عبوة ناسفة بآلية لجيش العدو الصهيوني. التلفزيون الإيراني يؤكد أن نص ترامب أحادي الجانب، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن بنوده بعد. من العناوين إلى التفاصيل من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. بعث رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي برقية تهنئة إلى رئيس مجلس النواب الكرواتي غوردان باندروكوفيتش بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية في محافظة مأرب طائرة تجسسية مقاتلة أمريكية متطورة من نوع MQ-9 أثناء قيامها بمهام عدائية وخرقها السافر للسيادة الوطنية. وتعد هذه الطائرة هي رقم 25 من ذات الطراز التي يتم إسقاطها في الأجواء اليمنية، والحادية والعشرين منذ بدء معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. هذا ومن المتوقع أن يوزع الإعلام الحربي مشاهد حية توثق لحظات الرصد والاصطياد وإسقاط الحطام. حذرت وزارة الخارجية والمغتربين من استمرار العدوان الأمريكي الصهيوني على فلسطين ولبنان وإيران وتداعياته الكارثية على الأمن والاقتصاد العالمي، منددة بجرائم الإبادة المستمرة وخروقات وقف إطلاق النار. وأكد البيان موقف اليمن الثابتة في مساندة الشعبين الفلسطيني واللبناني ومقاومتهما الباسلة كخيار وحيد لانتزاع الحقوق، مجددا التضامن الكامل مع إيران وحقها في الدفاع عن النفس، والاستنكار الشديد لتهديدات المجرم ترامب ضد سلطنة عمان الشقيقة. شهدت أمانة العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات والمديريات الحرة اليوم وقفات مسلحة وحاشدة تحت شعار ود الذين كفروا لو تغفلون، وذلك تأكيدا على استمرار التعبئة والجهوزية العالية وثبات الموقف المساند للأشقاء في غزة وفلسطين ولبنان وإيران. وجدد المشاركون تفويضهم المطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لمواجهة قوى الاستكبار، منددين بجرائم العدو الأمريكي الصهيوني وخروقاته المستمرة وبتهديدات المجرم ترامب ضد سلطنة عمان وضغوطه للتطبيع. وأكدت بيانات الوقفات التمسك بمعادلة وحدة الساحات وخيار الجهاد، معزيا في استشهاد قائد أركان كتائب القسام المجاهد محمد عودة. كما حث البيان الجماهير على الاحتشاد الكبير والواسع

0: يوم الخميس القادم لإحياء فعاليات يوم الولاية الأغر. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون مساء اليوم في قصف لطيران العدو الصهيوني مجموعة من المواطنين في شارع الوحدة غرب مدينة غزة. وكان طيران العدو استهدف في وقت سابق مجموعة من المواطنين في حي التفاح شرق المدينة، ما أدى لاستشهاد 3 منهم وإصابة آخرين، وبذلك يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا في قطاع غزة بنيران العدو الصهيوني منذ الليلة الماضية إلى 7 شهداء. من جانب آخر، أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس إغلاق قوات الاحتلال الصهيوني للمسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل منذ صباح اليوم وحتى إشعار آخر، معتبرة الإغلاق جريمة جديدة وانتهاكا صارخا لحرية العبادة وسعيا لفرض وقائع تهويدية تستهدف الهوية العربية والإسلامية للمقدسات. وأكدت الحركة أن هذه السياسات العدوانية لن تفلح في تغيير هوية المسجد الإبراهيمي الإسلامية الخالصة، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات واتخاذ إجراءات رادعة بحق حكومة العدو الفاشية. كما دعت حركة حماس أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والخليل لتكثيف الحضور والرباط في المسجد الإبراهيمي وشد الرحال إليه للتصدي لمخططات الاحتلال الرامية للسيطرة عليه. كشفت وسائل إعلام صهيونية عن خطة لبناء 18 مغتصبة جديدة في الضفة الغربية المحتلة في خطوة وصفتها بأنها عودة واسعة لتوسيع الاستيطان في شمال الضفة. وأفادت القناة السابعة الصهيونية اليوم بأن الخطة تأتي بعد 21 عاما على خطة فك الارتباط الإسرائيلية الأحادية عن الضفة الغربية. وبحسب القناة، تقوم الخطة على إعادة ما وصفته بما أسمي توطين اليهود في شمال الضفة الغربية ومناطق واسعة من الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن رئيس ما يسمى مجلس مستوطني الضفة يوسي داغان يقود ما سماه خطة إعادة التواصل الاستيطاني. وتعد منطقة شمال الضفة الغربية من أبرز المناطق التي تسعى حكومة الاحتلال الصهيونية والمجالس الاستيطانية إلى إعادة فرض مشاريعها فيها ضمن مسار يستهدف تكريس الوقائع على الأرض وتوسيع الكتل الاستيطانية وربط المغتصبات القائمة بمشاريع جديدة، بما يعمق تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية ودون أي رد فعل من السلطة الفلسطينية. إلى ذلك، استهجن الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم مساء اليوم استهجن الصمت المطبق لما يسمى بمجلس السلام ومديره التنفيذي نيكولاي ميلادينوف تجاه التصريحات الخطيرة الصادرة عن حكومة العدو الصهيوني بشأن السيطرة على 70% من مساحة قطاع غزة ومواصلة العمل على مخطط تهجير أبناء الشعب الفلسطيني، معتبرا أن ذلك يشكل انتهاكا صريحا لخطة وقف الحرب والتفاهمات المعلنة بشأن القطاع. ودعا الناطق باسم حماس الدول الشقيقة والصديقة الممثلة في مجلس السلام إلى إعلان موقف واضح وصريح من تهديدات العدو وخروقاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار واتخاذ خطوات عملية للضغط عليه لوقف سياساته العدوانية ومخططاته الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض. ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان آليات لجيش العدو الصهيوني قرب ملعب بلدة حداثة بقذائف المدفعية وأجبروها على التراجع، ودمروا 5 دبابات ميركافا في بلدة يحمر الشقيف وفي محيط بلدة دبين بالأسلحة المناسبة بعد استهدافها بشكل مباشر، ما أدى إلى احتراقها. وفجر مجاهدو المقاومة اللبنانية عبوة ناسفة بآلية عسكرية تابعة لجيش العدو الصهيوني في بلدة يحمر الشقيف وشوهدت تحترق. كما استهدفت المقاومة موقع نمر الجمل المستحدث بسرب من المسيرات الانقضاضية. نفى التلفزيون الإيراني اليوم الأنباء التي يتم تداولها بشأن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن النص الذي يدعيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو أحادي الجانب، ولم يتم التوصل إلى أي تفاهم أو اتفاق بشأن بنوده بعد. وشدد التلفزيون الإيراني على أن طهران لم ترسل إلى واشنطن النص المكون من 14 بندا الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام، واصفا ادعاءات ترامب بشأن مصير المواد النووية المخصبة بأنها مجرد أمنيات لا صلة لها بقرارات إيران وتعهداتها السياسية. ويعد حديث ترامب بشأن هذه المواد تراجعا علنيا عن مزاعمه السابقة التي كانت تطالب بنقل تلك المواد إلى الولايات المتحدة. وفي السياق نفسه أكد التلفزيون الإيراني أن ترامب يدرك تماما أنه لن يكون هناك أي اتفاق في غياب الإفراج عن الأموال الإيرانية المحتجزة، كما انتقد تجاهل الرئيس الأمريكي لضرورة انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران، مؤكدا أن هذا الموضوع يحظى بتأكيد إيراني قاطع وغير قابل للتفاوض كجزء من الموقف الإيراني الثابت من القضايا المطروحة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن بعد ظهر اليوم رفع الحصار البحري المفروض على إيران. إلى ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم إن إعلان الرئيس الأمريكي ترامب رفع الحصار يحتاج إلى اختبار على أرض الواقع لمعرفة ما إذا كان إجراء حقيقيا أم خطوة دعائية. وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن ما يطلق عليه الأمريكيون عنوان الحصار البحري كان منذ البداية إجراء غير قانوني، وشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار وإخلالا بحرية الملاحة البحرية الدولية. وأضاف: إذا قاموا برفع الحصار فإن ذلك يعني وقفا لعمل مخالف للقانون بدأوا به منذ عدة أسابيع، ولم يكن ينبغي لهم ارتكاب مثل هذا الإجراء منذ الأساس. وفي وقت سابق أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده لا تحصل على التنازلات بالحوار بل بالقوة، مشيرا إلى المفاوضات غير المباشرة الجارية لوقف العدوان الأمريكي الصهيوني، ومشددا على أن المعيار الوحيد هو الأفعال لا الوعود، وأن الفائز في أي اتفاق هو من يكون أكثر استعدادا للحرب. من جانبه أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي أن إدارة إيران لمضيق هرمز أصبحت راسخة عالميا، حيث تعبر السفن بتصاريح ورسوم وبمرافقة القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، ساخرا من عدم استيعاب الرئيس الأمريكي ترامب لهذه الحقيقة، وداعيا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت للكف عن الهرج والتفكير في الانحناء أمام قوة الإيرانيين في الخليج. مستمعينا الأعزاء، في ختام هذه النشرة أعود فأذكر بأبرز ما ورد فيها. وزارة الخارجية والمغتربين تحذر من استمرار العدوان الأمريكي الصهيوني على دول المنطقة. خطة صهيونية لبناء 18 مغتصبة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وحماس تستهجن صمت ما يسمى مجلس السلام تجاه مخطط السيطرة الصهيونية على غزة. المقاومة اللبنانية تستهدف 5 دبابات ميركافا وتفجر عبوة ناسفة بآلية لجيش العدو الصهيوني. التلفزيون الإيراني يؤكد أن نص ترامب أحادي الجانب، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن بنوده بعد. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قرأنا على حضراتكم نشرة الأخبار الرئيسة 5 والأخيرة. شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة. عيدكم مبارك. وكل عام أنتم بخير.
1: وقفة أعلانية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

من أبناء شعبنا يقف في الميدان، والأعداء يأتون بكل إمكاناتهم الهائلة بطائراتهم الحديثة بأحدث الطائرات بأفتك الأسلحة، فلا يتزحزح، ثابت وصامد ومقاتل ومستبسل ومتفانٍ.

آثرنا في عيد الفطر المبارك أن نكون حاضرين بين أوساطكم. لم نفتح القصور ليأتي الناس إلى زيارتنا، بل قلنا سنأتي إلى زيارة رجال.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. الفترة المفتوحة، يمن الصمود. معكم من الإعداد والتقديم مطيع حسين الفقيه. من الإدارة العامة للأخبار ياسين شعبان. ومن الإعلام الحربي هدهد الصمود. من إدارة نظم المعلومات محمد عبد الكريم الوشلي.

التجهيزات والصيانة أحمد عامر. المناوبة الإدارية عبد الكريم العوام. الهندسة الإذاعية سليم الحميدي. الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. والإخراج عبد الله حسين الوشلي.

إذن أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الأعزاء، وعيدكم مبارك، كل عام أنتم بخير. نواصل وإياكم فترتنا المفتوحة يمن الصمود، وخلال أيام عيد الأضحى المبارك، وبالتأكيد يعني نواصل الحديث عن المشهد السياسي والعسكري والإعلامي أيضا في المنطقة، وتحديدا في موضوع العدوان الأمريكي الصهيوني على أهلنا في إيران، والمرتبط به العدوان الصهيوني على أهلنا في لبنان، وتحديدا في جنوب لبنان وفي فلسطين المحتلة وقطاع غزة والضفة الغربية. اليوم يتحدث الإعلام وتتحدث وسائل الإعلام عن مذكرة التفاهم، هذه المذكرة التي لم توقع حتى الآن ولم يوقع عليها الإيرانيون، ولم يصلوا بعد إلى اتفاق حولها، ومع ذلك كثير من وسائل الإعلام ومنها الجزيرة تروج لأن هذه المذكرة التفاهم ممتازة وخلاص ومشوا فيها، وسيتم هناك هدنة لمدة 60 يوما، وهناك حديث عن رفع العقوبات وحديث عن أن إيران ستتنازل عن تخصيب اليورانيوم، وهذا وما تروج له وسائل الإعلام العربية، بعض وسائل الإعلام العربية للأسف، ومنها الجزيرة والعربية والحدث وسكاي نيوز، الوسائل العبرية الناطقة باللغة العربية، هذه هي وسائل عبرية ولكنها ناطقة فقط باللغة العربية، وبالتحديد قناة الجزيرة تحاول فرض الرؤية الصهيونية والرؤية الأمريكية وتقديمها، وفي الأخير تحاول أن تقدم الآراء والأخبار من الطرف الآخر، الطرف المقاوم، الطرف العربي والإسلامي اللي مفروض أن أنت تنحازي إليه، لكن لا، بتنحاز للأمريكي وبعدين تدي شوية من هنا من أهلنا في إيران لكي تحاول أن تقنعنا أنها تحاول أن تكون محايدة، لأن قطر وسيط بينما هي ليست محايدة، يا ريت وهي محايدة، كان يفترض أن تكون منحازة إلى الأمة العربية والإسلامية، لكنها انحازت إلى العدو الأمريكي والصهيوني. وفي الأخير عندما تنتصر إيران ستظهر الجزيرة نفسها وسيظهر تميم وقطر، سيظهرون أنفسهم أنهم كانوا مع إيران ومع الشعب الإيراني، ولولا الجزيرة ولولا تميم بن حمد لما انتصر إيران على العدو الصهيوني والأمريكي. فعلينا أن نحذر من هذه الوسائل، وسائل الإعلام، والتعامل معها خطير. طبعا السيد القائد يحفظه الله في إحدى محاضراته ودروسه إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، وجه صراحة بمقاطعة وسائل الإعلام الناطقة بالعربية التي تقف مع العدو الأمريكي والصهيوني، ووجهنا بمقاطعتها. قناة الجزيرة صحيح أنها لا تقف، ويعني ما هو واضح أنها لا تقف، فعلى الأقل احذروا في التعامل مع أخبارها، احذروا في التعامل مع تحليلاتها، في التعامل مع القصص الإخبارية. لو تلاحظوا أنه بتعمل قصة إخبارية داخل غزة لكي توصل معلومة أن المجاهدين في غزة قد وصلوا إلى مرحلة الانهيار، بينما بالإمكان أو بتعمل قصة خبرية عن عن العالقين فوق السفن اللي إيران محاصرة مضيق هرمز، لذلك العالقين على السفن يشتوا يتواصلوا مع أسرهم، يشتوا يروحوا عند أسرهم، الأكل بدأ ينفد من عندهم، والقصص هذه القصص الحزينة لكي يتولد لدى، وهذاك ما بتقولش السبب إيران، لكن يتولد لدى المستمع والمتابع والمشاهد أنه هذه المعاناة هي بسبب إيران. هكذا هي قناة الجزيرة، فعلينا أن نتعامل معها بحذر ومع أخبارها بحذر، ولنتأكد ولنكون مقتنعين تماما أنها ترجح الرؤية الصهيونية والأمريكية دائما. إذا كان الطرف الأمريكي والصهيوني منتصرا هتبذل كل جهدها لدعم هذا الانتصار، وهي في الأخير تقول لك أنا بنقول ما هو حاصل على الـ على الـ على الأرض، لكن عندما يكون الانتصار عربيا أو إسلاميا تحاول أن تقدم الانتصار بجزئيات بسيطة جدا وجزئيات
غير محسوبة، بينما تترك الجزئيات جزئيات الانتصار الكبير والهزيمة الكبرى للعدو الأمريكي والصهيوني تتغافل عنها تماما قناة الجزيرة. لاحظوا الفرق بينها فقط وبين قناة الميادين، كيف حتى في التصريحات، في تصريحات المسؤولين الإيرانيين وتصريحات المسؤولين الأمريكيين والصهاينة. الجزيرة لا تقدم تصريحات الإيرانيين القوية، وإنما تقدم تصريحات الإيرانيين التي توضح أنهم مسيطرين على مضيق هرمز وأنهم محكمين الحصار على مضيق هرمز. لكن تصريحات قالباف اليوم القوية، أو يعني التي قالها بحق الأمريكيين والصهاينة أنه لا يمكن أن نتنازل، وأن الحقوق لا تأتي إلا بالقوة، وأنه حتى إذا وصلنا إلى اتفاق فالقوي من هو مستعد للحرب بعد توقيع الاتفاق. هذه التصريحات القوية التي تظهر القوة والهيبة العربية والإسلامية لا تقدمها الجزيرة، وتحاول أن تقدم كما قلنا التصريحات القوية والرنانة لترامب وللعدو الأمريكي والعدو الصهيوني، وتقول لك أنا أنقل أخبار بس. طيب ليش ما بتنقل التصريحات أيضا القوية، أو حتى عندما تنقل ليس بالأمانة المهنية ولكن بخبث شديد؟ عموما علينا أن عليكم أن تتعاملوا بحذر مع قناة الجزيرة، وكونوا روحوا إلى القنوات المقاومة، قنوات محور المقاومة، ولاحظوا كيف أن الخبر نفس الخبر كيف يصاغ في هذه القنوات وكيف يصاغ في قناة الجزيرة، وحتكتشفوا أنها يعني في صف المنافقين تماما. هي قناة منافقة، المنافقين الذي يعني بين المؤمنين ولكنه يدين بالولاء لأعداء الأمة. هذه هي قناة الجزيرة، ولذلك علينا أن نحذر. عموما نحن نأخذ الأخبار من المصادر الإيرانية، والمصادر الإيرانية فقط، ومصادرنا الإيرانية تقول إن مذكرة التفاهم لم يتم التوقيع عليها مطلقا، ما زالت نحن أعطينا تعديلا من 14 نقطة، والتعديل ما زال هناك لدى ترامب، وترامب عاد ما قد وقعش عليه. طبعا الجزيرة بتطلع جي دي فانس، دي فانس قال انه خلاص ترامب موافق باقي الله، ويرجع تدي تصريح لترامب انا ما قد موافقش عليه، امهلوني 24 ساعة. المسألة كلها وبرمتها ايران احرجت العدو الامريكي والصهيوني ولم يستطيع، وصدتهما ولم يستطيعوا أن يحققوا أي نصر عليها ولا على المجاهدين في الجبهة اللبنانية. حزب الله في جنوب لبنان ينكل بالأعداء الصهاينة في جنوب لبنان وفي الأراضي المحتلة في الجليل الغربي وغيرها. ولذلك دخل ترامب العدوان على إيران ربما بالضغط الصهيوني، على أساس أنه في 11 رمضان، على أساس أنه حتكون ضربة سريعة وخاطفة وسينهار النظام الإيراني. لكن الجميع تفاجأوا بالصمود الإيراني، ليس فقط الصمود، اليوم إيران تتحكم باللعبة. على فكرة قبل ما نروح إلى التقارير، يعني نذكر فقط ب المفاوضات التي تمت وتجري بين العدو الصهيوني والعرب، والعدو الأمريكي والعرب، قبل طوفان الأقصى ويعني في الفترات السابقة. كل المفاوضات لأي عربي أو دولة عربية أو إسلامية مع العدو الأمريكي أو مع الصهاينة تذهب أولا، لا يطلبون مفاوضات إلا إذا عجزوا عن تحقيق انتصار لهم، فيذهبوا ليحصلوا على النصر من خلال المفاوضات، وفعلا للأسف بيحصلوا على بعض الامتيازات والانتصارات. ما سمعناش عن مفاوضات في الاجتياح الأمريكي للعراق في عام 2003 وفي عام 91، ما سمعناش عن مفاوضات في العدوان الصهيوني على سوريا ودخول سوريا. اليوم نسمع عن مفاوضات في لبنان،
مفاوضات مباشرة بعدين بين الحكومة اللبنانية والكيان الصهيوني، عندما عجز الصهيوني عن تحقيق أي نصر على حزب الله والمقاومة في جنوب لبنان، فراح يعمل مفاوضات مع الحكومة اللبنانية اللي ما لها حول ولا قوة، وعلشان يأخذ من خلالها امتيازات. والآن المفاوضات ما زالت قائمة، ويقول لك مفاوضات. طيب إيش المفاوضات؟ وقف إطلاق نار. كم قد مفاوضات بين الفلسطينيين والعدو الصهيوني لإيقاف وقف إطلاق النار، وبعدين يرجع يعتدي وينقض اتفاق وقف إطلاق النار، والمرة ثانية والمرة ثالثة والمرة المليون. وقت ما يشتي الرئيس الأمريكي أو الرئيس الكيان الصهيوني، ما بش عندهم مشكلة أن ينقضوا الاتفاقيات والمواثيق. الله سبحانه وتعالى قال عنهم، عن اليهود، أنه من صفاتهم نقض المواثيق. وبالتالي كيف توقع اتفاق مع عدو لا يريد لك خيرا؟ من هنا نتأكد أنه الأمريكي والصهيوني إذا لم يحصلوا على ما يريدون من خلال الاتفاق مع إيران، لن يوقعوا أي مذكرة تفاهم ولن يوقعوا أي اتفاق. هم يريدون أن يوقعوا اتفاقا يكون فيه إمكانية للأمريكي أن يعيد العدوان، يكون فيه إمكانية للأمريكي أن يفرض حصارا على مضيق هرمز، يكون فيه إمكانية للصهيوني علشان يعاود الضرب على جنوب لبنان. لأنه من الشروط المهمة لأي اتفاق مع الكيان الصهيوني ومع العدو الأمريكي في الحرب على إيران، من أهم الشروط الإيرانية إيقاف العدوان نهائيا في جبهة لبنان وخروج العدو الصهيوني من جنوب لبنان كاملا. هذه بالنسبة للأمريكي والصهيوني هزيمة جدا، هزيمة مخزية. وأيضا إيران لن توقع إلا بالضمانات الأكيدة، الضمانات التي هي في أيدي الإيرانيين، مش ضمانات دول عربية ولا دول إسلامية ولا ضمانات باكستان ولا قطر ولا ضمانات. الأمريكي والصهيوني يدعس على كل من يقدم نفسه بسيط وسيط. عاد احنا حنجي على عمان. عمان الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة والوسيط، واللي يعني شغالة بدبلوماسية، يعني كل شغلها أيضا كان في جزء منها علشان أيضا ما يتورطوش الأمريكيين. أمس ترامب يهدد عمان أنه حيفجرها. حتى الحلفاء الخليجيين، الحلفاء اللي هم أحذية للأمريكي والصهيوني، اللي هم طبعا السعودية والإمارات وقطر والبحرين، الأمريكي اليوم بيفرض عليهم أنه لازم تدخلوا في تطبيع بالنسبة لقطر والكويت والسعودية، لازم تدخلوا في تطبيع زي ما دخلت الإمارات والبحرين. وغصبا عنكم، ما بيحترمش أي حليف، الأمريكي لا يحترم أي حليف إطلاقا. ولذلك يعني الجمهورية الإسلامية في إيران، وبعد الصبر الطويل 47 سنة وهي تعاني جمهورية إيران الإسلامية من العدوان والحصار والعدوان حتى الإعلامي وتشويه الصورة إعلاميا وشيطنة إيران، وهم صابرين وساكتين إلى أن تم وتم الاعتداء عليها في المرة الأولى وفي المرة الثانية، إلى أن جاء الاعتداء، اعتداء على المرشد العام السيد علي خامنئي رضوان الله عليه. طبعا كل هذا الصبر كان من المرشد السيد علي لارجاني رضوان الله عليه، ما يريد أن يدخل في الحرب مع هؤلاء الأعداء، وكان يحاول أن لا يدخل في حرب مباشرة. كان يدعم المقاومة في فلسطين، حركة حماس والفصائل، وكان يدعم المقاومة في لبنان، ويدعم المقاومة في أي دولة عربية وإسلامية تناهض العدوان الصهيوني أو العدوان الأمريكي. هذا هو نهج الثورة الإسلامية الإيرانية من أيام الخميني. فعندما كان يحدث يعني أي ابتزاز لإيران، كان السيد علي خامنئي يمتص هذا الابتزاز، إلى أن تم استهدافه شخصيا
هنا يعني أعطى المبرر الكامل لأن نرد. إذا لم نرد على استهداف المرشد الأعلى، أعلى شخصية في البلاد والقيادة أيضا من الصف الأول، إذا لم نرد الرد القاسي والموجع فإن الأمريكي سيتغول أكثر. ولذلك كان الرد الإيراني مرعبا، يعني 39 يوم عدوان أمريكي من 11 رمضان إلى 10 شوال ولم يستطع أن يحقق أي نصر، بل انهزم والآن بيخسر. على فكرة يعني الآن يريد الأمريكي أن يدخل في مفاوضات علشان نقول له لو سمحت ارفع الحصار عن مضيق هرمز. الحصار عن مضيق هرمز أنت اللي فرضته وأنت اللي جبته. الآن الإيراني ذكي، المفاوضات ليس عن ما استحدث الآن من عدوان، سحب القوات الأمريكية من البحار العربية ومن جوار إيران ورفع الحصار عن مضيق هرمز، هذه أشياء غصبا عنك يا أمريكي لازم تعملها. إحنا بنفاوض الآن على إطلاق الأرصدة المجمدة في البنوك الأمريكية. نحن نتحدث عن عودة الاتفاق النووي الذي وقعه أوباما في 2015 والذي تنصل منه ترامب وقام بهذه الحرب. قصده ترامب أنه إيران حتذهب إلى مفاوضات علشان أوقف الحرب عليهم، يلا أحمد والله قد نشأ أوقف الحرب عليكم، يلا خاطركم مع السلامة، ويروح ويقول أنا انتصرت. هذا كلام غير وارد بالتأكيد. الآن المفاوضات، الإيراني والعرب والمسلمين رفعوا سقف المطالب. لماذا؟ لأننا نتحدث من موقع قوة، وهذا ما أزعج الأمريكي، وهذا ما يريد الأمريكي اليوم أن يعني يحاول أن يخرج بأي انتصار وهمي. طبعا هو مهزوم، سنتحدث عن كيف هزم الأمريكي والصهيوني في العدوان على إيران وكيف يحاول أن يبحث عن أي نصر وهمي يحاول أن يروجه لنفسه وللشارع الأمريكي والصهيوني. سنتحدث عن كل هذا خلال هذه الليلة.

0: إذن مذكرة التفاهم التي لم توقع حتى هذه اللحظة، وهذا ما يجب أن نؤكده، مذكرة التفاهم لم توقع حتى هذه اللحظة مهما روج الإعلام، الجزيرة ولا العربية ولا الحدث ولا الإعلام الأمريكي ولا الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا سيروجون لأنه تم التوقيع على مذكرة التفاهم، وحيعلنوا عن النقاط اللي قالها ترامب، أنه ما فيش مفاعل نووي إيراني، وأنه إحنا ما نطلقش الأصول المجمدة الإيرانية، وأنه فتردوا على هذا الأمر أنه حتى الآن لم توقع مذكرة التفاهم، بل هناك يعني صيغة إيرانية لم يوقع عليها ترامب حتى الآن، وإذا وقعت سيعلن الجانب الإيراني، ونأخذ الأخبار من الجانب الإيراني أو من أي جانب من محور المقاومة. المهم إن المفاوضات ما زالت عالقة، والأمريكي يتأرجح. ترامب يدي تصريح، وجي دي فانس يدي تصريح، ووزير الخزانة الأمريكي يدي تصريح، كلهم متناقضين، وبعدين يرجع ترامب يناقض نفسه، يناقض التصريح السابق. خلونا نستمع لهذا التقرير حول المفاوضات العالقة، التأرجح الأمريكي والثبات الإيراني.
1: الحصار البحري الأمريكي ينهار، إيران تثبت قرارها في مضيق هرمز، تحول حاسم جديد في الحرب العدوانية الأمريكية الإسرائيلية الخاسرة ضد الجمهورية الإسلامية. تصريحات ترامب تنتظر الموافقة الإيرانية للمرور، الاتفاق نهائيا معلنا حتى اللحظة، مع استمرار الرسائل المتبادلة عبر الوسطاء بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، التعقيدات في مكانها بينما يقترب الأمريكيون ويبتعدون. إعلان رفع الحصار ليس كل شيء. يريد ترامب اتفاقا للخروج من الأزمة، لكنه لا يستطيع أن يفرض ما يريده، فإيران لا تتنازل. في المقابل يخشى انقلابا داخليا يقوده جمهوريون متشددون، فيعود ويقول إنه يريد اتفاقا جيدا، يظهر ذلك فرغا متباعدا يأكل الأيام المتروكة للتفكير واتخاذ قرار حاسم في البيت الأبيض. في هذا السياق المضطرب، كان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال إن المحادثات مع إيران لم تصل بعد إلى الختام، لكنها تقترب وتحتاج أياما. وفي وقت لا يعرف الأمريكيون أين يقفون، تعرف إيران أين تضع كل خطواتها. الشكوك بالولايات المتحدة الأمريكية مبدأ جوهري، ترسم طهران طريق التفاوض وخطوط الحلول. يصف رئيس الوفد التفاوضي للجمهورية الإسلامية محمد باقر قليباف كيف تسير الأمور. كتب قليباف 3 سطور: لا نقدم تنازلات ولا نثق بالأقوال، وننتظر تطبيقا أمريكيا للخطوات المطلوبة لتقديم خطوات مماثلة، ونعتمد على الصواريخ لفرض ما نريد. وبين طهران وواشنطن ينتقل الوسيط الباكستاني، فبعد جولة في إيران يجري وزير الخارجية الباكستاني جولة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اجتمع مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو خلال الساعة الماضية، والمحور مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. لا تضع التسريبات قدرا واضحا من الواقعية على أن المعطيات تؤكد أن النقاط العالقة ترتبط بمضيق هرمز والأموال الإيرانية المجمدة والعدوان الإسرائيلي على لبنان. تعمل طهران على التركيز على مذكرة تتعلق بالحرب وترحيل المباحثات النووية إلى جولات مقبلة، وبعد أن كانت واشنطن قريبة من التوافق جاءت الضغوط لتبديل المسار ووضع ما سماه ترامب لاحقا الخطوط الحمراء. إطلاق الأموال الإيرانية المجمدة مقابل معالجات للنووي الإيراني وإطلاق يد العدوان الإسرائيلي في لبنان، قبل أن يضيف ترامب مطالبة لدول عربية وإسلامية بالتطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي كإجراء إلزامي. بدا الاتجاه الأمريكي أكثر وضوحا في تدفيع دول المنطقة المصنفة في طابور الحلفاء أثمانا استراتيجية للخسارة الأمريكية والإسرائيلية في الحرب مع إيران. ورغم أن طهران تكرر ذلك منذ عقود، شرح محسن الرضائي الأهداف الأمريكية الإسرائيلية غرب آسيا والشرق الأوسط بالنفوذ والتمدد المباشر، وهي رسالة إيرانية للدول المعنية الممتدة من الخليج إلى سوريا والعراق ولبنان وانتقالا بين مصر وتركيا. والخلاصة أن الانتقال إلى المتغيرات التي وضعتها الحرب بدأ قبل الوصول إلى نهاية حتمية للمواجهة.

0: إذن مستمعينا الأعزاء، العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران والورطة الأمريكية في مضيق هرمز والتي لم يستطع الخروج منها بفضل الله أولا، ثم بحنكة الحنكة السياسية والعسكرية والإعلامية أيضا للقيادة الإيرانية. الإيرانيون اليوم يتعاملون إعلاميا بنفس طريقة ترامب، لكن يعني بيتعاملوا مع متناقضاته. هم ما بيتناقضوش ولا بيكذبوا زي ترامب، ولكنهم يردون عليه. هو بيتناقض علشان يفجع ويخوف، وهم يقرأوا نفسيته من تصريحاته ويصرعوه بتصريح لو ما يعميه، ويعملوا تصريح ألعن من تصريحه وأكثر قوة وأكثر قسوة من تصريحاته. ولذلك هم استطاعوا أن يلعبوا في هذه المعركة الإعلامية، استطاعوا أن يتحكموا إعلاميا، واستطاعوا أن يتحكموا عسكريا أيضا في الميدان، واستطاعوا أن يتحكموا سياسيا. يعني تصور، وحنتحدث عن هذه الجزئية بعدين، التهديدات الأمريكية لعمان. بعد التهديدات الأمريكية لعمان على طول وزير الخارجية الإيراني تواصل مع وزير الخارجية العماني ويؤكد صراحة رفضه لهذه التهديدات والوقوف إلى جانب الشعب العماني. ولا مسؤول عربي من الدول العربية تجرأ وخرج بأي تصريح، وحنتكلم عن هذه الجزئية لهؤلاء الملاعين. لكن إعلاميا أحد الأعضاء الفريق الإعلامي المقرب من الوفد التفاوضي الإيراني، وهو طبعا سعيد آجرلو، تحدث لقناة الميادين أنه خلاص يعني فضحت أمريكا، حتى دول الخليج عليها أن تفكر في كيف تغير اتفاقياتها الأمنية مع، أو ربما قد فكرت في تغيير اتفاقياتها الأمنية وإلغاء ربما اتفاقيتها مع أمريكا. خلونا نستمع إلى الإعلامي سعيد آجرلو، وهو الإعلامي المرافق للوفد التفاوضي الإيراني.
1: كان الأمريكان يتصورون بأن بعد 90 يوما الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحقيقة قضيت عليها وتم تبديل النظام فيها، وهناك حرب داخلية، وكان الإسرائيليون يفكرون بهذا الأمر بأن إيران سوف تكون إيران مقسمة. وبعد 90 يوما نرى بأن ما يتجسد على الأرض يختلف كليا عن ما كان يحيك له الأعداء مع تقديراتهم وعما مؤامراتهم. هناك دفاع وطني يتمتع بعدة أضلاع، أحد أضلاعه هو الشارع وساحة الثورة التي نقف اليوم هنا، وكذلك التضامن الاجتماعي والتآلف، وأيضا الضلع الآخر هو قدرتنا العسكرية والدفاعية، والضلع الآخر هو في الفترة الأخيرة الذي تجلى بقوة. يمكن القول أنه بعد الحرب وفي أواخر الحرب أصبح جديا هو الضلع الدبلوماسي. يبدو أن اليوم خلافا لما كانوا يفكرون، نحن نتقدم بهذه الأضلاع الثلاثة الذهبية والمقتدرة، وأن الذين كانوا يظنون بأن إيران سوف تواجه عدم استقرارا سياسيا واجتماعيا، ولكنهم اليوم يواجهون إيران متحدة، وإيران التي تدخل مرحلة جديدة وتدخل معها المنطقة والعالم في مرحلة جديدة. ومن رحم هذه الحرب ولدت إيران المقتدرة وإيران الجديدة، وسوف يولد المنطقة الجديدة، والتاريخ تغير. وأنتم أصبح اليوم لا أحد يفكر بأن يشتري الأمن من أمريكا، ولا أحد يفكر بأن يهب نفطه لأمريكا ليحصل على الأمن. لذلك فإن أمريكا لم تعد اليوم توفر الأمن للعالم، فباقي الدول تعلمت من إيران بأنها يمكن أن تزدهر ويمكن أن تتقدم بالاستقلال والاقتدار والاعتماد على القدرة الذاتية. هذا هو النموذج الذي قدمته إيران خلال هذه الحرب، وعلى أمريكا أن تقبل بهذه الخسارة وبهذا الفشل، وهم فشلوا في تحقيق أهدافهم العسكرية والاجتماعية. ونرى اليوم إيرانا جديدة بشعبها المندفع وبحكومتها المقتدرة وأيضا بقدراتها العسكرية الضاربة، وهذه هي أهم خصوصيات إيران بعد 90 يوما.

0: طبعا مستمعينا، عندما قلنا أنه لا نأخذ الأخبار من القنوات العربية التي ناطقة بالعربية وهي قنوات عبرية، لأنه تذهب مع الرواية الأمريكية أو تريد أن تحقق الرؤية الأمريكية. حتى عندما تتناول الأخبار من المصادر الإيرانية لا تتناولها إلا بالطريقة التي قدر الإمكان تحاول أن تبتعد عن تقديم الرؤية الإيرانية ووجهة النظر الإيرانية كما يجب. ولذلك نذكر أنه عندما نتابع القنوات وبالذات قناة الجزيرة أن نتعامل مع هذه الجزئية بحذر. مراسل قناة الميادين كان طبعا من طهران تحدث أن وكالة تسنيم الإيرانية أشارت عن مصدر مطلع بأنه حتى هذه اللحظة لم يستكمل تلخيص النص النهائي لمذكرة التفاهم. الأمريكي الجزيرة كيف تعمل مع الجزئية هذه؟ أرويكم بس. تدي الوجهة النظر الأمريكية، تدي إيش قالوا الأمريكيين، إيش قال ترامب، إيش قال جي دي فانس، وحتى ويدوا التهديدات الأمريكية. يعني الأمريكي خانع والإيراني متقدم ومنتصر، والجزيرة تقدم التهديدات الأمريكية وتقول أنه مذكرة التفاهم خلاص باقي شوية ويوقع عليها ترامب. جي دي فانس يقول إحنا متوصلنا إلى تفاهمات وإحنا عملنا وإحنا، المهم تخلي لك البحر طحينة زي ما يقولوا. وترجع تقول بعد هذا كله، وذكرت وكالة التسنيم، أشارت وكالة التسنيم أنه لم يستكمل تلخيص النص النهائي للمذكرة أو لم يتم الاتفاق عليها. هنا تقدم لك على أن إيران هي سبب المشكلة مش أمريكا. شوف كيف تقدم الأخبار وتصيغ الأخبار. نفس الأخبار هي موجودة فعلا، وكالة التسنيم قالت كذا، لكن بعد أيش جبتيه يا جزيرة؟ بعد أن قلتي إيران قد ترامب تنازل وقد يوقع وقد خلاص وسيفتح مضيق هرمز وسنتحدث عن الأرصدة الإيرانية، وبعدين تجيب لك هذا وتقول وكالة التسنيم قالت كذا. هنا تقدم للمشاهد أن إيران هي سبب العرقلة. هذا من لؤم قناة الجزيرة وخبثها، فعلينا أن ننتبه. لكن عموما تعالوا الآن نسمع إلى قناة الميادين التي تؤكد عن مصدر مطلع. هو كان مفروض أن ندي الخبر هذا في بداية الحلقة، لكن لا بأس إذا تأخرنا. تؤكد أنه ما قد فيش مذكرة تفاهم وقعت، عاد المذكرة رايحة جاية وما قد فيش أي توقيع. نستمع إلى مراسل قناة الميادين في طهران.
1: حقيقة الموقف في غاية الأهمية، لذلك ينظر إليه في وسائل الإعلام الإيرانية خلال الدقائق الماضية على أنه مستجد مهم قد يؤثر على سير العملية الدبلوماسية والمفاوضات في المستقبل. وهذا يعكس بطبيعة الحال الإصرار الإيراني والثبات الإيراني على المواقف التي تم إطلاقها خلال الأيام والأسابيع الماضية ومنذ بداية الإعلان عن الهدنة بين طهران وواشنطن. عندما يتحدث حسين رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف، هذه الشخصية السياسية الوازنة والمؤثرة في الداخل الإيراني، بأن إيران تنتزع الامتيازات من الجانب الآخر، وبطبيعة الحال يقصد الولايات المتحدة الأمريكية ليس بالحوار وإنما بالصواريخ، وبأن المفاوضات هي من أجل إفهام الطرف الآخر الطرف الأمريكي بهذا الأمر، وأن الجانب الإيراني لا يثق لا بأقوال الجانب الطرف الآخر ولا حتى بالضمانات التي تقدم منه وإنما بالأفعال التي تطبق على أرض الواقع. فهذا حقيقة يعني الكثير، وهناك الكثير من الدلائل والرسائل التي توجه من خلال هذا الموقف الصريح والواضح من قبل رئيس البرلمان الإيراني، خاصة وأنه يمثل رئيس الوفد التفاوضي الإيراني، وأيضا يعيدنا إلى التصريحات والمواقف التي صدرت من قبل المسؤولين الإيرانيين وأيضا من قبل بعض المصادر المطلعة لبعض وكالات ووسائل الإعلام الإيرانية المعتبرة هنا في إيران. قبل ساعة من الآن وكالة أنباء تسنيم كانت قد أشارت وبكل وضوح نقلا عن مصدر مطلع بأن الإطار العام حتى الآن لم يكتمل لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، لا بل أن حتى جزئيات وتفاصيل وبنود هذه المذكرة أيضا لم تستكمل حتى اللحظة، وبأن هناك بعض التغييرات التي طرأت على بعض البنود في الأيام القليلة الماضية، وبالتالي كل ما ورد من تقارير وأخبار في وسائل الإعلام الغربية ولا سيما وتحديدا وسائل الإعلام الأمريكية وأيضا بعض الشخصيات السياسية المقربة من البيت الأبيض وحتى البيت الأبيض هي تصريحات ومواقف غير دقيقة بخصوص اكتمال النص الكامل والنهائي لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن كما ردد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبأن هذه المذكرة تنتظر فقط التوقيع من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا غير صحيح حسب المفهوم والرؤية الإيرانية والتأكيد.

0: طبعا المسؤولين الأمريكيين السابقين والعقلاء الأمريكيين ما بش طبعا ما يظهر العقلاء في أمريكا إلا عندما تهزم أمريكا بيظهروا بالعقل، لكن بيتكلموا عن أنه ترامب ورط أمريكا. ترامب يعني جاء بما لم بلي ما قد عملوش الرؤساء الأمريكيين السابقين، والأدهى من ذلك أنه رغم كل المخالفات سواء مخالفات لكونغرس أو مخالفات في الحزب الجمهوري نفسه أو مخالفات للأمم المتحدة، على فكرة العدوان على إيران غير شرعي لا أمميا ولا أمريكيا، حتى الأمريكيين الحزب الديمقراطي رافض للحرب تماما وكثير من الجمهوريين رافضين، ومع ذلك خاض الحرب على إيران بالمخالفة ومع ذلك ما انتصرش. تصوروا كيف الآن الشارع الأمريكي والشارع السياسي الأمريكي، لكن صقور الحزب الجمهوري جالسين يركزوا لترامب الصميل مخطيهم، يعني بالقوة لازم يركزوا له. أما المتقاعدين السابقين واللي بيفهموا عارفين أنه أنت ورطتنا، لا والأدهى أنك خسرت الحرب. طبعا أنتوا حتستمعوا الآن إلى سكوت ريتر، وهذا سكوت ريتر هو ضابط استخبارات في المشاة البحرية الأمريكية، ضابط سابق في مشاة البحرية الأمريكية، وهو يعترف سكوت ريتر أنه أمريكا هزمت في حربها على إيران. الآن إيران عتركب فوقنا وتدلدل رجلها، بهذا المعنى يقول سكوت ريدر. فخلونا نستمع إلى سكوت ريدر، طبعا أنا حترجم له كلامه لأنه بالإنجليزي، واستمعوا مني إلى الترجمة. وكما قلنا هذا سكوت ريتر هو ضابط استخبارات في سابق في البحرية الأمريكية. لنستمع ماذا يقول سكوت ريتر.
1: We don't need John Brennan to make the point that Donald Trump's feed headsets are incompetent. What happens when we withdraw? What happens to Israel? Israel's going to have to pay the piper, baby. I mean, I saw, you know, there's people posting on.
0: طبعا يقول سكوت ريتر ستضطر إسرائيل إلى دفع أثمان، أعني رأيت أناسا ينشرون على منصة إكس

تحتسب القتلى، ستضطر إسرائيل إلى التخلص من نتنياهو وتشكيل حكومة قادرة على صنع السلام، والجانب الأساسي في هذا السلام سيكون أحد أبرز مطالب إيران دولة فلسطينية. هذا ما يحدث عندما تخسر الحروب، هناك عواقب لخسارة الحروب، وهنا سيتعين على الجميع قبول دولة فلسطينية، وتضطر الولايات المتحدة للخروج من الشرق الأوسط. يسألون المذيع: إذا تم نشر قوات وإذا ما حدث هذا الغزو البري المتهور والانتحاري، هل ستقوم قوات الدفاع الإسرائيلية بالغزو أيضا أم ستكون نحن الأمريكيين؟ لا يمكنهم الغزو، قوات الدفاع الإسرائيلية سيئة، هم ليسوا جيدين فيما يفعلونه، يقتلون عندما يواجهون مقاتلين أكفاء، يقتلون. لقد تلقوا ضربا مبرحا في غزة، حماس لم تستسلم. نعم لقد تعرضت حماس لضربة قاسية، لكن يتطلب الأمر شجاعة كبيرة لتطير بطائرة وتلقي بالقنابل على النساء والأطفال وغيرهم. لذا لا، إسرائيل سيئة عندما يتعلق الأمر بالقتال، الاقتراب من العدو وتدميره بالقوة النارية. الإسرائيليون ليسوا جيدين فيه على الإطلاق، فقط انظروا ما يحدث، لقد تلقوا ضربا مبرحا من حزب الله في التسعينيات، اضطروا للانسحاب عام 2000، تلقوا ضربا مبرحا عام 2006، تلقوا ضربا مبرحا العام الماضي، يتلقون ضربا مبرحا الآن، هم ليسوا جيدين، والآن تريدون منهم أن يتقدموا نحو إيران، هيا فعلوها. الإيرانيون يتمنون فرصة لذبح إسرائيل، هذا هو السبب في مشاكل الإسرائيليين، لأنهم يستطيعون احتياطياتهم السمينين، يريدون البقاء في منازلهم المكيفة، يعملون في تكنولوجيا، لا يريدون الخروج والتوسخ والقتال والقتل. هذا ليس ما يفعله الإسرائيليون المعاصرون، هؤلاء ليسوا محاربين، يحبون ارتداء زي عسكري ضيق جدا ليتباهوا ويبدون قوامين. لقد ذهبت إلى هناك، لا يعرفون كيف يقاتلون، لأن القتال الفعال يتطلب، لقد عدت حديثا من الشيشان، هؤلاء لماذا؟ لأنهم مستعدون للموت. الشيشانيين تنظر في عيونهم وتدرك أنهم قادمون نحوك، وإلا فإنه هؤلاء الإسرائيليون ليست لديهم هذه النظرة في عيونهم، إنهم مجموعة من التعساء الصغار الذين يتقنون إطلاق النار على النساء، هذا ما يفعله القناصو إسرائيل، وتريدهم مواجهة حزب الله، قوات رضوان الخاصة التي ستأكلهم. وهل تريدهم الذهاب لمحاربة الإيرانيين على الأراضي الإيرانية؟ لن تعبر إسرائيل الحدود أبدا، لن تنجح، سينسحبون جميعا. لديهم احتياطيون الآن يرفضون الذهاب، لأنهم يعرفون أنه إذا ذهبوا إلى جنوب لبنان فلن يعودوا إلى بيوتهم، وأنتم ترسلونهم إلى إيران لن تكون هناك قوات إسرائيلية، قد تكون هناك بعض قوات العمليات الخاصة للقيام بغارات هنا وهناك. أما الوحدات القتالية الرئيسية فهي سيئة، ليست جيدة على الإطلاق، ولن تصل أبدا خارج إسرائيل. انتهى الكلام اللي قلنا سكوت ريدر، عفوا ايش اسمه، سكوت ريتر، وهو ضابط استخبارات في المشاة البحرية، ضابط استخبارات سابق في مشاة البحرية الأمريكية، يؤكد لك أنه طبعا باللقاء مع قناة إسرائيلية، وكان يشتوى منه أنه يدعم، قال لهم أنتم ما بش معاكم جيش، وأمريكا خسرت، والإيرانيين مقاتلون جيدون، حزب الله وحماس مقاتلون جيدون، وما استطاعوش الإسرائيليين أن يهزموهم، فكيف حتروحوا إلى إيران؟ أنصحكم أنه ما تروحوش. وهذا الكلام كلام من عسكري سابق أمريكي، ما نقولش أنه يدين بالولاء لإيران، ولا قدو مسلم ولا قدو شيعي، ولا عادوا أمريكي وعادوا صهيوني وربما أنه يهودي، لكن يعرف أن يقيس الأمور من الواقع ومن الميدان. رجل عسكري يقول لك أمريكا خاسرة وأنتوا خاسرين، عطفوا منتش قد العدوان على إيران. إذن هو اعتراف صريح بأن أمريكا فعلا خسرت، ولكن أمريكا تريد أن تخرج بأي انتصار، انتصار شكلي، وحنقول لكم كيف الشيء تخرج بانتصار شكلي، أتقدم أذنابها وأذيالها الأعراب عليهم لعنة الله، حنتكلم عن هذه الجزئية بعدين إن شاء الله.

0: طبعا أنا بنشاهد أمامي في قناة المسيرة لقطات من المسيرات الانقضاضية اللبنانية اللي حزب الله جننهم, جنن الصهاينة بهذه المسيرات الانقضاضية اللي ما يستطيعش تلتقطها راداراتهم, واللي بتفاجئهم ما يدروا الا وقد قرحت فوقهم. طبعا الآن بنتابع ثنتين مسيرات, واحدة تصور الثانية, يعني جميل جدا, مسيرة تصور مسيرة ثانية جاءت من خلف الهدف, من خلف الدبابة, بعدين لفت المسيرة الثانية وتوجهت إلى واجهة الدبابة وضربت في الدبابة وفجرتها, والمسيرة اللي صورت راحت وبتضرب هدف ثاني. الآن إذا بتضرب هدف ثاني عربة صهيونية تضربها مباشرة عربة فيها جنود صهاينة. فقال نتنياهو أنه نحن نواجه مشكلة كبيرة وخطر كبير يأتينا من خلال المسيرات الانقضاضية. هذا تصريح بنيامين نتنياهو, وعشان كذا شلوا جوزيف عون والمرتزقة الحكومة اللبنانية, أخذوهم إلى واشنطن يعقدوا معهم اتفاقيات ومفاوضات وما إلى ذلك, وكذب وكله كذب, بينما المقاومة منتصرة في الميدان. على الأقل أوقف مع المقاومة علشانك, علشان بلدك. يلا عموما سنأتي إلى هذه الجزئية بعدين إن شاء الله خلال هذه الليلة, لكن خلونا نذهب إلى الحرب الإعلامية ونعود إلى إيران طبعا, والعدوان الأمريكي الصهيوني على إيران, وكيف استطاعت إيران أن يعني تدخل الحرب الإعلامية, وخصوصا الإعلام الرقمي. الإعلام الرقمي الآن الغرب كله والعالم أصبح يتوجه حتى يتابع وسائل الإعلام التقليدية, الإذاعات والقنوات والصحف, يتابعها من خلال مواقعها على مواقع التواصل الاجتماعي, على الشبكة العنكبوتية على الإنترنت. ما عاد فيش الإعلام التقليدي يجلسوا يتفرجوا عند الشاشات, ولا قد الشاشات موجودة على الأندرويد وفي متناول الأيدي. فالإيرانيين استطاعوا أن يلعبوا اللعبة الإعلامية بالحضور الرقمي لمنافسة السردية الإعلامية الغربية.
1: ما ذكر زميلنا أحمد اليوم, يعني الليلة التسعين, في الليلة التسعين هذا شبه اعتراف من معظم وسائل الإعلام التقليدية المألوفة بأنه إيران انتصرت بهذه المواجهة الرقمية الإعلامية بشكل أو بآخر, ربما منذ الشهر الأول, ولكن مع مرور الوقت يتعزز هذا الانتصار الإيراني على مستوى الوعي, وحرب الصورة وحرب الميمز والليجوز والأنيميشن المدعوم والمنشأ بالذكاء الاصطناعي. نجحت إذن طهران منذ الشهر الأول رامية في الوصول وأيضا في التأثير في وعي المتابعين والجمهور الذي يحضر على هذه المنصات بشكل أو بآخر. لم تكتفي بالمواجهة الميدانية والسياسية على أهميتها, بل جعلت هذه المنصات وهذه الحركة الدبلوماسية الرقمية ذراع إضافي وامتداد لمواجهتها السياسية والعسكرية, ودخلت بقوة بحرب الإدراك وأيضا حرب الصورة وحرب السخرية بحد ذاتها, انطلاقا من رصدها واستنباطها للمشاكل التي تعصف بالداخل الأمريكي ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالأمريكيين على وجه الخصوص. يعني لاحظنا أنه حتى انتشار وشعبية هذه المقاطع يصل إلى أفريقيا, يصل إلى أماكن بعيدة غير منخرطة في هذه المواجهة, ولكن سرعان ما وجدت حالها جزء من هذا المجتمع الرقمي الذي يواكب ويتفاعل ويتعلم الدروس أيضا من سرعة البديهة وعمق هذه الرسائل على بساطتها وعلى طريقتها الطريفة. نعم. بالوصول سنستعرض بعض المواد بهذا السياق. أبدأ هنا مع صحيفة الاندبندنت التي تقول أن هذه الفيديوهات الذكاء الاصطناعي حتى بموضوع النصائح التي تزديها على المستوى المالي والاقتصادي بشكل عام تظهر تفوق إيران على ترامب بلعبة الدعاية الإلكترونية, وتذكر تحديدا دور رئيس البرلمان الإيراني محمد باكر كوليباف, والذي دائما ما ينشر انطلاقا من موضوع البورصة وموضوع التلاعب بالعملات ومحاولة يعني ضخ الأموال بالأسواق وأسواق التداولات أوقات محددة ينشر بنفس الأسلوب وبنفس المصطلحات والتعابير على حساب وعلى منصة أكس بطريقة توحي بأنه متابع مدرك وملم بكل تفاصيل هذه العملية. أيضا هذه الصحيفة تعنون بدورها ما الذي يمكن تعلمه من تفوق إيران بحربها الإعلامية مع الولايات المتحدة، وتتحدث عن أن ثقافة الإنترنت تحديدا منذ 28 من فبراير أبرزت أن هذه الميمات الخاصة بالإيرانيين باتت هي الأقوى لأنها متماسكة استراتيجيا وموجهة بدقة ولديها طابع ثقافي عالمي بمخاطبة الجماهير المتنوعة، وتركز على موضوع الرسائل الرسمية الممزوجة مع المحتوى العفوي. لافت أنه الفرق العاملة والفرق التي يعني تتحمل مسؤولية هذه الإنتاجات وهي التي ابتكرت هذه الموجة هي فرق من الشبان، أعمارهم صغيرة جدا، لديهم إمكانية للتحدث بعدة لغات، ولديهم تمرس لافت جدا بموضوع التخصص على المنصات. هنا من Small Wars Journal أيضا نقرأ ليجو في الحرب، الدعاية والعمليات المعلوماتية الإيرانية، وتتحدث عن حملات عمليات المعلومات ردا على العمليات العسكرية الأمريكية بمقاربة لافتة جدا رامية، تتحدث عن فعالية هذه الحملات الموجهة والتي أظهرت الحشد والدعم الدولي من خلال هذه التغطية الإعلامية والتفاعل الواسع ووصول المنشورات إلى ملايين المتابعين. اللافت أيضا ما تذكره واشنطن بوست عن استسلام أمريكا في هذه الحرب، حرب المعلومات على حد قولها، وتنطلق أنه من ردة فعل الحكومة الأمريكية التي يمكن توصيفها بأنها لا شيء يذكر مقابل هذه القوة الضاربة من الإيرانيين. وأختم مع هذه المادة، الفريق الذي يقف وراء حملة فيديو منتشرة مؤيدة لإيران مستوحاة من ليجو بالحديث عن الشباب الإيراني الذي يقدم هذه التعليقات الإخبارية أمام الكاميرا بأسلوب المؤثرين مع إضاءة يعني لافتة على الشخصيات المولدة بالذكاء الاصطناعي.
2: نحن نتحدث عن
0: طبعا شكرا جزيلا. أنا لفت انتباهي نقطة مهمة، ونحن نتحدث هنا طبعا أنه فعلا إيران انتصرت كما قلنا سياسيا وعسكريا وإعلاميا، حتى إعلاميا ومن خلال الكلام هذا الذي استمعتم إليه، انتصرت إعلاميا داخل الشارع الأمريكي. بس هنا جزئية مهمة، طبعا الأخ والزميل عبد الرزاق الباشا يقول أنه يعني إيران فعلا انتصرت لكنها لا تأمن مكر ترامب، لأنه كل مرة وعند كل تقارب في مفاوضات يقوم بعدوان مباغت ترامب كعادته مخادع. طبعا وهذا صحيح، إيران ليس لا تأمن مكر ترامب، وهنا هذه الجزئية اللي نشتي نتكلم عنها وهي جزئية مهمة وخطيرة، وهذا يدخل في الحرب المصطلحات والمفردات والمفاهيم واللي أكد عليها السيد القائد. يا جماعة، عدونا ما هوش ترامب، عدونا أمريكا. الآن عندما نتكلم ونكرس أنه ترامب المتهور، ترامب اللي يشتي يورط أمريكا، وترامب أنا حتى قلت قبل قليل وهذا اللي خلاني أعيد حساباتي أن أنا أخطأت عندما قلت ترامب يشتي يورط أمريكا، الأمريكيين يقولون هذا الكلام وإحنا لا نكرر سرديتهم أنه ترامب يريد أن يورط أمريكا. لا، عدوتنا هي أمريكا، يجب أن نتحدث عن أمريكا ولا نتحدث عن ترامب. ليش؟ لأنه عندما نتحدث عن ترامب فقط نعطي كأن احنا بنقف أمام الأمريكيين اللي هم معارضين لترامب، لكن هم صهاينة وموافقين يعني وذايبين مع الصهيونية. فلا نظل نتحدث عن ترامب فقط، هو ترامب المتهور، ترامب الذي يريد أن يذهب، ترامب الذي يرجع، ترامب أمريكا، ترامب هو الرئيس الأمريكي ويمثل الولايات المتحدة، وبالتالي كل خطوة يتخذها الرئيس يتخذها هذا الشخص هو الرئيس الأمريكي وليس ترامب كفرد. فإحنا بدون أن نشعر بنتكلم ونكرس ترامب ترامب ترامب فقط. لا، الرئيس الأمريكي، على الأقل نقول الرئيس الأمريكي، إذا ما قلناش أمريكا أو الولايات المتحدة بشكل عام ودائما، إذا إحنا نشتي نقول ترامب نقول الرئيس الأمريكي ترامب، علشان يكون هذا موقف، هذا هو موقف أمريكا كلها، ما هوش موقف ترامب الحالة ولا بقية الأمريكيين معفيين من هذا العدوان على أهلنا في إيران ولا في لبنان، ولا معفيين من المساندة الواضحة الأمريكية للعدو الصهيوني. فهذه جزئية مهمة، عندما نتكلم على إعلاميا على العدوان الأمريكي لا نذهب وراء السردية الأمريكية اللي بتتكلم عن ترامب، ترامب اللي لحاله، ترامب راح، ترامب جاء، ترامب عادوا يدخل غرفة العمليات، ترامب خرج من الحمام، ترامب مش عارف. لا، هو الرئيس الأمريكي وهذا موقف أمريكا كاملا. فهذه مهمة جدا، مهمة جدا أنه ما نروحش. يعني أنا سمعت المذيعة بتقول انتصرت إيران على ترامب، مذيعة قناة الميادين، انتصرت إيران على ترامب. ما انتصرت على ترامب، انتصرت على أمريكا. هذا الكلام انتصرت على ترامب، عادوا يعني الأمريكيين يقولوا ما لنا شيء، عاد احنا ما احناش هولك اللي هزمنا، هو هزم ترامب لحاله، احنا ممكن نزيحه ولا تجي لنا انتخابات النصفية ونزيحه وترجع أمريكا. انتصرت إيران على أمريكا، انتصرت إيران على الكيان الصهيوني، وما انتصرتش فقط على نتنياهو. البعض ممكن يروح ويذهب إلى أنه أيضا نتنياهو متهور، ونتكلم عن نتنياهو زي ما تكلمنا عن ترامب. لا، ترامب هو الولايات المتحدة، والولايات المتحدة يعني كل من يتحدث باسم الولايات المتحدة فعلينا أن نوضح أنه باسم الولايات المتحدة وليس باسمه شخصيا، فما بالك وهو الرئيس أول شخص في البلد. ف نبتعد عن سردية أنه انتصرت إيران على ترامب، إيران انتصرت على الولايات المتحدة وعلى الكيان الصهيوني، ويجب أن نكرس هذا الأمر وننتبه من حرب المفاهيم والمفردات.

0: طيب مستمعينا الأعزاء، العدوان الأمريكي الصهيوني على إخوتنا في إيران انتهى أو سينتهي طبعا بهزيمة إيرانية. ونشتي أشتي أقول لنا حاجة، وهو يعني نرجو أن يكون كذلك، وهذا الذي سيتم إن شاء الله إن شاء الله. وبعدين قولوا قال لا تدخلش إيران مع بمفاوضات مع الأمريكي ولا تقبل له أي مفاوضات، طبعا حتى بالشروط الإيرانية، حتى ولو يركع ترامب لا توقعوا معه أي مفاوضات، خلوه يرجع أدراجه خاسر، لأنه إذا استمر الحصار أوروبا هي اللي حتضج على ترامب، دول الخليج هم اللي يضجوا على ترامب، يشتوا يصدروا نفطهم، هم راقدين بيأكلوا ويشربوا من النفط وحيفقروا الشارع الأمريكي سيضج على ترامب، ترامب سيعود أدراجه خائب خاسر وبدون مفاوضات، سيعود مهزوما بدون أي مفاوضات وبدون أي اتفاقيات. فأنا أرى هكذا، أنه بجالس يماطل ويشتي يحقق أي نصر أي شيء. أنت دارين الآن أنه بيبحث وقدو مهزوم خبيث الأمريكي بشكل عام، يعني على مدى عقود لا يخرج من حرب خاسرا أبدا، عندهم المستشارين في مجلس الشيوخ ويعني والمستشارين السياسيين يقول لك أنه لا يجب أن لا تخرج أمريكا مهزومة، حتى إذا خرجت مهزومة لازم نوحي أنها انتصرت. وهذا الذي الآن يحاول ترامب، يحاول الرئيس الأمريكي ترامب ترويجه، أنه أمريكا انتصرت بينما أمريكا مهزومة. طيب أمس بالله عليكم، أو قبل أمس ربما، اليوم إحنا السبت، يطلع الرئيس الأمريكي يحضر في مجلس الوزراء الأمريكي، طبعا جلسة لمجلس الوزراء الأمريكي، هو رئيس مجلس الوزراء، الرئيس الأمريكي هو رئيس مجلس الوزراء، كل رئيس أمريكي هو رئيس مجلس الوزراء. تصوروا أنه بيكلمهم يحاول يقنعهم أنه أمريكا انتصرت طبعا. وهناك تواصل عماني إيراني واتفاق عماني إيراني أنه العبور عبر مضيق هرمز حيكون برسوم واتفق عليها إيرانيا وعمانيا. طيب ترامب أو الرئيس الأمريكي ترامب يطلع في مجلس الوزراء، يجمع مجلس الوزراء حقه، تعب من التصريحات، كل يوم تصريحات، جمع مجلس الوزراء وقال لهم احنا انتصرنا، وقال تصوروا عمان اللي كانت وسيط، عمان اللي في الحرب 19 يوم، ال 12 يوم، وحرب ال 40 يوم اللي هي 39 يوم، كانت عمان وسيط، وكان هناك مفاوضات في مسقط، وكان هناك متحدث عماني يتحدث أن المفاوضات بين إيران وأمريكا اقتربت إلى الوصول إلى حل. تصور أن العماني يطمئن الإيرانيين ويطمئن العالم أنه خلاص أمريكا ستتفق مع إيران، ويقوم يضرب في 11 رمضان، الأمريكي يقوم يضرب. عمان حليف استراتيجي لأمريكا ووسيط في هذه في هذا العدوان. قبل أمس يطلع الرئيس الأمريكي يقول لك عمان إذا ما خطيتش الطريق احنا عنفجرها. تصوروا إلى هذا الحد. وعن جهية لماذا؟ لأنه يشتي عمان تمشي بعده، وش ما قال لها تقول له حاضر بعدك. هو لا يريد وسيط مثل الصهيوني، يعني هم صهاينة كلهم يريدون الوسيط أن يكون منحاز إليهم. ولذلك عندما الباكستاني وقف وسيطا محايدا ما استطاعوش الأمريكيين يخترقوه، رجعوا أقحموا قطر بالغصب، ادخلي يا قطر جنب الباكستاني، وشفتوا الجزيرة كيف يعني هيصت للوسيط الإيراني والقطري، وقطر ستقوم بوساطة مساعدة للباكستاني، وقطر ستعمل وساطة، وقطر وساطة. الأمريكي متعود على وسيط يكون في جيبه، لذلك لأن الباكستاني ما مشيش على ما يشتي الأمريكي، أقحم القطري أنه يكون وسيط جنب الوسيط. غبا. وعموما نعود إلى عمان. عمان حليف استراتيجي لأمريكا، وإنك تخسر عمان شيء مش سهل. وعمان أيضا متشاركة مع إيران في مضيق هرمز، يعني ولو راحت مع إيران وذهبت مع إيران لا تقطعش علاقتك بها بهذا التصريح، إذا ما خطيتش الطريق عن فجرها. تصوروا إلى هذا الحد وصلت الجرأة بالرئيس الأمريكي، وصلت الجرأة بالولايات المتحدة أن تهدد حلفاء. فالأمريكي لا يراعي أحد، ولا يريد وسيطا محايدا ولا وسيطا قويا يشتي وسيط في الجيب. لذلك تهديد الرئيس الأمريكي لسلطنة عمان يدل على أن أمريكا مأزومة وصارت تفتقد إلى الخيارات، ولم تعد تستطيع الخروج من المستنقع الذي أوقعت نفسها فيه. طبعا هذا الكلام، البعض لاحظوا أيش الفرق عندما نقول الولايات المتحدة، تهديد الولايات المتحدة لسلطنة عمان يدل على أنها مأزومة وتفتقد إلى الخيارات ولا تستطيع الخروج من المستنقع الذي دخلت فيه، أو نقول تهديد ترامب لسلطنة عمان يدل على أنه مأزوم ويفتقد إلى الخيارات ولا يستطيع الخروج من المستنقع الذي دخله. هنا حصرنا المشكلة في ترامب لحاله، بينما عدونا مش هو ترامب، عدونا أمريكا. بكرة سيأتي رئيس أمريكي سيكون عدونا، وأمريكا عدونا إلى يوم القيامة. هم هكذا، هم أعداؤنا يهود، واليهود أعداؤنا إلى يوم القيامة. هذا كلام لازم يكون من المسلمات. فإحنا حنستمع الآن إلى يعني هذه المادة، واللي بتكلم عن ترامب، أنه تهديد ترامب لا حنستمع إليها طبعا، لكن يكون في بالنا أنه ترامب يمثل أمريكا، وأمريكا سقطت في الوحل.
1: ليست زلة لسان على الإطلاق، هذا هو دونالد ترامب، هذا هي الحماقة بعينها. وقديما قيل لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. ولا علاج ولا شفاء لهذا الرجل بهذا المعنى، وبالذات بعد هذا التصعيد الأرعن. لو كان لهذا الرجل ذرة من ذكاء وحنكة وكياسة دبلوماسية لاستحضر دور عمان في الإفراج عن عشرات المواطنين الأمريكيين في ساحات عديدة، بالذات في اليمن، عبر جهود حثيثة كانت تبذلها من خلال أنصار الله وغيرهم في الجنوب وفي الشمال اليمن، وكانت تبرم هذه الصفقات لصالح الولايات المتحدة. لو كان لديه ذرة حياة لاستذكر دورها في الوصول إلى الاتفاق الأول 2015، وفي تمهيد الطريق لاتفاق ثاني خرقه دونالد ترامب في ذروة التفاوض عندما شن الحرب مرتين على إيران وهما في ذروة التفاوض، وكلنا نستذكر ما الذي حصل في مسار مسقط جنيف في هذا المجال. لكن في ظني إذا أردنا أن يعني أن نقفز أبعد من تحليل الشخصية بهذا المعنى، هو يضع الجميع الآن تحت المطرقة لأنه مأزوم بكل ما تعنيه هذه الكلمة، ولا خيارات ولا مخارج له من المستنقع الذي ذهب إليه بقدميه. ربما قاده نتنياهو إلى ذلك، شجعه على ذلك، ولكنه في نهاية المطاف ذهب إلى المستنقع، ذهب إلى الحضيض بقدميه، وأعني الحرب على إيران. هو قبل أيام قليلة فقط هدد دول الخليج جميعها، أو على الأقل الدول الأساسية، إن لم تذهبوا إلى المسار الإبراهيمي سيكون هناك عواقب وعواقب وخيمة، وأن الحرب ستمتد، وأن ثمن الاتفاق مع إيران تطبيعكم مع إسرائيل، وبلغة لا تحترم هذه الكيانات وهذه الدول الصديقة والحليفة، وبعضها له تاريخ حضاري كبير. عمان إمبراطورية كانت، ركبوا البحار منذ مئات السنين وأسسوا إمبراطورية في شرق أفريقيا وفي الباكستان وفي بندر عباس، أيضا كان في يوم من الأيام جزء من السلطنة العمانية الواسعة في هذا المجال.
0: طبعا مثل ما استمعتوا بيتكلم عن ترامب لحاله وبيتكلم عن نتنياهو لحاله. طيب يا جماعة، ما ترامب حيروح بكرة حيجي رئيس أمريكي، يعني هل احنا راضيين عن الرئيس الأمريكي اللي جاي بعدين؟ لا بالعكس، احنا عدوتنا أمريكا. الكلام هذا والطرح هذا يقول لك ان المشكلة في ترامب مش في أمريكا، المشكلة في نتنياهو مش في إسرائيل. لا، المشكلة في أمريكا بكلها، والمشكلة في الكيان الصهيوني بكله. كلام طرح بهذا الشكل هو يخدم الأمريكي، يعجب الأمريكيين. يقول لك ما دام أنتم زعلانين من ترامب، سهل ترامب سنة ولا سنتين ولا ممكن أقل وحيرحله ويجي رئيس آخر. ربما يكون النظرة العربية والإسلامية للرئيس القادم تكون أفضل من ترامب. يجب أن تكون نظرتنا عدائية لأمريكا بأكملها، كل القيادات الأمريكية وكل القيادات الصهيونية، لأنهم أعداؤنا وأعداء الله سبحانه وتعالى. فلا نتكلم عن أنه هذا الرجل أو يعني ترامب لحاله، نتكلم عن ترامب ونقول الرئيس الأمريكي، والخطوات هذه هي تمثل أمريكا، تمثل الولايات المتحدة. إذا ما فيش رجال يمشوه يرجعوه عن غلطه، فمعناها أنه بيتحرك وبيتكلم باسمكم كلكم. إما أن تردعوه وإحنا نقول لكم يا أمريكيين كويس أنكم ردعتوه ما دام أنتوا عقل، لكن ما دام ما حد بيردعه معناه أنه أن أنتوا أضعف منه. هو ضعيف لم يستطع الانتصار، لكن قوي بالشولحة، وقوي على السعوديين والخليجيين ما عدا الإخوة في سلطنة عمان، وقوي على من يقول له حاضر. الأمريكي والصهيوني هو قوي دائما على من يقول له حاضر. طبعا اللي كان يتكلم الآن قبل شوية تكلم عن التهديد الأمريكي لدول الخليج أنه ضروري توقعوا اتفاقيات أبراهام مع الكيان الصهيوني. ليش قال لهم هكذا؟ والآن هو تحديدا بيكلم بيخاطب السعودية والكويت وقطر، أما الإمارات والبحرين قدم مطبعين قدم داخل جحر أبراهام، وعمان طبعا بعيد ومستحيل. ف يعني هو بيخاطب السعودية والكويت وقطر. طيب لماذا؟ ليش؟ حد سأل نفسه ليش؟ طبعا أنا كتبت مادة تحليلية حقرأها بعدين، لكن على عجالة هذه الجزئية. هو يريد أن يخرج بانتصار سياسي يقدمه لنتنياهو، يقول له يا عمو حنبنا ما قدرناش الإيرانيين، لكن هو ذا خرجنا بالحرب على إيران أنه طبعت معاك السعودية وقطر والكويت، أهلا ناشي خرجنا منتصرين، ما انتصرناش على قتلنا المرشد وقتلنا القيادات من الصف الأول وقتلنا الطالبات 120 طالبة، ما لناش ودمرنا بنية تحتية في إيران، وديت لك مطبعين، أديت لك أحذية، اشتريت لك أحذية من منطقة الخليج بن سلمان والقطري والكويتي. فهو يضغط على دول الخليج الثلاث هذه علشان يعطوه نصر سياسي انه خرج قدم لنتنياهو تطبيع، هكذا بكل وقاحة. لكن هل دول الخليج الثلاث ستذهب مع هذا الكلام؟ طبعا امريكا اليوم انتهت، ودائما بنقول قد لنا فترة بنقول انه انتهت هيمنة وسيطرة القطب الواحد على العالم. يحاول الرئيس الأمريكي أن يعيد هيبة الولايات المتحدة، ما عاد فيش ما أعظم مما راح إلى الصين، والصين بعد يومين استقبلت بوتين، بعد يومين أول يمكن اليوم الثاني، وزورت وعطت لبوتين وسام أفضل من اللي أعطته لترامب. هي رسالة. وبعدين التواصل الإيراني الصيني والتواصل الإيراني الروسي. أمريكا انتهت، ما نقولش انتهت كاملة، ربما نغالط أنفسنا إذا قلنا أنه أمريكا انتهت. ما زالت مسيطرة اقتصاديا على العالم بالدولار، بالبترو دولار. هذه يعني مشكلتنا مع دول الخليج. الأمريكي مسيطر على اقتصاد العالم لأنه كل دول العالم حتى الصين وحتى روسيا ما زالت مضطرة للتعامل بالدولار، وما دام بنتعامل بالدولار معناه يظل الاقتصاد الأمريكي هو المهيمن على كل اقتصادات العالم. فاقتصاديا ما زالت أمريكا، ما زلنا بحاجة إلى حرب اقتصادية مع الولايات المتحدة، وإن شاء الله سنخوضها وسننتصر. ولكن عسكريا الولايات المتحدة انتهت تماما، ويريد أن يخرج الآن بماء الوجه. طبعا مثل ما في 56 مثل ما انتهت السيطرة البريطانية على العالم وراحت السيطرة إلى الولايات المتحدة بعد العدوان الثلاثي على مصر وهزيمة بريطانيا، ذهبت قيادة الغرب من بريطانيا إلى الولايات المتحدة. طبعا كان رئيس الوزراء البريطاني أنطوني أيدن. فاليوم ترامب يخشى أنه خلاص راحت الهيمنة، واحدية الهيمنة، وما عاد فيش هيمنة أمريكية على العالم، وأنه سيكون هناك ربما تقاسم، وربما تروح هيمنة صينية إيرانية روسية تقاسم، ويدخلوا أمريكا معاهم. يعني عاد أنت ما حتى يمتصوها تماما، لكن أنه عاد قطب واحد هو الذي يحكم، هذا ما عادش موجود بعد العدوان على إيران وبعد مضيق هرمز. ولذلك اليوم الإيرانيين، لا تظنوا أنه الإيراني معرقل للمفاوضات. مفاوضات إيش معناه؟ مفاوضات سلام، يعني يكون هناك سلام بين أمريكا، بين إيران وأمريكا، في حين أن كل مفاوضات السلام نقضها الأمريكيون بعدوان جديد، وكل مفاوضات السلام مع الصهيوني نقضها الصهاينة بعدوان جديد. أصبحت اتفاقيات السلام غير مأمونة مع الجانب الأمريكي، ولذلك لا تظنوا أنه إيران هي المعرقلة للاتفاق. ما نشتيش اتفاق، يجب أن نقتنع أننا لا نريد اتفاق سلام مع أمريكا في ظل الانتصار الإيراني. يا أخي احنا منتصرين، ليش نروح للاتفاق؟ والأمريكي بينهزم، صحيح ستعاني إيران، صحيح ستعاني المنطقة، ولكن من سيسقط أولا؟ سيسقط الأمريكي، لأن الغرب سيسقط، لأن العدو الصهيوني سيسقط، الرئيس الأمريكي سيسقط داخل الشارع الأمريكي أيضا بعد أن سقطت هيبته عالميا. فيجب أن لا ننتظر اتفاق فيه سلام مع العدو الأمريكي، لأن العدو الأمريكي لا سلام له ولا أمن له، ولا يمكن أن نحن نصدقه. إما أن يوقع على لو تذكروا في البداية المراحل الثلاث، اتفاق على مراحل ثلاث، المرحلة الأولى رفع العدوان، إيقاف العدوان ورفع الحصار، وإيقاف العدوان طبعا على لبنان العدوان الصهيوني، ورفع الحصار على مضيق هرمز، وإطلاق الأموال والأرصدة المجمدة الإيرانية في البنوك الأمريكية وفي العالم. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية نتحدث عن كيفية إدارة مضيق هرمز. المرحلة الثالثة نشوف بعدين النووي الإيراني كيف نعمل عن جابر احنا وانتو عليه. هذه المراحل الثلاث هي التي يؤكد عليها الإيرانيون من أول يوم إلى اليوم. هذا مش تصلب، هذا ثبات على الحق. أحيانا يلعبوا بالمصطلحات، يقول لك الإيراني متصلب ولا أرضي يتزحزح، خلاص الأمريكي تنازل، أنت لازم تتنازل. الأمريكي تنازل لأنه مهزوم، أنا ليش أتنازل؟ أنا ثابت على الحق، ثابت على الحق والأشياء. وقبل أن يعتدي على إيران كان بالإمكان الحديث عن تنازلات، لكن بعد أن اعتدى وتورط فإحنا ثابتين على الحق ولن نتزحزح، لأنه في الأخير العدو الأمريكي والصهيوني مهزوم ونحن منتصرون، ويجب أن نتمسك بهذا الحق. صرخنا

0: شقلنا وانفضوا وتحطمنا. إذا كان المعارك فارية تبغى العدا موجود فوق البحر فوق البحر ما ننسي مع الطوفة أن نتحدى عودنا.
1: طيب التهديد بالعدوان على عمان طبعا كان له صدى في الشارع العماني وفي كثير من يعني في العالم كله حتى في الشارع الأمريكي حتى وسائل الإعلام الأمريكية استغربت من هذا الكلام. من ردود الأفعال خلونا نستمع إلى بعض الناشطين مثلا هذا أحد العمانيين المشايخ العمانيين حفيظ محمد با عمر يتكلم عن التهديد الأمريكي للسلطنة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وقبل كل شيء اليوم أحداث غريبة وعجيبة وتصريحات غريبة وعجيبة من دونالد ترامب. بس أنا أريد أن أقول شيء يا ترامب، الذي أنقذك في باب المندب هي سلطنة عمان بين قوسين، هي التي أنقذتك وهي التي حمت الرهائن الأمريكية في كل مكان وهي التي المسعف دائما والمنقذ يا ترامب. واعلم علم اليقين بأنك أنت وأتباعك وعبيدك لن تنالوا من سلطنة عمان إطلاقا. سلطنة عمان لها قائدها الفذ ولها رجالها العمانيين الذين لا زالت سيوفنا في أغمادها. فتأكد يا ترام تهديدك لن يخيف طفل عماني، ونحن نعرف متى نحلب الكلاشنكوف والميم 16 وغيرها من الأسلحة في صدور الأعداء. هذا رسالتي فقط.
1: طبعا حنواصل أيضا نستمع إلى مجموعة من الناشطين العمانيين اللي واحد بيتكلم عن هل يستطيع الأمريكي استهداف عمان عسكريا، والناشط آخر أنه عمان ستبقى عصية على الكسر، والناشط الثالث يا ترامب أخطأت العنوان. نستمع إلى هؤلاء الثلاثة الناشطين العمانيين.
3: السلام عليكم، مساكم الله بالخير، كل عام وانتم بخير وعيد أضحى مبارك عليكم وعلى محبيكم، وينعاد علينا وعليكم إن شاء الله والخليج بأمن وأمان، وتطهر من رجس العملاء والخونة اللي نفذون أجندة إسرائيل في المنطقة. طبعا الحديث عن تصريح ترامب باستهداف عمان، أنا رأيي الشخصي أن هذا التصريح مدفوع الثمن. ليه؟ لسبب بسيط. طبعا مدفوع الثمن لشيطنة عمان في أسباب بالنسبة للإيماع، يعني أولا عمان رفضت هذا الدخول الدين الإبراهيمي، وهم عجزوا مع السعودية ومع قطر، فالآن حولوا الوجهة على وين؟ على عمان. لكن هل ممكن أن ترامب يستهدف عمان عسكريا؟ أنا أشك في الكلام هذا، وأرجع أقول هو يعني خذ لك كم من قرش وصرح واستفيد أنت في شركاتك من هالمبالغ هذه. الآن ليش أنا أقول أن هذا التصريح غير قابل للتطبيق وغير قانوني ولا يمكن أن يتم؟ لسبب بسيط. هل عمان مصنفة في الخارجية الأمريكية على أنها دولة إرهابية أو راعية للإرهاب؟ لا. هل عمان انطلقت من أراضيها مسيرات صواريخ طائرات لاستهداف القطع البحرية الأمريكية في المنطقة أو قواعدها أو جنودها؟ لا. هل عمان اشترت سلاح أمريكي وسلمتها لميليشيا الدعم السريع الإرهابي في السودان لقتل السودانيين في الفاشر في كردفان؟ لا. هل استدعيت عمان لمحكمة الجنايات الدولية بتهمة دعم الإرهاب في السودان؟ لا. إذن على أي أساس أنت إيش المبرر القانوني أو المسوق القانوني اللي يخليك تستهدف عمان؟ ما في. أمريكا ما تقدر تتحرك بدون كذا. والدليل أن ليش افتحت غوانتانامو؟ لما انخذت مقاتلين طلبة في أفغانستان والقاعدة، هذولا لا ينتمون إلى دول، لا عندهم زي رسمي ولا شيء، ولا كل واحد بالشروال حقه والشوال حقه لابسه ده. حطتهم في غوانتانامو لأن القانون الأمريكي لا يسمح أصلا بتواجدهم على الأرض الأمريكية للمحاكمة، لأنهم ليست جهة رسمية أصلا، ليسوا متابعين لدولة هم. فأمريكا ما تقدر تتحرك قانونيا. ممكن هي ضربت إيران لأن إيران تاريخها أسود، راعية للإرهاب، وثبت هذا يعني، ومن ضمنها 11 سبتمبر حتى، أنها دربت كثير من القاعدة. وأعتقد في أحد المحاكم الأمريكية حكمت بإيش؟ بدفع تعويضات من الأموال مجندة حق الإيرانية في هذا للأمريكان اللي تضرروا من 11 سبتمبر. فأمريكا ما تقدر تتحرك بدون القانون. لذلك أنا عشان كذا أقول هذا التصريح غير قابل للتطبيق، لأن أساساً هو مدفوع الثمن لشيطنة عمان. صراحةً المؤسف أن بعض الأماراتيين فرحانين بهالتصريح ده ويطالبون أصلاً باستهداف عمان. يا أخي عمان اكتشفت خلايا تجسسية إماراتية، وفوق ذلك تقاضت عنكم مرة واثنين وثلاثة. مش عيب عليكم تتمنون الشر وتتمنون الأذى حق دولة مثل عمان؟ أنا ما أعرف أنتوا جيناتكم هذه من أي عرب، والله العظيم أحيانا أنا أشك أنكم أنتم عرب. إيه والله يا أخي، شوف إحنا نختلف مع عمان في كثير من الملفات، خاصة في العلاقة مع إيران، لكن لا يمكن حتى إحنا نختلف مع الإمارات، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال نسمح لنفسنا أن إحنا نفرح لاستهداف الإمارات أو عمان أو أي دولة خليجية. هذه ما هي نخوة، ما هي يعني نخوة منا ولا شيء. لذلك السؤال لوجهكم، عيب تقعدون نازمين في إكس أنت أنا ترامبي وشجع ترامب وتأدبه، واللي ما أدبه هذا ما أدري شنو أدب ترامب؟ عيب عيب عيب، ترى كما تدين تدان. يعني إذا أنتم ما خفتوا اللي قاعد يحصل لكم الآن عبرة، فالله يستر من اللي جاي. على العموم عمان فيها رجال تدافع عن نفسها، وعمان خليجها بيدافع عنها إن شاء الله، وكل المحبين للسلام في العالم راح يدافع عن عمان. وإن شاء الله عمان، أنا شخصيا لا يمكن أني أصدق أن ترامب يسويها، وإذا سواها وسجلوها عليه، كثر ما تواجدت الأمريكا في المنطقة ما راح تكون موجودة، تصير مسألة وقت. والله يحفظ عماننا وخليجنا كلنا إن شاء الله من العبثة ومن إيش الخونة هذول التابعين لإسرائيل.
1: طبعا قالوا من الخونة هذول التابعين لإسرائيل، وهي إشارة إلى الإمارات والبحرين. لكن تكلم في جزئية نشي نوضحها فقط، عندما قال هو ضرب إيران لأنه إيران إرهابية، هكذا قال لأنه إيران إرهابية، هو يقصد أنه إيران بالنسبة لأمريكا أنه إيران إرهابية. صحيح أمريكا تتعامل مع إيران أنها إرهابية، لكن ما بتتعاملش مع عمان أنها إرهابية. هذا يعني كأنه بيدي للأمريكي مبرر من الشارع الأمريكي، وليس مبرر قانون دولي. القانون الدولي الأمريكي قام بالضرب على إيران خارج إطار القانون الدولي فقط. هو هذا الناشط تحدث عن أنه بالنسبة لأمريكا هي تعتبر إيران أنها إرهابية، وهذا فخر لإيران أنه تعتبرك أمريكا إرهابية، بس أمريكا ما بتعتبرش عمان دولة إرهابية، وبالتالي لن تستطيع أن تضربها. هذا فقط أردنا أن نوضح الجزئية هذه لهذا الناشط. نستمع إلى ناشط عماني آخر.
4: هناك تقارير تشير بأن بعض الدول التي تملك المال كثيرا وتصرف أيضا ملايين على تمييع هذه السرديات وتوجيهها. ونقول للأخوة ممن يستكتبون دبلوماسيين سابقين أو سفراء سابقين للنيل من عمان، فثمت أيضا تقارير تشير أن مراكز أبحاث ومؤسسات إعلامية بدأت تعد العدة النيل من عمان، وكذلك أيضا اتهام الوسطية والحياد العماني بكثير مما تستهويه بعض الأنفس، نقول لهم حاولتم هذا مرارا منذ بداية رقمنة الإعلام منذ أواخر التسعينيات من أيام فلسفة المنتديات وصاعد، كنا نقرأ هذه المحاولات، نقول لهم عودوا للتاريخ لقراءة الشخصية العمانية، عودوا لقراءة سيكولوجية العماني في استيعاب آخر، عودوا يعني كاريزما العماني حينما يتعرض للسوء من الآخر وكيف يتعامل مع التحديات، والعماني بمختلف مشاربه وتنوعها الفكري يقرأ هذه المحاولات بشيء من الضحك، بشيء من يعني الاستهزاء، لأنه أكبر من ذلك بكثير، ولن ينال من هيبة العماني شيء.
5: عمان ليست ساحة تهديد ولا دولة تربكها التصريحات، ولا وطن يهتز مع كل صخب سياسي أو استفزاز إعلامي. هي في الحقيقة دولة تحمل تاريخا أثقل من أن تحركها الكلمات، وهبة بنيت عبر عقود من الحكمة والثبات والاتزان. نعم، نحن لا تهزنا تصريحات ترامب ولا غيره، ولا تقلقنا لغة الاستعراض السياسي التي اعتاد العالم حقيقة سماعها. نعلم جيدا أن هناك من يهتز فرحا خلف هذه التصريحات، ومن يتغنى بها وكأنها انتصار، ومن يكشف بهذا الفرح ما يحمله من تشويش عذرا وضيق في الفكرة والنظرة. نعرفهم جيدا، لكنهم لا يهزون ولا يغيرون من ثقتنا بوطننا، ولا من قناعتنا بأن عمان أكبر من ضجيجهم ومن رهاناتهم الصغيرة. نعم، عمان أقوى من أي ضجيج. عمان قوية بتاريخها، قوية بشعبها، قوية بحكمتها، قوية بثباتها. هذا الوطن الذي بقى ثابتا بينما اهتزت دول، والذي ظل بيت أمان واستقرار وحكمة لا يحتاج لمن يعرفها بقيمته. فعمان في الحقيقة تعرف وزنها جيدا، والعالم أيضا يعرف جيدا. نحن أبناء أرض أصيلة تربينا على الرقي وعلى أن يبقى صوت الحكمة أعلى من نعيق المستفزين. نترفع كما علمتنا عمان، ونحفظ مكانة وطننا كما حفظها الآباء والأجداد عبر التاريخ. في الوقت الذي يحاول فيه البعض صناعة التوتر والضجيج، كانت عمان من أقصاها إلى أقصاها، وبالتحديد في هذه الأيام المباركة من أيام عيد الأضحى المبارك في صحار وشمال الباطنة على وجه الخصوص، تعيش عمان فرحة العيد والبهجة الوطنية بقدوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، الذي جمل صحار والباطنة بحضوره الميمون، وشرف أيضا أبناءها بوجوده بين أهله ومحبيه في هذه الأيام المباركة، فازدادت فرحتنا فخرا واعتزازا بقيادتنا الحكيمة ووطننا العزيز. السلام عليكم.

نواصل وإياكم مستمعينا الأعزاء من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، وحنتوقف مع هذه المادة المحاولة التحليلية اللي كتبتها حول ابتزاز ترامب. طبعا كتبت مادة بعنوان البحث عن انتصار شكلي قبل الإقرار بالهزيمة، قراءة في ابتزاز ترامب للخليج، تحليل مطيع حسين الفقيه. تأخذ التطورات المتلاحقة بعد تعثر المغامرة العسكرية الأمريكية الصهيونية ضد إيران أبعادا شديدة الخطورة، حيث انتقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مربع الوعود العسكرية الحاسمة إلى مربع الهندسة القسرية للمشهد الإقليمي. إن عجز واشنطن وتل أبيب عن كسر الإرادة الإيرانية وانكشاف القواعد العسكرية ومنشآت الطاقة في الخليج أمام ضربات الردع، وضع إدارة ترامب في مأزق تاريخي. هذا الفشل لم يعد مجرد تعثر موضوعي، بل تحول إلى أزمة وجودية لسمعة الردع الأمريكي. وبدلا من الاعتراف بالهزيمة، يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تحويل الفشل العسكري إلى مكاسب سياسية مجانية لصالح الكيان الصهيوني، عبر فرض شروط تطبيع قسرية على عواصم الخليج الخانعة كجزء من مقايضة لإنهاء الحرب، وهو ما يفتح الباب أمام قراءة تحليلية تفكك هذه التحولات الاستراتيجية وتأثيراتها على عواصم القرار في الخليج ومسقط. الهروب من الهزيمة إلى الجبهة الخلفية، التطبيع طوق نجاة لنتنياهو. يمثل الخطاب السياسي الأخير لترامب اعترافا ضمنيا ومكشوفا بأن الحرب التي خاضتها الولايات المتحدة ضد إيران كانت في جوهرها مدفوعة بمصلحة صهيونية تامة، وبتنسيق مباشر مع من يسمى رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو. وعندما اصطدمت هذه الحرب بحائط الصد الإيراني وتسببت في إغلاق مضيق هرمز وتآكل المخزون الدفاعي الأمريكي من صواريخ ثاد وباتريوت بنسبة تجاوزت النصف، تحول البحث عن النصر العسكري المستحيل إلى النصر الدبلوماسي التعويضي. يريد الرئيس الأمريكي انتزاع صكوك تطبيع مجانية من الدول الخليجية السعودية وقطر والكويت، وربطها مباشرة بمخرجات أي اتفاق لوقف الحرب على طهران، معتبرا في تصريحاته في البيت الأبيض ومواقع التواصل أن الانضمام إلى ما تسمى اتفاقيات

إبراهام شرط إلزامي لأي تسوية؟ الهدف هنا مزدوج من قبل الرئيس الأمريكي: 1- إنقاذ نتنياهو داخليا بتقديم جائزة استراتيجية كبرى ترفع عنه وطأة الإخفاق العسكري والأمني وخصوصا في جنوب لبنان. 2- تغطية الفشل الأمريكي لتبدو العقيدة الترامبية وكأنها حققت سلاما إقليميا أوسع، متجاوزة حقيقة أن الترسانة الأمريكية عجزت عن حماية حلفائها أثناء المعركة. هل تلدغ عواصم الخليج من الجحر الأمريكي مرتين؟ الدول الخليجية الثلاث قطر والسعودية والكويت تجد نفسها أمام مشهد جيوسياسي معقد، فقد ورطتها واشنطن في صراع لم تكن تملك قرار إيقافه، وعندما تعرضت منشآتها وعمقها الأمني للتهديد والضربات بدا العجز الأمريكي واضحا في تقديم مظلة دفاعية مطلقة. ومع ذلك تختلف حسابات وطرق تعاطي كل دولة مع هذا الابتزاز الأمريكي. السعودية تتمسك بالمسار الذي ترى أنه مسار غير قابل للتراجع، والتي تحاول فيه الرياض المغالطة، إذ تقول إنها تقود الحراك الدبلوماسي الخليجي، وقد تلقت الطرح الترامبي بصمت تكتيكي، وأكدت مصادرها السياسية أن الموقف لم يتغير. هكذا يريدون التأكيد على أن موقفهم لن يتغير، بما يعني لا تطبيع مجاني دون مسار لا رجعة فيه لإقامة الدولة الفلسطينية. الرياض تدرك الانجرار وراء رغبات الرئيس الأمريكي المتقلبة دون أثمان استراتيجية حقيقية وضمانات أمنية مكتوبة وملزمة، وليس وعودا شفهية، وهذا يمثل انتحارا سياسيا، خاصة بعد أن ثبت لها أن اتفاقيات بكين والتهدئة المباشرة مع طهران هي الأكثر فاعلية في حماية أمنها القومي مقارنة بالوعود الأمريكية. فهل ستعي هذا الأمر أم أنها ستتكرر أو أم أنه سيتكرر الابتزاز الأمريكي عليها؟ أما بالنسبة لقطر والكويت فيعملان بسياسة الحصانة السياسية والرفض البنيوي. فالكويت تحظى بموقف دستوري وشعبي صارم يمنع أي تقارب مع الكيان الصهيوني. القيادة السياسية الكويتية ترى في الضغوط الأمريكية محاولة مكشوفة لتحميلها ثمن مغامرة عسكرية فاشلة، وبالتالي فإن ذهاب الكويت للتطبيع مستبعد تماما، وستتحصن بجبهتها الداخلية الرافضة. أما قطر التي تحاول أن تلعب دور الوسيط الإقليمي الفاعل والمضيف للوفود الدبلوماسية بما فيها الوفد الإيراني الأخير الذي زار الدوحة لتنسيق ملفات التهدئة عبر باكستان، فإن قطر بهذا الموقف الغامض ترى في شروط ترامب قفزة فوق الواقع. وهنا نقول على الدوحة أن توظف مكانتها كحليف رئيسي من خارج الناتو للمناورة وليس للاستسلام، وتفرض مقايضة دورها الإقليمي المتوازن بصفقات تطبيع تخدم الأجندة الصهيونية حصرا. التهديد الأمريكي لسلطنة عمان، لماذا تجرأ ترامب على مسقط؟ جاءت المفاجأة الصادمة في التهديد الفج الصادر عن الرئيس الأمريكي خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمريكي في 27 من مايو 2026، حين صرح علنا بأن عمان يجب أن تنصاع بهيف وإلا سنقوم بتفجيرها حسب ترامب.
تحت ذريعة منع أي تنسيق عماني إيراني لفرض رسوم أو رقابة على حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يعيش شللا شبه كامل منذ فبراير 2026 وبسبب الحصار الأمريكي. أما أسباب الابتزاز والجرأة الأمريكية فيمكن تلخيصها في الآتي: 1- الخروج عن النص الأمريكي، حيث كشفت الحرب الحالية حدود الصبر العماني، إذ خرج وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي بمواقف قوية أبرزها مقالته في مجلة The Economist في مارس 2026، انتقد فيها السياسة الأمريكية بحدة، معتبرا أن واشنطن فقدت السيطرة على سياستها الخارجية وانسدلت خلف الرغبات الإسرائيلية الهادفة لإسقاط النظام الإيراني دون وعي بالعواقب. 2- استقلالية الموقف الجغرافي والاقتصادي، فعمان تمتلك موانئ استراتيجية مثل الدقم وصلالة تقع خارج الخليج العربي على بحر العرب والمحيط الهندي، ما جعلها بعيدة عن الأضرار المباشرة لإغلاق مضيق هرمز كما دول الخليج، بل إن موانئها شهدت قفزة في الصادرات والخدمات اللوجستية بنسبة تتجاوز 117% كبديل للموانئ الخليجية الأخرى. هذا الاستقلال الاقتصادي يزعج واشنطن التي تريد استخدام الحصار الاقتصادي لتركيع الجميع. 3- العقدة من الوسيط النزيه، اللي قلنا لكم أمريكا تشتي وسيط في جيبها. العقدة من الوسيط النزيه، لطالما كانت مسقط القناة السرية والعلنية لحل الأزمات الأمريكية الإيرانية، لكن عندما شعرت عمان في أواخر 2025 وبداية 2026 أن واشنطن تستغل قنواتها الدبلوماسية كغطاء للتحضير للعدوان العسكري، أبدت مسقط امتعاضا كبيرا، ما دفع ترامب للنظر إلى الحياد العماني الإيجابي كأنه انحياز لطهران. يشتي مبلع عميل يكون عميل له، إذا ما كانش عميل له فأنت عميل مع الآخر، وهذه هي الرؤية الأمريكية دائما. الرد العماني الفوري، الدبلوماسية السياسية والتحصين مع طهران. لم تتأخر مسقط في الرد، وجاء جوابها عمليا وسياديا بامتياز، فبدلا من الانحناء للعاصفة، عاصفة التهديد الترامبي، استقبلت السلطنة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وجرى الإعلان الفوري عن توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والتنسيق المشترك بشأن أمن الملاحة. أما أبعاد الرد العماني فهي رفض منطق الإملاءات وشرعنة التنسيق الإقليمي. فالاستقبال الفوري للوفد الإيراني رسالة واضحة لواشنطن بأن مسقط لا تدير سياساتها الخارجية بناء على التغريدات أو التهديدات العسكرية، وأن علاقتها مع جارتها إقليميا وهي إيران هي مسألة أمن قومي مباشر لا تخضع للفيتو الأمريكي. وبالنسبة لشرعنة التنسيق الإقليمي، فإن عمان ترى أن أمن مضيق هرمز يحل عبر اتفاقيات عدم اعتداء إقليمية بين دول المنطقة كما اقترحت طهران، وليس عبر عسكرة المياه من قبل قوى قادمة من خلف البحار، أثبتت التجربة عجزها عن تأمين الممرات المائية وقت المواجهة الحقيقية. ثمة معطيات أساسية تحكم الميدان وتفسر هذا السلوك الأمريكي الهستيري. معادلة الردع الجديدة وسقوط القباب أثبتت معارك الأشهر الماضية أن التفوق الجوي الأمريكي الصهيوني لم ينجح في تحييد القدرات الصاروخية ومسيرات الأعماق. وصول الضربات إلى أهداف حساسة كشف أن دول الخليج أصبحت ساحة المعركة والأضرار الجانبية لحرب نتنياهو، ما أحدث شرخا عميقا في مفهوم الحماية الأمريكية. الانقسام الخليجي الخليجي الصامت، تجلى هذا الانقسام في غياب عمان عن القمة التشاورية الأخيرة في جدة،
حيث باتت مسقط ترى أن بعض الأطراف الإقليمية لا تزال تراهن على الحصان الأمريكي الخاسر، بينما تفضل عمان بناء شبكة أمان مباشرة مع القوى الإقليمية والصين. البدائل الدولية: الصين وروسيا. تدرك دول المنطقة أن أمريكا تعيش مرحلة تراجع الهيمنة. في المقابل تقدم الصين نفسها كشريك تجاري وأمني موثوق، وتستثمر في هذا الانكسار الأمريكي لبناء نظام متعدد الأقطاب، مستفيدة من رغبة إيران وعمان ودول خليجية أخرى في التخلص من الدكتاتورية المالية والعسكرية للدولار وواشنطن. يعيش الشرق الأوسط مخاض ولادة نظام إقليمي جديد، حيث لم تعد التهديدات الأمريكية قادرة على فرض التنازلات كما كانت في السابق. تهديد ترامب لعمان وابتزازه لدول الخليج بالتطبيع القسري ليس علامة قوة، بل هما انعكاس لإفلاس استراتيجي. فالقوة التي عجزت عن فتح مضيق هرمز وعن حماية حلفائها في أتون الحرب لا تملك الرصيد الفعلي لفرض شروط السلام الصهيوني على عواصم بدأت تدرك أن أمنها يصنع في المنطقة عبر الحوار الجاد، وليس في أروقة البيت الأبيض المعلق بين الوعود الانتخابية وعقدة الانحسار. تحليل لكاتبه مطيع حسين الفقيه.

0: طبعا الرئيس الأمريكي أمريكا بكلها والصهاينة وكل وجيوشهم طبعا لم يستطيعوا تحقيق أي نصر على المقاومة الإيرانية. وخلال هذه الحروب يعني من حرب 12 يوم إلى حرب 40 يوم والآن الحرب الكلامية حرب التفاهمات حرب الاتفاقيات أيضا ما استطاعوا يخرجوا بحاجة. فكيف يعمل الإيراني؟ رجع صلاة الأحذية حقه، رجع قال نتنياهو أنا سأشتري لك جزمات من الخليج، سأشتري لك الكويتي والسعودي والقطري. ولذلك هكذا قال ترامب أو لوح بأنه أي اتفاق مع إيران يجب أن يمر عبر بوابة التطبيع مع إسرائيل، هكذا بكل وضوح. ما شاء وقع إلا لو ما تعلنوا أن أنتوا تطبعوا مع إسرائيل علشان نتنياهو يرضى عني، ما رجعش لعنده ويلبجني. على الأقل أنه ما انتصرتش أنا على إيران، لكن رجعت لكم وللشارع الأمريكي حققت سلام أوسع في المنطقة. ما استطعناش لإيران لكن عملنا سلام بين إسرائيل والدول العربية، ثلاث دول على عربية طبعت بينهم وبين إسرائيل. شوفوا كيف يريد أن يحقق إنجازات على حساب الأحذية طبعا دول الخليج. خلونا نستمع إلى الناشط الإعلامي صادق كنو الذي تحدث عن هذه الجزئية.
1: سيد صادق، وأنت تتحدث أيضا تذكرت أنه عندما كنا قبل أيام نقترب كثيرا من الحديث عن وصول الجانبين الأمريكي والإيراني إلى مذكرة تفاهم، خرج الرئيس الأمريكي وهدد دولا كثيرة بينها حلفاء كالسعودية وقطر بأن هذا الاتفاق لن أسر به إن لم تطبعوا مع دولة كيان الاحتلال. يعني حتى الحلفاء، حتى من يعني تتماهى المصلحة بينهما يهددهم ويريد أن يفرض عليهم قرارات سيادية.
2: نعم، ترامب هو راعي بقر وهو لا عندما لا يحصل على أي شيء من المفاوضات فهذا هو مثير له ويبعث على الغضب بالنسبة له. هو تعلم على أن يعود بإنجازات وتعلم أن يعود من المنطقة بمئات المليارات من الدولارات، وعندما حرمته إيران وأجبرته على تقديم الامتيازات فقد جن جنونه، لذلك فهو يهدد يمينا وشمالا وفقد صوابه في الكلام وهو يبحث عن إنجاز. وإذا لم يحصل من إيران فإنه سوف يمد يده إلى جيوب قطر والسعودية والإمارات، وهذا ومن ذلك أيضا سوف يدفع الغرامة من جيوب دول المنطقة لإيران، وهذا قطر والسعودية يجب أن يدفعوا الغرامة بأوامر ترامب لكي يرضوا ترامب هذا المجنون ويهدوا روعه. فهو هذا المتغطرس، هذا هو منطق المتغطرسون ومنطق المتكبرون، يجب أن يتم إرضاؤه بأي شكل من الأشكال ويقدم له نصر مزيف وامتياز، وهذا ما لم تقدم له إيران أبداً.

في كثير من البلدان بوسع الناس أن يقاطعوا البضائع الأمريكية والإسرائيلية وأن يكون لذلك تأثير مباشر على الأمريكي والإسرائيلي. بوسعهم أن يقاطعوا منتجات أي بلد يتورط أكثر ويدخل في الإجرام الصهيوني ويشارك في الإجرام الصهيوني ويكون لذلك تأثير كبير. أمتنا أمة كبيرة، بلدان العربية لوحدها ومعها أيضا بقية البلدان الإسلامية اتجهت هذا التوجه له تأثيره. للأسف الشديد على المستوى الرسمي في العالم الإسلامي في البلدان العربية وغيرها لم تصل المواقف الرسمية إلى مستوى حاسم على مستوى المقاطعة الاقتصادية، المقاطعة الدبلوماسية، مواقف عملية فاعلة. لكن ينبغي أن نتحرك نحن كشعوب بكل ما نستطيع. فهناك بلدان يمكن تفعيل سلاح المقاطعة فيها بشكل أكبر، مع أن هذا على الجميع، على الجميع من يقف عسكريا يقف أيضا في مسألة المقاطعة، يتحرك على مستوى المقاطعة كما يتحرك عسكريا. ولكن بقية البلدان يمكنها المشاركة في سلاح المقاطعة وفي المناصرة الإعلامية في مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل المتاحة. يجب أن يكون هناك تصاعد في الموقف وتحرك نشط

جميل أن نذكر أنفسنا دائما بالمقاطعة وضرورة المقاطعة وأهمية المقاطعة، مقاطعة البضائع والمنتجات الأمريكية، وأيضا المقاطعة الإعلامية كما وجه السيد القائد مؤخرا، مقاطعة وسائل الإعلام العربية العبرية الناطقة بالعربية، وسائل الإعلام التي تقدم الرؤية الأمريكية والرؤية الصهيونية، علينا أن نقاطعها لكي لا نتأثر بها، ومهم جدا، وهذا مسألة أكد عليها السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، ويفترض أن هذه موجهات ويجب أن نسير عليها ونلتزم. يعني اللي عادوا بيتابع قنوات الجزيرة والحدث وسكاي نيوز إلى الآن، معناه أنه أنت مخالف للتوجيهات، لأنه هذه قنوات صراحة واضحة بتوجهها مع العدو الصهيوني والأمريكي صراحة. قناة الجزيرة كما قلنا تحاول أن تقول لنا أنها محايدة وهي ليست محايدة، فإن كنت تمتلك من الوعي ما يكفي وتعرف تفند أخبارها وتعرف أين بتدس السم في العسل، بالإمكان أن تتابعها بحذر. إذا ليس لديك وعي سياسي وممكن أنه يلعب عليك وأنك ممكن تصدق، فالأفضل أنك تبتعد عن متابعة قناة الجزيرة حتى تتسلح بالوعي القرآني. مهم جدا أن يتسلح الإنسان بالوعي القرآني. هؤلاء من صنف المنافقين، يعني القرآن يتحدث عنهم صراحة في يعني في آياته عن أنهم يعني يقفون مع العدو، وأنهم يعني من اللي قال عنه أن قال عنهم الله أنه كادوا أن كاد الرسول أن يزل ويلحق بعدهم ولا يصدق القرآن الكريم، من المنطق، من جمال المنطق الذي يتحدثون به، وكأنهم صادقين، مثل إبليس عندما قاسم أبونا آدم وحواء، أبوينا آدم وحواء، وقاسمهما إني لكما من الناصحين. فإما أن نتابع قناة الجزيرة ونحن مسلحون بالوعي القرآني، ولا الأفضل نتركها. أما قنوات العربية والحدث وسكاي نيوز فهي صريحة واضحة في أنها تقف مع العدو الأمريكي والصهيوني صراحة. أعجبتني رسالة، وصلتني رسالة وأعتبرها أنا من الكلام الناشطين، وهي رسالة من أم القاهر الحسني، يعني رد على التصريح الرئيس الأمريكي ترامب بالعدوان على عمان، أنه سيفجر عمان. وطبعا أم القاهر الحسني يعني جلست فترة في عمان. تقول أم القاهر الحسني: السلام عليكم، كل عام أنتم بخير. من يهدد عمان؟ فعمان شامخة بمواقفها وصامدة بشموخ الحق، وعلى ترامب الأبستيني المفلس إن ألا ينسى القوة القاهرة وهزيمته في اليمن سابقا، واليوم تهديده لعمان، فعمان هي اليمن. حفظ الله اليمن وعمان، والمجد للبلدين. والدتكم أم القاهر الحسني. شكرا جزيلا لأم القاهر الحسني.

0: الزميل عبد الرزاق الباشا أيضا أرسل رسالة جيدة ومهم أن نتوقف عندها. قال الأخ عبد الرزاق الباشا: الرد السعودي على التطبيع. قالت السعودية لن تطبع العلاقات مع إسرائيل إلا بعد وجود مسار نهائي لإقامة دولة فلسطينية. شوف خطير عبد الرزاق. أيش يقول عبد الرزاق؟ قال: وهذا الرد السعودي وموافقتها على اتفاقية إبراهام والتطبيع مع الكيان يشبه اتفاقية أوسلو بالضبط. رائع يا عبد الرزاق، رائع هذه الالتفاتة المهمة. طبعا أوسلو هي اتفاقية ما عاد تمتش، هو كان مسار أوسلو على أساس سيصل إلى الاتفاقية، وزادوا على ياسر عرفات ووقع عليها. طبعا رفضوا الصهاينة، رفضوا تماما في أوسلو 93 و95 تقريبا هكذا، في المرتين أوسلو الأولى والثانية رفضوا مسمى الدولة الفلسطينية. ممنوع تقولوا دولة فلسطينية، ولكن مسار لحكم ذاتي. شوف مسار يعني إنه ممكن نعطي فلسطين حكم ذاتي وبعدين نترك تفاصيل إقامة دولة لما تتكمل التفاهمات. اليوم السعودي يتكلم بنفس اللغة بعد وجود مسار نهائي. ما هو مسار أوسلو في 93 أو في 95، ربما أوسلو كانت محطتين 93 وبعدين 95، وبعدين جرحت أوسلو لأنه العدو الصهيوني اجتاح الضفة الغربية وتوسع في الاستيطان، والاتفاقية التي كانت في الأساس لصالح الصهاينة، الصهاينة هم الذي نقضوها. لكن اتفاقية أوسلو أو مسار أوسلو كان يتحدث عن مسار نهائي لإقامة الدولة الفلسطينية، وهكذا ضحكوا على ياسر عرفات يعني. واعترف ياسر عرفات، يذكرني عبد الرزاق الباشا الآن يقول لك، وأجبروا ياسر عرفات أن يعترف بالدولة الإسرائيلية، لكن إسرائيل أن يعترف بما يعني بالكيان الصهيوني أنه دولة، لكن إسرائيل ما رضيوش يعترفوا بإقامة الدولة الفلسطينية. تصوروا صاحب الحق ما بش له دولة وهو يعترف أن المحتل معه دولة، يعني إيش من تمام. اليوم السعودي نفس الكلام، يقول لك لا بد من وجود مسار نهائي لإقامة دولة فلسطينية. يعني احنا نقول لك يا محمد بن سلمان هذا المسار، يلا حكم ذاتي فلسطيني وبعد فترة حيكون هناك دولة، يلا اعلن اليوم تطبيعك. يقوم السعودي يعلن التطبيع مع الكيان الصهيوني تماما، مثل ما ياسر عرفات اعترف بالكيان ان الكيان دولة، السعوديين سيذهبوا الى التطبيع مع الكيان الصهيوني. لكن هل ستكون هناك دولة في المستقبل، دولة فلسطينية في المستقبل؟ لا يمكن. ومحمد الفارق أنه ياسر عرفات ضحك عليه، بالرغم أنه يعني سياسي محنك، ولكن ضحك عليه، وربما مارسوا عليه ضغوط، وربما اشتروه بزلط، لكن على الأقل كان يأمل بأنه ممكن تقام دولة فلسطينية. أما محمد بن سلمان فهو سيذهب وهو يعلم أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية، ولكن يضحك على شعبه ويضحك على الأمة العربية والإسلامية، وداري بالمسار الأمريكي والصهيوني أنه لا يمكن، ومع ذلك بيحاول يضحك على عقول هذه الأمة. لكن بفضل الله أننا أصبحنا واعيين. فجميل ورائع من الأخ عبد الرزاق الباشا أن لوها لهذه النقطة، لأنه فعلا السعوديين أش يقول لك أنه لا يمكن أن يذهب إلى التطبيع مع إسرائيل إلا في وجود مسار واضح لإقامة الدولة الفلسطينية. كلام، والواحد يقرأه يقول أب والله إنه ضخم، والله إنه يعني السعودي بن سلمان هذا قوي، هذا رجل قومي، ما يطبع إلا إذا به مسار. بيضحك عليك يا تنح، قل ما يطبع إلا إذا اعترفت إسرائيل بفلسطين، هان الرجالة. لكن مسار هو زي مسار أوسلو، واحد واثنين وبعدها جرحت أوسلو كلها، لأن اليهود لا أمان لهم، بن سلمان يعرف هذا الأمر، فقط يريد أن يخرج نفسه من الإحراج أمام الشعب السعودي والأمة العربية والإسلامية، ولا ما هو رايح بالتطبيع، رايح للتطبيع بس بطريقة ملعونة، عاد يزيد يضحك على الناس قليلي الوعي.
1: المعركة معركة الأمة في مواجهة استهداف وراءه أمريكا ووراءه إسرائيل. أما من ارتبط من أبناء هذه الأمة بالأمريكي والإسرائيلي ثم اتجه للإعلان عن ارتباطه الذي كان قديما وإنما يتعزز أكثر فأكثر ويشمل مجالات أخرى كانت تحتاج إلى الإظهار العلني، لم يكن بالإمكان أن تكون مخفية ولا تحت الطاولة، لابد فيها من العلن، أجندة، مؤامرات، مشاريع عمل علنية. أولئك الذين اتجهوا ذلك الاتجاه يعملون كل شيء لمصلحة أمريكا وإسرائيل وهم الخاسرون، خيارهم خاسر ورهانهم خاسر وعاقبتهم سيئة في الدنيا والآخرة.

0: وما زلنا في التصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بتفجير عمان، وزي ما قلنا لكم أول، حتى الشارع الأمريكي والإعلام الأمريكي ضحك على سخر من تصريحات رئيسه، تصريحات الرئيس الأمريكي. تعالوا نستمع إلى مسؤولة قناة الميادين أونلاين الأخت بهية حلاوي، وهي تتحدث عن كيف تناولت الصحف الغربية الأمريكية التصعيد في خطاب ترامب تجاه سلطنة عمان. لنستمع إلى بهية حلاوي.
1: عكس ما تقوم به إيران حتى باعتراف وسائل الإعلام الغربية والأمريكية، تمسكها بالحلفاء، تمسكها بجبهة لبنان والدفاع عن حزب الله وإيقاف الحرب على كافة الجبهات، يعني تأتي الصورة مغايرة عند التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء لديها رامية. حتى الصحف الأمريكية والمواقع الغربية بشكل عام يعني لديها نوع من الدهشة في تعامل دونالد ترامب العلني والصريح والمجاهرة به، يعني هذه الفوقية في التعامل أو الحديث مع حلفائه وشركائه في المنطقة. استمعنا إلى هذا الخطاب ولهذا النقد عند الحديث عن الحلفاء في الناتو والدول الأوروبية بشكل عام، الآن أيضا عند الحديث مع الحلفاء في عالمنا العربي. سنبدأ بهذه الجولة مع هذه المادة من التايم والتي تتحدث عن ترامب الذي يهدد بتفجير عمان حليفة الولايات المتحدة بسبب مضيق هرمز. وفي مضمون المادة حديث عن تحذير شديد اللهجة لسلطنة عمان، الشريك الأمريكي العريق كما تصفها التايم، بشأن ما ورد عن تقارير عن محادثات تجريها مع إيران لفرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز. وطبعا في هذه المادة حديث عن دور التاريخي الذي لعبته سلطنة عمان كشريك استراتيجي للولايات المتحدة لأكثر من 50 عاما، دورا محوريا في جهود الوساطة، الآن أيضا للتوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران. وطبعا يعني هنا الحديث كيف تصبح هذه الدبلوماسية رهينة الأداء السياسي الشخصي لدونالد ترامب ولفريق إدارة الحرب الذي معه. بالنسبة لبوليتيكو نستعرض هذه المادة التي تتحدث عن ترامب الذي يهدد عمان في أحدث خطوة لفتح مضيق هرمز، وبالتالي محاولة ربط الحلول المتعذرة على دونالد ترامب باستخدام لغة التهديد، وهذا التهديد العسكري والضغط السياسي بالتوازي أيضا على الحلفاء، وإلا كما تقول فسيتعين علينا تفجيرها. هذا ما استوقف صحيفة بوليتيكو. ننتقل إلى The Economic Times والتي تتحدث عن مؤامرة غامضة بين عمان وإيران، وبالتالي هذا استدعى تهديد دونالد ترامب لتفجيرها على حد قولهم، محاولة لتبرير موقف دونالد ترامب والاستناد إلى هذه الذريعة ويعني المبررات التي تأتي من المؤيدين لسردية دونالد ترامب واللوبي الإسرائيلي بشكل عام حول موضوع مضيق هرمز. نستعرض من لفيغارو أيضا، هذه الصحيفة الفرنسية تقول عندما يهدد دونالد ترامب عمان، كما نستعرض في هذا العنوان، واللافت أنه بمجمل هذه التغطية الغربية وبشكل عام عند رصد هذه الصحافة نكشف هذه المفارقة اللافتة، أنه عندما تدين حدة ترامب أحيانا ولكنها تبقي الإطار الأمريكي بشكل عام كنوع من المرجعية لفهم الأزمة، يعني تنطلق من المفهوم الأمريكي ومن القراءة الأمريكية ومن الإطار الأمريكي لتقييم هذه المرحلة، وبالتالي محاولة إيجاد الذرائع بشكل أو بآخر لفهم توجهات وأهداف دونالد ترامب. ولكن على العكس من كل ذلك رامية، تأتي منصات التواصل الاجتماعي لتقدم أجواء وسردية مغايرة كليا عما نقرأه إن كان في الصحف أو حتى موضوع تطبيع هذا المشهد على وسائل الإعلام وشاشات التلفزة مع المحللين. هنا عينة من بعض المنشورات التي رصدناها في منصات التواصل الاجتماعي. صاحب هذا المنشور يقول نفاجأ بمثل هذه اللغة الموجهة إن كان لسلطنة عمان أو حتى المملكة العربية السعودية بالحديث عن تهديد ترامب، يعني الحلفاء الخليجيين بالموافقة على اتفاقيات أبراهام، ويقول أن الحديث عن انضمام المملكة إلى اتفاقات أبراهام وكأنه أمر إلزامي لا يعكس لغة احترام بين الدول، بل يعكس ذهنية تسعى إلى انتزاع القرار السيادي. ويسأل إن كانت هذه أو أفقدت أو هذه المواجهة مع إيران أفقدت الولايات المتحدة وواشنطن بوصلتها السياسية في المنطقة. أيضا منشور آخر يقول لقد وصلنا إلى مرحلة الملك المجنون المات كينج، لدرجة أن البيت الأبيض قد لا يكلف نفسه عناء توضيح ما إذا كان ترامب قد خلط بين عمان وإيران أم أنه يهدد بالفعل بقصف سلطنة عمان. باتريسيا مارينز هنا تقول في هذا المنشور: لا وجود للعقلانية ولا يمكن إدارة السياسة الخارجية بنفس طريقة تنظيم التجمعات الانتخابية، وهذا سيؤدي إلى انتشار الصواريخ في جميع أنحاء المنطقة خلال السنوات القادمة. ويعني تتحدث عن دول النموذج الإيراني للدفاع عبر الردع الصاروخي كما تحدثت. أما مأمون في هذا المنشور يقول أن المملكة العربية السعودية دولة مترامية الأطراف، وهي واحدة من أغنى دول الطاقة في العالم، وعندها نفوذ يعني في العالمين العربي والإسلامي، ويستغرب فعلا من هذه هذا الأسلوب بالتعامل معها. أما هذا المنشور اللافت جدا، هو ينشر تحليل على حد قوله مدعوم بالأدلة والمصادر، يكشف أن هذه الوقائع الموثقة والصفقات المعلنة وتحديدا التصريح المنسوب لدونالد ترامب ضد سلطنة عمان لم يأتي من فراغ، بل يندرج ضمن نمط واضح من التأثير الإماراتي المنظم داخل الإدارة الأمريكية على حد قوله. وينشر الكثير من التفاصيل المرتبطة بطريقة عمل هذا اللوبي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ويرصد أيضا بعض الاجتماعات التي يعني يمكن الاستناد إليها لفهم أسلوب وأهداف هذا اللوبي، لوبي أبو ظبي على حد قوله، ومشروع الذكاء الاصطناعي الخاص به وتأثيره على البيت الأبيض. وبالتالي تأتي هذه الخطوة تجاه سلطنة عمان بهذا المنطق والسياق. ونختم مع هذا المنشور الذي يقول: هدد ترامب اليوم بتفجير أحد أقوى حلفائنا في الشرق الأوسط، ولم أجد أي خبر عن ذلك على الصفحة الرئيسية لبعض المواقع مثل نيويورك تايمز أو وول ستريت جورنال أو نيويورك بوست على حد قوله.
2: وهذا برأيك لماذا؟ يعني لماذا تغيب أو تغيب كبريات وسائل الإعلام مثل هكذا حدث، رغم أنه حاز تفاعلا ودهشة واسعة، والحديث استخدمت مصطلح لغة التطبيع الإعلامي حتى لمستوى من هذا الابتزاز والتهديد في داخل السياسة الأمريكية. هذا لافت، ما أسبابه وكيف يمكن أن يفسر؟ ولأني أبقى معك ونحن نشاهد تفاعل عن محطات يعني وسائل التواصل الاجتماعي.

0: طبعا مستمعينا الأعزاء، ولا ننسى أن نتوقف عند العدوان الصهيوني على أهلنا في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية، حتى في الضفة الغربية رغم أنه محمود عباس قد بيشتغل معاهم، لكن يعني كما يقول القرآن أنه لا يعني لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، ولا يعني ولا يمكن أن يحبوكم، لأن إنه القرآن الكريم واضح أنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، فمعنى أي حد حيروح معاهم لن يحصل منهم على، وهم بيعتبروا إنه العرب أغيار والمسلمين غير اللي ما هوش يهودي هو من الأغيار، والأغيار بمنزلة الخنازير بالنسبة لليهود. ومع ذلك ورغم الانبطاح انبطاح محمود عباس، إلا أن العدو الصهيوني يتوغل أكثر في الضفة الغربية. خلونا نبدأ من قطاع غزة، وإحنا في أيام العيد، ومع ذلك النساء نساء في قطاع غزة عالقات بسبب قيود العدو الصهيوني على المعابر.
1: وحيدة تعيش هذه السيدة داخل خيمة نزوح بعد أن فقدت منزلها خلال الحرب. خرجت اليوم بمطلب واحد، وهو السفر للاجتماع بزوجها في مصر والذي لا يستطيع دخول غزة.
2: أنا زوجة مصري، أبن عن جد، ولي اسمي في الأحوال المدنية، عايز أروح لبيتي ولجوزي. جيت زيارة هنا أشوف أهلي، حصلت الحرب، الأهل استشهدوا وراح البيت، جيت نزوح زي العالم زي أي فلسطينيين نزلوا هنا. أنا اسمي في الأحوال المدنية وأقضي زواجي أهو، أقضي زواجي أهو من المحكمة المصرية، عايشين معنا، إحنا مناش في التهجير. أنا زوجة مصري أبا عن جد، بطالب إجلاء لستات العالقات المصريين، لزوجات المصريين.
1: هي واحدة من عشرات العالقات داخل غزة، يعيشن شتاتا من نوع آخر، لا يستطعن السفر ولا يتمكن الأزواج من القدوم.
3: اضطريت أنزل غزة عشان أزور والدتي المريضة. دخلت غزة يوم الأربعاء 20/9/2023 قبل الحرب ب 17 يوم. أنا زوجي دكتور أسنان، زوجي مواطن يمني مقيم في السعودية، زوجي مواطن يمني مقيم في السعودية دكتور أسنان. عشت كل أنواع الجوع، كل أنواع الفقر، الخوف، الحرمان، الذل، الإهانة، وحيدة ولا حد سائل فيها ولا حد بيسأل عني. في طبور التكيات لحالي، في طبور الخبز لحالي، في طبور المية لحالي، فيش يوم بمر علي إلا ببكي. طلبي وحيد إنه يجمعوني بزوجي، بدي أطلع لزوجي.
4: أنا كزوجة عالقة لي 4 سنوات ونص، عندي طفل مصاب، عندي هاد بنت سافر أبوها وكان عمرها سنة، ما بتعرفش أبوها، ما شافتش أبوها، ما حضنتش أبوها، محرومة من أبوها. إحنا من حقنا إن نحن نجتمع بأزواجنا، إحنا والأزوجات العالقات شو ما كانوا.
1: ويعمل معبر رفح بشكل جزئي لسفر أعداد قليلة من المرضى والجرحى فقط، ما يعني أن أزمة هؤلاء السيدات ستبقى قائمة دون حل.
5: السفر في غزة عنوان لسجن كبير صنعته إسرائيل. السفر ليس للسياحة، بل هو حاجة إنسانية تجتمع فيها أرواح فرقتها الحرب وأجساد تحتاج للقاء الأحبة لتشعر بالأمان.

0: وننتقل إلى الضفة الغربية. ويعني هناك في الضفة الغربية تجمع أهالي أبو فزاع، هناك في الضفة الغربية يواجهون محاولات الاقتلاع من قبل العدو الصهيوني، يعني محاولة طردهم وتهجيرهم ويحتلوا أراضيهم بالقوة. وفي الضفة الغربية اللي مفروض أنه يدافع عنهم محمود عباس وراء المتراس، نستمع إلى هذا التقرير.
1: من خلف هذه الشاشة عيون لا تعرف النوم تراقب كل حركة وكل صوت، فالغفلة هنا قد يكون ثمنها اقتلاع حياة كاملة. يشاهدون بعيونهم الخطر الذي يحيط بهم، فمستوطنون يرعون الأغنام تحت حماية شرطة الاحتلال، فيما يعيش الفلسطينيون في تجمع أبو فزاع البدوي شرق مدينة رام الله حالة ترقب وتوتر دائم نتيجة تهديدات المستوطنين المتواصلة واعتداءاتهم المتكررة الهادفة إلى طردهم من أراضيهم والسيطرة عليها بالقوة.
2: إحنا حطينا كاميرات نراقبهن عشان المستوطنين في جميع التجمع، علشان نراقب المستوطنين ما يدخلوا علينا أو يخوفوا الأولاد.
3: الحال اليوم كل يوم على هذا الحال، مثل ما بتشوف أنت مثل ما صورت، كل يوم استفزازات، مضايقات، ترويع للأطفال والنساء، اعتداءات على الممتلكة، على أشجار الزيتون، والاقتراب من الأسلاك الشائكة اللي دائرة والسلاسل، وإذا ما كنا موجودين على طول يقوم بقص الأشياك وهدم السلاسل.
1: محاولات متكررة من الاحتلال لتهجير أهالي التجمع في الوقت الذي يواصل فيه المستوطنون اعتداءاتهم على منازل الفلسطينيين واقتلاع أشجار الزيتون والاعتداء على المواطنين، يقطعون الماء أيضا عن سكان التجمع في محاولة للسيطرة عليه كباقي التجمعات البدوية المهجرة شرق مدينة رام الله، بضمه لصالح التوسع الاستيطاني الذي يلتهم المنطقة.
4: وهذا

المستوطنين في تجمع أبو فزاع، وهو واحد من ضمن عشرات التجمعات البدوية المهددة بالمصادرة في مختلف مناطق الضفة الغربية. ورغم الخطر الذي يحيط بهم من كل اتجاه، يبقى لسان حال أهالي هذه الأرض ينطق بكلمات الصمود، متشبثين بحقهم يحرسون تفاصيل حياتهم بصبر وإصرار لا ينكسر.

0: بيوم الاثنين والثاني
1: لا يخطئ نتنياهو يذكر العرب بأن لهم عدوا لا يهدأ. كلما تناسوا أطل المجرم من جديد بسردية الدولة الصهيونية التي لا تعترف باتفاق مع محاربيها ولا تحترم حليفا من مسالميها. يقر رأس الهرم في كيان العدو بلا مواربة أن الحرب الحالية تتجاوز جغرافيا غزة ولبنان. يعيد تجديد ما أكده مسبقا على رؤوس الأعراب بأنها معركة تهدف بالأساس إلى إعادة تشكيل الشرق الأوسط وصناعة واقع جيوسياسي يخضع للهيمنة الصهيونية بالكامل. في التصريح تجديد لتهديد وجودي ليس بالقول بل بالفعل القائم على حرب لم تهدأ منذ 7 أكتوبر، تهديد لكل عاصمة عربية، فضلا عن كونه إهانة مباشرة لمنظومة الأمن القومي من المحيط إلى الخليج. يرى العدو في هذه الحرب فرصته الكبرى لفرض شرق أوسط جديد تسحق فيه السيادة العربية. مع ذلك تبدو المواقف الرسمية العربية كأن التهديد يقع في قارة أخرى وسط حالة من الذهول والتبلد أو التجاهل لخطر غير محدود، وقد أثبت بالفعل أنه يتجاوز الحدود، حدود الجغرافيا أو حدود العلاقات الدبلوماسية، إلى حدود الوجود العربي حيثما تقتضي المصلحة الصهيونية.
2: في اليوم الأول والثاني من الحرب قلت لقادة بلدات: نحن سنغير وجه الشرق الأوسط. كان واضحا أن الأمر لم يكن حماس وحزب الله وحدهما، بل كان واضحا أن خلف ذلك المحور الإيراني.
1: ينطلق الغرور الصهيوني من وعيه بالغباء العربي الذي رسخ قناعة اليهود بأنهم تجاوزوا مرحلة امتصاص الضربات إلى مرحلة الاندفاع والهجوم الشامل.

0: عسكريا وسياسيا.
1: الأمر الثاني الذي كان واضحا لي هو أن عصر امتصاص الضربات انتهى. نحن نخرج من صورتنا السابقة وسنضربهم واحدا واحدا وسنخرج إلى الفضاء، وكما يقال سنخرج من الأسوار ونذهب إلى قلب العدو
0: في غزة. حيث ظن الناس أن الإبادة انتهت، يعيد المجرم تذكيرهم بأنها قائمة علنا، يفاخر بإعطاء التوجيهات المباشرة لمواصلة خنق قطاع غزة وإحكام الطوق حولها، متبجحا بالسيطرة على 60% من مساحتها، مع أوامر واضحة بالتوسع الجغرافي لقضم ما تبقى.
1: نحن الآن في 60% من مساحة القطاع. هل تعرفون ذلك؟ كنا في 50 وانتقلنا إلى 60. توجيهي هو الانتقال، امشوا بالترتيب، أولا 70 ثم نطوقهم من كل جانب وسنعالج البقايا.
0: يتغذى الصلف الصهيوني على اختراقات سياسية مخزية في الواقع العربي، يمعن المجرم في ممارسة إذلال الأنظمة المطبعة وكي وعي شعوبها الطيعة، حين يتباهى بوجود معجبين وحلفاء لهم في عمق الشرق الأوسط، مشيرا بوقاحة إلى دول عربية وإسلامية باتت ترى في التحالف مع الصهيونية طوق نجاة حد وصفه.
1: صنعنا معهم سلاما مقابل سلام، لكن عمليا سلاما مقابل قوة، واليوم الرغبة في الانضمام إلينا تنبع من كل هذه الأسباب: القدرة العسكرية والمبادرة. اليوم يثبت بلدنا عزمه في الهجوم وقدرته في التكنولوجيا.
0: في الجانب الأمريكي يمارس نتنياهو الابتزاز لقاطن البيت الأبيض، مستثمرا فضائح أو ما خفي من فضائح إبستين لسوق الإدارة الأمريكية في خدمة الصهيونية، وحين يكشف عن خط لا يتوقف من الاتصالات بينهما لتحريض واشنطن على استئناف الحرب ضد إيران. يقول نتنياهو ما فعله ويخبر بما سيفعله، مطمئنا إلى سبات أو موات عربي عجزت عن إحيائه الإبادة والمخاطر التي تهدد اليوم كل الوجود العربي، أو ما يسميه المجرم بشرق أوسطه الجديد، ولا جديد يرى أو يسمع من الضحية اليوم. غدا يقول العرب لبعضهم ولا تحين مناص: أكلت يوم أكل الثور الأبيض.

بهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. في الأسبوع القادم نلتقيكم بإذن الله تعالى. هذه تحيات عبد الله حسين الوشلي، عبد الرحمن الحمران، سليم الحميدي، عبد الكريم العوام، أحمد عامر، محمد عبد الكريم الوشلي. تحياتي مطيع حسين الفقيه. دمتم في أمان الله.

اعتنق اليمنيون الإسلام عن بكرة أبيهم في السنوات الأولى لإعلان الدعوة الإسلامية، وحملوا لواء الجهاد في أصقاع الأرض مغاربها ومشارقها، فنشروا هذا الدين، أسسوا المدن والبلدات، وتحملوا في سبيل ذلك الغناء والجهد، فخلد التاريخ ذلك، ومن ذلك فتح اليمنيين لبلاد الشام ومنها فلسطين واستيطانهم بها. ومر أبناء الإسلام والعروبة بنكبات وأهوال ومصائب، ووجدوا بلاد اليمن الملجأ والموطن، وجدوا الغوث والنصرة، فعرف اليمني بأخلاق قلما توجد في غيره من شعوب الأمم، ومنها الحمية والغيرة والأنفة والعزة والشموخ وإغاثة الملهوف.

0: ارتبط الإنسان اليمني بقضايا أمته، ومنها القضية المركزية للأمة العربية الإسلامية، قضية فلسطين. نجد الإنسان اليمني من خلال 4 مراحل تمثل تاريخ القضية الفلسطينية، يجسد الهوية الإيمانية الإسلامية والمبادئ والقيم والأخلاقيات العربية.
1: وجددنا جميعاً العهد والقسم، فإن انطرى إلا وشاركنا هؤلاء الأبطال، شاركنا وتشاركوا معنا. نعم، لنقول هذا العهد ونكرر هذا القسم، نكرره هنا في أرض اليمن، أرض الثوار والأحرار، لأنه يزيد النار اشتعالا في هذه المنطقة العربية.
2: والله يا جبل به التفريح،
1: ماذا تقول هذا الكلام؟
0: المرحلة الأولى من عام 1917 إلى عام 1947 ميلادية. في هذه المرحلة تشكلت نشأة القضية الفلسطينية بإصدار وزير الخارجية البريطانية آرثر بلفور،

0: بريطانيا الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، أكبر قوة استعمارية، أرسل وزير خارجيتها بلفور رسالة بمثابة وعد أو إعلان إلى اللورد ليونيل دي روتشيلد، والذي يعد أثرى أثرياء العالم، وما زالت ثروته وأسرته اليهودية تدير حكومة العالم الخفية لصالح اليهود. يقول بلفور: تنظر حكومة صاحب الجلالة بعين العطف إلى إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر. وبعد احتلال بريطانيا لفلسطين، مكنت اليهود من مفاصل الحكم بفلسطين، وجاءت بهم من كل أنحاء العالم ليستوطنوها. وهنا بدأ الشعب الفلسطيني مقاومته ضد هذا التغلغل السرطاني، وقف إلى جانبه كل حركات التحرر العربية. وكانت اليمن قد تحررت من الاحتلال العثماني في العام الميلادي 1918، وبدأ الحكم الوطني بقيادة الإمام يحيى ابن الإمام المنصور بالله محمد بن محمد بن حميد الدين، ووضع مدامك الدولة اليمنية. في حين كان الشطر الجنوبي تحت الاحتلال البريطاني، وبدأت صحيفة الإيمان الناطقة الرسمية للمملكة اليمنية بمؤازرة القضية الفلسطينية. وكانت تصريحات الإمام يحيى وأولاده وحكومته كلها ضد التغيير الصهيوني الذي يحدث في فلسطين، وفتحت باب التبرعات والمعونات الجهادية. وإثر ذلك أصدر الإمام يحيى لولده سيف الإسلام عبد الله الذي كان وزيرا للمعارف لكي ينتقل إلى مصر. واجتمع سيف الإسلام عبد الله بكثير من قادة التحرر العربية وقادة الفكر والثقافة والساسة.
1: إنني لا أريد اليوم أن أبحث التفاصيل التي سبب ذكرها وتعرض للحجج التي أدلى بها كثير من الوثوق حول مشروع التاكسي. وقد وضع أن مشروع التقسيم غير قانوني لمخالفة الميثاق لهيئة الأمم المتحدة. قد وضع أنه غير عادل لأنه يفرض نظاما من الحياة على شعب بدون رضائه وبصورة غريبة على النظام العالمي.
0: وهو ما أزعج بريطانيا القوة الاستعمارية التي تحكم مصر. ولكن المزاج الشعبي العربي الغاضب جعل بريطانيا تصمت، وخاصة مع ثورة عز البروق وعز الدين القسام، وسكتت عن رسائل التهديد والوعيد التي أرسلها الإمام يحيى لحكومة بريطانيا. أرادت بريطانيا الخروج بحل يرضي قادة العرب بإنشاء وطن قومي لليهود، وأغلب الأنظمة العربية هي صنيعتها، فدعت إلى مؤتمر فلسطين العربي البريطاني المنعقد في 18 من ذي الحجة عام 1357 هجرية، الموافق 7 من فبراير لعام 1939 ميلادية، والذي حضره اليمن والوفد المكون من الأمير سيف الإسلام الحسين ابن الإمام يحيى، والقاضي محمد عبد الله الشامي، والقاضي علي بن حسين العمري، والسيد علي بن عقيل، والأستاذ إبراهيم الموجي،

وفي الجلسة الافتتاحية وعقب كلمة رئيس الوزراء البريطاني تشيمبرلين، ألقى سمو الأمير سيف الإسلام الحسين نيابة عن والده الإمام يحيى إمام اليمن، مشدداً على فورية حل القضية الفلسطينية. وهناك دور كبير لليمنيين في المهجر وخاصة في شرق إفريقيا وآسيا، فقد فضحوا الممارسات البريطانية والفضائع الصهيونية ودعوا إلى التبرع بالأموال، وما أكثر ما تبرع أبناء اليمن بالأموال من أجل قضيتهم المركزية.

المرحلة الثانية من عام 1948 إلى عام 1973 للميلاد، بعد إعلان الصهاينة قيام دولة ما يسمى بإسرائيل في 14 من مايو عام 1948 للميلاد، عقب إعلان بريطانيا نهاية انتدابها على فلسطين، كانت اليمن من أوائل من أرسلت المجاهدين، ومنهم من التقى بهم الباحث الحاج عبد الله بن محمد العماري، ويشتهر بالقدسية بضم القاف نسبة لوصوله إلى القدس الشريف رحمه الله تعالى، فقد كان أنموذجا لمئات من أبناء اليمن الذين انطلقوا تلبية لنداء الجهاد وسيرا على الأقدام من قريته كدف خضير شرق مدينة بيت الفقيه إلى بيت المقدس. وقص لنا رحلته هذه وكيف قاتل اليهود وأصيب بعدة رصاصات في ساقه وجسده، ولكن إصابة خيبة الأمل كان الأقوى والخيانة أنكى، وخاصة عندما كان قائد الجيوش العربية لتحرير فلسطين هو بريطاني يدعى جلوب باشا، إضافة إلى السلاح الفاسد. عاد القدسي محملا بالقهر وعاش في قريته مزارعا حتى وفاته عام 2004 للميلاد، وعقب عام 1967 ميلادية وذهاب المئات من أبناء اليمن للجهاد في فلسطين، لكنهم تفاجأوا هذه المرة بدول الطوق وهي التي تحمي الكيان الصهيوني، وفضل الكثير العيش خارج اليمن وعدم العودة خشية العيب الاجتماعي، ومنهم من عاش بالأردن وما زال أبناؤهم وأحفادهم بها، وذكرهم السفير اليمني بالأردن عبد الرزاق العمراني في كتابه القيم اليمنيون في الأردن، وبعضهم استوطن السعودية ودول الخليج ولم يرجع لليمن.

0: في عام 1973 ميلادية اندلعت حرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر عام 1973 للميلاد، وانتصر العرب في هذه الحرب، وشاركت اليمن في الحرب عبر إغلاق باب المندب أمام السفن الصهيونية وعبر كشفها شبكة الجواسيس الصهيونية بعد القبض على الجاسوس الإسرائيلي باروخ زكي مرزاحي. في السابع من فبراير عام 1927 إلى الثاني من يناير عام 2005 ميلادية عن طريق الضابط اليمني البطل النقيب محمد محمد المقبلي، والذي عرض عليه الجاسوس أموالا طائلة وجنسية غربية. وسط هذه الإغراءات رفض هذا البطل كل ذلك. وقبل أن ننتهي من هذه المرحلة لابد لنا من ذكر بطل يمني شارك في هذه المرحلة وهو أنموذج للإنسان اليمني، ألا وهو الوحش إسماعيل حسن عبد الله كمال القرشي الزرنوقي. من خلال عمليات التطبيع وما يسمى بالسلام مع الكيان الصهيوني، كانت اليمن في جبهة الصمود والتحدي ضد التطبيع والسلام مع الصهاينة ورفض ذلك رفضا قطعيا.
1: إن حرب تحرير الأراضي العربية قائمة، والجمعية العامة واغتصابها للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وإن الشعوب العربية ستبرهن بأنها تستطيع صد العدوان الإسرائيلي الأمريكي مهما طال الزمن. إننا نشكو القصف الجوي الإسرائيلي الأخير على الأهداف المدنية في سوريا ومصر، وهو عمل مناف للقانون الدولي في النزاعات المسلحة، وإن الولايات المتحدة التي تمد إسرائيل بالقاذفات الطويلة طويلة المدى لا يمكن أن تتهرب من الإدانة. كما إن الإسرائيليين القتلة الذين يرتكبون الجرائم البشعة ضد المواطنين والأهداف المدنية سيدفعون الثمن غالياً. سيد الرئيس، إن حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تدعم دعماً كاملاً نضال مصر وسوريا لاسترجاع أراضيها، وتؤيد نضال الشعب الفلسطيني.